0: أنا وأنت من دكتور لدكتور وما عم نلحق أدوية، لازم تصير تصلي حتى ربنا يرضى علينا، لك لازم تصلي حتى تتيسر أمورنا.
1: الله يسمع منك يا رب، بس أنا هيك شوي متلبك، لا عرفان شو لازم ألبس ولا عرفان شو بدي أعمل وكيف بدي صلي.
0: ولا يهمك، أنا حكيت مع جارتنا أم عدنان وبس سمعت إنك بدك تصير تصلي انشرح قلبها وفرحت كتير، وجوزها أبو عدنان مستعد من بكرة يجي يعلمك شو لازم تعمل.
1: لك ما لقيتي غير هذا أبو عدنان المعتر يعلمني الصلاة؟ على قول المثل لو كان ربنا رضى عليه وحبه لسمع صلاته وفتح له دربه، فقر وتعتير بيطلع من مصيبة بفوت بمصيبة تانية.
0: لك هو بس خليه مسكك طرف الخيط وتتعلم تحكي كلمتين وشوي شوي بتصير انت استاذ عليه.
1: ماشي الحال، هلأ اذا اشترينا هالمسبحة شو ببقي نشتري ونخلص بقى؟
0: ما بقى شي كتير، باقي طاقية بيضة وعطر وشوية سكاكر.
1: طاقية فهمناها وعطر استوعبناه، ولشو السكاكر بقى؟
0: كيف لكان؟ بدك كل يوم بتحط شي نص كيلو سكاكر هيك بجيبتك، كل ما تشوف ولد صغير بالشارع بتبتسم وشه ابتسامة خفيفة، بتعطي سكرة وبتنصحه شي نصيحة صغيرة، مثلا اسمع كلمة أبوك، اسمع كلمة أمك، من هالحكي هذا اللي كنا نسمعه ونحن صغار.
2: إيوة بس شو جيل رح يطلع من تحت إيدي؟ غير شكل، الله يجيب العواقب على خير، مشي نجيب الأغراض على السريع، رجلي تكسر من كتر المشي.
0: يلا يلا مشي معي.

0: غسل وشك مثل الخلاء كمان. هون حط صابون أكتر حط.
1: لكن عميتلك ما عم بشوف بعيوني، عيوني عم بحرقوني يا مرا.
0: غسل إيدك هلأ حاش تحكي، غسل منيح. مساك هاي بشكير نشف. بدك تقابل ربنا أنت شحم وغبرة، هذا وقت الصلاة. مساك هالورقة كمان.
1: لو شو هالورقة بقى؟
0: أي يا سيدي، مكتوب عليها إنه إذا بتكتبها 10 مرات بخط إيدك وبتوزع النسخ لعشر أشخاص مختلفين، الله رح يسمع منك صلاتك ويستجيب. بس إذا صارت الورقة بإيدك وما عملت مثل ما مكتوب، نار وشر وخطر طول حياتك ما رح يفارقوك.
1: الله يستر، لنشوف شو آخرتها كمان. لك كل يوم بغسل وبصلي بس ما عم تزبط معي، بطلب من ربنا يمين بيعطيني شمال، الأمور مو زابطة معي، ما عم بعرف صلي منيح.
0: انت عم تساوي مثل ما تعلمت شي؟
1: لك عم ساوي بالحرف وبالنقطة، شو عم بيقولي اعمل عم بعمل بس ما عم بستفاد بشي.
0: طيب عم تعمل مثل ما علمك ابو عدنان ولا مثل ما علمك ابو وائل؟
1: كل يوم شكل، يوم هيك ويوم هيك، لا زبطت هاي ولا زبطت هديكي، كل صلاتي على الفاضي.
0: هتورجيني لشوف.
1: اخ اخ اخ اخ اخ اخ شو عم بتساوي؟
0: عم شوف قديش صارت ولدقنك، لساتها قصيرة بالظاهر هذا السبب.
1: ايه طول عمري اجرودي كبرت ودقني وبار، اكيد ما رح تطول اكتر من هي.
0: لكن انا لاحظت بس تصلي عم تطلع لهي الجهة مو لهديك، مثل جارنا اللي بالبناية قبالنا، انا دايما بشوفه وقت بيصلي بيكون وشه لهالجهة.
1: ما بصير شغلة مو على كيفنا.
0: اخي انت شو خسران بتضلك تجرب يمين شمال فوق تحت حتى تزبط معك، وبالاتجاه اللي بيزبط معك بتكمل على نفسه على طول. بيقول المثل محل ما بترزق الزاق. وبعدين الحركات اللي عم تعملن انت وعم بتصلي بدي شوفك عم تعملن بقوة ونشاط، لاني دائما بشوفك مرخي ونعسان.
1: حاسس لك يا مرة هي شغلة الصلاة متعبة ومالي قدة.
0: اي طول بالك شو بك متعبة ومالي قدة، ما صار لك شهرين عم بتصلي رأسا مليت. اي بكرة بس تشوف بنتك حامل والخير والرزق عم يضر علينا در، اي رح تنسى تعبك ورح تدعيلي كمان.
1: امتى رح يجي هاليوم واخلص بحسلك شروط ربنا صعبة حتى يتقبل صلاتنا ويرضى علينا؟ يعني شو بصير لو سهل علينا شوي؟
0: ما بصير تحكي هيك يا زلمة، انت عم تكفر بهذا الحكي، استغفر ربك.
1: هل الواحد اذا تأمل شوي وفكر بيكون عم بيكفر؟ اي لا ما حذرتي، انا زلمة عندي اسئلة كتير ولازم لاقي حدا يجاوبني على اسئلتي. لسه كل ما بسال بيقولولي سكوت ما بصير، كل ما بفكر بيقولولي هذا كفر عم تكفر. اذا ما بدي اسال وفكر كيف بدي افهم؟ صاير شي بجنن.
0: عن جد انت زلمه بتحب توجع راسك، لسه سؤال وجواب، شو بدك بهالشغله يا رجال؟ اعمل مثل ما هالعالم عم تعمل وحط راسك بين هالروس وقول يا قطع الروس. مو معقول انت بدك تعرف البيضه مين بادها والدجاجه مين جابها.
1: لك انا ما عم بطلب اعرف كل شي، ابسط الامور عم بسال عنها. قبل ما يعلموني صلي كنت دايما حس انه ربنا قريب مني وكتير بيحبني، كنت اعرف انه هو اللي حماني من اخطار كتيره من انا وصغير لحتى ما كبرت، كنت اعرف انه كل ما طيب من اي مرض هو اللي رحمني وشفاني، هو اللي طعماني وشربني، هو اللي رزقني، هو اللي سكنني، هو كل شي بحياتي.
0: صدقني يا ابو نبيل انا مثلك بالضبط، بس بحس انه السؤال هون محرم وبيغضب ربنا.
1: ليش ليغضب؟ ليش عم بيعلموني انه شو ما عملت ما رح ارضيه؟ خلوني اشوف ربنا بيتمنى يشوفني مذلول صغير حقير، ودايما بيستناني على غلطة حتى يحطني بجهنم، ودايما بيهددني بعذاب القبر.

0: تحجيني انه انا شخص سيء ما بستاهل شيء.
1: تعرف معك حق، انا وصغيره كانوا يعلمونا من المدرسه عن الهه قديمه كل مطالبها تعجيزيه، كانوا يقدموا لها اغلى الذبائح عجول وتيوس، ومرات يقدموا لها اجمل اطفالهم صغار بس حتى ترضى عليهم. بنشوف الانسان القديم غبي عم يعبد ويطيع وهم وممنوع يقول كيف وليش، ونحن هلا صرنا مثل الانسان القديم، السؤال محرم وممنوع.
0: معك حق، شوهوا صورة الله ورجونا ربنا ماسك عصاية وعم بيلحقنا حتى نعبده ونصلي له، بدهم يفهمونا انه الله غضبان علينا، ما بيحبنا ما بيحبنا ما بيحبنا.
1: موضوع الصلاة حساس سام، وصلاة الرب يساعدنا حتى بهالوقت القصير نقدر نتكلم عن أهم أشياء بتخص الصلاة.
0: أمين فرح.
1: بالبداية سام، شو هي الصلاة بالمسيحية؟ إلها تعريف شي؟
0: يعني إذا بدنا نعرف الصلاة بشكل بسيط نقدر نعتبره هو لقاء حميم مع الله، ومن خلاله بنقدر نقدم الشكر والحمد ونطلب الغفران لخطايانا. والصلاة بتكون من أهم أساسات حياة المؤمن، كمان الصلاة بتعتبر غذائنا الروحي، من دون صلاة المؤمن أكيد معرض للفتور روحيا ورح يكون فريسة سهلة لعدونا الشيطان. والصلاة تنعد امتياز عظيم للمؤمن، امتياز نكون في محضر الله من كلمه بنشعر بروحه وبيقودنا وبيرشدنا، وهو بيكون عم بيصغي لصلواتنا أصغاء الأب الحنون لأولاده.
1: يعني نحن ما منصلي كفرد وخوف من غضب الله، هيك فهمت من حديثك.
0: أكيد ما لها فرض أو واجب بيأدي الإنسان لحتى يرضي الله، حتى لا يغضب الله مننا، لأن الصلاة ما لها عقوبة مفروضة على العابد اتجاه المعبود. بالعكس، الصلاة هي الشوق المؤمن للقاء بخالقه. الصلاة هي لحظات استمتاع وفرح، إلي فرصة حتى أتكلم على الله. مين أنا العبد الضعيف حتى عندي فرصة أتكلم على الله العظيم خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها؟ مشان هيك أنا بعد الصلاة هي امتياز للمؤمن بمخاطبة إلهه.
1: مزبوط، وتأكيدا لكلامك الرب يسوع وقت علمنا الصلاة علمنا نخاطب الله كأب لنا، وقت قال ببداية صلاتنا أبانا الذي في السماوات.
0: صحيح فرح، وفي آية بتقول لم تأخذ روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب.
1: في آية بتقول لا أعود أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء.
0: صحيح فرح، قديش بتفرق معي أنا وقت بخاطب إلهي وهو معتبرني ابن محبوب له، وهو أب حنون إلي بيهتم فيي بيرعاني بيرشدني بيسدد احتياجاتي، على أني روح صلي لإلهي كواجب وعقوبة انفرضت علي منه إلي.
1: طيب كم مرة باليوم لازم نصلي؟ وفي كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
0: داود بيذكر بالمزمور 109 أما أنا فصلاة، بمعنى حياتي كلها صلاة، كلامي صلاة، وقت بيكون لساني عم ببارك اللي حوالي، لساني نقي بلا شتيمة ولا نميمة ولا لعنة، لساني دائما بيكون شاكر على إحسانات الرب حياتي، ونظراتي بتكون صلاة، وقت بتكون طاهرة من أي نظرة شهوانية، من أي نظرة حقد وشر، خطواتي كمان صلاة، ومسامعي صلاة، وكل شيء بجسمي مكرس لله بيكون صلاة. مشان هيك نحن ما منقول لازم تصلي باليوم 3 مرات أو 10 مرات، لازم تكون حياتك يومك شهادة وصلاة لله من الصباح للمساء.
1: أمين أمين. طيب الشطر الثاني من سؤالي كنت عم بسألك إنه في كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
0: أكيد ما في كلمات معينة محفوظة لازم نكررها. الرب يسوع بيقول وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون إنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. أصلا من الطبيعي الإنسان يلي بيصلي صلاة مكررة محفوظة بعد فترة رح يفقد روح الصلاة، رح يفقد مضمون الصلاة. يلي بردد الكلام مكرر رح يكون شارد لأنه رح يرددهم بشكل تلقائي أكيد بدون تفكير.
1: يعني صلاة غير محفوظة،
0: صلاة ارتجالية. بما أني أخذت الامتياز أن يكون ابن بخاطب الله كأب، كيف بحكي مع أبي الأرض بالجسد؟ في احترام ووقار للأب، بنفس الوقت كون مرتاح وأنا عم بشكي همي إله، مرتاح وأنا عم بطلب، لأني بعرف أنه هو مهتم حتى يسدد كل احتياج إلي.
1: طيب المستمع لازم يعرف كمان كيف منصلي، واقفين، قاعدين، أو راكعين، شو هي أحسن طريقة؟
0: أهم شيء فرح وتمنيجي منصلي نعرف مين هو الله بالضبط، نعرف مقامه ومكانته. صحيح هو تبنانا كأولاد ورفع مقامنا، بس بيضل هو مقامه عالي وعالي جدا كمان. هو ملك الملوك، هو رب الأرباب، هو خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها، والملائكة كلها حوله ملتفة عم بتسبح لأسمه قدوس قدوس قدوس. وتبعرف لعند مين رايح صلي، ما فيني غير كون إلا بحالة خشوع لله. أنت بتعرفي فرح إنه بالكنيسة عنا كل يوم 3 هذا اليوم مخصص للسجود، وهذا اليوم هو أساس استمرار وانتعاش الكنيسة والمؤمنين. بهاليوم الكل بيركع وبيسجد، بنشكر وبنطلب بنسبح ونمجد الله، ومرات كتيرة بتمتد الصلاة لساعات طويلة ساجدين من دون ما نحس بالوقت، بالعكس منكون مستمتعين وفرحانين بهالوقت. والأيام العادية ببيتنا، ببيت أصدقائنا، بكنيستنا، مرات منصلي ساجدين، مرات واقفين، مرات قاعدين، بس أهم شيء مثل ما قلتلك قبل شوي تكون الكلمات عم تطلع منها صادقة وشفافة وارتجالية. الله ما بهمه إذا كنت عم بحكي فصحى أو عامية، لأنه هو جابلني، هو بيعرف شو بدي قبل ما أقول وقبل ما أحكي.
1: آمين آمين. وآخر شيء إخوتنا المستمعين، حابة أقول إنه كتير حلو وقت بدنا نروح نصلي لربنا نكون نضاف وطاهرين من الخارج، بس الأهم إنه نكون نضاف من الداخل، نضاف من كل شر وخطية، والتوبة تكون سمة من سمات حياتنا. وخلينا بهالوقت نصلي مع بعض هذا المقطع الصغير من الترنيمة اللي بتقول صلاة التوبة في شفتي. حلقتنا انتهت معكم اليوم، على أمل إنه نلتقي الأسبوع الجاي. رب يكون معكم.
0: الرب معكم.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357995533.
1: لكل الناس اللي بتنادي بفكرة النسبية وانه كل الحياة نسبية وكل الحقائق اللي موجودة فيها مجرد حقائق نسبية مفيش حق مطلق، الناس دي هتوقعنا في مشاكل كتيرة جدا. واحدة من ضمن المشاكل دي هو ان احنا مش هنقدر نعرف حاجة زي العدل. العدل ايه هو في حالة النسبية؟ ان كل واحد هيكون ليه تعريف عن العدل. في الحالة دي هيبقى العدل مجرد فكرة جوه عقل كل واحد مش هيعرف يطلعها ومش هنعرف نطبقها. هنقع في مشكلة كمان خطيرة، هي مشكلة حقوق الانسان. ازاي اقدر اقول ان الانسان ليه حقوق؟ وإيه هي الحقوق اللي المفروض تكون للإنسان والمفروض إنه في حالة كسرها يبقى بينتهك حقوق الإنسان أي شخص بيقوم بكسر الحقوق دي؟ في حالة وجود النسبية ده معناها إن كل التعريفات اللي بنتمناها عن الحياة زي العدالة، زي وجود الأخلاق، زي حقوق الإنسان هتبقى مجرد أفكار مش حقيقية ومش واقعية، ومش هنلاقي معنى لكل التعريفات

0: افرح بيوم جديد من ربنا ليك. اسمعنا على راديو سما.
1: العاشر.
2: أنا بولس أطلب إليكم بوداعة المسيح وحلمه. أنا المتواضع في حضرتكم والجريء عليكم عن بعد، راجيا أن لا تدفعوني وأنا عندكم إلى تلك الجرأة التي أرى أن أعامل بها الذين يظنون أننا نسلك سبيل الجسد. نعم، إننا نحيا في الجسد، ولكننا لا نجاهد جهاد الجسد. فما سلاح جهادنا جسدي بل إلهي قادر على هدم الحصون. نهدم الجدل الباطل وكل عقبة ترتفع لتحجب معرفة الله، ونأسر كل فكر ونخضعه لطاعة المسيح. ونحن مستعدون أن نعاقب كل معصية متى أصبحت طاعتكم كاملة. واجهوا حقائق الأمور. من اعتقد أنه للمسيح فليتذكر أنه بمقدار ما هو للمسيح كذلك نحن أيضا للمسيح. ولا أخجل إن بالغت بعض المبالغة في الافتخار بسلطاننا الذي وهبه الرب لنا لبنيانكم لا لخرابكم. فأنا لا أريد أن أظهر كأني أحاول التهويل عليكم برسائلي، فيقول أحدكم رسائل بولس قاسية عنيفة، ولكنه متى حضر بنفسه كان شخصا ضعيفا وكلامه سخيفة. فليعلم مثل هذا القائل أن ما نكتبه في رسائلنا ونحن غائبون نفعله ونحن حاضرون. نحن لا نجرؤ على أن نساوي أنفسنا أو نتشبه ببعض الذين يعظمون قدرهم، فما أغباهم يقيسون أنفسهم على أنفسهم ويقابلون أنفسهم بأنفسهم. أما نحن فلا نفتخر بما يتعدى حدود عملنا، بل نقتصر في ذلك على ما قسم الله لنا من حدود بلغنا بها إليكم. فنحن لا ندعي أكثر مما لنا كما لو كنا ما بلغنا إليكم، لأننا بلغنا إليكم حقا ومعنا بشارة المسيح. ولا نتعدى تلك الحدود فنفتخر بأعمال غيرنا، ولكن نرجو أن يزداد إيمانكم فيتسع مجال العمل بينكم في الحدود التي لنا، حتى نحمل البشارة إلى أبعد من بلادكم، فلا نفتخر بما أنجزه غيرنا في حدود عمله.
3: فالكتاب يقول: من أراد أن يفتخر فليفتخر بالرب، لأن من يمدحه الرب هو المقبول عنده، لا من يمدح نفسه.

0: راديو سما هتلاقي ذوقك عندنا.
1: الخامسة عشر.
2: أذكركم أيها الإخوة بالبشارة التي حملتها إليكم وقبلتموها ولا تزالون ثابتين عليها، وبها تخلصون إذا حفظتموها كما بشرتكم بها، وإلا فأنتم آمنتم باطلا. سلمت إليكم قبل كل شيء ما تلقيته، وهو أن المسيح مات من أجل خطايانا كما جاء في الكتب، وأنه دفن وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وأنه ظهر لبطرس ثم للرسل الاثنى عشر، ثم ظهر لأكثر من 500 أخ معا، لا يزال معظمهم حيا وبعضهم ماتوا، ثم ظهر ليعقوب ثم لجميع الرسل، حتى ظهر لي آخرا أنا أيضا كأني سقط. فما أنا إلا أصغر الرسل، ولا أحسب نفسي أهلا لأن يدعوني أحد رسولا، لأني اضطهدت كنيسة الله. وبنعمة الله أنا ما أنا عليه الآن، ونعمته علي ما كانت باطلة، بل إني جاهدت أكثر من سائر الرسل كلهم. وما أنا الذي جاهدت، بل نعمة الله التي هي معي. أكنت أنا أم كانوا هم؟ هذا ما نبشر به، وهذا ما به آمنتم.
3: وما دمنا نبشر بأن المسيح قام من بين الأموات، فكيف يقول بعضكم إن الأموات لا يقومون؟ إن كان الأموات لا يقومون فالمسيح مقام أيضا، وإن كان المسيح مقام فتبشيرنا باطل وإيمانكم باطل، بل نكون شهود الزور على الله، لأننا شهدنا على الله أنه أقام المسيح، وهو ما أقامه إن كان الأموات لا يقومون. فإذا كانوا لا يقومون فالمسيح مقام أيضا، وإذا كان المسيح مقام فإيمانكم باطل، وأنتم بعد في خطاياكم.
2: وكذلك الذين ماتوا في المسيح هلكوا، وإذا كان رجاؤنا في المسيح لا يتعدى هذه الحياة فنحن أشقى الناس جميعا. لكن الحقيقة هي أن المسيح قام من بين الأموات، هو بكر من قام من رقاد الموت. فالموت كان على يد إنسان، وعلى يد إنسان تكون قيامة الأموات. وكما يموت جميع الناس في آدم فكذلك هم في المسيح سيحيون، ولكن كل واحد حسب رتبته، فالمسيح أولا لأنه البكر، ثم الذين هم للمسيح عند مجيئه. ويكون المنتهى حين يسلم المسيح الملك إلى الله الآب بعد أن يبيد كل رئاسة وكل سلطة وقوة، فلا بد له أن يملك حتى يضع جميع أعدائه تحت قدميه، والموت آخر عدو يبيده. فالكتاب يقول إن الله أخضع كل شيء تحت قدميه، وعندما يقول أخضع كل شيء فمن الواضح أنه يستثني الله الآب الذي أخضع كل شيء للمسيح. ومتى خضع كل شيء للابن يخضع هو نفسه لله الذي أخضع له كل شيء، فيكون الله كل شيء في كل شيء. وإذا كان الأموات لا يقومون فماذا ينفع الذين يقبلون المعمودية من أجل الأموات؟ لماذا يتعمدون من أجلهم؟ ولماذا نتعرض نحن للخطر كل حين؟ فأنا أذوق الموت كل يوم. أقول هذا أيها الإخوة بما لي من فخر بكم في المسيح يسوع ربنا. فإذا كنت صارعت الوحوش في أفسس لغرض بشري فما الفائدة لي؟ وإذا كان الأموات لا يقومون فلنقل مع القائلين تعالوا نأكل ونشرب فغدا نموت. لا تضلوا، المعاشرة السيئة تفسد الأخلاق الحسنة. عودوا إلى وعيكم السليم ولا تخطئوا، لأن بعضكم يجهل الله كل الجهل. أقول هذا لتخجلوا.
3: ويسأل أحدكم كيف يقوم الأموات وفي أي جسم يعودون؟ يا لك من جاهل، ما تزرعه لا يحيا إلا إذا مات، وما تزرعه هو مجرد حبة من الحنطة مثلا أو غيرها من الحبوب، لا جسم النبتة كما سيكون، والله يجعل لها جسما كما يشاء، لكل حبة جسم خاص.
2: وما الأجسام الحية كلها سواء، فللإنسان جسم وللحيوان جسم آخر وللطير جسم وللسمك جسم آخر. وهناك أجسام سماوية وأجسام أرضية، فللأجسام السماوية بهاء وللأجسام الأرضية بهاء آخر. الشمس لها بهاء والقمر له بهاء آخر، وللنجوم بهاؤها، وكل نجم يختلف ببهائه عن الآخر. وهذه هي الحال في قيامة الأموات، يدفن الجسم مائتا ويقوم خالدا، يدفن بلا كرامة ويقوم بمجد، يدفن بضعف ويقوم بقوة، يدفن جسما بشريا ويقوم جسما روحانيا. وإذا كان هناك جسم بشري فهناك أيضا جسم روحاني، فالكتاب يقول: كان آدم الإنسان الأول نفسا حية، وكان آدم الأخير روحا يحيي. فما كان الروحاني أولا بل البشري، وكان الروحاني بعده. الإنسان الأول من التراب فهو أرضي، والإنسان الآخر من السماء. فعلى مثال الأرضي يكون أهل الأرض، وعلى مثال السماوي يكون أهل السماء. ومثلما لبسنا صورة الأرضي فكذلك نلبس صورة السماوي. أقول لكم أيها الإخوة، إن اللحم والدم لا يمكنهما أن يرثا ملكوت الله، ولا يمكن للموت أن يرث الخلود. واسمعوا هذا السر: لا نموت كلنا، بل نتغير كلنا، في لحظة وطرفة عين عند صوت البوق الأخير. لأن صوت البوق سيرتفع، فيقوم الأموات لابسين الخلود ونحن نتغير. فلا بد لهذا المائت أن يلبس ما لا يموت، ولهذا الفاني أن يلبس ما لا يفنى. ومتى لبس هذا المائت ما لا يموت، ولبس هذا الفاني ما لا يفنى، تم قول الكتاب: الموت ابتلعه النصر. فأين نصرك يا موت؟ وأين يا موت شوكتك؟ وشوكة الموت هي الخطيئة، وقوة الخطيئة هي الشريعة. فالحمد لله الذي منحنا النصر بربنا يسوع المسيح. فكونوا يا إخوة الأحباء ثابتين راسخين، مجتهدين في عمل الرب كل حين، عالمين أن جهدكم في الرب لا يضيع.

0: غني معانا من قلبك على راديو سما.
1: نفسية محتاجة حرية. عمرك فكرت قبل كده عن معنى الحرية؟ في ناس بتقول إن الحرية معناها إن أنا أعمل اللي أنا عايزه في الوقت اللي أنا عايزه، لكن خلينا نفكر شوية مع بعض. هل الأشخاص اللي بتعمل اللي هي عايزاه شعر بحرية بجد؟ خليني أدي مثال. الأشخاص اللي وقعة تحت إدمانات هم في الحقيقة وقعين تحت كذبة كبيرة بتقول أنا حر وأنا أقدر أبطل ووقف الإدمان ده في أي لحظة، لكن بيكتشفوا بعد وقت إن هما واقعين تحت قيد وتحت فخ أكبر منهم. الفخ والكذبة دي بتقول أنا حر، لكن يا ترى إيه معنى الحرية اللي بجد؟ الحرية الحقيقية بتبدأ من حرية الأفكار، يعني أنا لو أفكاري حرة فأنا شخص حر. إيه الحرية اللي محتاجين نلاقيها؟ محتاجين نلاقي حرية من أفكار زي أفكار خبص، أفكار نميمة، أفكار سخرية، أفكار شر، أفكار شهوة. كل الأفكار دي بتقيدنا. الكتاب المقدس بيقول تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا حياتي هتتغير لما أفكاري تتغير، وسلوكي وتصرفاتي هيتغيروا لما أفكاري كمان تتغير. أوقات كتير ما بنعرفش نعمل ده لوحدنا، لكن لو شاعر بالعجز ومش عارف تعمل ده، أطلب ده من الله، هو يقدر يساعدك. الحرية الحقيقية هي حرية أفكارنا. عيش أفكار مليانة بالحرية، هتلاقي حياتك حرة بجد.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو صن.
1: كما دونها لوقا الأصحاح الأول.
2: لأن كثيرا من الناس أخذوا يدونون رواية الأحداث التي جرت بيننا كما نقلها إلينا الذين كانوا من البدء شهود عيان وخداما للكلمة. رأيت أنا أيضا بعدما تتبعت كل شيء من أصوله بتدقيق أن أكتبها إليك يا صاحب العزة ثوفيلوس حسب ترتيبها الصحيح حتى تعرف صحة التعليم الذي تلقيته. كان في أيام هيرودس ملك اليهودية كاهن من فرقة أبي اسمه زكريا، له زوجة من سلالة هارون اسمها أليصابات. وكان زكريا وأليصابات صالحين عند الله، يتبعان جميع أحكامه ووصاياه ولا لوم عليهما، وما كان لهما ولد لأن أليصابات كانت عاقرا، وكانت هي وزكريا كبيرين في السن. وبينما زكريا يتناوب الخدمة مع فرقته ككاهن أمام الله، ألقيت القرعة بحسب التقليد المتبع عند الكهنة، فأصابته ليدخل هيكل الرب ويحرق البخور. وكانت جموع الشعب تصلي في الخارج عند إحراق البخور، فظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين مذبح البخور. فلما رآه زكريا اضطرب وخاف، فقال له الملاك:
3: لا تخف يا زكريا، لأن الله سمع دعاءك، وستلد لك امرأتك أليصابات ابنا تسميه يوحنا، وستفرح به وتبتهج، ويفرح بمولده كثير من الناس، لأنه سيكون عظيما عند الرب، ولن يشرب خمرا ولا مسكرا، ويمتلئ من الروح القدس وهو في بطن أمه، ويهدي كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم، ويسير أمام الله بروح إيليا وقوته، ليصالح الآباء مع الأبناء، ويرجع العصاة إلى حكمة الأبرار، فيهيئ للرب شعبا مستعدا له.
2: فقال زكريا للملاك:
4: كيف يكون هذا وأنا شيخ كبير وامرأة عجوز؟
2: فأجابه الملاك:
3: أنا جبرائيل القائم في حضرة الله، وهو أرسلني لأكلمك وأحمل إليك هذه البشرى، لكنك ستصاب بالخرس فلا تقدر على الكلام إلى اليوم الذي يحدث فيه ذلك، لأنك ما آمنت بكلامي، وكلامي سيتم في حينه.
2: وكانت الجموع تنتظر زكريا وتتعجب من إبطائه في داخل الهيكل. فلما خرج كان لا يقدر أن يكلمهم، ففهموا أنه رأى رؤيا في داخل الهيكل، وكان يخاطبهم بالإشارة، وبقي أخرس. فلما انتهت أيام خدمته رجع إلى بيته، وبعد مدة حبلت امرأته أليصابات، فأخفت أمرها 5 أشهر، وكانت تقول:
5: هذا ما أعطاني الرب يوم نظر إلي ليزيل عني العار من بين الناس.
2: وحين كانت أليصابات في شهرها السادس، أرسل الله الملاك جبرائيل إلى بلدة في الجليل اسمها الناصرة، إلى عذراء اسمها مريم، كانت مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف. فدخل إليها الملاك وقال لها:
3: السلام عليك يا من أنعم الله عليها، الرب معك.
2: فاضطربت مريم لكلام الملاك وقالت في نفسها: ما معنى هذه التحية؟ فقال لها الملاك:
3: لا تخافي يا مريم، نلت حظوة عند الله، فستحبلين وتلدين ابنا تسمينه يسوع، فيكون عظيما، وابن الله العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله عرش أبيه داود، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية.
2: فقالت مريم للملاك:
5: كيف يكون هذا وأنا عذراء لا أعرف رجلا؟
2: فأجابها الملاك:
3: الروح القدس يحل عليك، وقدرة العلي تظللك، لذلك فالقدوس الذي يولد منك يدعى ابن الله، ها قريبتك أليصابات حبلى بابن في شيخوختها، وهذا هو شهرها السادس، وهي التي دعاها الناس عاقرا، فما من شيء غير ممكن عند الله.
2: فقالت مريم:
6: أنا خادمة الرب، فليكن لي كما تقول.
2: ومضى من عندها الملاك. وفي تلك الأيام قامت مريم وأسرعت إلى مدينة يهوذا في جبال اليهودية، ودخلت بيت زكريا وسلمت على أليصابات. فلما سمعت أليصابات سلام مريم تحرك الجنين في بطنها، وامتلأت أليصابات من الروح القدس، فهتفت بأعلى صوتها:
5: مباركة أنت في النساء، ومبارك ابنك ثمرة بطنك. من أنا حتى تجيء إلي أم ربي؟ ما إن سمعت صوت سلامك حتى تحرك الجنين من الفرح في بطني. هنيئا لك يا من آمنت بأن ما جاءها من عند الرب سيتم.
2: فقالت مريم:
6: تعظم نفسي الرب، وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلي أنا خادمته الوضيعة. جميع الأجيال ستهنئني، لأن القدير صنع لي عظائم. قدوس اسمه، ورحمته من جيل إلى جيل للذين يخافونه. أظهر شدة ساعده، فبدد المتكبرين في قلوبهم، أنزل الجبابر عن عروشهم ورفع المتضعين، أشبع الجياع من خيراته وصرف الأغنياء فارغين. أعان عبده إسرائيل، فتذكر رحمته كما وعد آباءنا لإبراهيم ونسله إلى الأبد.
2: وأقامت مريم عند أليصابات نحو 3 أشهر، ثم رجعت إلى بيتها، وجاء وقت أليصابات لتلد، فولدت ابنا. وسمع جيرانها وأقاربها أن الله غمرها برحمته، ففرحوا معها. ولما بلغ الطفل يومه 8، جاءوا ليختنوه، وأرادوا أن يسموه زكريا باسم أبيه، فقالت أمه:
5: لا، بل نسميه يوحنا.
2: فقالوا:
7: لا أحد من عشيرتك تسمى بهذا الاسم.
2: وسألوا أباه بالإشارة ماذا يريد أن يسمى الطفل، فطلب لوحا وكتب عليه: اسمه يوحنا. فتعجبوا كلهم، وفي الحال انفتح فمه وانطلق لسانه فتكلم ومجد الله، فملأ الخوف جميع الجيران، وتحدث الناس بجميع هذه الأمور في جبال اليهودية كلها، وكان كل من يسمع بها يحفظها في قلبه قائلا:
6: ما عسى أن يكون هذا الطفل،
2: لأن يد الرب كانت معه. وامتلأ أبوه زكريا من الروح القدس، فتنبأ قال:
4: تبارك الرب إله إسرائيل، لأنه تفقد شعبه وافتداه، فأقام لنا مخلصا قديرا في بيت عبده داود، كما وعد من قديم الزمان بلسان أنبيائه القديسين، خلاصا لنا من أعدائنا ومن أيدي جميع مبغضينا، ورحمة منه لآبائنا، وذكرا لعهده المقدس وللقسم الذي أقسمه لإبراهيم أبينا، بأن يخلصنا من أعدائنا حتى نعبده غير خائفين في قداسة وتقوى عنده طوال أيام حياتنا. وأنت أيها الطفل نبي العلي تدعى، لأنك تتقدم الرب لتهيئ الطريق له، وتعلم شعبه أن الخلاص هو في غفران خطاياهم، لأن إلهنا رحيم رؤوف يتفقدنا مشرقا من العلا، ليضيء للقاعدين في الظلام وفي ظلال الموت، ويهدي خطانا في طريق السلام.
2: وكان الطفل ينمو ويتقوى في الروح، وأقام في البرية إلى أن ظهر لبني إسرائيل.

0: ليك لازم أرن على راديو سما.
1: لأنه حكيم لا يفتح كل الأبواب في وقت واحد، ولأنه كريم لا يغلق كل النوافذ في آن واحد، لأنه يحبك يكسر كل ما تستند عليه لكي ما تستند على عكاز واحد، ولأنه معلم يتركك تتخبط في مطبخ الحياة لتتعلم مع مرسى أن الحاجة إلى واحد، ولأنه الفاحص كثيرا ما يضع يده على نقطة ضعفك فيقول لك مع الشاب الغني يعوزك شيء واحد، فانظر إليه وانتظره، فما قيمة 10 أصفار لا يرافقها واحد.

0: الصباح السادس.
1: ومر يسوع بين الحقول في السبت، فأخذ تلاميذه يقطفون السنابل ويفركونها بأيديهم ويأكلون. فقال لهم بعض الفريسيين:
2: لماذا تعملون ما لا يحل في السبت؟
1: فأجابهم يسوع:
3: أما قرأتم ما عمل داود عندما جاع هو ورجاله؟ كيف دخل بيت الله وتناول خبز القربان وأكل وأعطى منه رجاله، مع أن أكله لا يحل إلا للكهنة وحدهم؟
1: وقال لهم يسوع:
3: ابن الإنسان هو سيد السبت.
1: وفي سبت آخر دخل المجمع وأخذ يعلم، وكان هناك رجل يده اليمنى يابسة، فراقب معلمو الشريعة والفريسيون يسوع ليروا هل يشفي في السبت فيجدوا ما يتهمونه به. وعرف يسوع أفكارهم، فقال للرجل الذي يده يابسة:
3: قم وقف في وسط المجمع.
1: فقام الرجل ووقف هناك. فقال لهم يسوع:
3: أسألكم، أيحل في السبت عمل الخير أم عمل الشر؟ إنقاذ نفس أم إهلاكها؟
1: وأجال نظره فيهم جميعا وقال للرجل:
3: مد يدك.
1: فمدها فعادت يده صحيحة، فملأهم الغضب وتشاوروا كيف يفعلون بيسوع. وفي تلك الأيام صعد إلى الجبل ليصلي، فقضى الليل كله في الصلاة لله. ولما طلع الصبح دعا تلاميذه واختار منهم 12 سماهم رسلا، وهم سمعان الذي سماه بطرس، وأندراوس أخوه، ويعقوب، ويوحنا، وفيلبس، وبرتلماوس، ومتى، وتوما، ويعقوب بن حلفة، وسمعان الملقب بالوطني الغيور، ويهوذا بن يعقوب، ويهوذا أصخريوط الذي صار خائنا. ثم نزل يسوع معهم فوقف في مكان سهل، وهناك جمهور من تلاميذه وجمع كبير من الناس من جميع اليهودية وأورشليم وساحل صور وصيدا، جاءوا ليسمعوه وليشفيهم من أمراضهم. وكان الذين تعذبهم الأرواح النجسة ينالون الشفاء أيضا. وحاول جميع الناس أن يلمسوه، لأن قوة كانت تخرج منه وتشفيهم كلهم. ورفع يسوع عينيه نحو تلاميذه وقال:
3: هنيئا لكم أيها المساكين، لأن لكم ملكوت الله. هنيئا لكم أيها الجياع الآن، لأنكم ستشبعون. هنيئا لكم أيها الباكون الآن، لأنكم ستضحكون. هنيئا لكم إذا أبغضكم الناس وطردوكم وعيروكم ونبذوكم نبذ الأشرار من أجل ابن الإنسان. افرحوا في ذلك اليوم وابتهجوا، لأن أجركم عظيم في السماء، فهكذا فعل آباؤهم بالأنبياء. لكن الويل لكم أيها الأغنياء، لأنكم نلتم عزاءكم. الويل لكم أيها الذين يشبعون الآن، لأنكم ستجوعون. الويل لكم أيها الضاحكون الآن، لأنكم ستحزنون وتبكون. الويل لكم إذا مدحكم جميع الناس، فهكذا فعل آباؤهم بالأنبياء الكذابين. ولكني أقول لكم أيها السامعون: أحبوا أعداءكم، وأحسنوا إلى مبغضيكم، وباركوا لاعنيكم، وصلوا لأجل المسيئين إليكم. من ضربك على خدك فحول له الآخر، ومن أخذ رداءك فلا تمنع عنه ثوبك، ومن طلب منك شيئا فأعطه، ومن أخذ ما هو لك فلا تطالبه به، وعامل الناس مثل ما تريدون أن يعاملوكم. فإن أحببتم من يحبونكم فأي فضل لكم؟ لأن الخاطئين أنفسهم يحبون من يحبونهم. وإن أحسنتم إلى المحسنين إليكم فأي فضل لكم؟ لأن الخاطئين أنفسهم يعملون هذا، وإن أقرضتم من ترجون أن تستردوا منهم قرضكم فأي فضل لكم؟ لأن الخاطئين أنفسهم يقرضون الخاطئين ليستردوا قرضهم. ولكن أحبوا أعداءكم، أحسنوا وأقرضوا غير راجين شيئا، فيكون أجركم عظيما، وتكونوا أبناء الله العلي، لأنه ينعم على ناكري الجميل والأشرار. كونوا رحماء كما أن الله أباكم رحيم. لا تدينوا فلا تدانوا، لا تحكموا على أحد فلا يحكم عليكم. اغفروا يغفر لكم، أعطوا تعطوا كيلا ملآنا مكبوسا مهزوزا فائضا تعطون في أحضانكم، لأنه بالكيل الذي تكيلون يكال لكم.
1: وقال لهم يسوع هذا المثل:
3: أيقدر أعمى أن يقود أعمى؟ ألا يقع الاثنان معا في حفرة؟ ما من تلميذ أعظم من معلمه، كل تلميذ أكمل علمه يكون مثل معلمه. لماذا تنظر إلى القشة في عين أخيك ولا تبالي بالخشبة في عينك؟ وكيف تقدر أن تقول لأخيك: يا أخي دعني أخرج القشة من عينك والخشبة التي في عينك أنت لا تراها؟ يا مرائي أخرج الخشبة من عينك أولا حتى تبصر جيدا فتخرج القشة من عين أخيك. الشجرة الجيدة لا تحمل ثمرا رديئا، والشجرة الرديئة لا تحمل ثمرا جيدا. كل شجرة يدل عليها ثمرها، فأنت لا تجني من الشوك تينا ولا تقطف من العليق عنبا. الإنسان الصالح من الكنز الصالح في قلبه يخرج ما هو صالح، والإنسان الشرير من الكنز الشرير في قلبه يخرج ما هو شرير، لأن من فيض القلب ينطق اللسان. كيف تدعونني يا رب يا رب ولا تعملون بما أقول؟ كل من يجيء إلي ويسمع كلامي ويعمل به أشبهه لكم برجل بنى بيتا فحفر وعمق وجعل الأساس على الصخر، فلما فاض النهر صدم ذلك البيت فما قدر أن يزعزعه لجودة بنائه. وأما الذي يسمع كلامي ولا يعمل به فيشبه رجلا بنى بيته على التراب بغير أساس، فصدمه النهر فسقط في الحال وكان خرابه عظيماً.

انت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج قالوا عنه. لو عايز تتابعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم اتنين الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سمك.

0: مساء الخير لكل اللي بيسمعونا على راديو سما. اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده وبرنامج قالوا عنه كتير وكتير. وحشتوني الاول لان الاسبوع اللي فات انا ما كنتش موجوده معاكم، فمن تاني بنرجع لقالوا عنه. وحشتوني كتير كتير جدا كل اللي بيسمعنا على الابلكيشن راديو سما، او كل اللي بيشوفنا من خلال صفحه راديو سما على الفيسبوك. اهلا بكم من جديد. قالوا عن مين؟ عايزه افكركم وافكر نفسي من تاني. قالوا عن المسيح، قالوا عنه كتير وكتير، قالوا عنه من زمان قوي قبل حتى ما يجي في الجسد، قالوا عنه حاجات، قالوا عنه نبوات، قالوا عنه كلام منه الصح ومنه الغلط، ولغاية اليوم دوت لسه بيقولوا عنه، لسه بيتكلموا عنه حقائق وأنصاف حقائق وأكاذيب. مواضيع كبيرة ومواضيع كتيرة عن محور هذه الشخصية الفريدة المميزة اللي مفيش منها. ليه؟ لأن هو الله الظاهر في الجسد. النهاردة هنتكلم عن قالوا عنه المخلص. يعني إيه ليديا المخلص؟ ويقصدوا بيه إيه المخلص؟ وهل الكلمة دي كانت من زمان منتظرين مخلص؟ كل الكلام ده وهنتكلم فيه النهاردة مع ضيف الحلقة اللي أنا متشرفة بيه النهاردة. أهلا بيك يا أسيس بيتر، أنا مبسوطة أنك لأول مرة معايا في راديو سما وفي قالوا عنه.
1: أهلا يا ليدي، أنا اللي مبسوط جدا أن أكون موجود معاكم في برنامج متميز حقيقي.
0: شكرا جدا. ليه المسيح، قبل ما ندخل في موضوع أنه المخلص، أنا بحب أسأل ضيوفي في الحتة دي وأسمع آرائهم، ليه المسيح شخصية محورية لدرجة ان من زمان قوي بيتكلموا عنه قبل ما جيئوا في الجسد واثناء وجوده في الجسد، ولغاية يومنا هذا بيقولوا كتير عنه؟ زي ما كنت حضرتك بتسمع في المقدمة الاقوال منها حقيقي ومنها انصاف حقائق حتة وحتة لا، ومنها مش حقيقي. في دقيقة كده قبل ما ندخل في موضوع المخلص، ليه؟ اشمعنى؟
1: يسوع المسيح ده شخصية فريدة بكل المقاييس، لأنه هو ابن الله اللي تجسد. فالأقاويل كتيرة جدا جدا، منها الصح ومنها الغلط ومنها الأنصاف حقائق زي ما أنتي كنت بتقولي، لكنه الحقيقة الواضحة اللي محدش يقدر ينكرها سواء مؤمن بالله أو مش مؤمن بالله، إن يسوع المسيح قسم التاريخ ما قبل المسيح وما بعد. الأمر مختلف، فده يقول لي إن ده إحنا واقفين قدام شخصية فريدة جدا جدا قالوا عنه، فنقدر نكون بنفس بنسمع، ولما تسمعي قلبك يدوب قدام الشخصية الجميلة دي، فتقدري تقولي له تكلم يا رب لأن عبدك سامع. فإحنا قدام شخصية عظيمة جدا بتبهر كل شخص.

0: نشوف بقى وندخل مع بعض في الحتة اللي هي يعني إيه، يعني إيه المسيح هو المخلص، ويعني إيه المسيح هو في برضو تعبير تاني ملتصق بيه، المخلص والمسيا المنتظر. واشرح لنا بقى.
1: المسيا المنتظر او المسيح المخلص هما مرتبطين ببعض، لقبين هما، يعني ينفع اخد ده لوحده وده اتامل فيه وده اخد واتامل فيه. فلو وقفت قدام كلمه المسيا يعني بالعبري مسيح يعني المسيح الممسوح، فيعني الشخص اللي بيمسح بزيت وبيمسح لاهداف محدده. في العهد القديم نشوف عن شخص اللي بيمسح بزيت، وده بيبقى ممكن يكون الملك، الملك يمسح، الكاهن يمسح، النبي يمسح. هم دول الثلاث أشخاص اللي كلمنا عنهم الكتاب المقدس في العهد القديم إنهم ليهم المسحة دي، وهم اللي بيبقى المسيح أو الممسوح. ونشوف الجميل والروعة إنه الثلاث وظائف دول ممكن نقدر نشوفهم في شخص يسوع المسيح. نشوفه الملك، نشوفه الكاهن، ونشوفه كمان النبي. لو شوفوا الملك، هو ملك الملوك ورب الأرباب اللي ليه كل السلطان، اللي كل شيء أخضع تحت سلطانه، صح كده؟ ونقدر نشوفه الكاهن اللي دخل بدم نفسه للأقداس فقدر أنه يوجد لينا فداء أبدي. والجميل في المشهد في عبرانيين لما نقرأ أنه هو رئيس الكهنة العظيم وهو الذبيحة اللي قدمت، فهو رئيس الكهنة وهو الملك وهو كمان النبي، وهو أنه يعني زي ما عبرانيين يقول الله بعدما كلم الأباء بالأنبياء وبأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. فهو صوت ربنا لينا، فنقدر نشوفه الملك، نقدر نشوفه الكاهن، نقدر نشوفه النبي، شخصية فريدة.
0: يعني ده احنا كده بنيجي عند العهد القديم بكل ما كان فيه من اتصال ما بين الأشخاص اللي كانوا بيتصلوا اتصال مباشر مع الله، إذا كان نبي أو إذا كان الملك اللي كان بيكون برضو من الله أو إذا كان الكاهن اللي كان وسيط بين الشعب وما بين الله. التلاتة الوظائف اللي كانت في العهد القديم نقدر نقول عليهم التلاتة دولت اتجمعوا في شخص واحد بس، هو المسيح،
1: شخص المسيح
0: فقط.
1: نقدر نقول عليه الملك، نقدر نقول عليه الكاهن، نقدر نقول عليه هو كلمة الله اللي جاءت عشان تعلن لينا الخلاص.
0: ده شيء يأسرنا جدا، ويمكن ده يخلينا بنفتح عينينا شوية ان ليه احنا كتابنا المقدس في العهد الجديد مش بيؤمن ان لازم يكون الثلاث وظائف دول موجودين حاليا بثلاث اشخاص مختلفين، لان المسيح كفى
1: بالظبط
0: الثلاث وظائف.
1: النهارده مش محتاج الكاهن اللي بيكون وسيط ما بين الانسان وما بين الله، لان ما عندناش غير يسوع المسيح هو الوسيط الوحيد اللي قدم نفسه ذبيحه وقدر انه يفتح لينا الباب ندخل الى عرش النعمه. رئيس الكهنه ما كانش بيعرف يدخل غير مره واحده وبطقوس كتيره جدا، لكنه بيسوع المسيح صار لينا الدخول، فالامر أتموا وأكملوا. فالنهاردة مش محتاجين الكاهن يكون وسيط الكاهن الأرضي، لكنه عندنا يسوع المسيح هو شفيع وهو كاهن وهو الذبيحة اللي قدمت.
0: طب لو رجعت الحتة اللي هو المصطلح اللي احنا كنا بنتكلم عنه من شوية، طبعا بنتكلم عن المخلص، لكن دخلنا الحتة المسيا المنتظر، وانت حضرتك قلت لنا ان المسيا هي المشيح او جاية، الانيسين والشين في العبرية هم زي بعض، فالمشيح اللي هو المسيح، اذا المسيح المنتظر. هما كانوا منتظرين، لو رجعنا للعهد القديم كانوا منتظرين المسيح اللي جه فعلا في الجسد.
1: كانوا منتظرين جدا المسيح. يعني نقرأ في مزمور 2 تآمر ملوك الأرض ورؤساء على الرب وعلى مسيحه. بكل وضوح. نقرأ في أشعياء 61: روح السيد الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين إلى آخره. ففي فكرة المسيا الممسوح المنتظر كانت موجودة كتير جدا جدا، مش بس في العهد القديم على فكرة، في العهد الجديد كمان.
0: في العهد الجديد كانوا مستنيين، اليهود كانوا مستنيين المسيا المنتظر.
1: عندنا آيات كتيرة يعني ببساطة شديدة لما

0: راوز بيكلم سمعان أخوه بيقول وجدنا مسيا. إحنا يعني بيكلموا على أمر هو عارفه فهمه ومنتظره. ولما الرب يسوع اتكلم مع السامرية في يوحنا 4 فقالت له إحنا يعني بننتظر المسيا، هو لما يجي هيخبرنا بكل شيء. فهي كان رغم إنه سامرية يعني نقدر نقول عليهم مش يهود قوي السامريين، لكن كان عندهم نفس التوجه والانتظار المسيا.
1: فحتى في العهد الجديد كانوا مستنيين المسيا. هل اتصدموا في إن مش هو ده مواصفات المسيا اللي كانوا منتظرينه؟ ده سؤال هنطلع لفاصل وهنرجع بعد الفاصل تجاوبنا عليه. ما بين التوقع والانتظار لمسيا بشكل معين، وما بين هل هو فعلا اللي حقق ده ولا ما حققش ده ليهم، وهل لو حقق ده حققه بأنه قدر وإزاي؟
0: سؤال كبير،
1: سؤال كبير جدا يا سيس بيتر. هنطلع لفاصل، خليكم معنا وتابعونا، تابعوا صفحتنا صفحة راديو سما على الفيسبوك، وتابعونا من خلال الابليكيشن. لو مش عندك الابليكيشن نزل ابليكيشن راديو سما، تعالوا نسمع لترنيمة ونرجع مع بعض نشوف السؤال الكبير ده هنجاوب عليه إزاي وهنقسمه قد إيه، وخليكم معنا.

0: قلبك على راديو سما.
1: ورجعنا من تاني معاكم، والترنيمة اللي فاتت بتقول ما تأجلش البكرة. اسمع الكلام اللي احنا بنقوله عن المسيح وفكر، وادي نفسك فرصة تناقش مع نفسك وراجع. راجع انت فاهم ايه وفاهم لغاية فين، واللي فاهمه صح ولا فاهمه غلط. ودي نفسك فرصة وما تأجلش على الأقل التفكير. قبل الفصل أسيس بيتر، وبرحب بيك من تاني، ان احنا اتكلمنا عن سؤال يمكن قماشته عريضة شوية، واحنا بنتكلم عن المسيا اللي كانوا منتظرينه في العهد القديم، المسيا المنتظر، وده اكسبريشن معروف يعني على بعض، المسيا المنتظر. وقلنا حتى في العهد الجديد ان راوس قال وجدنا مسيا سمرية، كان في اعلان عن هو المسيا لما اتولد، حتى حنا النبي يعني سمعان الشيخ كله قال، الناس اللي كانت منتظره لقوه ان هو ده المسيح. لكن هل توقعاتهم كانت في محلها ما بين توقعهم ان هم منتظرين المسيح وما بين المسيح اللي جه في الجسد؟ تعال نحكي في الحته دي.
2: بصي، الكتاب وبالأخص في العهد القديم بيقول مين هو المسيح المنتظر، فبيوضحه بنقدر نقول منظورين. المنظور الأول إنه الملك، المسيح ده الملك القائد المنتصر اللي ليه كل السلطان وكل القدرة، وده حاجة يعني كلهم كانوا محتاجينها بسبب السبي اللي هم كانوا فيه، مستنين التحرير ومستنين المسيح. مش بس كده، المنظور التاني اللي هم تجاهلوه، هم انتظروا الملك فقط، لكنه في منظور تاني الكتاب بيكلمنا عنه. أشعياء 53 تقول لنا عن المسيا ده شكله ايه؟ محتقر ومرذول من الناس. مزمور 22 يوصف لنا انه المعاناة والألم اللي هيقابلها المسيح بشكل واضح جدا ومحدد. فكان تركيزهم على جانب مش على كل الجوانب، ودي بتخليهم طول الوقت بيدوروا على ملك ينتصر، ودي كانت تخيلهم. هم عايزين ايه بالظبط؟ في كان موديل قدامهم هم بيبحثوا انه يرجعوا له. كانوا عايزين العهد بتاع سليمان. سليمان الملك، ملك كان في وقته كان وفرة اقتصادية غير عادية. في وقت سليمان ما دخلش في حروب، وكان ليه هيمنة وسيطرة على بلاد كتير جدا حواليه، فكان سياسيا ناجح جدا واقتصاديا ناجح جدا، حتى في الجزء الديني في عهده اتبنى الهيكل. فشوف الصورة دي، صورة جميلة، صورة ما فيش بعد كده، سلام سياسي ورخاء اقتصادي ونهضة روحية وكل الصورة الجميلة دي، ده اللي كان اليهودي منتظره، وده اللي كان طول الوقت حتى في العهد الجديد هم منتظرين المسيح. لما أندراوس بيكلم سمعان بيقول له وجدنا مسيح، أخيرا هنلاقي حل للأزمة اللي احنا فيها. إيه الأزمة بتاعتهم؟ الإمبراطورية الرومانية اللي كانت محتلة أرضهم، وكانوا هم عبيد مش أرضهم، كأنهم
1: مسخرين.
2: وفي الوقت ده على فكرة كان وقت قاسي جدا اقتصاديا، كان وقت قاسي جدا، الناس مش لاقية تاكل، الناس في حالة من التخبط، والوقت ده كان فيه ثورات كتيرة جدا بتحصل،
1: وهرطقات ظهرت الغنوسية، وظهرت
2: الغنوسية يمكن بعد كده متأخرة شوية، لكنه أنا بتكلم في وقت بالظبط صدوقين، وده اللي كان مسيطرين على الهيكل وعلى كل البيع والشراء، وكان فيه فساد في الهيكل، فعلى كل المستويات
1: الدنيا بايزة.
2: فهم منتظرين الملك المنتظر اللي هيجي عشان يضبط الدنيا دي كلها. عايزة تشوفي ده أكتر، أو عايزة تحس بنبض ده صح ولا غلط؟ هو ده موجود في كل الأناجيل، واضحة جدا في لما كان بيشوفوا الرب يسوع بيعمل معجزة، كان عايزين ياخدوه يخلوه ملك، ويعني بتشوف
1: هو ده.
2: أيوة، كانوا عايزين، كان هو بيهرب منهم. بس عايزة تشوفيه بشكل واضح وموجز كده، شوفيه على التجربة على الجبل. هتقولي ازاي يعني تجربة على الجبل؟
1: بالظبط. ايوه،
2: تجربة على الجبل ده المسيح والشيطان بيجربه،
1: واحنا حاطينها في حته ضيقه، يعني اني صام 40 يوم، فكانسان بقى ضعيف جسديا، فجه الابليس يجربه قبل خروجه للخدمه، نقطه من اول السطر، مش ما عندناش ابعاد فيها تاني. فارتباطها فعلا بفكره المسيح المنتظر او توقعات الشعب في التوقيت ده.
2: احنا عارفين ان الشيطان لما جه يتكلم للرب يسوع بيقوله ان كنت ابن الله اصنع الحجارة دي خبز. انت لما تصنع الحجاره دي خبز مش بس انت هتاكل، انت كمان هتخلي الناس تمشي وراك. وده اللي احنا شفناه لما الرب يسوع عمل معجزه الخمس خبزات والسمك. تاني يوم عايزين ييجوا، عايزين ورا الحد اللي هياكلهم، لانه فعلا كانت في
1: ازمه اقتصاديه.
2: فهم ده بالنسبه لهم، انت لو عملت، ان كنت انت ابن الله خلي الحجاره دي خبز. يعني هو عايز يعرف انت عندك تخلي الحجاره دي خبز، فلما تخلي الحجاره دي خبز الناس هتمشي وراك. قالوا لو سجدت لي اديك كل الممالك دي، لانه ليا السلطان اديها لك، يعني هيكون ليك سطوه وسلطان وقدره. فده معناه انه ايه؟ امتداد سياسي. فبيقول له كده انت ممكن،
1: يعني فهيحصل اتساع زي في وقت سليمان.
2: بالظبط زي وقت سليمان لما خده على جناح الهيكل وقال له ارمي نفسك، انت الملائكه هتحملك. صح؟ اه. طيب انت لما تعمل كده كل الناس اللي في الهيكل هيشوفوا، يبقى انت المسيح المنتظر. هيشوفوا انه نهضه عظيمه تحصل، حد جاي يطهر الهيكل، حد جاي يطلع الكهنه اللي يخلوا الهيكل ده وسيله للكسب الغير صحيح. فتعمل نهضه روحيه، نهضه اقتصاديه، نهضه سياسيه. وده كان عند المفهوم بتاع الناس، وهو ده اللي الناس هتفت في وقت دخول الرب يسوع لأورشليم في وقت الهتاف. بس بعد شويه اتصدموا، هما نفس الناس اللي صرخوا أسلوبه أسلوبه، لأنه كان غير التوقعات خالص. حتى لما اتكتب على الصليب ملك اليهود، وطول الوقت كان هيرودس بيسأله وبلاطس وبلاطس بيسأله أنت الملك، أنت ملك اليهود، أنت ابن، يعني كان طول الوقت هو ده الصورة اللي هو كان خايف منها، وكان طول الوقت عمال يسأل عليها. ودي فعلا العله اللي اتكتبت انه ملك اليهود. بس هما ما شافوش الزاويه الثانيه، انه يسوع المسيح هو جاي عشان يملك ملك روحي مش ملك ارضي، جاي يملك على قلبك. وده مش هيحصل الا لما نحط الصورتين مع بعض، الملك المنتصر والعبد المتالم. لما نحط ده قدام بعض يظهر لنا يسوع المسيح المخلص.
1: يا أسيس بيتر، يعني حقيقي كتاب المقدس عن عظيم قوي، إني يعني ربط فكرة المسيح المنتظر بالتجربة على الجبل، بفكرة توقعاتهم عنه، وإن هما أخدوا حتة بس إن هو يبقى الملك عليهم، لأن يكون مخلص، بس مخلص بشكل متفصل حسب دماغهم،
2: حسب اللي هم عارفينه واللي عايزينه، وكانوا بيحطوا البوكس كده، بيحطوا جوه البوكس. بالزبط. هو ده،
1: هم بيفصلوه على احتياجاتهم ليه كمخلص. فاحنا محتاجينك تخلصنا من الرومان سياسيا، ومحتاجينك تخلصنا من الأزمة الاقتصادية، ومحتاجينك ترجع لنا ملك سليمان والرخاء والعيشة الهنية والهيكل اللي شغالة فيه الذبايح والدنيا زي الفل. فهم فصلوا مسيا بمزاجهم، عايزينه في التوقيت دوت بالشكل ده.
2: هقولك على حاجة تانية صغيرة، احنا ساعات كتير بنشاور عليهم باستغراب وحسين،
1: اوعى يكون احنا كمان بنفصل نفسنا،
2: احنا بنفكر كده، احنا بنحط ربنا ساعات كتير في بوكس. احنا عايزين ربنا ده شكله كده يعمل ايه؟ يخدمنا. فسوري في اللفظ اللي هستخدمه، احنا بنستخدم ربنا مش بنعبد ربنا. فاحنا بنستخدمه لانه هيكون فايده لينا. هو بياخدنا في حته تاني خالص، هو بياخدنا عينينا تترفع عن كل ما هو مادي ارضي هينتهي، لما هو روحي ابدي. ده الامر الاهم اللي المسيح طول الوقت بيتكلم عن ملكوت الله. ملكوت الله ده مش مباني، مش سلطان. ملكوته قال له وقت ما المحاكمه، مملكتي ليست من هذا العالم، مش بمقاييس العالم، مش بشكل العالم، لكنه ليها أبعاد تانية مختلفة.
1: وانت نبهتنا دلوقتي لحتة مهمة جدا قبل ما أقرأ كومنت هبة، إني إحنا بنعمل كده، بنحبس علاقتنا بالله وفهمنا عن الله في إطار احتياجاتنا الأرضية وصورتنا المشوهة عن الله، إن هو يسدد الاحتياجات المادية، يمنحنا السلام والرحمة، يطبطب علينا وقت ما نكون حزانة. يعني بمعنى أصح هو موجود عشان بس
2: مصلحتنا
1: الشخصية. هقرأ كومنت هبة ونطلع لفاصل ولسه مكملين عن قالوا عنه المخلص وهننقل في الجزء اللي جاي هو ليه هو المخلص. هقول لك سؤال بعد كومنت هبة.
2: ماشي.
1: كومنت هبة بيقول لنا أولا بتقولي الحمد لله بسلامتك يا ليديا ربنا يباركك يا أسيس. شكرا يا هبة جدا.
2: شكرا يا هبة.
1: بتقول كيف خلص المخلص حياتنا وافتدينا وبالأخص إن في ناس شايفة ليه يبقى المخلص فالله غفور فليه خلصنا ومن إيه خلصنا؟ يعني هو غفور فإحنا مش محتاجين المسيح يبقى مخلص هو يغفر للكل والله أزلي أبدي وصفة إنه غفور صفة أصيلة فيه في صفاته الأصيلة فبدم كده هيغفر للكل وإحنا خلقته فغفور رحيم فيغفر لنا كل
2: خلاص.
1: ويغفر لنا فإحنا لا نحتاج إلى مخلص يجي يكون يخلصنا ويخلصنا من ايه ما هو غفور وغفر لنا فيخلصنا من ايه. هبة هنجاوب عليكي بعد الفاصل اللي جاي لكن السؤال المهم كمان اللي يمكن جزء منه يجاوب على هبة ليه المسيح يكون هو المخلص. هل في ناس تانية ينفع نقول عليهم ان هم كمان المخلص فسين من الناس هو المخلص وصاد هو المخلص والمسيح هو المخلص ففي قائمة نقدر نقول عليهم دولت نطلق عليهم هم كلهم لقب المخلص ولا لا ولو هو بس ليه هو المخلص الوحيد لو هتقولي كده
2: برضو سؤال كبير
1: كالعادة. هنطلع لفاصل ونرجع للسؤال اللي قالته هبة اللي يمكن يكون جزء من الإجابة عليه من السؤال الكبير اللي أنا طرحته على الأسيس بيتر. خليكم معنا.

0: اسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: رجعنا معكم من جديد ولسه مكملين في قالوا عنه على راديو سما. اهلا بكم من تاني, وينفع تسمعونا من خلال الابليكيشن بتاعنا ابليكيشن راديو سما, كمان ينفع تسمعونا من خلال الفيسبوك صفحتنا على الفيسبوك. لكن كمان هقول لكم على خبر جميل جدا, ان انتوا ينفع كمان تسمعونا على الساتلايت, وفي الحاله ديت انا هقول لكم كمان رقم التردد بتاعنا وتكونوا بتسمعونا عليه. ينفع تقدروا تتابعونا على الساتلايت على نايل سات وعلى الرقم 11354/27500 رأسي في. فهنكتبه لكم كمان في الكومنتات علشان لو حابين تكونوا بترجعوا لي تكونوا بتشوفوه وبتدخلوا على ساتلايت وتكونوا بتسمعونا. أسيس بيتر, هبة سألت سؤال وأنا سألتك برضو سؤال, يمكن حاجة جوه حاجة منهم. المسيح هو المخلص الوحيد ولا فلان مخلص فلان مخلص وفلان مخلص, أو كل واحد مخلص في الجيل بتاعه, أو كل واحد اللي الأمة اللي بيخلصها. فموسى جه علشان يخلص أمة اليهود من عبودية في مصر, المسيح جه عشان يخلص المسيحيين, أو ما كانوش مسيحيين كانوا اليهود, لكن بعد كده بقوا في أتباع ليه أتباع الطريق, وبعد كده هم بقوا أطلق عليهم المسيحيين في أنطاكيا. وبعد كده بقى أي حد تاني ممكن يكون جه برضو يخلص أمته شعبه. فهل هو المخلص الوحيد ولا كل نبي معين جه برسالة يخلص قومه؟
2: هسألك على هسألك هجاوبك بسؤال يخلص
1: إيه ده احنا هنقلب
2: ماشي هسألك أقولك يخلص من إيه؟
1: ما ده سؤال هيبة بقى.
2: ما هي ده يخلص من إيه, هي دي اللي تجاوب علينا.
1: طيب.
2: يعني لو قلنا أن موسى خلص الشعب من العبودية في أرض مصر, خلص طبعا هو كان بمعونة وقدرة الله, لكنه هو خلص من العبودية الأرضية. أنا خلصتك من أزمة, أنا خلصتك من مشكلة, أنا يعني خلصتك من في ناس كانوا هيقتلوكي مثلا,
1: كل ده علي.
2: كل الحاجات دي أقدر أقول خلص يعني.
1: فنقدر نطلق عليه أنا بخلصك من أزمة مادية, بخلصك من علاقة بايظة فبساعدك تتخلص منها. ففكرة الخلاص دية الوقتي أو من شيء ما
2: بالضبط.
1: أوكي.
2: لكنه إحنا بنتكلم عن خلاص أكبر, وهو خلاص من الخطيئة, وده مفيش حد يقدر يعمله, مفيش حد يقدر يخلص من الخطيئة. كلنا تحت الخطيئة, الكل أخطأ, الكل محتاج المخلص, فمفيش حد مخلص إلا يسوع المسيح, هو شخص الرب. في أشعياء أنا الرب وليس غيري مخلص الرب. هتقولي لي طب ده الرب ده الله
1: كنت لسه هقولها
2: أنا قريتك لا, ما احنا بنتكلم عن يسوع المسيح, هو ابن الله, هو شخص الله اللي تجسد. وده الشيء اللي يمكن في مرات ناس كتير تحس انه مش منطقي انه الله يتجسد, بس الفكرة لما بنفهم ان الخطية أبعادها ايه, تأثيرها ايه, شكلها ايه, عملت ايه في الانسان, ده اللي يساعدنا ان احنا نفهم انه التعامل مع الخطية تعامل خاص جدا. فعايزة شخص فريد جدا, شخص يكون مننا بس ما مش تحت الخطية, لكنه الله اللي تجسد. هو ده الطريقة اللي احنا نقدر نشوف فيها انه الله تجسد عشان يرفع عنا خطيتنا. وهقول لهبة, يا هبة لما انتي بتسألي كان ممكن يقول بكل بساطة انا سامحتكم, انت غفور ورحيم يا رب, كلمة واحدة, مش مستدعي الامر انك تتجسد وتتصلب وتموت والقصة دي كلها, ما كانش فيه سنة. هقول لك صح ومش صح, صح ومش صح. ليه؟ لانه لو هو قال سامحتكم ظهرت هنا ايه؟ محبة الله
1: ورحمته.
2: لكنه في نفس الوقت حصل ايه؟ انا خبيت او لغيت عدل الله. وليه احنا مش بنبص على عدل الله؟ احنا مش بنبص على عدل الله لانه احنا شايفين الخطية غلط, او احنا شايفين الخطيه مجرد حاجه كده ان واحد كسر قانون او حاجه. الامر اكبر من كده بكتير. الخطيه قوه افسدت الانسان. فعشان تقدري تتعاملي مع القوه دي والقنبله دي لازم تعامل خاص. احنا لما نشوف قنبله هنا ينفع انت تتعاملي معاها تفكيها ولا لازم؟
1: طبعا بصرف النظر عن احنا باوقات بنجتمع نبص في ايه حب استطلاع.
2: أيوة
1: فده
2: طبعًا.
1: تصرف خاطئ طبعًا. مننا فلكن
2: بس انت
1: لا طبعا
2: انت لازم تستدعي شخص من ضباط المفرقعات بلبس معين باجهزه معينه بطريقه مدى خطوره الامر. فالخطيه امر مهم, امر قاسي, امر ابعد مما نتخيل. مش مجرد حواء أكلت من الثمرة, الموضوع أكبر من كده كتير. إن في خليقة فسقت, حصل لها فساد بسبب الخطية. يعني أنا لو سمعت يعني أقول طبعا الخطية في كلمتين عشان يعني هبسطها نقدر نكون بنفهمها. هي أول حاجة بتيجي لذهننا إنها تعدي, هي كسر القانون, ده حقيقي. فحاجة المفروض ما عملهاش عملتها. بس في تعريف تاني من زاوية تاني للخطية بيقول لي كده, هو عدم إصابة الهدف. يعني إيه؟ يعني الله أوجدني الهدف وقصد, فجت الخطية عملت إيه؟ كاني بنشن بس مش في الدائرة, بره الدائرة. فحصل إيه؟ إني ما تممتش. فكان كاني أقدر أقول إنه التعدي هو شيء مفروض ما عملوش عملته فكسرت القانون. لكن كمان في حاجة تاني لو من ناحية عدم إصابة الهدف, إنه حاجة مفروض أعملها ما عملتهاش. ده باختصار شديد جدا.
1: أيوة فكرة آية في كتاب المقدس بتقول من يعرف أن يعمل حسنا ولا يفعل فذلك خطيئة. يعني أنا قدامي أعمل حاجة كويسة وما عملتهاش تساوي خطيئة.
2: بالضبط. والأمر اجتاز لكل جميع الناس, ما فيش حد مستثنى. الموت وصل للناس كلها لأن أجرة الخطيئة موت. وهنا مش كلام عن موت جسدي, موضوع أكبر بكده بكتير. الخطية مش بس مجرد حاجة فعل خطأ وخلص, لكنه الخطية هي سيد قاسي. يعني بيخليني عبد الخطية, عبد شوه في الخليقة دي. فالتعامل معها مش أمر سهل, التعامل معها أمر يتطلب تظهر فيه محبة الله وعدله. وده ما نشوفوش غير في الصليب. في الصليب نقدر نشوف محبة الله أيوة جدا, شوف في غفرانه جدا, نقدر نشوف عدل الله جدا جدا. فالاتنين يظهروا في الصليب.
1: يعني احنا دايما بناخد فكرة الصليب في المحبة اللي هو حبنا مات من أجلنا, المسيح مات من أجلنا على الصليب, فالمحبة واضحة. وحتى غفرانه كان واضح جدا, يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وجوه الغفران محبة, وحتى محبته للص اليمين واللص الشمال الاثنين, يعني اللي تاب واللي ما تابش كان بيعلن ليهم محبة. لكن ينفع تفسر لنا أكتر عدل الله في الصليب كان شكله إيه؟ لأني برضو ده جزء من سؤال هيبة. ليه يعني ليه يجي المسيح مثلا ويبقى هو المخلص, فما الدنيا سهلة يعني خلوها سهلة يعني, ففين عدل الله في الصليب؟
2: طيب ينفع أرجع للعهد القديم؟
1: طبعا.
2: عايز أقولك أنه الصليب نقدر نشوفه في العهد القديم. طبعا
1: الناس كلها طبعا عارفاك تاريخيا في العهد الجديد.
2: بالضبط. لكنه نقدر نشوف الذبائح في العهد القديم هي الظل بتاعت الصليب. في الذبائح كانت بتتقدم ايه؟ الذبيحة علشان يتم الغفران ويتم تقديم الذبيحة عوضا عن الشخص المخطئ. كان بيجي ايه؟ الشخص بيجيب الذبيحة للكاهن ويحط ايده على الذبيحة, فبيحصل ايه؟ كأنه اقرار منه ان الخطية بتاعته بتتنقل منه للذبيحة. فالذبيحة دي في حد لازم يموت لان اجرة الخطية موت. فمش انا اللي هموت, مين اللي هيموت؟ الذبيحة هي اللي خدت. فده باختصار اللي حصل في الصليب, لانه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لنصير نحن بر الله فيه, مبررين. احنا كنا مدانين, احنا كنا مذنبين, واحنا كنا مرفوضين, لكنه بدم يسوع المسيح صار لنا تبرير. يعني ايه تبرير؟ يعني ليا قبول ليه يا غفران؟ بكل بساطة ليه؟ طب مين يدفع ثمن ده؟ مش أنا اللي دفعته. فهنا يظهر عدل الله، محبته وغفرانه وعدله في الصليب، لأنه الله أتم، الرب يسوع أتم كل مطالب الإلهية في كسر الوصية وكسر القانون في شخص يسوع في الذبيحة دي، ودي كانت ذبيحة كاملة،
1: مش هنحتاج بعدها ذبائح تاني.
2: عشان كده احنا النهاردة محدش بيروح الكنيسة معاه الخروف بتاعه ولا الذبيحة بتاعته، لان ذبيحة المسيح ذبيحة كاملة أبدية. ليه نقول أبدية؟ لان هو الله الغير محدود، فاحنا كبشر مخطئين، خطيتنا عملت شيء زمني أبدي في تأثير في علاقتنا مع ربنا، فكان لازم عشان تتصلح الأمر ده حد غير محدود قادر يجي بسلطانه يكسر الخطية دي ويديني نصر عليها ويخليني من عبد الخطية لابن لله.
1: رائع، رائع جدا جدا، وتفسير على قد عمقه على قد بساطته العقل والقلب يقبلوه الحقيقة، لأني إذا كان ده عمل إلهي فهو العقل يقبله، لأنه العمل جاي من فوق لتحت، جاي من الله لينا، مش إحنا اللي بذلنا فيه المجهود. وده اللي يخليني أسألك سؤال صغنن جدا، هل الناس حاولت محاولات إن هي تستعين بنفسها علشان تخلص نفسها ولا لأ؟ وهل ده ممكن يدخل جوه طب الطريقة اللي عملها ربنا كانت مناسبة للإنسان ولا مش مناسبة للإنسان؟ يعني الإنسان حاول يخلص نفسه، طب الله حاول يخلص الإنسان بطريقة معينة. يمكن ده يدخلنا في حتة قبل ما نطلع نتكلم عليها بعد الفاصل، إن الميكانيزم أو الديناميكية
2: الاستراتيجية
1: اللي استخدمها الله كانت متناسقة مع رغبة الإنسان، طريقة الإنسان، محاولات الإنسان، ولا ضد محاولات الإنسان؟ هل كان في دور إنساني وكان في دور إلهي، ولا دور كله إلهي والإنسان لسه محتاج يعمل حاجة عشان يخلص نفسه؟ ده هيكون بعد الفاصل. يا رب يا هبة نكون كمان جاوبنا على السؤال بتاعك، لو ما جاوبناش أو في أي حاجة بعتلنا استفسار تاني. كمان جولة بتقول ربنا يباركك يا أسيس بيتر ويباركك يا ريديا، شكرا جدا يا جولة. تعالوا نطلع لفاصل مع بعض ونرجع نشوف الاستراتيجي، الطريقة اللي استخدمها الله للخلاص، وهل متناسقة متناسبة مع الإنسان، وهل الإنسان حاول، وهل عليه دور دلوقتي ولا لأ؟ بعد الفاصل.

0: غني لك على راديو سن.
1: رجعنا معكم من جديد وطول الحلقة بنتكلم عن قال وعنه المخلص. أخذنا كده بانوراما إني يعني إيه مخلص وإيه ارتباطه بالمسيح المنتظر ويعني إيه المسيح اللي هم منتظرينه يخلصهم وفكرة الملك الأرضي اللي هم كانوا منتظرينه. لكن هو كان عنده فكر تاني لملك أبدي سماوي أوسع أشمل, مش بس مجرد ملك محدود جغرافيا أو محدود لشعب محدد, لا ده كان عنده رؤية لإني لا أنا جاي للعالم أجمع. اتكلمنا كمان عن إزاي الخطية هي اللي خلت الإنسان تحتها مش مضغوط, مش عايش حياة حقيقية مع الله, لكن كان يحتاج إلى مخلص. والسؤال اللي كان قبل الفاصل الأسيس بيتر, المخلص المسيح ايه اللي الميكانيزم او الاستراتيجي اللي استخدمها علشان نقدر عليه نقول هو ده الصح, هو ده المخلص؟ فايه الميكانيزم؟ هل مازال الناس ليها لازم يكون قصاد هذا العمل اللي انت كنت بتكلمنا عنه انه كان عمل كامل, ذبيحة كاملة لا تحتاج الى ذبائح اخرى, هل يحتاج الانسان لمحاولات عشان يخلص نفسه من الخطية في الوقت الحالي؟ ده سؤال عارفة كبير بس هتجاوبنا عليه في حوالي 10 دقايق علشان عايزين زي كونكلوجن ورسالة في الاخر.
2: اوكي, احنا يعني بنتكلم انه الانسان مقر ان في خطية. اسألي اي حد هيبقى قادر يشعر بالخطية. ليه؟ لأنه أنا شايف نفسي بغلط وده بيحسسني دايما بالذنب, ففي شعور بالذنب بيلازمني, فبحاول أني مغلطش, فاكتشف نفسي ما بعرفش أبطل, ما بعرفش أن أنا أسيطر على نفسي ولا أن أنا أغير من نفسي ولا أي حاجة, فده بيملاني بالإحساس بأني أنا خاطي, خلاص بقيت مختوم عليا كده أنا خاطي, إحساسي بالخزي. مش بس كده, بيخليني طول الوقت في محاولات فاشلة ما بعرفش, لأن الخطية عملت إيه بكل بساطة؟ فصلتني عن ربنا, فصلتني عن الناس, فصلتني عن نفسي. يعني بكل بساطة آدم وحواء استخابوا من ربنا وحاولوا يداروا عريهم بالورق تين ورق الشجر, يعني ابتدوا يغطوا نفسهم,
1: محاولاتهم الشخصية
2: محاولات ومحاولات كانت فاشلة. لما نشوف إنه الخطية لما دخلت خلت قايين يقتل هابيل ويتعمل مسافة ما بينه, فالخطية مش بس عملت مسافة بين ربنا, بمسافة بيني وبين إخواتي والجسد والناس, الخطية كمان فصلتني أنا نفسي. يعني قايين نفسه قال ذنبي أعظم من أن يحتمل, إحساسه بالذنب وإحساسه بالخطية خلاه كاره نفسه. فطول الوقت الإنسان بيعمل محاولات عشان يتخلص من شعوره بالذنب, يتخلص من شعوره بالخزي والعار, يتخلص من شعوره باليأس والفشل طول الوقت. كل العالم والديانات والفلسفات اللي حوالينا يقولك انت عشان تخلص من الحالة الشعورية دي انت محتاج تعمل حاجة, وده يعني ده في كل الديانات وفي كل الفلسفة, انك تعمل, انك تهذب نفسك, انك تشتغل على ان يكون عندك بعد اخلاقي, انه كل ده مش بيجمل. عارفة كده ميت بتحطي له بيرفيم, بتلبسيه احسن حاجة, مفيش اي حاجة بتعمل, لكنه هو في ايه؟ موت. وده الكتاب كلكم كنا اموات اموات, لانه الخطية هي موت. فكل محاولات الانسان دي فاشلة, كل الناس حوالينا بتقول اعمل to do فهتكون to be فتاخد to have, تاخد حاجة. ده نفس العقلية. حتى اليهود لما الغني راح للرب يسوع له ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية, أعمل إيه عشان اخد؟ دي العقلية اللي هي,
1: وحتى سيس بيتر لغاية دلوقتي في كل الديانات اللي هو تبص تلاقي اصلي كم مرة
2: بالزبط.
1: اصوم قد ايه في السنة, ادي عشور او زكاة قد ايه وصدقة قد ايه, اعول ايتام ومرضى وارامل ومعرفش ايه عشان اعمل علشان كأني عايز, انا اسفة في الكلمة, أسد عين ربنا
2: بالزبط.
1: إن أنا تمام, أنا كويس جدا,
2: أنا قادر أدفع ثمن وفاتورة الخطية. فهي دي عشان كان رب يعني بيقول كده ما حدش هيقدر يدفع فاتورة الخطية. كنت بتفرج من كام يوم كده على ريلز كده فعجبني حد بيقول كده الناس وربنا أو الإله بينهم سلم, هو بيقول بالتشبه, فكل الديانات بتحاول إيه إني أنا تحت خالص
1: وأنا أطلع السلم,
2: أطلع السلم. بحاول أخد درجة, لو عملت حاجات حلوة أطلع درجة, عملت حاجات وحشة بنزل درجة, فطول الوقت بحاول أعمل حاجات عشان أوصل لربنا عشان أكون في الوضع ده. الجميل عندنا إن إنه الله هو اللي نزل على السلم عشان ياخدنا هو, لأن كل قوانا وكل قدراتنا ضعيفة إن هي تقدر توصل لفوق. أنا عجبني التشبيه ده اللي قاله, فهو ده بيلخص ببساطة شديدة يعني إنه ليس بالأعمال كي لا يفتخر أحد, محدش يقدر يدفع ثمن فاتورة الخطية, لا أعمال ولا أي قدرة. وده اللي أنا عايز أقوله, ياما الناس حوالينا بتصوم أكتر وبتصلي أكتر
1: وأخلاقها جميلة
2: لكنه عنده فراغ وعنده إحساس بالخطية مش عارف يتعامل معاه, فطول الوقت ماشي بذنبه ماشي بتعبه. لكنه باختصار شديد هي الديناميكية اللي اختارها الرب, مش to do عشان to be to do have, لا العكس, to have رقم واحد فتكون to be, تاخد ايه هي النعمة, هي الأمر والخلاص تاخده تهدية, دي عطية الله to have, فتكون ابن الله فتدو بعد كده تعمل أعمال الله.
1: تعمل أعمال الله.
2: فالمعادلة معكوسة, لو قدرنا نفهم الأمر ده أنه مش بالقدرة بتاعتنا, ليس بالأعمال كي لا يفتخر, بالنعمة أنتم مخلصون. وأنا حابب أقرأ معاكي آية في واختم بيها يعني وقتنا ده, في رومية 3:24 يقول متبررين مجانا بنعمتي بالفداء الذي بيسوع المسيح, مش بحد تاني, الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله. هنا كلمة أو جزء ده بيوضح لي الرب عمل إيه, فأنا بقول كده أنه هو بررني, بررني يعني خلاني في حالة, بدل ما كنت في حالة الإدانة بقيت مقبول, بدل ما كنت في حالة أني علي مديونية بقيت مخلص, بقيت مليان بالحب والغفران, قادر أعيش حياة مختلفة. إزاي ده حصل؟ بدم المسيح. فنقدر نقول التبرير ده لما نشوفه من ناحية الله, من زاوية الله, التبرير ده الله قدمه لنا بالنعمة
1: مجانا,
2: هدية, هدية عطية الله.
1: طب أنا يعني أنا عارفة أن حضرتك هتقول لنا دلوقتي إحنا نعمل إيه, بس دلوقتي أنا الخلاص مجانا وبالنعمة وأنا عليا أني أقبله, أنا بقى ازاي انا يعني عقلي مثلا انا بسمعك دلوقتي بس انا ممكن اكون مش فاهم قوي او انا حتى برا اطار المسيحيه اللي انا الكلام ده سمعته كتير في الكنائس, لكن انا برا الاطار ده اللي هو فكره طب معلش ممكن تقولي 1-2-3 انا اعمل ايه يعني اللي هو اعمل الصح مش المسيح خلصك هو المخلص الوحيد اقبل ده بالنعمة وبالإيمان وما تقلقش اني هو ادهولك مجانا وبررك مجانا. انا النهاردة في سنة 26 انا علي اعمل ايه بعد ما اسمع الكلام ده؟
2: تبرير الله لينا كان مجانا زي ما كنا بنقول, بس عشان استقبله واستفاد بيه محتاج الإيمان. هو بيقول كده الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه, إني أصدق, إني أصدق أنه حبني ودفع الثمن. تمام, والثمن بتاع التبرير ده كان بالنسبة للمسيح مكلف, أقدم إيه؟ دمه. بالنسبة لي أنا إيه؟ مجانا, متبررين مجانا.
1: المسيح بالنسبة له مكلف قدم دمه, لكن أنا بالنسبة لي مجانا.
2: تمام, مجانا. أنا إيه اللي خليني أصدق في ده؟ أنا إيه اللي خليني أقول أنه فعلا موت المسيح غفر خطيئتي؟ ده سؤال مهم جدا. عارفة لو موت المسيح وخص القصة خلصت عند الصليب هقولك الأمر مشكوك فيه 100%. ياما جه للأرض رجال الله أنبياء بيعملوا أعمال صالحة، بيتكلموا حلو وا وا وا، لكنه هم محدودين محدودين. لكنه ابن الله اللي مات على الصليب هو قام. ودي النقطة التانية، بدون قيامة المسيح مفيش أي تأكيد لكل اللي احنا بنقوله ده. فاحنا إيماننا قائم على موت المسيح وقيامته، مش موت المسيح بس. فقيامة المسيح هو دليل لتبريرنا. أعمل إيه النهاردة؟ ده اللي احنا محتاجينه. بكل بساطة أنا بقول لكل واحد بكل قوة، أنت النهاردة شاعر بالذنب، حاسس بالخوف، حاسس بالخزي، تعبت ويئست من نفسك، وكل المحاولات بتاعتك فشلت بأنك أنت تعيش حياة حقيقية. بكل بساطة هو بيقول كده، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. روح له كده بكل ما أنت فيه، بخطيتك. أوعى تكون بتقول هبطل الخطية وأجيله، هبطل اللي أنا بعمله، هبطل إن أنا أدخل على السيطات دي، هبطل إن أنا أعمل كذا وكذا وكذا. روح له قل له أنا مش عارف، أنا مسلوب الإرادة، أنا ضعيف جدا، وأنا نهاردة ما عنديش حل تاني غير إني أستقبل نعمتك. الأمر ده لما بتقول ده لربنا نهاردة، ممكن تسميها صلاة، ممكن تسميها دعاء، ممكن تسميها أي شيء، بس لازم تكلم ربنا. قل له الوضع اللي أنا فيه نهاردة مش قادر أكمل فيه، كل يوم الخطية بتأيدني أكتر، كل يوم مهما كان بتطور وبكبر وبكون في أحسن الأماكن وفي أحسن المستويات، لكني من جوايا حاسس أني ضعيف قدام الخطية، وضعيف جدا قدام كل ضغوط العالم. قل له يا رب أنا جاي لك بكل ضعف، جاي لك بكل خطية، جاي لك بكل شهوة، جاي لك بكل قيد، وأصدق أن دمك يطهر. الصلاة دي لما بتصليها بقلب صادق، وانت محتاج تصليها وتقول له يا رب أنا مصدق، هتختبر نعمة الله. نعمة الله مش محتاج أن أنا أقول لك واحد زائد واحد يساوي اتنين، لكنه هي عمل إلهي يخترق قلبك. بس أهم حاجة في الأمر ده أنه قلبك يكون عايزه بجد، وهو أبدا أبدا ما هيكون بيرفضك، صدق أنه يعرف يوصل لك. عايز أقولك أن النهاردة وانت بتسمع الراديو بتاعنا، البرنامج بتاعنا، هو صوت بينادي عليك، مش مجرد صدفة ولا مجرد انت بتقلب في القنوات أو الريلز، لكنه هي دعوة خاصة جدا. ودي تقدر تنطلق وتقول له انت وقفتني النهاردة قدام الكلمة دي، عايز تقول لي ايه؟ عايز توصل لقلبي ازاي؟ صدق في يسوع المسيح اللي غير، اللي دفع ثمن خطيتك، ويقدر يديك غفران الخطايا ويديك خليقة جديدة تعالج كل فساد الخطية أوجدته.
1: يعني أسيس بيتر، الحقيقة الرسالة الأخيرة دي بتخلينا واقفين قدام كلمة الله وقدام شخص المسيح، عاجزين عن العمل العظيم العظيم. إحنا المؤمنين بيه وبنيجي نتكلم هنا وبنقول عنه، بنيجي مبهورين بالعمل اللي عمله في حياتنا إحنا. عشان كده عايزة أشكرك الأول، وبجد ربنا يباركك قوي على الحلقة الجميلة دي اللي وجهت عنينا فيها على المخلص الحقيقي الوحيد هو يسوع المسيح. وعايز أقول أأكد على كل واحد اللي دقناه، نفسنا قوي ان انت كمان تدوقه، اللي عرفناه عن المسيح نفسنا انك انت كمان تعرفه. لو مصدق زي ما كان الأسيس بيقول هتآمن هتاخد، لو مش مصدق دور ورانا واقرأ واسأل واعرف، ودي نفسك فرصة انك انت تغير افكارك، تغير معتقداتك، تدور على الحقيقة فين علشان تعرفها بجد. الحياة محتاجة انك تكون بتدور، لان الحياة مش رخيصة، دي حياة ابدية. شكرا تاني يا أسيس بيتر، وربنا يباركك على الحلقة الجميلة دي، واقابلكم على خير الاثنين اللي جاي وحلقة جديدة من قالوا عنه على راديو سما. باي باي.

0: انت دلوقتي بتسمع
1: صباح سما مع فينا. يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمة وبركة ليكم في يوم جديد بفقرات جديدة ومتنوعة معاكم فينا من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة، وهنكون بنتكلم وندردش في حاجات كتيرة قوي. والنهاردة الحلقة جميلة قوي، اسمها تأثير الحرباية. النهاردة 4/8 ويوم الثلاث، وهنتكلم عن تأثير الحرباية، نظرية كده في علم النفس حلوة قوي لطيفة، وهنتكلم فيها ونشوف ازاي بنتأثر بيها وبتتأثر بنتأثر بيها في سلوكياتنا بقى، في تعاملاتنا، في حاجات كتيرة قوي. اوقات كده تبص تلاقي نفسك قعدت مع مجموعة من الناس، طالع من المجموعة في إفي من اللي بيقولوه لقط معاك كده فبقيت بتقوله، او حد تكون بتحبه قوي فيبدأ يتصرف تصرفات كده ويبقى ليه طريقة معينة في الكلام، في التعبير، في لغة الجسد، فتلاقيك هوب لقط الحركة بتاعته دي بقت تعمل. ممثل بتحبه قوي تكون بتتابعه مثلا، وليه طريقة كلام، ليه لكنة معينة، ليه مش عارف ايه، تبص تلاقيك بقى ليه نظرة عين حاجة كده، تبص تلاقيك لضمت معاه وبقيت بتعمل زيه. فليه بنقلد طريقة كلام وحركات الناس من غير ما نحس؟ ده بيبقى في اللا إدراك، يعني احنا مش مدركين ان احنا بنعمل كده بس بيحصل. وايه الكلمة اللي تعادتها من حد وبقيت بتقولها طول الوقت؟ في كلام كده بيلزق فينا ونلاقيه بنقلده. مثلا في حد بتقلد ضحكته من غير ما تحس، ايه الإفيه اللي حواليك بقوا بيقولوه وتعادوه منك؟ ما انت زي ما انت بتتعدي انت ممكن تكون معدي ومن غير ما تحس. يعني اوقات مثلا تبقى في جملة انت بتقولها تفاجأ ان الناس كلها بقت بتقولها، مش الناس اللي حواليك اللي انت بتحبهم وبتتعامل معاهم. ايه اسوأ عادة اتنقلت لك بالغلط؟ وتنحط 90 خط بقى تحت الجملة دي، ايه اسوأ عادة اتنقلت لك بالغلط، اتنقلت لك من شخص لان انت بتحبه، لان انت بتتأثر بيه كتير قوي. ليه الاطفال بيقلدوا الكبار بسرعة؟ اوقات كتير قوي نبص نلاقي الاطفال لما يشوفوا الكبار بيتصرفوا بطريقة في الأكل وفي الشرب في طريقة التليفون، تبص تلاقيهم بيقلدونا. ليه الأطفال بيقلدونا قوي كده؟ خلينا نتكلم عن تأثير الحرباية النهاردة، عن نظرية في علم النفس كده لطيفة قوي وهنحكي فيها. بس شاركوني، وطبعا في لعبة شهور الميلاد، قول شهر ميلادك وهيكون في حاجة المفروض تنفذها في الكومنتات. بفكركم ان احنا دلوقتي بقينا على النايل سات واليوتل سات، الترددات موجودة على الراديو وموجودة في كومنتات الحلقة، فانت دلوقتي تقدر تتابعنا في كل حتة. يوتيوب هتلاقينا، راديو سما، ساوند كلاود هتلاقينا، الابليكيشن على الاندرويد والابل هتلاقينا، هتلاقينا على التلفزيون لو انت مثلا مش عايز تسمع على ده كله، عايز تفتح التلفزيون وتقعد في بيتك وتشغلنا. احنا 24 ساعة شغالين، ما بين ترانيم، ما بين برامج، ما بين بودكاست، ما بين حاجات كتيرة قوي. فبصراحة ممكن تشغل الراديو وتعمل اي حاجة في حياتك وانت مشغلنا. طيب انت عايز بقى تكلمنا ويبقى فيه تفاعل في اللايف، اما ان انت تبعت لنا على الفيسبوك في المسجات، او بمنتهى البساطة كده تفتح الواتساب تقوم بعت لنا على الواتساب، وبرضو الرقم هتلاقيه في الكومنتات وعلى الصفحة من بره. ابعت لنا مسجات

عليك يا حاتم، يومك مليان بالبركة والنعمة النهاردة يا رب كده. وبيقول الرب يبارك الجميع ويبارك خدمة راديو سما وبرنامج صباح سما، ويباركك أخت فينا ويبارك خدمتك وبيستخدمك أكتر وأكتر لمجد اسمه القدوس، وليك وحشة وكل زملاء بالراديو. أنت كمان بجد يا حاتم ليك وحشة جدا جدا جدا، ودايما يا رب كده أتمنى لك تبقى بخير. حاتم بيكلمنا مش فاكرة من فين، بس من بلد أوروبية تقريبا، بس يعني أتمنى لك كل الخير والسعادة يا رب. ومصطفى بيقول صباح الخير، صباح الفل عليك يا مصطفى. تعرف ايه عن تأثير تعرف ايه عن المنطق يا مصطفى؟ تعرف ايه عن تأثير الحرباء يا مصطفى؟ عمرك مثلا كنت قاعد مع مجموعة ولقيت نفسك بتقلد كلمة، بتقلد تصرف شخص تصرفه، او هل الناس بتقلدك؟ ليه الأطفال دايما بيقلدونا؟ خلينا نتكلم عن تأثير الحرباية ونشوف النظرية دي، بس أحكي لكم الأول عن الحرباية طبعا، بس خليني أخد التعليقات الأول. النهاردة بجد الحلقة مسلية قوي، ما تروحوش مني في أي حتة. وحاتم بيقول بقى الصلاة الجميلة بتاعته، بيقول في صباح هذا اليوم الجديد والشهر الجديد نرفع صلاتنا إليك يا رب ونضعها بين إيدك. صلاتنا اليوم يا رب من أجل الفقراء أمين والمساكين والذين ينتظرون منك كل عون في الشدة. صلاتنا اليوم يا رب من أجل المرضى المتعبين، امنحهم الشفاء التام وأرحهم من كل وجع وضيق. صلاتنا اليوم من أجل الحزانة والمعذبين وثقيلي الأحمال، خلصهم من كل مشاكلهم وساعد يا رب كل المحتاجين إليك. صلاتنا صلاة الرجاء والأمل، منك نطلب وتحت جناحيك نحتمي، وإليك نسلم ذواتنا، إليك نرفع أعيننا، نرفع أيدينا، نرفع نفوسنا وقلوبنا. إليك يا رب ندعو ونصلي، فاسمع لنا واستجيب يا رب من أجل جودك ورحمتك يا رب، المجد ليك أمين. أمين يا حاتم بجد مرسي. على فكرة تقدر تشاركنا بالدعاء، تقدر تشاركنا بالصلاة، تقدر تشاركنا بأي حاجة، وهنكون بنقول ده مع بعض. ونانا صباح الفل عليك يا نانا، عاملة إيه يا رب دايما في خير ونعمة. بتقول صباح الخير يا فينا، أتمنى ليكم صباح مبارك. أنا كمان أتمنى لكل اللي بيسمعونا في كل حتة صباح مليان بالبركة مملوء بالسلام والرجاء. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنبتهج ونفرح فيه. بصي بعشق الآية دي جدا، كل يوم هو يوم صنعه الرب، فمدام صنعه الرب هو عايزنا نفرح، هو عايزنا نبتهج، هو عايزنا نحاول ونكافح في اليوم بكل مشاكله بكل تفاصيله، بس في الآخر هو هيبقى معانا وناصرنا دايما كده. كل حد في كل حتة يا رب النصرة ليه في كل أمور اليوم وتدابير اليوم. النهاردة بنتكلم عن تأثير الحرباية وليه بيحصل تقليد كده. وأوقات كده تلاقي نفسك بقيت عصبي قوي، فأنت مش فاهم، أنت مش مضغوط، مفيش حاجة أثرت عليك في حياتك، بس فجأة مودك قلب، فجأة بقيت عصبي، أو فجأة طلعت الشخص الهادي اللي جواك وبقيت شخص هادي وجميل وبتتكلم برقة وبتتكلم بهدوء وفيك سلام كده. وبعدين انت بتبقاش عارف التغيرات اللي في حياتك دي هي ليه بتحصل، بس خليني اقول انه في عادات كاملة وطريقة تفكير واسلوب حياة بتتسرب لينا من غير ما تستأذن، بتدخل في حياتنا كده من غير ما تستأذن. انت ما بتبقاش مدرك ان ده بيحصل، بس هو بيحصل فعليا، بيحصل بسبب دايرة الناس اللي حواليك. تخيل انت لو قعدت مع واحد عصبي طول الوقت، هتبص تلاقيك مع الوقت بقيت عصبي زيه، لقطت العصبية منه. طيب قعدت مع حد هادي وصوته واطي، صعب جدا تتكلم معاه وانت صوتك عالي، هتلاقي رتم حياتك نزل، وهتلاقيك ان انت يعني ايه ابتديت تتكلم معاه بهدوء زيه. فاذا دايرة الناس اللي حوالينا بتأثر في سلوكياتنا، شئنا ام ابينا هي بتأثر فينا، واحنا كمان بنأثر فيها، وده تأثير الحرباية اللي احنا بنتكلم فيه. فيا ترى احنا بنختار شخصياتنا؟ يعني احنا شخصياتنا اللي احنا فيها دي بكامل ارادتنا واحنا عارفين فيها ايه وايه السلوك اللي بنتصرفه، ولا اوقات بتبقى فينا حاجات مكتسبة واحنا مش عارفين هي جات منين؟ فده اللي احنا هنتكلم فيه، ظاهرة نفسية مدهشة اسمها تأثير الحرباية، السر اللي بيخلي الناس تقلد بعض من غير ما تحس، وليه اوقات في سلوك عندنا بيتغير سواء للحلو او للوحش

0: مع اننا احنا فاكرين ان احنا لسه بنتصرف عادي، مع ان احنا لسه فاكرين انه احنا ماشيين امورنا عادية جدا. خلونا نكتشف سوا ايه هو تأثير الحرباية، وتعالوا كل واحد يشاركني كده، يا ترى ايه الحاجة اللي اتغيرت فيك بسبب الناس اللي حواليك؟ ايه الإفي او العادة او الكلمة اللي اكتسبتها من غير ما تحس من الناس اللي حواليك؟ ويا ترى هل انت أثرت في الناس اللي حواليك؟ النهاردة هنتكلم كمان ازاي تبقى مؤثر، لانه حلو ان انت تتأثر، بس الاحلى ان انت تؤثر. فالنهاردة هنتكلم عن ان انت اللي تأثر مش تتأثر. حلو ان انت تتأثر، بس الاحلى ان انت تؤثر. ناجي بيقول امين صباح الفل عليك، صبحت عليا، قلت لي صباح الفل يا فينا. خلينا يا جماعة مبدأ كده للناس اللي بيسمعونا دلوقتي، يعني انت هتدخل تتكلم معايا، فاش تدخل في الموضوع على طول تقولي صباح الخير يا فينا، عاملة ايه، يا رب تبقي كويسة، وتصلي لي صلوة حلوة كده، وبعدين تخش في المضمون بتاع الكلام. ساعتها انا هنشكح وارد عليك وكده. لكن انت قلت امين، حلو، انت بتبارك الصلوات اللي فوق. طب انا فينا رحت فين في الموضوع؟ صبح عليا صباح حلو كده ومشرك. خلينا نلعب شهور الميلاد، قول شهر ميلادك واسمع النهاردة الكومنت بيقول لك ايه، وشاركنا في الطلب اللي هيطلب منك في الكومنتات. طيب يلا عبال ما الناس تدخل وتشارك وتبدأ تكتب تعليقات ونفرفش كده مع بعض، يلا بينا نبدأ بترنيمة حلوة كده مع بعض ونبدأ في فقرات الحلقة النهاردة. خليني اقول لكم، قولوا لي كل المعلومات اللي تعرفوها عن الحرباية، لانه التأثير وان احنا نأثر ونتأثر والكلام ده كله ليه علاقة بالحرباية، عشان كده اسم الحلقة متاخد من اسم الحرباية. قولي لي ايه معلوماتكم عن الحرباية، بتحبوها ولا لا؟ لما بتروحوا جنينة حيوانات في قسم الزواحف بتبقوا مبسوطين منها ولا مش مأزين منها؟ قولوا لي الداتا بتاعتكم عنها. وبعد الفاصل تعالوا اقول لكم ليه اسم الظاهرة النفسية متاخد من الحرباية. ما تروحوش في اي حتة ويخليكم معايا النهاردة.
1: انت دلوقتي بتتابع اعادة برنامج صباح سمع،
0: ده فاصل صغير وهنرجع على طول.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول:
1: كلما تعمقت في علاقتك مع الله، كلما كثرت تساؤلاتك وقلت اعتراضاتك. ناس كتير فاكرة انها كل ما تخش في علاقة اكتر مع الله وتعرفه مش هيبقى عندها اسئلة، لكن الحقيقة دي فكرة غلط، لان الله بيحترم العقل. العقل مش زينة نتفاخر بيها ونفرج عليها الناس، لكن العقل عطية من الله ادهولنا ودعانا في نبوة إشعياء أصحاح 1: هلما نتحاجج يقول الله. كل واحد يقدم حجته. كل ما علاقتك بالله تتعمق أكتر وتكبر أكتر، كل ما تساؤلاتك ليه هتكتر لأنك عايز تعرفه أكتر. وكل ما علاقتك بالله تفتر وتبعد، كل ما اعتراضاتك على الله كترت وإنكارك ليه زاد.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
2: ورجعنا تاني وبنتكلم عن تأثير الحرباية، ازاي بنتأثر من الناس اللي حوالينا من غير ما نحس، ازاي بنبص نلاقي بقى عندنا عادات مكتسبة، عندنا كلام مكتسب. يا ترى ايه الإفي اللي لزق في لسانك؟ حد بعت لي في الكومنتات: اسمي من اسمك يا عارفين. انتوا فاكرين دي كل الناس بتترددها تقريبا من غير ما تحس، يعني تلاقيها بتتردد في دماغكم كتير قوي، وبقينا بنقولها كتير وتطلع عليها ترندات كتير، حاجات بقى من هذا القبيل. يعني تسمع حاجة تفضل تتردد في دماغك كتير قوي وتلاقيك بتقولها. واوقات كمان لو الكلام مش مظبوط، لسانك بيعتاد عليه. يعني مثلا أغنية فيها كلام مش ألطف حاجة، أو فيها يعني إيحاءات، أو فيها حاجة، فأنت بتغني الأغنية وبتقول الكلام ده، بتلاقيك اتأثرت بيها بعد كده، والكلام ده دخل في حياتك من غير ما تحسه. دي جزء من الخطورة اللي هنتكلم فيه تأثير الحرباية النهاردة. بتخليني أخد التعليقات وبعدين نرجع نكمل. نانا شهر 4، يلا بينا يا نانا نشوف شهر 4 بيقولك إيه. اكتبي كلمة أو إفي بقيتي بتقوليه بسبب حد. اكتبي كلمة أو إفي بقيتي بتقوليه بسبب حد، يعني جملة جديدة، حاجة اكتسبتيها من حد، تكوني بتسمعيه كتير أو بتتكلمي معاه كتير قوي، فمع الوقت بقيتي بترددي بنفس كلامه أو نفس إفيهاته أو كده. والكلمة الروحية ليك النهاردة: ليكن كلامكم سبب بركة حتى لو قلدك الآخرون. حلو قوي أنه نكون أصحاب تأثير في حياة الناس اللي حوالينا بس بالبركة، يعني الناس تتعلم منا طريقة الكلام المحترمة، ما نكونش احنا بنتأثر بالطريقة التانية، لانه ده الاصعب دلوقتي اللي بيحصل، والاسهل يعني الاصعب والاسهل. طيب تعالوا نكمل التعليقات ونرجع نكمل. نبيل بيقول: صباح من سما صفية الى مذيعة صفية لبرنامج سما. يا سلام يا سلام يا سلام، شكرا شكرا. ونانا بعتلي: طب ممكن تبدلي القلب الاحمر بقلب فوشيا، عشان انا لابسة فوشيا مع ازرق، انا عاجبني الازرق طبعا، بس حطي لي قلبين كده فوشيا. ماشي. والتفاصيل برضه يا جماعه بتفرق قوي. نيك بيقول: تدل على التلون وقدره على التاقلم والخداع. طب بص انا اقول لكم على حاجه بامانه، انا بعد ما يعني وانا بحضر الحلقه دي حبيت برضه بصوا يعني نصحح صوره الحربايه في دماغنا، لانه بجد الحربايه مظلومه قوي. يعني في ناس بتقول انها خاينة، في ناس بتقول خداعة، في ناس بتقول شريرة، في ناس مش عارف ايه، بس بجد بجد الحرباية طيبة جدا. معنا لعبة الشهور، قول شهر ميلادك وهيكون في طلب وفي كلمة روحية ليك. خليني اقول لكم قبل ما نبدأ في تأثير الحرباية، الحرباية على فكرة كائن مسالم جدا غير اللي معروف عنه. في ناس بتبقى عارفة عن الحرباية انها كائن شرير، بالعكس يا جماعة الحرباية كائن. وانا جاي النهاردة اصحح، يعني انا في صف الحرباية النهاردة، فجاي النهاردة اصحح مفاهيم عن الحرباية. الحرباية كائن مسالم جدا ومش بتهاجم الإنسان خالص زي ما بيبقى معروف عنها، بالعكس هي ما بتهاجمش الإنسان خالص. الغذاء الرئيسي بتاعها هو الحشرات، وده بيخليها مفيدة جدا في البيئة لأنها بتقلل أعدادهم، فبتعمل الاتزان الكوني اللي بيحصل. لما بتحس بالخطر أول رد فعل ليها بيكون الهروب أو الاختباء. الغلبانة مش بتحاول تهاجم خالص، يعني الهجوم ده آخر حاجة ليها، يعني هي أصلا ما بتدخلش في دايرة الهجوم. الحرباية ما بتحبش تهاجم، هي بتحاول تستخبى أو بتحاول إنها تهرب لكن ما بتهاجمش. ممكن تنفخ جسمها أو تفتح بقها جامد علشان تخوف العدو اللي جاي يقرب منها. عندها حاجة غريبة كده بتخوف قوي، ان بص جسمها نفش قوي او بقها اتفتح بشكل غريب، فده بيخوف العدو قوي. لكن هي بتعمل كده مش عشان تهاجم، هي بتعمل كده عشان تدافع عن نفسها، هي عايزة تبقى في امان. كائن مسالم عايز يعيش في امان وسلام. هي مش سامة نهائي زي ما معروف عنها، ومفيش خطر منها على الانسان خالص. في الظروف العادية خالص لما بتشوف الانسان، احنا بنتخيل لو شفنا حرباية مثلا ممكن يحصل لنا حاجة، لا هي مش سامة ولا مؤذية للإنسان خالص. احنا من ساعات بنقول على البني ادمين ان هم ده حرباية، وتلاقيك بتقول كده البني ادم ده عامل زي الحرباية بيتلون كده، بس وانت بتقولها بيكون المعنى ان انت عايز تتهم الانسان ده بان هو شرير او منافق او بيتلون حسب مصلحته. لكن الحقيقة بقى ان الحرباية نفسها بريئة من المعنى ده تماما. هي بتغير ألوانها لأسباب طبيعية جدا، زي انها لو عايزة تتواصل مع كائن آخر بتبقى شبهه، يعني هي عايزة هي نوع من أنواع التواصل انها تغير لون جسمها للحاجة اللي بتتواصل معاها، أو مثلا عايزة تنظم درجة حرارتها فبتغير في شكلها، مش عشان تخدع حد أبدا خالص. يبقى خلينا نقول انه مصطلح انت زي الحرباية من باب الخدع او النفاق، هو الحرباية اصلا لا بتنافق ولا بتخدع ولا اي حاجة. الست غلبانة جدا في حالها، هي بتدافع عن نفسها وبتعمل كده عشان تنظم درجة حرارتها او تتواصل مع الاخرين. فخلينا برضو نكون منصفين كده للحرباية. أشهر معلومات غلط عن الحرباية، إن الحرباية بتغير لونها علشان تعبر عن حالتها المزاجية وتتواصل مع حرباية تانية. الحرباية بيقولك إن هي بتغير لونها علشان تخدع أو كده، ده دي معلومة خاطئة جدا. الحرباية عينيها غريبة جدا، كل عين عند الحرباية تقدر تتحرك مستقلة عن العين التانية خالص، يعني ممكن عين تبص بيها يمين ونفس العين انت عادة لما تيجي تبص شمال هتلاقي العينتين الاتنين بيبص شمال او العينتين بيبص يمين، ما تعرفش تفصل عين عن عين. هي بقى الحرباية عندها قدرة عجيبة جدا ان كل عين مستقلة لوحدها، يعني في عين تقدر تتحرك في كل الاتجاهات عكس الاتجاهات اللي بتحركها العين التانية، وفي نفس الوقت بقى تعرف تراقب حاجات كتيرة، ده بيخليها تقدر تراقب حاجات كتيرة في نفس اللحظة لانها بتبص في كل الاتجاهات. لسانها أسرع من رمشة العين، انتوا متخيلين حركة لسانها اللي بتطلع علشان تصطاد الحشرات بتطلع بسرعة عجيبة جدا، أسرع من ان انت ترمش عينك. وبعض الأنواع منها طول لسانها طويل قوي، يبقى حتى أطول من طول جسمها. فدي برضو يعني عن الحرباية. ايديها معمولة علشان تمسك، يعني التكوين بتاع ايديها صوابعها متجمعة بطريقة غريبة قوي تخليها تمسك الفروع اللي بتمشي عليها بقوة، وكأنها ماسكة أو لابسة كماشة. وديلها عبارة عن زي إيد خمسة كده ليها، يعني ديل الحرباية بيلف حوالين الأغصان بيساعدها على التوازن كأنه دراع تاني إضافي، يعني كأني عندها خمس دراعات. الحرباية معروفة بمشيتها البطيئة جدا ومتأرجحة، تلاقيها بتتأرجح كده وهي ماشية، وده طبعا بيساعدها انها تقلل لفت الانتباه ليها اثناء ما هي رايحة تنقض على فريستها اللي هي الحشرة، يعني هي اخرها حشرات. في انواع كتير قوي، في اكتر من 200 نوع من الحربايه، معظمهم بيعيشوا في قاره افريقيا وخصوصا في جزيره مدغشقر اللي بتعتبر موطن لاغلب انواع الحربايات. مش كل الحربايات بتغير لونها بنفس الدرجه، في حربايه بتغير لونها بشكل جامد جدا وفي حربايه تانية مش بتقدر تغير لونها بالشكل اللي احنا عارفينه، يا دوبك يعني بس بيبقى تغيير طفيف قوي في جسمها، فده حتى مش في كل الانواع اللي فيها. الحربايه بتغير لونها حسب الظروف، عكس الانسان بقى اللي بيغير كلامه كتير قوي علشان يتلون مع المواقف. يعني نجيتوا للحق، لو عايزين ما نقولش البني آدم يبقى زي الحرباية، ده الحرباية زي البني آدم. يعني أوقات تلاقي البني آدم اتغير في طريقة تفكيره، في طريقة كلامه علشان يواكب الناس اللي حواليه، وعلشان يإما يوصل لهدف معين أو يتأقلم مع الناس اللي حواليه. تأثير البني آدمين، هل ده مرونة اجتماعية ولا نوع من فقد الهوية؟ يعني من كتر ما ان احنا بنتغير ونبقى شبه الناس اللي حوالينا ونتأثر بيهم، ده نعتبره نوع من المرونة ولا نعتبره نوع من انه احنا فقدنا هويتنا؟ انا مش عارفة، يعني في تقريبا عندي مشكلة في الكومنتات، بحاول اعمل ريفرش علشان كومنتاتكم توصل. طيب خلينا ناخد التعليق. نبيل بيقول الحرباية كحيوان هو مسالم، مش عارفة ليه التعليق ده بيروح. الحرباية ايه ده الحرباية هي المخاوف الذي ليس له هوية او مبدأ او اتجاه، المتسلق ماسح الكوخ كاره السلام. وسأكمل وصفه على مدار الحياة. طب بص، بعد الوصف اللي انا قلته لك ده كله لسه ظالم الحرباية؟ على فكرة انا قلت الكلام اللي في الاول ده كله علشان خاطر يعني نحسن وجهة نظرنا شوية عن الحرباية، علشان دي المفاهيم المعروفة عنها وهي بريئة كل البراءة من الحاجات اللي بتتقال عنها دي. طيب خلينا نقول مصطلح تأثير الحرباية دي ظهر في أبحاث علم النفس في أواخر التسعينات، ابتدوا ياخدوا ظاهرة الحرباية دي ويربطوها بعلم النفس تقريبا كان في أواخر التسعينات، واستخدموها لوصف ظاهرة أن الناس بتقلد بعض بشكل تلقائي من غير ما تشعر، فبيبدأ يحصل اختلاف في سلوكياتهم وطباعهم، هم مش حاسين أن ده بيحصل لكن هو بيحصل بشكل تلقائي من غير ما تحس. فغالبا مثلا لما تلاقي في حد بيقلدك مش بالشرط بالضرورة تدي عليه حكم انه الشخص الغلس ده بيقلدني، لا، هو بيكون متأثر بيك قوي وبيحبك قوي واخدك مثل اعلى ليه، فبيتأثر بيك في افعاله وتصرفاته، فممكن يقول نفس الافيهات هو مش شاعر ان هو بيعمل كده. يعني انت لو رحت قلت له انت بتقلدني كده ليه في كل حاجة يقولك انا ما قلدتكش، هو مش حاسس ده، في حاجة في اللاوعي، هو بيحبك قوي ومتأثر بيك قوي فانت بتنطبع عليه في حاجات كتيرة في تصرفاته، بيرجع لطريقة تفكيرك ويفكر بيها. فأوقات الموضوع ده وزي حاجات كتيرة قوي، زي لما تبقى قاعد في وسط مجموعة مثلا وتلاقي حد بيتاوب، تلاقي المجموعة كلها ابتدت تتاوب من غير ما يشعروا، زي مثلا الضحك من ضمن الحاجات اللي معدية قوي، لو دخلت على مجموعة ولقيتهم عمالين بيضحكوا هتلاقي نفسك ابتديت تبتسم تلقائيا معاهم. زي مثلا تلاقي حد بيقول إفيهات بيهزر هزار، تلاقيك انت اخدت من الإفيهات ده وبقيت بتهزر زيه. حد بيشرب القهوة بطريقة معينة بتلاقيك ان انت ابتديت تشرب القهوة بنفس الطريقة اللي فلان ده قعدت مع حد بياكل بطريقة معينة، تلاقيك بتتأثر بطريقة الأكل بتاعته وبتاكل زيها. فكل دي حاجات، يعني خلينا نقول ان التقليد في حد ذاته مش غلط. يعني انت عندك التقليد بناخده في الاطفال اول ما نوضعه مبدا التقليد، الطفل دايما بيتعلم من ايه؟ انه يقلد الكبار في الكلام، في الضحك. فاكرين لما يبقى في بنت صغننه في البيت تلاقيها لابسه جزمه ماما الكبيره وبتمشي ليه؟ هي بتقلد ماما. فهو اصلا التقليد جزء اساسي في الصفات البشريه، لما حد بيقلد حد ده من واحنا اطفال منذ نعومه اظافرنا واحنا بنقلد. فالتقليد في حد ذاته مش غلط، لانه التقليد هو بيعلمنا ننمو، بيعلمنا نكبر، بيعلمنا ازاي يبقى عندنا توعية وحاجات كتيرة مش عارفينها. لو مثلا هتلاقي الأب عصبي قوي هتلاقي الطفل الصغير, أو مثلا تلاقي الأب بيتنرفز قوي هو بيتكلم في التليفون ورايح جاي طول ما هو مكالمة التليفون, هتلاقي الطفل الصغير بيمسك التليفون ما هو مش بيتكلم بس بيقلد بابا أو بيعمل إيده حركة التليفون وعمال يتعصب زيه ورايح جاي. هو تقليد من غير ما يحس. عشان كده دايما بيقولوا الأطفال بيتعلموا من اللي بيشوفوه مش من اللي بيتقال لهم. يعني لو فضلت تقول لابنك ما تشتمش لآخر العمر بس انت بتشتم, ولو عملت ايه هو هيطلع بيشتم لانه شايفك بتشتم. فعشان كده دي, ومش بس البشر على فكرة, يعني هتلاقي القرود الدلافين الطيور بتقلد سلوكيات في الانسان علشان تتعلم. فاذا تأثير الحرباية موجود في كل البشر, يعني موجود منذ نعومة أظافرنا وموجود كمان عند الحيوانات. فئات معينة من الحيوانات هتلاقيها بتقلد سلوك الإنسان وبيقلدوا بعض. فالتقليد جزء من طبيعتنا. انت مثلا سي ان انت رحت, ده يفسر لك مثلا لما حد يروح يعيش في اي بلد غير بلده, وليكن هو عايش في دولة عربية وبعدين سافر دولة أوروبية او دولة مثلا أمريكا اي حاجة, ترجع تلاقيه لسانه تعوج فيقول له ايه يا عم ما كانوش 3-4 شهور اللي عشتهم هناك يعني جاي لسنة معوج. انت بتهاجمه على ان هو بيتعالى عليك, بس في حقيقة الامر ده تصرف في اللاوعي عنده, لانه هو حول طريقة كلامه مع طريقة الناس اللي حواليه عشان يعرف يتأقلم معاهم, عشان يعرف يتعامل معاهم. فبالتالي لما يرجع البلد تاني هو بيبقى متأثر بطريقة التأقلم اللي عاش بيها مع الناس, بالطريقة اللي قلدهم بيها في اللاوعي بتاعه. فهيقعد فترة بنفس الطريقة القديمة وبعدين يرجع يقلد نفس الطريقة بتاعت بلده ويتكلم بنفس الطريقة وينسى كم كلمة اللي كان بيتكلم معاهم فيها. فعادة لما بتسافر كام يوم في أي بلد بتلاقيك راجع معاك بعض الكلمات اللي أصحاب البلد بيقولوها. فالمخ ده طبيعي بيعمل كده عشان يحسسك أن أنت جزء من المكان, نوع من الانتماء وليس أكثر. عارفين أنتوا فكرة لما مثلا اتنين متجوزين ويقعدوا مثلا في وسط مجموعة يقولوا لهم احنا حاسين ان انتوا شبه بعض جدا, انتوا بتتكلموا بنفس الطريقة, انتوا بتعملوا نفس الحركات, تلاقي الإخوات يا ربي انتوا كوبي بيست من بعض, انتوا ازاي كده يا جماعة؟ كل ده يا جماعة بيبقى في اللا وعي, في اللا ادراك. انت مش مدرك ان انت نسخة من الشخص اللي معاك. ليه؟ لانه لاحظوا في الدراسات يعني انه الموضوع ده بيحصل لانهم الناس بتعيش الاف المواقف مع بعض, فلما بيعيشوا مع بعض بيتأقلموا مع بعض لدرجة كبيرة فيبتدوا يقلدوا بعض في كل حاجة, فتلاقيهم بقوا نسخ من بعض من غير ما هم يدركوا ده. فكل دي تصرفات طبيعية جدا وما بتبقاش مقصودة. خليني أخد التعليقات ونرجع نكمل. الحمد لله على كل حال. ده دي الجملة اللي انت تعلمتيها ولا ايه؟ ونانا شهر 12, يلا بينا يا نانا نشوف شهر 12. قولوا لي يا جماعة ايه الكلمة اللي تعادتوها من الناس اللي حواليكم, او ايه الحاجة اللي تأثرت بيها من الناس اللي حواليكم ولقيتوا ان هو فرقت في حياتك. شهر 12 بيقول نفسك الناس تفتكرك بايه. ده ليا طبعا, ان انا بعتلي الشهر ده عشان ليا. بصي, نفسي الناس تفتكرني لما مثلا ما بقاش موجودة على الارض خلاص, نفسي الناس تفتكرني ان انا كنت حد كويس, ان انا كنت حد مش مؤذي, ان انا كنت حد يعني طيب, مش حتى لو كنت أزيد حد من غير ما أقصد, بس ده من غير ما أقصد مش عن عمد يعني. فيعني عارفة زي ما بيقولك كده, نفسي الناس تفتكرني بالسيرة الطيبة, يعني لما يقولوا مثلا فينا يا دي كانت إنسانة كويسة قوي, يعني علشان أنا بحس إنه ده أقل حاجة ممكن أقدمها لربنا على الخيرات الكتيرة اللي أنا عاملاه, إن أنا أرد له جزء من ده, إن أنا أحاول أبقى طيبة مع الناس اللي هو بيحبهم. يعني هو خلق البشر كلهم وبيحبهم كلهم, فأقل حاجة ممكن أقدمها ربنا أن أنا أحاول أكون كويسة مع الناس اللي بيحبهم, يعني اللي هي صنعت إيده يعني. والجملة ليا النهاردة, ازرع الرجاء في كل مكان تذهب إليه فقد يستخدمك الله لتشجيع شخص يائس. أمين. ازرع الرجاء في كل مكان تذهب إليه فقد يستخدمك الله لتشجيع شخص يائس. ده شهر 12, اكتبه برضو عشان لو اي حد تاني شهر 12 يكون سمع الكلام بتاعه. ده نفس السبب ان الاغاني بتلزق في دماغنا. ساعات كتير قوي نفضل نردد ترند زي اسمي من اسمك يا يا أسماء ولا يا شيماء، مش بس هي دي. فأوقات كتيرة لقينا بنردد إعلان طول اليوم، ده كل ده نوع من التأثير اللاواعي، حاجة بتحصل أنت مش حاسس بيها. طيب تعالوا كده نقول على شخصية كانت بتحكي حكايتها، يعني بتقول انها ابتدت تشتغل في مكان جديد. هي كانت شخصية في بداية حياتها شخصية مسالمة جدا، شخصية هادية ما بتتكلمش كتير، مطيعة، يعني من الناس اللي عارف ما تاخدش وتدي في نقاشات كتير، خلاص اللي انت عايزه ماشي، يعني شخصية مسالمة قوي، شخصية طيبة كده وهادية. بعدين جالها فرصة شغل، فمريم اسمها مريم يعني، وبعدين جالها فرصة شغل في مكان جديد. بعد شهرين ابتدت في المكان يحصل فيها أسفين في الشغل، الناس تبدأ تاخد شغل منها، مش عارف ايه، الناس تتكلم بطريقة معينة، شوية كان الكلام ما بينهم فيه بعض أنواع الشتيمة، فابتدت تتأثر بيهم شوية، وابتدت طريقة كلامها تبقى أجريسف شوية، مش زي اللي هم الناس أهلها في البيت متعودين عليها، وابتدت تستخدم كلمات ما كانتش بتستخدمها في الرد. أهلها واجهوها قالوا لها على فكرة يا مريم، أنت من ساعة ما اشتغلتي في المكان الفلاني أنت ابتديتي تتغيري، ابتديتي طريقة كلامك وردودك تتغير. فترى مريم هنا بتقلد تقليد أعمى، ولا ده شيء طبيعي بيحصل لأي بني آدم بيدخل في بيئة عمل جديدة أو في بيئة جديدة عليه يبدأ يتغير؟ ولو كنت مكانها كنت هتلاحظ أنك بتتغير ولا ما بنلاحظ ان احنا بنتغير؟ خليني اقول لكم انه اللي بيحصل ده حقيقي بيحصل في حياتنا كلها، ان احنا نبقى مثلا فكرة السجاير في شباب كتيرة بتيجي ازاي، هو كانش بيدخن، وممكن بابا ومامته ما يكونش عندهم حد بيدخن في العيلة، بس قعد وسط اصحاب وطول الوقت بيشربوا شيشة بيشربوا سجاير، فاصحابه عرضوا عليه، هو كان في الاول بيرفض، وبعدين قال لك ما مرة أجرب، فيبدأ يجرب يستلذ الموضوع، يبقى كنترول على نفسه الأول، يعني مش بيعمل كده غير في القعدات بس، بعدين يبدأ حد يديله واحدة كده يسجراية كده يقوله خليها معاك لما تحتاجها، يعزم عليه بسجارة فياخدها، فيجي وقت يحتاجها يكون مضغوط قوي فيشربها، وبعدين يجي بعد كده يبدأ هو يشتري، ومن هنا تبدأ بقى الأزمة. وده الظاهرة بتاعتنا اللي هو تأثير الحرباية، إنه أنت الناس بتأثر عليك بشكل مش مرة واحدة، إنما على مراحل لغاية ما بتبدأ في سلوك عندك يتغير بشكل مختلف. طيب ليه مخنا بيعمل كده؟ أو ليه بنتصرف كده؟ خليني أطلع فاصل، وبعد الفاصل نتكلم مع بعض ونحكي مع بعض، وقولولي لو ده حصل في حياتكم أو حصل مع حد بتحبوه، إنه فجأة لقيته بيتغير، فجأة لقيته سلوكه بيختلف تماما. عمرك قلت لده لإنسان أو اتقالك ده؟ إنه أنت اتغيرت قوي وما بقتش زي الأول، حتى طريقة كلامك ما بقتش زي الأول؟ عمرك لاحظت ده في حد قريب منك او ده اتقالك انت؟ هل انت صاحب تأثير ولا انت بتتأثر من الناس اللي حواليك؟ يلا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل. نبيل بيقول حرام ان احنا نوصف الانسان بالحرباية، احنا بنهينها، الانسان اقل بكتير من الحرباية حيث انه يستخدم صفاتها في الشر. اخيرا يا جماعة انا مبسوطة انه احنا كنا بدينا الحلقة ان الحرباية كائن شرير، فدلوقتي ابتدينا نقول انه لا، الحرباية طيبة، احنا ما نشبهش الانسان بيها. وكمان في تعليق تاني انا كنت شايفاه من مايكل، بس انا حاليا يعني هو اختفى مش شايفاه، اتعمل له هايد برضو، هحاول في الفاصل اشوف لي التعليقات. ونبيل بيقول الحرباية كحيوان، مش عارف، مش راضي يتقري هقول لكم. طب بصوا لما تيجي تكتبوا الحرباية اكتبوا ألف لام حا ره وسبيس، ما تكملوش الكلمة أنا هكتبه الحر وأنا هبقى فاهمة لو هو معترض على كلمة الحرباية. تعالوا كده نطلع فاصل ونرجع نكمل.
3: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع.

0: دبل اسبريسو. مش مهم بتشرب قهوتك في ايه، لان في ناس بتهتم جدا بكوبايه ورقيه عليها اسم المحل المشهور الغالي، وفي ناس بتشربها في فنجان او كوبايه ازاز. وفي مره شفت حد بيشرب قهوته في برطمان مربى فاضي. يعني المهم المحتوى مش الغلاف الخارجي، وده نفس اللي يهمك في نفسك. مش مهم لابس ايه او معاك تليفون ايه وبكام وهكذا، يعني المهم انت. الحاجات دي كلها بتاعتك، وبالتالي اهميتها وقيمتها في انك صاحبها. بس في ناس بقى تخصص انها تقلل منك ومن حاجاتك وممتلكاتك. مش بس كده، كمان افكارك، رسوماتك، كتاباتك، عزفك، وحتى رأيك، وهدفهم ان هم يقللوا منك. بص يا سيدي، في اللي بيحبك وبيحب كل حاجة بتعملها ويشجعك ويفكرك ويطورك ويديك افكار من عنده ويحبب فيك خلقه. ربنا بيحبك.
1: غني معانا من قلبك على راديو سما.
2: مايكل في تعليقات الفيسبوك بيقول الحرباية كائن حي، ربنا خلقها بتتلون حسب المكان للدفاع عن نفسها وعلشان تختفي من أعدائها في الطبيعة علشان تحافظ على نفسها. بس في نوعيات من البشر بقوا بيقلدوها ويتلونوا برضو، بس مش عشان يحافظوا على نفسهم، لكن عشان أهداف أخرى. بس بجد حرام نظلم الحرباية، عشان البني آدم أسوأ بكتير من الحرباية. بص انا بيصعب عليا قوي اكسبريشنز ان احنا نقول ان البني ادم سيء. هو البني ادم طبيعه جميله، الله خلقه طبيعه نظيفه، الله خلقه جميل، بس هو بقى اللي اختار انه يبقى طبيعه مشوهه، وهو اللي اختار انه يتلون، وهو اللي اختار انه يعمل حاجات كتير قوي. فاذا التعميم مرفوض. يعني مش كل الناس كده، مش كل الناس بتتلون، مش كل الناس بتخدع. أوقات اللي احنا بنتخيله ان هو خداع بيكون البني آدم مش عارف يتصرف، فهو مش عارف عارفين انتوا لما حد يقلد حد في قاعدة، هو ما بيقلدوش عشان او بيعمل حاجة مش زي طبيعته. بيضحك مثلا، واحدة بتضحك بطريقة صوتها عالي قوي علشان خاطر تواكب صحابها، زي ما مريم عملت في القصة كده. ما بيبقاش مقصود ان هي تبقى وحشة، هي عايزة تواكب الناس اللي حواليها، هي جواها جزء كده مش عارف يتصرف، مش عارف يتعامل، فبضطر للتقليد وللتلون. ما بنقولش انه صح، بس اوقات الدافع ما بيبقاش شرير، بيبقى الدافع عدم معرفة وعدم خبرة ليس اكثر. وفي نفس الوقت في ناس بتتلون بدافع شرير، انها تأذي او انها تخدع او انها تكون عايزة تخبي حقايق. فالحكم السريع يخلينا نظلم الناس اللي حوالينا، لكن وجود ان احنا نحاول نعذر الناس اللي حوالينا ونتفهم هما ليه بيعملوا كده بيفرق كتير قوي. ليه العقل بيعمل كده؟ ليه اوقات تلاقي نفسك بتقلد حد من غير ما تحس؟ يعني مثلا لو قعدت مع ناس طول الوقت شكوى، طول الوقت تذمر، اوقات تلاقي الروح دي اتنقلت لك، بقيت انت كمان بتشتكي كتير قوي، بتتذمر كتير قوي على الاوضاع، في حاجه كتيره مش عاجباك، بتبص تلاقيك اتأثرت قوي. تبص تلاقي مثلا انت كنت شخصيه فرفوشه، الناس ابتدت تقول عليك انت مالك بقيت متضايق كده ليه. انت بس قربت من مجموعه ناس مودهم مش الطف حاجه، طول الوقت بيبقوا متضايقين، طول الوقت متنرفزين. تخيل انت في الشغل مع ناس اتمه او مع ناس غلسه. يقولك دايما ايه، مثلا لما تعيش في بلد تلجية الناس بتتطبع بالطبيعه اللي حواليها، بتبقى بارده دايما، حتى في المعيشه يقولك كده، سكان العالم البارد اللي هم من كتر الجليد اللي عندهم هم بقوا نفسهم باردين في التعاملات. فخلينا نقول ان الطبيعه اللي حوالينا بتاثر بشكل احنا مش بنحسه، بس هي فعلا بتاثر. ليه مخنا بيعمل كده يا جماعه؟ هو دي الطريقه اللي مخنا بيعرف يعمل بيها الفه. يعني انا علشان احس بالامان او احس ان انا منتمي لمجموعه مخي أول حاجة بيبدأ يراقب الناس بتعمل إيه ويبدأ ياخد من تصرفاتهم ويبقى شبههم عشان نوع يبني نوع من الألفة، يبني نوع من الأمان والانتماء. يعني مثلا لما تلاقي حد بيتكلم بنفس نبرتك أو بيبتسم زيك أو بيستخدم إشارات زي ما أنت بتعمل، مخك بيترجم ده على أنه الشخص ده قريب مني، الشخص ده شبهي، فيبدأ في بينكم ألفة، في بينكم حب في التعامل، فتبتدوا تقربوا من بعض أكتر. مش دايما يقولك أنه إن لما بيبقى في تشابهات ما بين الناس بيقربوا من بعض أكتر؟ هو ده اللي المخ بيعمله. لو أنت عايز تقرب من شخص بتلاقي حاجات تشابهات ما بينكم وتتك عليها قوي عشان تقربوا من بعض، فده طبيعي جدا. الإنسان بطبيعته شئنا أم أبينا كائن اجتماعي من آلاف السنين، والبني آدم كان بيدور أنه يعيش في وسط مجموعة حوالين المية بقى، حوالين أي حاجة، بس ده كان دايما يحب يعيش وسط مجموعة. فبالتالي إحنا بنحاول ننسجم مع الناس اللي حوالينا عشان نعيش وسط مجموعة، عشان نلبي الجزء الاجتماعي اللي عندنا، فبنتأثر بالناس اللي حوالينا وهم بيتأثروا بينا علشان نحس إن إحنا متأقلمين مع بعض. في عند العلماء اكتشفوا حاجة كده لطيفة قوي في المخ، حاجة اسمها الخلايا العصبية المرآتية. يعني في عندنا خلايا عصبية شبه المراية كده، بتشتغل هي فعليا كأنها مراية، ودي حاجة احنا مش بنحس بيها بس دي حاجة داخلية عندنا، وده اللي يخليك لما تبقى بتشوف حد بيضحك تلاقي نفسك بتضحك تلقائي، او لما تشوف حد متألم بتلاقي نفسك دخلت في مود الألم ومود الحزن معاه، لما تشوف مشهد في فيلم مؤثر قوي تلاقي نفسك بتعيط، لما تشوف حد متحمس قوي وفرحان قوي تلاقي نفسك اتحمست معاه. وده السبب اللي يقولك دايما المشاعر معدية، علشان احنا عندنا جزء داخلي كده بيعكس الصورة اللي قدامك عليك فيخليك تتصرف زيها. فدي حاجات كلها احنا مناش دخل فيها، احنا بنتعامل بشكل تلقائي ونلاقينا نفسنا بنتأثر بالناس اللي حوالينا. لما بنتأثر بالناس اللي حوالينا بنتعلم منهم. تخيل انت مثلا قاعد في الفصل جنب واحد شاطر قوي وبيركز في الحصص ومش بيرغي، مع الوقت هتلاقي ايه، ودي اختبرناها في المدارس، اوقات كانوا يحطوا واحد شاطر قوي ومركز قوي ومعاه واحد مش قد كده، فالشخص اللي مش قد كده بيكتشف ان درجاته بتعلى زي الشخص الناجح، الا لو الشخص الناجح شخص مهزوز بتلاقي ان هو اللي تأثر بالشخص اللي جنبه ودرجاته قلت. لكن لو الشخص الناجح واثق في نفسه واثق هو بيعمل ايه ومركز في هدفه، بتلاقي انه اللي جنبه تأثر بيه ودرجاته عاليه، بقى بيذاكر اكتر لانه تحمس، هو التصرف الايجابي اللي جنبه اتنقل له. عارفين كمان المخ بيوفر طاقه قوي، المخ بيحب الحلول السريعه، فبدل ما يفكر انا هتصرف ازاي بينسخ السلوك من اللي قدامه علشان انه اسهل واسرع. يعني مثلا سي انت قلت لحد انا بمشي على طول من الطريق ده، فتلاقي الشخص بقى بيمشي بنفس الطريق زيك. ليه؟ لانه هو الاسهل له كده، لسه اقعد افكر في طريق جديد، ممشي في نفس الطريق اللي غيري ماشي منه، فبيبقى الموضوع اسهل له قوي. الخطر بقى في تأثير الحربان، المخ ما بيقدرش يفرق ما بين الحاجة الكويسة والحاجة الوحشة. يعني لو لقيت الناس بتشتكي طول الوقت ممكن انت كمان تبدأ تشتكي زيهم، لانه الخلايا العصبية المرآتية دي ما بتميزش السلوك الحلو والوحش، هي بتتصرف وخلاص. لو هتلاقي حد بيتوتر بسرعة هتلاقي التوتر ده تنقلك وبقيت انت كمان تتوتر. فالمهم ان انت اللي تشغل الوعي بتاعك بقى، تبقى عارف انه لا انا ليه بتوتر، انا اصلا مش طبيعتي ان انا بتوتر، ليه هخلي حد يوترني. فممكن بعد فترة تلاقي نفسك بقت زي الناس من غير ما تحس. عشان كده لازم السنسور بتاعك يبقى شغال طول الوقت، هل أنا محتاج أن أنا بقى شبه الناس دي ولا لا. طيب هل التقليد بشكل عام، أو إمتى نقول التقليد بشكل عام مفيد وإمتى نقول أنه هو خطر؟ التقليد بشكل عام مش غلط، يعني ان انا اقلد حد او ان انا اتأثر بحد او ان انا اخد تأثير الحرباية من حد، هو بشكل عام مش غلط، بس لما يكون ما عنديش فلتر يقول ان الحاجة دي شبهي ولا لا، يقول الحاجة دي تمشي مع مبادئي وقيمي ولا لا، لو المبادئ مش شغالة والفلتر مش شغال، هنا بقى بتحصل الكارثة. وده اللي بيحصل في جيل الشباب اللي في بداية عمرهم كده. تلاقي في مرحلة ثانوي دايما كده الشباب بتتغير خالص، وتلاقي حد كان مستقيم قوي في حياته وفجأة انحرف تماما وبقت تصرفاته غريبة قوي، أهله يفضلوا يقولوا انت عمرك ما كنت كده، انت اتغيرت ليه، انت مش عارف ايه ليه، لأن هو فجأة مبادئه بتتشوه، ما هو ما بيبقاش عارف هو ده الصح ولا ده الغلط. طب ما الناس دي روشة، ما اعمل زيهم، ما اشرب زيهم، ما اجرب زيهم. زيهم في حد ذاتها دي منطقية وسلوك منطقي، احنا بقى نيجي نحاربه ونقول له ايه ليه زيهم، ليه تعمل زيهم. ما هو يا جماعة احنا لازم نفهم ان زيهم دي حاجة في طبيعة الانسان اصلا، ان هو بيقلد، هي دي حاجة أساسية في طبيعة الإنسان. فبدل ما أقول له ليه زيهم، أقول له حبيبي قبل ما تيجي تتصرف، أنت متعود تتصرف على ده، اللي أنت تربيت عليه ده مطابق للي أنت تعلمته وتربيت عليه طول حياتك. خليني أخاطب حتة أنه مش ليه قلت، مش ليه بقيت زيهم، لأنه ده سلوك وارد أنه يكون طبيعي جدا. خليني أخاطب حتة فكر، أحكم العقل، هل دي مبادئك؟ هل دي تعاليمك؟ هل انت هتستريح لما تعمل كده؟ هل هتبقى نسخة احسن من نفسك لما تعمل كده؟ هل لما تقعد تشتكي زي صحابك طول الوقت، وهل لما تعيش في دور المضغوط المتوتر طول الوقت، انت كده شايف ان دي نسخة سليمة من نفسك؟ شايف ان انت هتعيش مرتاح؟ هل لما الناس كلها تتريق فانت تتريق زيهم وتتنمر زيهم، ده كده انت شايف ان دي الصورة الصح، دي الصورة المثالية؟ لانه لو اشتغلت على نقطة انت ليه زيهم انا هخسر، لان هو التقليد جزء من طبيعتنا، احنا بنحب التقليد. فأوقات بتبقى فيه علامات كده بتقول إن البني آدم ده بقى بيقلد تقليد خطر، إنه بيخاف يقول رأيه علشان الناس ما تزعلش منه، أو تلاقي رأيه اتغير على حسب اللي قدامه، يعني معهم معاهم عليهم عليهم. خطر جدا حتة معهم معهم عليهم عليهم دي، ان انا الناس اللي جوايا قالوا امين يلا امين، الناس اللي حواليا قالوا لا يلا لا. خطر، خطر قوي لما يبقى في شخصيه بالمواصفات دي، لان هي هتفضل طول الوقت تتلون حسب الناس اللي حواليها، بس هي مش عارفه هي مين اصلا. هل بتبقى جواك حاجات نفسك تعملها بس مش عايز تعملها علشان خايف من نقد الناس او ان الناس ما تقبلكش؟ لو بتخاف تعمل حاجات بتحبها علشان خاطر الناس، فانت وارد جدا تكون بتتأثر سلبي من الناس اللي حواليك، انت مش عارف تعبر عن نفسك، مش عارف تقول انا موجود. هل في ناس بتحبها قالت لك انت اتغيرت وما بقيتش زي الاول؟ وانا مش شايف ان انا اتغيرت، انا زي الاول يا جماعة عادي. انت لو تقلت لك الجملة دي انت محتاج تقف وتراجع نفسك، لربما يكون التقليد اللي جواك اشتغل وانت مش حاسس ان انت بتتغير للأسوأ. بس خدوا بالكم لما حد من الدايرة اللي حوالينا اللي بنثق فيهم قوي يجي يقول لنا انا شايف ان انت بتتغير، تغيير مش احسن حاجة، انا لازم اقف هنا، لازم اقف عند الجملة دي، لانه اوقات اكون بتغير وانا مش حاسس، فلازم اقف عند الجملة دي كويس قوي واسأل نفسي هو انا فعلا اتغيرت؟ هو انا كنت ايه وبقيت ايه؟ ما عديش الجملة دي مرور الكرام، خاصة من حد بحبه وبثق فيه، لأنه ممكن أكون أنا مثلا في الأول كنت شخصية فتاية قوي أو بكذب كتير أو كده وتغيرت وبقيت للأحسن، فاجي أقعد مع صحابي الفتايين اللي بيكذبوا كتير ما يبقوش قابلين النسخة الأحسن، فيقعدوا يقولوا لي أنت تغيرت. فلو تغيرت للأحسن it's okay، ده حلو قوي، لكن لو تغيرت للأوحش أنا محتاجة أركز مع نفسي قوي. طيب تعالوا كده، هل كل الناس بتتأثر؟ يعني ليه في ناس بتتأثر وليه في ناس بتأثر؟ وليه أنا ما كنتش من الناس اللي بتأثر ومش بتتأثر؟ إيه الاختلافات؟ يعني ليه بجد بنلاقي ناس مؤثرة جدا في المجتمع وناس متأثرين قوي في المجتمع؟ ليه؟ وليه ما نبقاش كلنا من الناس اللي هم بيأثروا في بعض؟ يلا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل ومعانا لعبة شهور الميلاد.
1: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع.

دبل إسبرسو. لما أقول لك تعال نشرب قهوة مش معناها أبداً إن أنا اللي هعزمك، لكن معناها تعال نقضي وقت مع بعض نحكي ونفضفض وكده. أم إيه بقى؟ وقت دفع الحساب راح صاحبي خرج يتكلم تليفون، قاصد يعني، وقاصد إن أنا اللي أدفع الفاتورة، والفاتورة كانت غالية وأنا كنت طالب دبل إسبرسو. المحصلة إن الناس ملهمش أمان، يعني ما أقدرش أثق في حد ثقة كاملة تامة، ويؤسفني أقول إن بعض أهالينا منهم. خلاص يا سيدي خلاص، امسح دموعك، لأن لسه في اللي بيحبك ويقدرك ويشجعك ويسمعك بالساعات والأيام والسنين، ويحفظ كل أسرارك وتثق فيه ثقة عمياء. دور ولا أقولك، كلم ربنا.

0: طريقك، عايز ونس تمشيها سوا على راديو سما.
1: مجدة صباح الفل عليكي. يا مجدة وحشتيني قوي. النهاردة بنتكلم عن تأثير الحرباية، ودي ظاهرة نفسية ابتدت في أواخر التسعينات، وكانت بتتكلم عن إنه إزاي إحنا بنقلد الناس اللي حوالينا من غير ما نحس، إزاي بنتأثر بالناس اللي حوالينا من غير ما نحس. يا ترى هل مثلا لقطتي جملة معينة أو في جملة في كلامك اتغيرت بسبب مثلا إنه في حد قدامك بيقول جملة كتير قوي، زي مثلا تمام تمام تمام، تلاقي نفسك بقيتي بتقولي نفس الكلمة اللي بيقولها الشخص؟ يا ترى اتأثرتي؟ يا ترى هل انت شخصية مؤثرة اكتر ولا من الناس اللي بتتأثر؟ الجزء اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي، هل كل الناس بتتأثر؟ ليه في ناس بتتأثر وفي ناس بتؤثر؟ في ناس زي استفنجة كده بتمتص اي حاجة حواليها، وفي ناس زي الفلتر تسمع وتشوف لكن تختار اللي يدخل لشخصيتها. في أنواع شخصيات كتيرة قوي، وطبقا لأنواع الشخصيات هتبص تلاقي تأثير الحرباية بيشتغل. في الشخصية اللي بحثة عن القبول، عايزة طول الوقت الناس تبقى راضية عنها، وده أكتر شخص بيتأثر. هتلاقيه أنه ممكن يغير رأيه كتير قوي عشان يرضي الناس اللي حواليه، أو يغير طريقة لبسه وطريقة كلامه على حسب المجموعة اللي هو معاهم. يعني لو في فترة في حياته صاحب مجموعة متدينة قوي، هتلاقيه لابس مقفل ومحتشم جدا وبتاع. لو مرة تانية صاحب مجموعة روشة بتلبس مفتوح، هتلاقيه بتلبس مفتوح وروشة جدا زيهم. فهتلاقي أن الشخص ده دايما الباحث عن القبول من أكتر الشخصيات اللي بتكون بتتأثر وليست بتؤثر. يعني أنا أنصح الناس دي أنه حاول تكون صاحب تأثير، حاول ما يفرقش معك قوي رأي الناس، حاول تكون ليك الكاركتر المميز. عارفين عمليات التجميل زادت لي لأنه الناس بتتأثر قوي ببعض. شفت صاحبتي بتنفخ، شفت صاحبتي بتعمل تاتو، شفت صاحبتي مش عارف إيه، يلا بينا كلنا نعمل نفس، لدرجة أن الناس دلوقتي بقت كلها شبه بعض. في نوع تاني من الشخصيات اللي بتتأثر، الشخص اللي بيفقد هويته بسرعة. هو مش عارف هو مين، مش عارف هو أنهي طيب، مش عارف هو مين مفروض يصاحب مين. وده بنشوفه كتير قوي في المراهقين. المراهقين بيبقوا في الحتة دي اللي هو مش عارف صاحب مين، مش عارف أكون شبه مين، مش عارف

معينة. النوع بقى اللي بيؤثر هو الشخص الواثق في نفسه، وده مش معناه انه عنيد او معناه انه مش معناه انه بيتعلم. مثلا نقول ان الشخص الواثق في نفسه ده ما بيقلش عشان هو مش بيحب يتعلم من حد خالص. هو ممكن الشخص الواثق من نفسه يتعلم من اي حد، يعني شاف حد عنده حاجة حلوة يبقى عايز يتعلمها، لكن عنده فلتر داخلي جميل جدا، وده اللي اتمنى يبقى موجود في كل الناس اللي بتسمعني. بيسأل نفسه، هل ده بيناسبني؟ هل ده متفق مع شخصيتي؟ هل أنا ببقى حقيقي؟ هل هيخليني أحسن؟ لو الإجابة لا، بيسيب أي حاجة ببساطة، ما بيقلدش حد، ما بيتأثرش من الناس اللي حواليه. تلاقي الشخص ده والله لو وديته الهند مع الناس اللي ما يعرفوش ربنا، هو لسه بيعرف ربنا ولسه بيتكلم عن ربنا ولسه بيحب ربنا. لو وديته فين، هو مبادئه واحدة ما بتتغيرش، والناس ما بتأثرش عليه. طبعا في ناس كتيرة قوي بتتأثر بالمشاعر، يعني في ناس اول ما تحب تبدأ تبقى نسخة من الشخص اللي بيحبه. كنت اختبرت كده في مرحلة في حياتي شخصية ارتبطت، يعني شخصيتين ارتبطوا في بعض، في شخصية قوية شوية وشخصية ضعيفة. الشخصية الضعيفة ابتدت تبقى نسخة من الشخصية التانية، يعني بقت بتعمل نفس طريقة اللبس، نفس طريقة قصة الشعر، نفس طريقة المكياج، نفس طريقة كل حاجة، لانه انا حبيت الشخص اللي قدامي قوي، فلما حبيته مشاعري بقت بتسوقني، بقت نسخه منه في كل حاجه، في طريقه اللبس، في كل حاجه. وده بيحصل لان المشاعر بتعطل الحكم المنطقي، يعني انا ساعتها عقلي بيقف ومشاعري هي اللي بتشتغل. خليني كده اخد التعليقات، عندي كله تمام حلو. يعني انت بتعرفي تاثري اكتر من كونك بتتاثري. تعالي نشوف شهر نوفمبر بيقول ايه. اكتب حاجه اتغيرت فيك بسبب شخص، يعني شخص كان ليه الفضل انه يغير فيكي حاجة للأحسن او للأوحش، بس يعني براحتك عايزة تشاركي بإيه. وكانت بس انا افضل ان انت تشاركي للأفضل، يعني اكتبي حاجة شخصية اثرت فيكي وتغيرت فيكي بس كانت للأفضل. والجملة ليكي النهاردة، ليس كل ما يدور في عقلك يستحق ان يسكن قلبك، سلمي افكارك لربنا. ليس كل ما يدور في عقلك يستحق أن يسكن قلبك، ودي حرب الأفكار، لأنه أوقات كتيرة قوي لما الفكرة تيجي في دماغنا ونوقفها ما بتدخلش لقلبنا. الكارثة أن الأفكار اللي مش صح تدخل لقلبنا. ده شهر 11 يا مجدة. طيب خلينا كده نكمل. طبعا تأثير الحرباية بيظهر في حاجات كتيرة قوي، انه شخص بيتكلم ويعمل غيبة على الناس، يعني بيدين الناس، فانا اقول انا هسمع بس، انا مش هتكلم، انا مش هشارك. الاقيني بعد ما سمعت مع الوقت بقيت بشارك، وانا كمان بنم وانا كمان بدين وانا بتكلم كتير قوي. ففي الاول بتقول انا مش هتكلم، لكن بعد كده بتلاقي نفسك بتشارك، لان التكرار بيخلي الغلط يبدو عادي، ودي الكارثة الكبيرة في حياتنا. التكرار بيخلي الغلط يبدو كأنه عادي، وده الغريبة لما تلاقي ناس انت داخل مجتمع جديد وتلاقي تصرفاتهم غريبة جدا. يا جماعة هو انتوا كل كلامكم شتيمة؟ يا جماعة هو انتوا كل كلامكم إفيهات إباحية؟ وده بنشوفه. يعني انا دخلت في وسط مجموعة من الناس، انا ما قدرتش بصراحة اقعد معهم وقت كبير، يعني كان في شغل وافترض علي ان انا اقعد مع الناس دي. انا اول مرة اخد وضع تجنبي، يعني انا بقيت بتجنب الناس لانه انا تعبت، وبخاف، بخاف من النقطة دي قوي، انه لما تقعد مع ناس كتيرة في الأول وتقول أنا مش هشارك أنا هسمع بس، بتبص تلاقي مع الوقت أنت بتشارك من غير ما تحس، وتعتاد الغلط، وتعتاد السمع الغلط. فدايما اهرب بودانك، اهرب بنفسك. لو لقيت مجموعة بالشكل ده اهرب منهم، لأنك كونك أن أنت اعتدت على الغلط هتشارك فيه، وهيبقى الغلط عندك مبرر وانت مش شايفه اصلا ان هو غلط. يعني انت لما تيجي تكلم الناس دي، الناس دي مش شايفه انها بتعمل حاجه غلط، لانها اعتادت الغلط، قررته كتير قوي واعتادته، فمش شايفاه ان هو غلط، هي شايفاك انت اللي غلط. الطموح والكسل من الحاجات اللي فيهم تاثير الحربايه قوي. لما تلاقي شخص طموح قوي، لما تلاقي شخص كسول قوي، اخطر حاجه تأثير الحرباية بيأثر عليها المبادئ. لما يكون في شخص بيأثر على مبادئك من غير ما تحس، لما تخلي، لما تلاقي نفسك بتتغير واحدة واحدة من غير ما تحس.

0: طيب خليني كده نتكلم في عجالة كده, ازاي احافظ على شخصيتي, ازاي اكون صاحب تأثير وليس شخصية دايما بتتأثر. لما اعيش وسط ناس, لما ادخل وسط مجموعات, لما ادخل مجال شغل جديد, لما اعرف حد جديد, انا محتاجة راقب نفسي قوي. راقب نفسك باستمرار, لانه لو سبت نفسك هتنجرف في الطيارات وهتبقى شخصية دايما بتتأثر. يعني كان في بنوتة جميلة جدا في سن المراهقة كانت بتيجي تحكي لي كده, فبتقولي انت عارفة انا المجموعة دي مجموعة معروفة قوي في المدرسة, الناس بتحب تقرب منها عشان هي شخصية بتتكلم وبتضحك وبتهزر, بس انا ما بحبش اقعد معاهم عشان الفاظهم وحشة قوي. راحت جت بتقولي جملة اثرت فيا قوي, يعني انت عارفة ان الناس دي لما تيجي تتكلم معايا بتتكلم باحترام جدا, يعني لما بسمع عنهم بسمع عنهم ان هم مجموعة كلامهم كلهم شتيمة, بس لما بيجوا يتكلموا معايا بلاقيهم ما بيشتموش وما بيقولوش حاجة. أصلا أنا مرة كنت واقفة معاهم وقلت لهم يا جماعة أنا ما بحبش طريقة الكلام دي وأخدت جنب. بعدها لما بيحبوا يجوا يتكلموا معايا أو يحكوا معايا في حاجة بيتكلموا بالطريقة اللي أنا بحبها. شخص صاحب تأثير عرف يأثر وينشر مبادئه حتى لو ما غيرش في المجموعة, بس على الأقل المجموعة لما تيجي تتكلم معاه ما بترتبكش, ما بتعملش حماقة تضايقه, بتحترم مبادئه. فأوقات كتيرة قوي احنا بنخاف من الحتة دي, بنخاف نبقى احنا الصح لان الناس هتنتقدنا. لا, خليك الصح, حافظ على الحتة الحلوة اللي فيك, حتى لو الناس ما تأثرتش بيه بس هتحترمك, هتحترمك قوي, ودايما هيبقى ليك مكانة. طبعا العالم ما بيقولش كده دلوقتي, العالم بيقولك يا عم يلا بقى, يعني ما تبقاش معقد, ما تبقاش مش عارف ايه. فالفكرة كلها بعد أي قعدة أو ما تروح مكان جديد اسأل نفسك أنا خرجت من القعدة دي أحسن ولا أوحش, بقيت بتكلم بطريقة جديدة مختلفة عني ولا لا, طب ده للصالح ولا للطالح, طيب الكلمة اللي أنا بقيت بقولها فعلا دي مضرة ولا لا, طب العادة دي بقت كويسة ولا لا. لو ما راقبناش نفسنا هنضيع وسط الطيارات الكتيرة اللي موجودة دلوقتي. الوعي هو أول خطوة للحماية, لازم دايما تراقب نفسك وتبقى واعي بنفسك والتغييرات اللي بتحصل فيك. لو بقيت بتتفرج مثلا على سلسلة مسلسلات كتيرة وفجأة لقيت نفسك بقيت عدواني, بقيت عصبي, راجع نفسك أنا ليه اتغيرت بالشكل ده, وارد جدا المسلسل ده يكون غير حاجة فيه, وده الدور الخطر اللي بتلعبه الدراما انها بتغير في شباب كتير قوي. محمد رمضان والناس دي طلعوا جيل يعني ما يعلم بيه لربنا, ليه؟ لان هم دخلوا في الدراما بتاعتهم فكرة الفهلوة وفكرة البلطجة وفكرة انه انا كده الراجل, انا كده الروش, راجل اللي يقتل ويدبح ويعمل. كتير من الشباب طالعين بنفس السلوك ده من غير ما يحسوا, هم مش حاسين انه في حاجة غلط, هم بيتغيروا كده مع نفسهم. يعني دايما راجع مبادئك, راجع اهدافك قبل ما تبني فكرة او جديدة او عادة جديدة, اسأل هل ده يشبهني, هل ده ماشي مع قيمي, هل بيقربني من الانسان اللي انا نفسي ابقى عليه ولا بيبعدني اكتر. فلو الاجابة لا, سيب فعلا الناس دي او سيب العلاقات دي او سيب الحاجة دي. اكتر حاجة يعني تبارك قوي الموضوع ان احنا نختار الدوائر القريبة منا. لو الدايرة لو اقرب دايرة ليك مش شبهك هتتعب قوي وهتلاقي نفسك ماشي في طريق بتقلد كل الناس من غير ما تحس. اختار دايما اقرب دايرة ليك, دايرة تبقى عارف ان هما مش هيتعبوك. طب لو الدوائر اللي حواليا كلها وحشة, انا شايفة ان العزلة في الحالة دي انضف 100 مرة من ان انت تدخل في دوائر هتأذيك. انا بحب قوي الآية في مجلس المستهزئين لا تجلس. لو انت عارف ان الناس دي مش شبهك وعارف ان الناس دي هتأثر فيك, هتقولي طب انا ابقى لوحدي, تبقى لوحدك عند ربنا احسن مليون مرة من انك تقعد في وسط مجموعات مش شبهك وهتأثر بالسلب عليك حتى لو هتبقى لوحدك. يعني لما يجي حد كده يحكي لي يقول لي انه انا طب ما انا لو ما عملتش زيهم هبقى لوحدي, الخوف من الوحده دايما هي اللي بتخلينا نقلد الناس اللي حوالينا. لا, خليك وحيد لان ربنا هيقدر قوي الوضع اللي انت فيه, وانت في كلامك مع ربنا هتقول له على فكره يا رب انا بمر بمشاعر وحده عشان انا اخترتك انت, فاملى حياتي, املى اللي جاي, تخليش احس, بدل الوحده اللي عندي بمشاعر تانية. ربنا قادر انه يتعامل. اصل الله لا يبات مديون. لو انت سبت مجموعة فاسدة من الناس أو سبت سلوك فاسد علشان خاطر ربنا، الله لا يبات مديون، هيعوضك آلاف البركات حتى لو ده مش باين دلوقتي، بس على اللونج ران هتلاقي الحياة بتختلف تماما. حاول دايما تبقى صاحب تأثير، بدل كل مرة تقول أنا تأثرت في إيه، اسأل سؤال مهم قوي، أنا بسيب إيه للناس؟ هل بعد ما الشخص يقعد معاك بيقوم في سلام، بيقوم في أمل، بيقوم في حب؟ دايما في صلاتك اطلب من ربنا كده، انه يا رب جعلني صاحب تأثير إيجابي على الناس، انه يا رب كل حد بيجي يقعد معايا يخرج من عندي مش منهك، مش تعبان، مش مجهد، بالعكس يخرج مرتاح، يخرج حاسس انه انت بعت كلام على لساني. دايما اسعى ان انت تبقى صاحب تأثير إيجابي، واطلب دف قوي قوي. ربنا لما كان بيختار التلاميذ او كان بيأسس الكنيسة الاولى كان دايما يعلمهم خليكوا صحاب تأثير إيجابي، خليكوا انتوا دايما اللي عارفين الصح وبتعلموه للناس. لانه لما اختار ال 12 تلميذ في البداية كان بيختارهم عشان كده، عشان يعمل مدرسة جديدة للبشر بعد كده، عشان يعلمهم، عشان الخير كله يتنقل من الناس دي ويتوالى عبر الأجيال. كتير قوي يعني من ضمن الأفكار الجميلة قوي لما قعدت أتأمل كتابيا، تعرفين حواء كان تأثير الحرباء عليها جامد قوي، لأنه الحية غيرت طريقة تفكير حواء قبل ما تغير تصرفاتها، غيرت طريقة التفكير قبل ما تغير التصرف. وده اللي دايما تأثير الحرباية بيعمله، بيلعب على التفكير الأول اللي هو معادي، ابتدى يشككها، يقول لها ايه ده وانتي ليه ما تكليش، ده عايز يحرمك من متعة كبيرة، ده عايز ما يخليكيش تبقي عارفة كل حاجة زيه. فابتدى يشككها في الثوابت اللي الله علمها لها، وبعدين هي لما ادت له دماغها ابتدت تقتنع، طب ما معها حق. فالموضوع بدأ بفكرة، وده المصيبة اللي بتحصل، انه اي تأثير في حياتنا بيبدأ من الافكار، بيلعبوا بالافكار، فنبدأ نفكر، نبدأ نوجد حلول واعذار، وبعدين نبدأ نقتنع، وثم في الاخر هي اكلت ووقعت اللي معاها كمان اللي هو آدم. فدايما التأثير بيبدأ بفكرة وبيتحول لقرار. خليني اطلع فاصل، وبعد الفاصل هحكي لكم حكاية يشوع وكالب. انا القصة دي زطب بالنسبة لي في الكتاب المقدس بصراحة، يعني تأثير الحرباية واضح فيها جدا، وقد ايه الله خلى الشخص اللي ما تأثرش واللي كان صاحب تأثير هو اللي في الآخر بيوصل. لو عندكم تأملات على يشوع وكالب كده شاركوني في التعليقات، ويلا بينا نطلع فاصل ونرجع نكمل.
1: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع.

سما مزيكا وهوا. ورجعنا تاني ومكملين. انا مش عارفه في تعليقات ولا لا لانه انا بعمل ريلود اهو بعمل ريفرش. طيب ماشي انا لغايه دلوقتي ما جاليش تعليقات. طيب تعالوا كده نشوف بسرعه كده في عجاله قصه يشوع وكالب اللي بتأكد فكرة تأثير الحرباء. ربنا طلب من موسى انه يبعت 12 جاسوس لأرض الموعد اللي هي كنعان علشان يشوفوها بقى ويختبروها ويشوفوا الدنيا ايه قبل ما يدخلوها. الجواسيس راحوا شافوا وقالوا انها أرض خصبة جدا, ثمر كثير ومدينة حصينة قوي, بس الشعوب بتاعتها قوية جدا. كلهم شافوا نفس المنظر, كلهم لما رجعوا اختلفت بقى طريقة تفسيرهم. تمام, العشر جواسيس قالوا انه لا يا جماعة احنا مش هنقدر ندخل, دولت شعوب قوية جدا, الناس هناك جبابرة جدا, فمش هنقدر. قالوا كده بالنص, كنا في اعين انفسنا كالجراد وكذلك كنا في اعينهم. يعني انتم متخيلين, بصوا كده للجملة اللي هم قالوها, جملة قوية أو يكون في عين أنفسنا كالجراد. المشكلة ما كانتش في حجم الأعداء, المشكلة إن هم ما كانوش شايفين نفسهم, ما كانوش شايفين ربنا اللي في حياتهم, ما كانوش شايفين إن هم ذو تأثير قوي جدا, لأن معهم إله عظيم مشي معهم رحلة قوية كلها معجزات. المشكلة بقى إنه الخوف اتنقل من العشرة دول للشعب كله. الناس كلها ابتدت تقول يا ريتنا ما كنا جينا, وبدأوا الشعب كله, شفتوا تأثير الحرباية, عشرة أثروا في الشعب بالكامل. الشعب ابتدى ينتقد الفكرة ويقول يا ريتنا ما كنا جينا, يا ريتنا ما كنا خرجنا من مصر. يا خبر أبيض, بعد كل اللي ربنا عمله معاكم وبعد الرحلة الطويلة وبعد كل المعجزات وبعد السند وبعد وبعد وبعد, بتقولوا يا ريتنا لسه بنتكلم في الحتة الأولانية في العبودية اللي احنا كنا فيها. وده مثال واضح جدا في تأثير الحرباء العدوى النفسية, انه في واحد في أي تيم لو نقل مشاعر سلبية للفريق قادر انه يدمر الفريق كله. خدوا بالكم من تأثير الحرباية في أي تأسيس فرق. لو عندك شخصية بتبث دايما روح سلبية للفريق, تعامل معاها فورا لأنها هتدمر لك بقية الفريق لو ما تعاملتش مع الموضوع بحكمة, لأنه العدوى النفسية السلبية معدية بشكل مش طبيعي. يشوع وكالب وقفوا ضد التيار, وقفوا قصاد الناس كلهم وقالوا إن سر بنا الرب يدخلنا إلى هذه الأرض ويعطينا إياها, لا تخافوا من شعب الأرض. يعني بصوا ما تقلقوش خالص من الموضوع, ما هو ربنا بيحبنا وربنا جايبنا من هنا من لغاية هنا علشان ندخل أرض الموعد وربنا وعدنا بيها. يبقى إزاي يا جماعة مش هنقدر نقف ونهاجم؟ إزاي نسيتوا الله القوي القدير؟ إزاي نسيتوا؟ المهم هما ما أنكروش إن في عمالقة, يعني هما ما اعترضوش على الفكرة. آه في عمالقة, وآه في شعوب قوية جدا, وآه هما يبان كده إن هما هيكسبونا, لكن رفضوا إن الخوف يبقى أكبر من إيمانهم, رفضوا إن الخوف هو اللي يسيطر عليهم. فوقفوا قصاد الشعب كله, وقفوا قصاد الجواسيس كلهم. ليه يشوع وكالب تحديدا ما تأثروش زي الباقيين, وليه الباقيين ما أثروش عليهم, وليه هما كانوا أصحاب تأثير؟ لأن هما كانوا واثقين قوي إن وعد ربنا مش كلام, هو الله القوي ده عمره ما هيقول كلامه بس, مادام وعد يبقى هيوفي. عارفين إنه قدرة ربنا ملهاش علاقة بحجم المشكلة خالص, يعني مهما مشكلتي كبيرة بس قدرة ربنا أكبر بكتير. فلو أنا هقارن قدرة ربنا بحجم المشكلة اللي عندي, قدرة ربنا تكسب, يبقى هندخل يا جماعة. عندهم نقطة قوية جدا أتمنى أنه الله يعني يوجدها فينا من أول وجديد, الحق. عارفين الحق وأعلنوه وممشوش وراء رأي الأغلبية. كثير من البركات بتروح منا لأن احنا بنمشي وراء رأي الأغلبية حتى لو الحق مش معاهم, بس الناس قالت كده يبقى خلينا معاهم, بس الحق مش ده, الصح مش ده, بس الناس كلها بتقول كده, ليه هنمشي احنا ضد التيار؟ لا, هما مشيوا ضد التيار لان الحق مش مع الاغلبيه, الحق مع الله, فهم مشيوا مع الله. كان عندهم مرجع ثابت جدا, وده اللي خلاهم ما ينجرفوش ورا التيار, وده اللي خلاهم ما يتاثروش بتاثير الحربايه, وده اللي خلاهم ياثروا
تأثير كبير قوي. طيب رد فعل الناس ايه؟ تأثير الحرباية كان هنا عامل ازاي؟ انه بدل ما كانوا بيسمعوهم الشعب كانوا عايزين يكتموهم ويرجموهم بالحجارة، اسكتوا تكتموا، احنا مش هندخل يعني مش هندخل، انتوا عايزين هلكنا. فبدل ما يسمعوهم وبدل ما يدوا دانهم للصح هم جم عليهم جدا. فأوقات كتيرة قوي لما بنمسك في المبدأ أو نتمسك بالصح مش كل الناس هتشجعنا، مش كل الناس هتقول أمين على كلامنا، بل بالعكس أكتر الناس هيحاربونا وأكتر الناس هيقفوا قصادنا. نيجي نقول ربنا هو ليه بيحصل كل ده يا رب؟ ده احنا بنعلن حقك، ده احنا بنقول الصح، ده احنا بنقول الكلام ده كله. بس الصح في حياتنا دلوقتي سنة 2026 ما بيتقاس بعدد المؤيدين يا جماعة، لأنه الصح دلوقتي مؤيدينه قليلين قوي، الغلط مؤيدينه كتير قوي. فيا رب يحمينا من ان احنا ننجرف وراء الطيار ونبقى فاكرين ان ده الصح عشان عدد المؤيدين ليهم كتير، بس الحقيقة انه دايما الصح دلوقتي ما بيتقيدش بعدد، او ما بنقولش عليه صح بعدد المؤيدين. طب ان هي في عجالة كده اللي حصلت، الجيل كله مات في البرية بسبب عدم ايمانهم، بسبب ان هو ما صدقوش في ربنا. ويشوع وكالب كانوا الوحيدين من الجواسيس اللي دخلوا ارض الموعد، لان هم رفضوا تأثير الحرباية ورفضوا ينساقوا وراء الاغلبية وتمسكوا بكلمة الله. هل انا بمشي مع الاغلبية ولا دايما ببص لقناعاتي؟ دي نقطة مهمة قوي. لا تضلوا فان المعاشرات الرديئة تفسد الاخلاق الجيدة. الآية دي مش بتقول ان احنا نهرب من الناس، لكن بتقول نختار مين من الناس هيبقوا حوالينا، مين من الناس هنتأثر بيهم وهنأثر فيهم. اشوفكم يوم الخميس الجاي في حلقة جديدة وموضوع جديد. ربنا يحمينا من تأثير الحرباية. صباحكم زي الفل.

الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

في اليوم الأول من الشهر السابع تعملون احتفالا خاصا للعبادة، ولا تشتغلوا فيه كالأيام العادية. في هذا اليوم تنفخون في الأبواق وتعملون قربانا يحرق ورائحته تسر الله، عجلا من البقر وكبشا وسبعة خراف عمرها سنة بلا عيب، ومع كل عجل قربان دقيق 6 كيلوغرامات من الدقيق المخلوط بالزيت، ومع الكبش 4 كيلوغرامات، ومع كل واحد من الخراف 7 كيلوغرامان، ومعها أيضا تيس من المعز ضحية عن الخطيئة للتكفير عنكم. هذا بالإضافة إلى القربان الذي يحرق كل شهر وكل يوم مع قربان الدقيق وقربان الشراب حسب المرسوم، ويكون كل هذا قربانا يشعل لله ورائحته تسر. وفي اليوم العاشر من هذا الشهر السابع تعملون احتفالا خاصا للعبادة وتذللون أنفسكم، لا تشتغلوا فيه كالأيام العادية، وتقدمون قربانا يحرق لله ورائحته تسر، عجلا من البقر وكبشا وسبعة خراف عمرها سنة بلا عيب، ومع كل عجل قربان دقيق 6 كيلوغرامات من الدقيق المخلوط بالزيت، ومع الكبش 4 كيلوغرامات، ومع كل واحد من الخراف 7 كيلوغرامان، ومعها أيضا تيس من المعز ضحية عن الخطيئة بالإضافة إلى ضحية الخطيئة في يوم الكفارة والقربان الذي يحرق دائما، ومعه قربان الدقيق وقربان الشراب. وفي اليوم 15 من الشهر السابع تعملون احتفالا خاصا للعبادة، لا تشتغلوا فيه كالأيام العادية، بل تحتفلون بعيدا لله 7 أيام، وتقدمون قربانا يحرق 13 عجلا من البقر وكبشين 14 خروفا عمرها سنة بلا عيب، فتكون قربانا يشعل ورائحته تسر الله، ومع كل واحد من 13 عجلا قربان دقيق 6 كيلوغرامات من الدقيق المخلوط بالزيت، ومع كل واحد من الكبشين 4 كيلوغرامات، ومع كل واحد من الخراف 14 كيلوغرامان، ومعها أيضا تيس من المعز ضحية عن الخطيئة بالإضافة إلى القربان الذي يحرق دائما، ومعه قربان الدقيق وقربان الشراب. وفي اليوم الثاني تقدمون 12 عجلا من البقر وكبشين 14 خروفا عمرها سنة بلا عيب، ومع كل عجل وكبش وخروف قربان الدقيق وقربان الشراب بعددها وحسب المرسوم، ومعها أيضا تيس من المعز ضحية عن الخطيئة بالإضافة إلى القربان الذي يحرق دائما، ومعه قربان الدقيق وقربان الشراب. وفي اليوم الثالث
تقدمون 11 عجلا وكبشين وأربعة عشر خروفا عمرها سنة بلا عيب، ومع كل عجل وكبش وخروف قربان الدقيق وقربان الشراب بعددها وحسب المرسوم، ومعها أيضا تيس لضحية الخطيئة بالإضافة إلى القربان الذي يحرق دائما، ومعه قربان الدقيق وقربان الشراب. وفي اليوم الرابع تقدمون 10 عجول وكبشين وأربعة عشر خروفا عمرها سنة بلا عيب، ومع كل عجل وكبش وخروف قربان الدقيق وقربان الشراب بعددها وحسب المرسوم، ومعها أيضا تيس من المعز لضحية الخطيئة بالإضافة إلى القربان الذي يحرق دائما، ومعه قربان الدقيق وقربان الشراب. وفي اليوم الخامس تقدمون 9 عجول وكبشين وأربعة عشر خروفا عمرها سنة بلا عيب، ومع كل عجل وكبش وخروف قربان الدقيق وقربان الشراب بعددها وحسب المرسوم، ومعها أيضا تيس من المعز لضحية الخطيئة بالإضافة إلى القربان الذي يحرق دائما، ومعه قربان الدقيق وقربان الشراب. وفي اليوم السادس تقدمون 8 عجول وكبشين وأربعة عشر خروفا عمرها سنة بلا عيب، ومع كل عجل وكبش وخروف قربان الدقيق وقربان الشراب بعددها وحسب المرسوم، ومعها أيضا تيس لضحية الخطيئة بالإضافة إلى القربان الذي يحرق دائما، ومعه قربان الدقيق وقربان الشراب. وفي اليوم السابع تقدمون 7 عجول وكبشين وأربعة عشر خروفا عمرها سنة بلا عيب، ومع كل عجل وكبش وخروف قربان الدقيق وقربان الشراب بعددها وحسب المرسوم، ومعها أيضا تيس لضحية الخطيئة بالإضافة إلى القربان الذي يحرق دائما، ومعه قربان الدقيق وقربان الشراب. وفي اليوم الثامن تحتفلون ولا تشتغل فيه كالأيام العادية، وتقدمون قربانا يحرق، عجلا وكبشا وسبعة خراف عمرها سنة بلا عيب، ومع العجل والكبش وكل خروف قربان الدقيق وقربان الشراب بعددها وحسب المرسوم، ومعها أيضا تيس لضحية الخطيئة بالإضافة إلى القربان الذي يحرق دائما، ومعه قربان الدقيق وقربان الشراب. فبالإضافة إلى نذوركم وهداياكم تقدمون هذه لله في أعيادكم قربانا يحرق وقربان دقيق وقربان شراب وقربان صحبة. فأخبر موسى بني إسرائيل بكل ما أمر به الله.

دبل اسبريسو. ليك في البن المحوج؟ لو بتحبه تعال اوريك. في محل بتختار فيه نوع البن وهو عارض عليك كمية من الإضافات. نعمل التحويجة اللي تناسبك وتشعر بيها في كل فنجان. يعني ينفع نعمل البن المخصوص بتاعك لوحدك حسب الإضافات اللي سرها معاك انت بس. بنفس المفهوم يبقى كل واحد من الناس عامل اللي يميزه عن غيره في طريقة لبسه وكلامه ومشيته ومناقشته ونظراته وطريقة طرحه للمواضيع والقناعات. ودايما كل واحد بيحاول يثبت الحاجات دي علشان الناس تفتكروا بيها. علشان كده بقى الإنسان اللي مش محوج، يعني مش ضايف لنفسه إضافات تجمله وتحليه في عيون الآخرين، بيبقى طبعا محبوب وواضح وبنقول عليه بسيط ولطيف ويتعاشر رغم علمه وإمكانياته وحالته المادية. عشان كده بقى أنا عايزك تدعي ربنا يوفقك ويحط قدامك ناس بسيطة وحقيقية في علاقاتك وأعمالك وصداقاتك. علشان كده بقى قول يا رب.

0: دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان.
1: يا صباح الخير، صباح النشاط وصباح الحيوية. وحشتوني جدا جدا جدا جدا من الأسبوع اللي فات معاكم ليليان عاطف في حلقة جديدة من برنامجكم صباح سما. متحمسة جدا ان انا اكون معاكم النهاردة، بقالنا أسبوع يا جماعة ما تقابلناش، يعني من الأربع اللي فات، فيعني متحمسة ومشتاقة كده ان انا اكون ببتدي معاكم اليوم النهاردة. في البداية خلوني اصبح عليكم من كل مكان بتسمعونا من خلاله دلوقتي، سواء بتتابعونا من على الويب سايت او الابليكيشن او بتشوفونا كمان او بتسمعونا بمعنى اصح من على الساتلايت، من على النايل سات واليوتل سات كمان. بنرحب بيكم لو بتشوفونا من على صفحتنا صوت وصوره على الفيسبوك. كمان بنفكركم اننا معاكم في باقي المنصات، تقدروا تكونوا بتتابعونا كمان على التيك توك، الانستجرام، اليوتيوب، يعني بص اي ابلكيشن موجود عندك هتلاقينا في الاغلب موجودين عليه يعني. فاهلا بيكم معانا من كل مكان بتسمعونا من خلاله دلوقتي. النهارده كده عندنا موضوع لذيذ جدا عايزين نكون بنحكي فيه مع بعض. يمكن ظاهريا الموضوع هتحس فيه كده اننا بنتكلم عن الناس، بس قبل ما نخش كده للعمق واقولك بنتكلم عن ايه النهارده، هستناكم كده تشاركوني من حياتكم، من تفاصيل حياتكم، ايه اكتر صفة كده بتشوفها في الناس اللي حواليك، ولما بتشوفها لو يعني ينفع كده اخنقك عشان انا ما بحبش الصفة دي، ينفع كده اتخانق معاك لان انا الصفة دي بتضايقني. فالنهاردة كده سؤال حلقتنا، اول سؤال بنبدأ كده كلامنا بيه مع بعض النهاردة، ايه اكتر صفة موجودة في الناس اللي حواليك او قد تكون موجودة في الناس اللي حوالين منك، ولما بتشوف الصفة دي بتحس ان انا بس انا انا انا لطايق ولطايق نفسي، او انا ما بحبش الصفة دي، او انا لما بشوف الصفة دي بحس انه ان دي صفة صعبة التعامل. عارف مثلا زي ما يكون مثلا انا ما بحبش الناس العصبية، انا ما بحبش الناس الباردة، انا ما بحبش الناس الرغاية. انا فقول لي كده ايه اكتر صفة بتحس ان هي تقيلة على قلبك لما بتشوفها في الناس اللي حواليك. ده اللي عايزين نكون بنحكي فيه جزئيا يعني مع بعض النهاردة. متحمسة جدا النهاردة نكون بنحكي فيه تفاصيل وافكار وحاجات كتيرة قوي نحكي فيها مع بعض، وزي ما تعودنا كده قصص واخبار. لكن استناكم في البداية كده تشاركوني ايه هي الصفة ديت، ايه اكتر صفة مستفزة بالنسبة لك ممكن تكون بتشوفها في الناس اللي حوالين منك، وليه الصفة دي مزعجة بالنسبة لك، و هل عندك طريقة كده او تكنيك ازاي اتعامل مع الصفة ديت عشان ما تستفزنيش؟ يعني ما مش عايز بقى قاعد مستفز، يعني مش عايز بقى قاعد متضايق، يعني هل عندك تكنيك كده تخلي الصفة دي ما تضايقكش؟ النهاردة كده عندنا تفاصيل كتيرة قوي هنحكي فيها مع بعض، استناكوا تشاركوني. وطبعا ما تنسوش بنلعب مع بعض في الصندوق من 1 لـ50، اختار رقمك المفضل ونشوف كده الصندوق فيه ايه النهاردة. زي ما تعودنا مليان رسائل وارقام والعاب وتحديات وفوازير وايات، فمتحمسة جدا لكل تفاصيل النهاردة. فخلونا نطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نبتدي يومنا ونبتدي أولى فقراتنا، فما تروحوش في أي حتة، فاصل وراجعين.

0: ناس كتيرة متجمعة وانت ماشي وسطيهم بكل فخر واعتزاز، لحد ما وصلت للمسرح ولقيت حد بيكرمك وبيطلب منك تحكي قصة وصولك للحظة دي. هتخيل معاك، اللحظة دي ما جاتش بالسهل أبدا، كان تمنها غالي قوي، خبرات ووجع وألم، مصابرة وحماس وإحباط ونجاحات، لحد ما وصلت لهنا. اللحظة اللي فيها مجازاة وتكريم، فيها اعتراف بمجهود وتعب اتبذل. ولو انت حد من الجماهير ما تبصش للي بيتكرم انه ما تعبش في حياته لانه دفع فيها غالي قوي، لكن قول لنا تفتكر فكرة زي دي ممكن تغير ايه جواك؟
1: رنن من قلبك على راديو سما.
2: صفات كتيرة قوي موجودة في ناس كتيرة قوي حوالين مننا، وكتير من الصفات ديت بيبقى مزعج بالنسبة لنا، مش لازم بالضرورة لان الصفة نفسها مزعجة، لكن انا بتضايق من السلوك دوت، او انا السلوك ده بالنسبة لي ممكن يكون مزعج. فقبل ما نفكر في اي حاجة كده، خلونا نفلتر كده الصفات دي او نطلعها كده، وقولولي كده ايه اكتر صفة ممكن تكون مزعجة بالنسبة لك، وازاي بتتعامل معاها، وليه تحديدا الصفة دي مزعجة بالنسبة لك، يعني ايه اللي بيخليك كده تتضايق لما حد يكون مثلا عنده الصفة دي وبيتعامل معاك. فكروا كده وهستنيكوا تشاركوني. لكن خلوني كده قبل ما نبدأ كلامنا، عايزة اروح بسرعة للتعليقات عشان عايزة اصبح حلقة الجميلة اللي وحشاني جدا. انا اللي مكنتش موجودة، انت موجودة يا نانا، لكن وحشاني جدا يا نانا، بقالي كتير كده ما تقابلتش معاكو يعني من الاسبوع اللي فات، فحاسة ان انتوا وحشيني يا جماعة، كلكم وحشيني، وحاسة كده ان احنا عايزين نقعد نرغي كتير مع بعض. فصباح الخير وصباح البركة عليكي. نانا بتصبح علينا النهاردة وبتقول صباح الخير يا ليليان، اطلب الرب ان يملأ يومك بسلامة ومحب سلام ومحبته، وأن يقود خطواتك بنوره ويمنحك نعما وفرحا في كل ما تقوم به. صباح مبارك ليكي ومع فريق المتابعين، والرب معكم دائما. يعني أنا مرسي جدا ليكي، يعني ممتنة جدا للصلاة الجميلة دي، يعني حاجة حلوة قوي أن ربنا كده يكون بيبعت لي كلمات تشجيع من خلالك. ودايما كده من الحاجات اللي بتفرق قوي أننا نكون بنصلي من أجل بعض، فشكرا جدا ليكي يا نانا، ومتحمسة جدا أن أنا أكون بحكي معاكي في موضوعنا النهاردة. قولي لي كده ايه اكتر صفة بتعتبريها مزعجة في الناس اللي حواليكي، او لو اتعاملتي مع حد بالصفة دي فبيبقى ده سلوك مزعج بالنسبة لك. فخلونا كده ايه نمشي مع بعض خطوة خطوة قبل ما نبتدي كلامنا، وقبل كده ما نلعب مع بعض كمان في الصندوق، خليني كده اقول لكم ان انا واحدة من الصفات اللي بعتبرها مزعجة قوي الناس اللي بتبقى فاكرة نفسها دمها خفيف قوي قوي قوي قوي، فتبتدي تعمل مقالب سخيفة قوي قوي قوي قوي. عارفين انتوا الشخص اللي فكر نفسه اللي هو كوميدي ومرح وتلاقيه بيعمل مقالب مؤذية او مقالب سخيفة، انا بالنسبة لي دي اكتر شخصية سخيفة في التعامل يعني. لكن خليني كده احكي لكم على شخص اعتقد هو كان فكر نفسه دمه خفيف، ولا ايه الغرض يعني، هم ما اعلنوش عن نواياه يعني. لكن الخبر دوت من واحدة من يعني احدى فروع ايكيا، ايكيا من الشركات الكبيرة اللي ليها فروع حول العالم يعني. وبعيدا عن المعاناة اساسا لبعض الناس في تركيب الاجهزة او الاساس او الحاجات بتاعت ايكيا، ايكيا عندها كونسبت كده خاص بيها انه انت اللي تكون بتبيلد او بتركب الحاجة بتاعتك بنفسك، يعني احنا هنوريها لك وهي متركبة تاخدها وتتعامل انت بقى تركبها زي ما احنا وريناها لك، وده من الحاجات اللي بتوفر كمان في الشحن والمساحات والحاجات دي، ما علينا من اسبابهم يعني. فبعيدا عن الدوامة اللي بتحصل اساسا بسبب منتجات ايكيا، لكن جوه فروع ايكيا نفسها بقى في متاهة تانية، يعني اعتقد اي حد زار اي فرع من فروع ايكيا عارف انه متاهة، انت لو ما مشيتش ورا العلامات الارشادية الاسهم اللي موجودة على الارض فانت في الاغلب مش هتعرف تخرج من المكان، يعني هتلاقي نفسك عمال بتلف في دوامة كده. وايكيا بيتميز جدا، دي من الحاجات يا جماعة اللي بتتعمل بدراسات وعلم نفس وما بتتعملش كده عشوائي يعني، فهي بتتعمل بطريقة انه يخليك يجبرك ان انت تكون بتلف في المكان كله، وتقدر ان انت تكون بتشوف كل القطع علشان تعرف تخرج لبوابة الخروج. فانت لو دخلت ومش مركز انت ماشي ازاي مش تعرف ترجع من نفس الطريقة اللي انت جيت منه، فهتضطر غصبا عنك ان انت تعتمد على العلامات الإرشادية اللي هي في الأغلب بتبقى أسهم مرسومة على الأرض. طبعا في فروع كتيرة بتبقى العلامات دي فيها ضوئية، فيعني بيبقى التحكم فيها سهل بالنسبة للمسؤولين وصعب العبث بيه يعني من أي حد تاني. فالمهم ان الفرع دوت كانت العلامات الإرشادية بتاعته ستيكرز ملزوقة على الأرض زي فروع كتيرة. اللي حصل ايه بقى، انه بعد افتتاح الفرع دوت يوم واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة، الناس بتدخل الفرع وتتوه مش عارفة تخرج ازاي، بتتبع العلامات الإرشادية، والعلامات الإرشادية برضو ما بتخرجهمش، فاحنا عمالين بنلف حوالين نفسنا، ويخرجوا من قسم يلاقي نفسهم بيلفوا ويرجعوا للقسم ده تاني، ومش عارفين يخرجوا، بتخرجوا من هنا ازاي يا بشر، مش عارفين يخرجوا. يوم واثنين وثلاثة الشكوى عمالة بتتكرر، فابتدى المسؤولين انهم يكونوا بيراجعوا كده الدنيا، ايه المشكلة، ايه العطلة جاية منين يعني، او الناس بتتوه ليه يعني، ما في كل الفروع في كل العالم ناس بتتبع العلامات الإرشادية، بتنقلهم من قسم للتاني جوه الفرع لحد ما بيخرجوا من الفرع، المشكلة جاية منين. فلما راجعوا كاميرات المراقبة لقوا انه قبل الافتتاح بيوم دخل، هم ما قالوش ده موظف في المكان، لانه يعني اكيد لازم هيكون موظف يعني، اصلا يعني ما اعتقدش ان بسهوله ان اي حد يدخل مكان قبل الافتتاح، خصوصا لو مقفول يعني، بتدي ان هو يكون بيتحكم في الحاجه او يشيل ويحط الحاجه من غير ما يبقى مريب للشك يعني، الا لو حد اوريدي من الاستاف. المهم يعني ان لقوا الشخص دوت ابتدى ان هو يكون بيفك العلامات الارشاديه ديت ويحطها هو في اتجاهات تانية غير اللي اساسا كانت محطوطه فيها. ولما قبضوا عليه يعني وسألوه ايه الغرض يعني عمل كده ليه، هو قال لهم ده نوع من انواع الدعابة، مقلب. والوقت يعني وقت ما انتشر الخبر دوت، الموضوع خد ترند كبير جدا على انه ده يعتبر من اسخف المقالب اللي ممكن حد يعملها في جماعة، يعني مش مقلب one to one او شخص في شخص، لا مقلب جماعي. انا مش عارفة بصراحة هل هو نوايا فعلا كانت مقلب، ولا هو ما كانش بيفكر، ولا ايه، حاسة الموضوع سخيف قوي يعني. انا روحت من الناس بحب يعني حلو ان احنا نهزر ونعمل مقالب لذيذة ماشي، بس في مقالب سخيفة، المقالب اللي عارف كده اللي هو المقلب اللي يعطلك او يمكن يأذيك بشكل او باخر، فاللي هو لا احنا لو هنعمل مقلب فيبقى من باب الدعابة، بنهزر بنضحك واحنا في وقت فاضي كده والدنيا فري لذيذة، لكن مش وانا مثلا بعمل حاجة معينة او انا شغال او انا رايح بشتري حاجة مثلا وطالع عيني وانا بلف، فاللي هو يعني ما تعطلنيش. فبحس انه في نوعية كده من المقالب بتبقى سخيفة، اللي هو لا ما تقوليش احنا بنهزر، ما تقوليش احنا بنهزر، ما بنهزرش دلوقتي احنا. فانا بالنسبة لي دي صفة سخيفة، فيعني هستناكم انتوا كمان كده تشاركوني ايه اكتر صفة بتعتبروها سخيفة او بتعتبروها مزعجة. فالنهاردة كده عايزين خليكم معايا واحدة واحدة، النهاردة كده مش هنكون بنركز على كلامنا على الناس، احنا بس عايزين نطلع الصفات، ايه الصفات المزعجة بالنسبة لنا، مش هنقول ان الناس مزعجة، احنا بنتكلم في الصفات المزعجة، الصفات اللي انا مش قابلها. النهاردة سؤالنا مش مجرد سؤال سطحي كده، لا النهاردة كده سؤالنا هو مفتاح لفكرة يمكن تغير رؤيتي لنفسي او تغير رؤيتي لشكل حياتي وشكل تعاملاتي. خليني طيب كده ارجع عدلكوا السؤال بصياغة تانية، لو قلنا بعد ما فكرت كده في الصفة ديت، لو انا مثلا معايا قوة خارق عصاية سحرية، لو انا معايا عصاية سحرية وبالعصاية دي لو اروش بيها كده في الهواء واضرب كده على الكوكب دوت، الصفة دي تختفي ايا كانت الصفة اللي انا مش حاببها. فايه اكتر صفة هي سخيفة بالنسبة لك ونفسك كده ان هي تكون بتتلغي من الوجود، وهل فعلا لو الصفة دي اتلغت هل انا فعلا هبقى مبسوط يعني، انا هبقى مرتاح فعلا؟ انه لو انا مثلا ما بحبش الناس البردة، مش الناس الهادية، الناس البردة، فلما البردين يختفوا من على الكوكب هل انا هبقى مبسوط ومرتاح فعلا؟ انا ما بحبش العصبية، هل لما العصبيين يختفوا او صفة العصبية نفسها تختفي هل انا فعلا هبقى مبسوط وسعيد؟ احنا اوقات بنقضي عمرنا كله مستنيين الناس تتغير او صفاتهم السخيفة دي تختفي، فبعض اقول كده مثلا لو بس فلان يبطل عصبية، لو فلانة دي تبطل انتقاد وتيريق، لو المدير بس يبطل طبع واستنزاف لينا، لو الدنيا بس بقت ماشية على مزاجي ياه ساعتها بس هرتاح كده والحياة تبقى جميلة وحلوة ونبقى كلنا سعدة ومبسوطين. بس الحقيقة المرة اللي احنا محتاجين يعني نتصالح معاها انه العالم عمره ما هيمشي على مزاجنا، والناس عمرها ما هتتغير على مزاجنا، حتى لو كان مزاجنا دوت هو الصح بنسبة 100%، انا برضو مش عارف غير الكون، انا برضو مش عارف اتحكم في الدنيا. فاحنا النهاردة مش جايين نشتكي من الناس ومش جايين نشتكي من صفاتهم السخيفة، احنا جايين نشوف ايه هي تحديدا الصفات السخيفة، مش عشان نعدل سلوكهم، النهاردة جايين كده نشوف احنا مالنا ومالهم اصلا. تفاصيل كتيرة قوي لسه مستنية كده ان انا اتشارك معاكم بيها. هنحكي في تفاصيل كتيرة ونشوف كده، هنبص في المراية الاول ونشوف كده الصفة ديت اخرها ايه. خلوني كده قبل ما اطلع مع بعض الفاصل اللي جاي ارجع كده لنانا، ونانا بتقول موضوعكم اليوم مهم جدا لكن للأسف ليس لدي وقت كافي للمشاركة، ساكتفي بالاستماع فقط. يعني على الاقل مبسوطين ان انت تكوني معانا يا نانا، حتى كده لو حضور روحك كده ودانك معانا، لكن يعني لو قدرتي في النص كده تشاركينا هنكون مبسوطين جدا. لكن هي بتختار معانا من الصندوق رقم 3 ورقم 4 ليه. طيب نشوف كده رقم 3. رقم 3 النهاردة بتقول رغبتنا هي كصغار الأطفال، كلما تساهلنا معها أكثر زادت طلبتها منا. عارفة كده أوقات كتيرة بنبقى متساهلين مع نفسنا، اللي هو طيب أنا مش عايز أروح الشغل النهاردة، ماشي يا نفسي يلا مش هنروح الشغل النهاردة، أنا ما قبلش مزاجي مش على الدايت النهاردة، ماشي يا نفسي بلاش دايت النهاردة. فإن انا لو فضلت كل حاجة بقول لنفسي فيها تمام ماشي حاضر اللي انت عايزاه يا نفسي، هبقى بحولها لطفل مدلل، والطفل المدلل متعب لنفسه متعب لاهله متعب للي حواليه. فرغبتنا هي كصغار الاطفال، كلما تسهلنا معها اكثر زادت طلبتها منا. فالغرض النهاردة كده من الرسالة ديت ان انا تحكمي كده في نقول ايه رغباتك افكارك، اي حاجة تحس ان دماغك كده بتشدك انك تعمليها، قلبك كده بيشدك انك تعمليها، شوف الحاجة دي صح تستاهل في محلها ولا هي مجرد كده ايه دلع مني او تهاون مني. فدي رقم 3 النهاردة. كمان رقم 4 كانت ليا. طيب رقم 4 برضو رسالة، انت منشنة على الاسئلة على الرسائل ماشي. 4 بتقول اختار كلامك قبل ان تتحدث، وقعت للاختيار وقتا كافيا لنضج الكلام، فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كافي حتى تنضج. الغرض ايه؟ اننا نتأنى في كلماتنا وما نتسرعش في الردود. حلو قوي فكرة ان انا اكون بدي الاختيار وقت كافي، ما تسرعش، ما حدش بيجري ورايا. ويمكن دي من الحاجات اللي حكينا فيها كتير الوقت اللي فات، لما يطلب منك قرار، لما تحس ان انت محتاج تاخد اكشن معين خد نفس كده ودي نفسك وقت حتى ولو ثواني، وقلنا قد ايه الثواني دي هتكون بتفرق. شكرا جدا ليك يا نانا، وهنستنى كده يعني لو قدرتي تكوني بتكملي مشاركة معانا، علشان النهاردة كده مش عايزين بس نكون بنبص على الناس صفاتهم السخيفة، الصفات اللي ممكن اكون مثلا بنتقدها بعلق عليها راضي او مش راضي عنها، لكن النهاردة كده موضوعنا فيه تفاصيل اكتر بكتير. فاستناكم تشاركونا لكن بعد الفاصل. ما تنسوش تقولوا لي كده ايه اكتر صفه مستفزه مزعجه ما بحبهاش، ما بحبش اللي بيتعامل بيها، ما بحبش اشوف حد بيتعامل بيها. ليه الصفه دي مستفزه بالنسبه لك وازاي بتتعامل معاها؟ ده الاهم بقى، ده اللي عايزين نركز كمان عليه النهارده، ازاي بتتعامل مع الصفه دي.

0: انا عانيت كتير من كلام الناس اللي كانوا بيقولوا لي باستمرار انت فاشل. حاسس اني خذلت اهلي اللي كانوا عايزين اطلع دكتور زي اخويا. كانوا دايما بيجبروني اسيب موهبتي اللي بحبها واقعد اذاكر بالساعات، وكانوا بيقارنوني بقرايبي فاكرين ان ده كان بيشجعني، بس ده للاسف وقعني، خلاني صدقت اني فاشل وبقيت اخاف اجرب اي حاجه جديده، بخاف افشل فيها ما انا فاشل اصلا، وبقيت بشتغل شغل مش بحبه وخاف اغامر واجرب شغل جديد. بس الغريب انه بدات اكتشف انه كان مضحوك عليا، وقررت اتصالح مع الفشل اللي كان موجود في حياتي. ادركت انه فشل من حقي لانه بيوضح لي نقط ضعفي فاقدر اعديها، وبقيت بستقبل كلام مشجع من الناس بعد ما كنت برفض التشجيع ومش بصدقه، وبحاول ارد ثقتي بنفسي وادور على اللي بحبه علشان اعمله.
1: ما تخافش من التجربة، المحاولة مش فشل، لكن انك توقف تحاول هو ده الفشل. محدش بيوصل للنجاح من غير جهد وتعب. ما تستسلمش لكلامهم السلبي، اعرف انت مميز في ايه واشتغل عليه.

0: راديو سما ثبت عينك لفوق.
1: رجعنا ليكو مرة كمان، لسه مكملين وقتنا مع بعض في صباح سما. حلقتنا النهاردة بنحكي فيها كده، عايزين نتعرف على ايه اكتر صفات، مش اكتر صفات مستفزة في البشر، لا، ايه اكتر صفة بتستفزك انت تحديدا، انت بس بالنسبة لك، مالكش دعوة بالناس، مالكش دعوة الصفة دي مزعجة بالنسبة لناس تانية ولا لا، بس انت بالنسبة لك الصفة دي صفة مزعجة، صفة بتخليك كده متضايق او بتخرجك عن شعورك وتخليك يمكن تنفعل او من جواك كده بتحس بعدم قبول للشخص. موضوع حلقتنا النهاردة يمكن عايزين نكون بنحكي فيه مع بعض علشان نبص في النهاية كده الصفة دي ازاي اتعامل معاها صح، الصفة مش الشخص، الصفة دي ازاي اتعامل معاها صح. قبل ما نكمل كلامنا عايزة كده ارجع للتعليقات، وعايزة اصبح على الجميلة مرمر سمير. يا مرمر صباح الجمال، مرمر رحتي فين؟ انا لمحتك. طيب لما ارجع لنا تاني كده هدور عليكي تاني. صباح الجمال عليك يا مرمر، انا لمحتك فوحشاني جدا مبدئيا، بقالي كتير قوي مختفيه انتي وبسمه، فحابه جدا ان انا اكون بطمن عليكم. طمنين عليك كده وعلى اخباركم، يا رب تكونوا بخير، وطمنونا كده كنتم مختفيين فين الوقت اللي فات. لحد كده ما الاقيكي تاني يا مرمر، عشان مش عارفه التعليق بتاعك راح فين. خلونا كده نحكي شويه مع بعض في فكره احنا ليه اوقات بتبقى في صفات معينه بتضايقنا في الناس اللي حوالينا. هل يمكن لان انا متخيل ان انا المفروض كده اخليك ما تعملش الصفه ديت؟ هل انا مثلا عندي ريموت كنترول او عصايه سحريه تخليني اتحكم فيه كده انت ما تعملش الصفه دي؟ احنا اوقات كتيره من غير ما نقصد ومن غير ما ناخد بالنا بنبقى بنحاول نتحكم في العالم حوالين مننا. انا عايزه امشي العالم على مزاجي لانه اللي انا شايفه هو اللي صح، ممكن يكون صح فعلا، فانا عايزك تمشي صح، انا عايزك تعمل الصح، فبقعد اراقب كده مين عمل ايه، جاري عمل ايه، اخويا عمل ايه، زميلي عمل ايه، فلان قال ايه، فلان ليه مركزين مع الناس كده. عارفه ومقدره انه طبيعي سلوكيات الناس وافعالهم واي حاجه بتصدر منهم بتاثر علينا وعلى افعالنا وافكارنا، يعني مش هننكر دوت، مستحيل ننكر ان احنا بنتأثر بسلوكيات الناس، بس ليه بنسمح للتأثير دوت ان يدخل حياتنا قوي ويأثر علينا قوي ويتحكم فينا قوي؟ يعني ايه؟ يعني تخيل مثلا ان انا ساكن في شقة كده دور ارضي وفتح الشباك على الشارع. طب ما طبيعي طالما انا فتحت الشباك هلاقي فيه دوشه من الشارع وزعيق وكلاكسات وفي ازعاج داخلي من الشباك دوت. هل من المنطقي ان انا اطلع كده ازعق للناس من الشباك واقول لهم انتوا عاملين دوشه، بطلوا كلاكسات، بطلوا اصوات عاليه؟ هل ده كلام منطقي؟ ولا المنطقي ان انا ادخل جوه اقفل الشباك على نفسي واعمل لنفسي الجو الهادي المناسب ليا اللي يناسبني اللي أنا عايزه؟ ما أصلا أنا مش هتنزل أحاسب في الناس كلها علشان تعمل الصح. إننا نعيش بهدوء ده صح؟ هل حد قال إن الهدوء وحش؟ لا، إننا نبطل إزعاج وكلاكسات بدون داعي وأصوات عالية، هل ده وحش؟ هل ده غلط؟ لا، بس هل أنا هنزل أتحكم في الناس؟ لا، أكيد لا. يبقى المنطق بيقول إيه؟ المنطق بيقول إن أنا اللي أقفل شباكي، انا اللي ادخل جوه بيتي واعمل لنفسي الهدوء اللي هو صح، اللي انا كنت بطالب الناس بره بيه ان هما يعملوه. فخلينا نقول ايه؟ ان الفلتر اللي انا عايز كده انقي بيه كده سلوكيات الناس، الفلتر اللي انا عايز افلتر بيه العالم كله، هو مش اني احطه للعالم وان الناس تبطل تعمل اخطاء. الفلتر ده انا محتاج اخليه فلتر ذكي، خلي فلتر شخصي، انه مش اي دوشة من برة تدخلي، ان مش اي كلمة من برة تدخلي، ان مش اي اذى من برة يدخلي، انا هفلتر ايه اللي هو كده كده احنا عايشين مع الصفات دي او السلوكيات دي، لكن هفلتر ايه اللي يأثر عليا، انه مش اي سلوك او اي تصرف او اي حاجة ممكن تكون تافهة او مش تافهة، لكن اي حاجة خارجية هي تكون بتستفزني او بتأثر عليا. ليه؟ لان ببساطة الهدوء الداخلي او السلام الداخلي او اي حاجة بيتم تعكيرها جوايا بسبب الصفة الخارجية دي، انا اللي مسؤول عن اذا كانت تتأثر عليا ولا لا. لان دايما بنقول كده ان السلام الداخلي هو قرار، مش نتيجة لأن الناس سمعت الكلام، مش نتيجة لأنه هم عملوا السلوك الصح. فخلي بالك النهاردة كده، لو أنت من الناس اللي ربطة هدوءها أو سلامها أو مفتاح انبساطها في إيد حد تاني من برة غيري، فيعني يوسفني أقولك أن أنت عمرك ما هتنعم بالهدوء، عمرك ما هتنعم بالانبساط، لأن ساعتها أنت مركز أو مستني أن الآخر يتغير عشان أنا أعرف أستمتع. والنتيجة إيه؟ النتيجة أن هلاقي أن أنا بدفع التمن من سلامي ومن أعصابي ومن حياتي. فقبل ما تكون بتحكم أو قبل ما تكون بتقرر أن أنا عايز العالم اللي بره يكون بيعمل الصح ويتغير، جرب كده الأول تكون بتعمل الفلتر ده لنفسك، أنا هعمل أنا الصح الأول واتغير. انا هبدأ كده ان انا اكون بقفل الشباك وبعمل الهدوء من جوه. من فترة كده قريت خبر عن واحد من المؤثرين على السوشيال ميديا المعروفين جدا، ليهم متابعين من حول العالم، بينزل محتوى، المحتوى بتاعه متنوع، محتوى اجتماعي ومحتوى علمي ومحتوى ثقافي، محتوى متنوع، يعني مش حاجة معينة. وهو يعتبر من المؤثرين على السوشيال ميديا المعروفين جدا ومتابعينهم بالملايين حول العالم. نزل بوست من فترة على صفحته الشخصية وقال ان هو قرر ان هو يعتزل السوشيال ميديا على الأقل لفترة، لانه كان متخيل انه بالمحتوى بتاعه هو بيغير العالم او بيساعدهم ان هم ازاي يعرفوا يعيشوا افضل، بس اكتشف ان العالم مش بيتغير وان الحياة زي ما هي وان الناس زي ما هم. فقال ان انا اكتشفت ان انا مش محتاج اغير العالم، انا محتاج ابدأ بنفسي، انا محتاج اتغير انا الاول. فيمكن ده اللي احنا عايزين نكون بنعمله مع بعض النهاردة. انا عايز ابص على العالم، ايه اكتر صفة قد تكون مزعجة بالنسبة لك، ايه اكتر صفة هي استنزافية بالنسبة لك، ايه اكتر صفة هي لما بتشوف حد بيتعامل بيها انا مش عارفة ازاي هو مستحمل نفسه وهو بيتعامل بالصفة دي او بالسلوك دوت. فبص كده على الصفات ديت او الانشطة دي او السلوكيات دي وقول لي دي الصفة اللي مضايقاني او دي الصفة اللي انا ما بقبلهاش. وخلينا نبص مع بعض كده في المراية النهاردة، هل انا ممكن اكون محتاج افلتر الصفة دي فيا انا الاول؟ خليني احكي لكم كده على قصة حقيقية. واحدة من معارفي من اصدقائي كانت بتحكي معايا من فترة كده وغشيت منها بصراحة المصطلح دوت، كانت بتقولي نفسي يبقى معايا عصاية سحرية. فلو هو انا بصيت لها وضحكت كده، لو يعني هتعملي بيه ايه العصاية السحرية دي؟ يعني معايا عصاية سحرية ده هعمل حاجات كتيرة او يعني وحاجات كلها فانتازيا، يعني حاسه ان انا معايا عصاية سحرية دي، ده احذروني لو معايا عصاية سحرية. بس انا ضحكت كده وقلها ليه هتعملي بيها ايه العصاية السحرية دي؟ بقولي فكملت بتقولي نفسي يبقى معايا عصاية سحرية اتحكم بيها كده في جوزي وخليه بطل عصبية وخليه يبقى أهدى شوية في التعامل مع الأولاد. كانت بتقولي كده إنه جوزي لو بقى أهدى بيتنا ده هيحل عليه سلام وهدوء وسكينة، ولو أمين يعني أمين ربنا يخلي التون بتاعه أهدى. هي مش اشتكتش منه كشخص، هو شخص جميل، شخص محترم، كل حاجة، بس تون صوته عالي، انفعالاته أوفر، فبالنسبة لها دي حاجة بتضايقها جدا، بتعصبها جدا، بتخليها متنشنة طول الوقت. فيعني نهدى في التعامل شوية، انت ليه بتزعق، انت ليه واخد كل حاجة بشكل حامي كده. فدي كانت قاعدة، دي كانت مرة من المرات اللي اتقابلنا فيها، فتقولي نفسي ألاقي عصاية سحرية تخليني كده ايه اتحكم فيه يبقى شخص هادي. بعد فترة

الصوت بيعلى بنتضايق جدا، وانا بتنكد وهو بيتنكد والبيت كله بيبقى متنشن والعملية صعبة جدا. بتقولي لحد ما جيت في يوم ولقيت ابنها الصغير عنده حوالي 7 سنين جايب رسمة ليها هي وجوزها، رسم بابا وماما. فبتقولي بصيت في الرسمة وهنا اخدت الصدمة اللي بجد. بتقولي لقيته رسم بابا بيزعق صوت عالي واقف كده بوضعية الغضب، عارفين رسومات الأطفال دايما كده يقولك رسومات الأطفال بتبقى معبرة جدا، فواقف بيزعق وصوته عالي كده طالع صوت دوشة من بقه وشكله غضبان. بس المفاجأة الأكبر إنه كان راسم ماما واقفة قدام بابا بنفس الملامح بالظبط. فبتقولي أنا هنا أخي أكن الدلع عليا جرد المية ساعة، حسيت إن في الوقت اللي أنا كنت بحاول أغير فيه سلوك زوجي خليه كانت متخيلة ان هي بتساعده ان هو يكون شخص اهدى، او بتشجعه انه يكون شخص صوته واطي اكتر، او انه شخص يكون اهدى في الانفعالات، اكتشفت ان هي من كتر متابعتها لي وتركيزها معاه على مدار الكام شهر دولت علشان تغير سلوكه، هي اتعدت بسلوكه. فالسلوك اللي كان بيضايقها بقى سلوكها هي كمان. فهي دي المشكلة، احنا اوقات كتير بنبص للناس بعين المحقق، بنقعد نراقب بعض كده بعين المحقق ونستنى منهم ان هم يتبدلوا او ان هم يتغيروا عشان احنا نهدى او عشان الحياة تكون اهدى. هل العصبية صح؟ لا. هل هي كانت صح في ان هي عايزاه يكون شخص هادي؟ هي صح. هل الطريقة كانت صح؟ الطريقة هنا هي اللي كان فيها مشكلة. هي بدل ما تحاول ان هي تكون مثلا بتدور على نعمل ايه عشان نكون اهدى، هي ابتدت تراقب وتقيم انت كنتش هادي، انت فين الهدوء اللي اتفقنا عليه؟ فبدل ما كان مساعدة اتحول لتقييم، اتحول لنقد. ليه؟ لان انا اتحولت لمحقق، اتحولت لشخص بحاول كده ان انا اراقبك علشان اشوف انت هتمشي على اللي احنا اتفقنا عليه ولا لا. فالناس مش هتتغير، خدها مبدأ كده، الناس مش هتتغير عشانك او عشان انت قلت لها، ولا ده دورنا اصلا اننا نكون بتغير الناس. يعني احنا مش هنقول اننا هنتحكم في الناس وهنغير سلوكياتهم، حتى لو التغيير اللي احنا عايزينه ده تاني، حتى لو التغيير اللي احنا عايزينه ده صح، او اللي انا بطالبه بيهم ده صح، او اللي انا مستنيه منهم ده صح، دي مش مسؤوليتي ان انا اكون بغير الناس. فخلونا كده ايه، نكون حقيقيين ونكون واقعيين ونكون منصفين ونبص كده مع بعض في المراية كده. في المراية ليه؟ في المراية لان انا عايز اشوف الشخص اللي جنبي او الشخص اللي انا بنتقده ايه الصفة اللي ممكن تكون بتضايقني فيه، ايه اكتر صفة مزعجة بالنسبة لي موجودة في الشخص ده، ونشوف هل الصفة دي ممكن تكون من غير ما اخد بالي هي الصفة دي موجودة عندي انا كمان، انا كمان عندي الصفة دي. يعني وليكن مثلا انا من الناس مثلا اللي بتضايق جدا من الناس اللي بتبقى شايفة نفسها كده ايه هي اعلى، هي فوق واحنا تحت، هي هم صح ما بيغلطوش واحنا تحت اللي بنغلط، فبتضايق جدا قوي انا من الناس ديت. لكن لو هاجي نبص كده في المراية، هل لو انا مثلا بشوف مثلا زميلي متعالي وشايف نفسه ان هو فوقينا، او هو رغم ان هو المفروض ان هو نفس المنصب زينا بس انا شايف كده ان هو متعالي، فالتعالي ده بيستفزني لدرجة مثلا تحرق دمي، فهل انا محتاج مثلا اقف لحظة كده واسأل نفسي سؤال كده حقيقي، اسأل نفسي بصدق، هل انا كمان ممكن اكون، مش هقولك ان انا بترسم على الناس، بس هل انا ممكن اكون انا كمان من غير ما اخد بالي انا ماشي عمال باطلق احكام على الناس واحكام متسرعة، فانا بقول ده حلو ده وحش، ده شاطر ده مؤدب ده مجتهد ده مش مجتهد ده مش عارفة ايه ده مش عارفة. طب ما هي الاحكام اللي انا ماشي عمال باطلقها عمال على بطال دي نوع من انواع التعالي، انا مين عشان امشي اكون بقيم فلان وقيم فلان واحكم على فلان واحكم على وقيم ده واحكم على ده. انا مين علشان اكون بحكم على الناس دي كلها؟ ففكره ان انا اكون ماشي متخيل ان انا كده من فوق وماشي بص مناخيري في السماء كده وهقولك انت حلو وانت وحش، طب ما ده نوع من انواع التعالي. انت ليه حصرت التعالي في ان مثلا انا بيغزني قوي سلوك التعالي لان زميلي دوت انا شايفه متعالي لانه شايف نفسه فوقينا، ما بيقعدش معانا، ما بيتكلمش معانا، دايما شايف نفسه كده احسن مننا؟ طب ما هو ده نوع من انواع التعالي، بس اللي انت عملته ده نوع من انواع التعالي برضو، انك ماشي عمال بتقيم في الناس، انت تعاليت عليه، يعني هو تعالى عليك بشكل وانت تعاليت عليه بشكل، انت تخيلت نفسك ان انت احسن منه فانت بتقيمه، يلا بقى انا اللي هقيمك. فده فخ. فكروا معايا كده ايه الصفات او ايه سلوك

سلوكيات تانية ممكن تكون موجودة في الناس بتستفزنا، ونبص في المراية كده، هل هي موجودة عندنا؟ هل هي موجودة عندنا ولا لا؟ طيب خليني كده ارجع للتعليقات، عشان لقيت مرمر، يا مريم وحشاني جدا، خليني كده اصبح عليكي تاني. مريم بتصبح علينا وبتقول صباح الخير والمحبة عليكي يا ليليان، وحشاني كتير، وبختار رقم 6 وانتي رقم 10. صباح الجمال عليكي يا مريم. مريم هستناكي كده تطمنيني على اخبارك انتي وبسمة، وطمنيني كده كنتوا مختفيين فين الوقت اللي فات، طمنيني كمان على صحتك، ومتحمسة جدا ان انا اكون بحكي معاكي النهارده. خليني كده اشوف من الصندوق رقم 6 النهارده. رقم 6 ليكي صح، رقم 6 النهارده سؤال بيقول ايه الحاجه اللي بتخليك تحس بالامتنان فعلا في يومك؟ ايه اكتر حاجه لما بتحصل في يومك، او ايه الحاجه اللي ممكن تكون موجوده في يومك حتى بشكل عادي، مش لازم تكون حاجه جديده، لكن بالنسبه لك انت تحسي بالامتنان لما الحاجه دي كده بتحصل، او لما بتشوفيها في كل مره بتشوفيها، او كل مره الحاجه دي بتحصل، فايه اكتر حاجه تخليكي تحسي بالامتنان فعلا في يومك؟ دي رقم 6. كمان رقم 10 ليا، رقم 10 النهارده ايه من مزمور 143 بتقول اختر لي طريقي لاني في كفيك وضعت حياتي. انا بحب قوي الايات اللي بتركز قوي او بتعلن قوي تسليمنا لله، ان يا رب انا مطمن، انا مرتاح، لانه انت اللي بتقود المركب، انت اللي بتختار طريقي، انت اللي بتدي عنايه، انت اللي بتدي رعايه، انت اللي بتدي هدوء وراحه وسلام وسكينه. عايز احكي لكم على حاجه بسرعه كده يا جماعه، يمكن بره الموضوع بس افتكرتها كده احنا بنحكي في الايه ديت. من كام يوم كده كان في الزلزال طبعا اللي ضرب دول كتيره جدا في المنطقه، وناس كتيره جدا يمكن اتخضت من الزلزال، وخصوصا الدول اللي مش متعوده على حدوث الزلازل. المهم المدينه اللي انا فيها وجود زلزال فيها ما هياش المره الاولى، يعني مش المره الاولى اللي الناس تقول ان حصل فيها زلزال. والزلزال الاخير دوت كان الشده بتاعته اعلى شويه من اللي كانوا قبل كده، فناس كتيره حست بيه، ناس كتيره صحيت من النوم بالليل بسبب الزلزال. عايزه اقول لكم يا جماعه ان انا واحده من الحاجات اللي حسيت فيها انه الله يا رب، ده نوع من انواع العنايه برضو، ان انا ما حسيتش بيه، ما اعرفش رد فعلي هيكون ايه، بس الكوميدي في الموضوع ان انا ما كنتش نايمه، بس برضو ما حسيتش بيه، بس البيت كله صحي والبيت كله حس بيه. دايما حتى من الحاجات الكوميديه قوي اللي حسيتها في الموضوع ده، دايما يقولك كده الحيوانات بتحس بالزلازل وبالكوارث والحاجات دي، البيت كله صحي وبيقولوا هو في زلزال ولا حاجه بتهيأ لنا، وانا والكلب نايمين عادي جدا، سلام الله الذي يفوق كل عقل، في يا جماعه عاملين دوشه ليه؟ فانا بحس ان دي من الحاجات اللي فيها عنايه نقول لربنا عليها كده شكرا. طيب خليني كده ارجع تاني علشان انا لمحت كمان بسمه، يا بسمه صباح الجمال، يا بسمه وحشاني جدا، طمنوني عليكم يا جماعه، مختفيين بقالكم فتره كده، صباح الخير والبركه النهارده كده، صباح حافي يا بسمه، يعني بقالك كتير كده مختفيه من غير لا بطيخ ولا افوكادو ولا اي حاجه، يعني حلو الزرع، جميل حلو، مشرق شبه الزرعه اللي قدامي ديت، بس يعني فين البطيخ والافوكادو والحاجات الفريش دي؟ حتى احنا في اغسطس يعني محتاجين نروق على نفسنا كده. صباح الجمال يا بسمه، طمنيني عليكي كده وعلى اخبارك، وهستنيكي تشاركينا في موضوعنا، تقولي لي ايه اكتر صفه مزعجه بالنسبه لك بتشوفيها في الناس اللي حواليكي، وازاي بتتعاملي مع الصفه دي. النهارده مش جايين نتعامل مع الناس او نقول ازاي اتعامل مع الناس، لا انا عايزه النهارده ابص على الصفه نفسها وشوف ازاي ممكن اكون بتعامل معاها، وشاركيني كده ليه الصفة دي ممكن تكون مزعجة بالنسبة لك، واستناكي كمان نلعب مع بعض في الصندوق. كمان مرمر بتشاركنا برضو بتقول نشكر ربنا حبيبتي على كل شيء، نومي بايظ خالص بجد مع شوية تعب، صلواتك ليا الدنيا تظبط شوية، يعني يا مرمر امين كده ربنا يكون معاكي. يمكن برضو واحدة من الايات اللي انا بحبها قوي يعطي حبيبه نوما، فامين كده ربنا يديكي النوم الفعلي، النوم رغم اي تعب، النوم رغم اي قلق، النوم رغم اي توتر، النوم اللي بيعمل اعادة شحن، اللي بيعمل سلام، اللي بيعمل سكينة، فيعني يعطي حبيبنا نوما، امين كده ربنا يكون بيديكي نوم سكينة ونوم سلام. ايوه بقى يا بسمة، ايوه بقى بطيخ وافوكادو وعنب، ورواي عليا كده، رواي عليا كده في الاجواء دي، طمنيني عليكي برضو يا بسمة وعلى اخبارك، وكنتي مختفية فين انت ومرمر الوقت اللي فات، افتقدنا وجودكم جدا، وهستناكي كده تلعبي معايا في الصندوق وتقولي لي ايه اكتر صفة مزعجة بالنسبة لك. خليني برضو اقول لكم على صفة تانية اعتقد
مفيش حد فينا ما بيشتكيش من الصفة ديت لما بتحصل كتير حوالين منه. مين مننا ما بيحبش الشخص الشكاء؟ اعتقد كلنا. مين ما بيحبش الشخص البكاء طول الوقت؟ اعتقد كلنا. طيب هل انت بتعرف تنتبه ان انت تكون مش الشخص النكدي دوت، الشخص اللي بيسحب الاكسجين من الأوضة، الشخص اللي دايما بيصدر طاقة سلبية؟ فلو انت من الناس اللي بتتعصب مثلا من الشخص اللي طول ما هو قاعد هو عمال بيشتكي بيتذمر بينتقد، بلاش بيشتكي بس، عارف كده صاحبك اللي لما تخرج معاه في اي مكان يقولك ايه يا عم المكان دوت، ايه المنيو دوت، ايه بص بص الكوبايات شكلها عامل ايه، اللي هو يا عم انا كرهت اليوم اللي قلتلك ننزل فيه. او صاحبتك اللي تيجي تقول لها مثلا تعالي معايا مثلا عايزين نشتري حاجه، تقولك لا لا لا دي مش حلوه، لا لا لا دي مش حلوه، كله وحش كله وحش كله. اللي هو الشخص اللي دايما بيصدر طاقة سلبية، مش فكرة بس ان هو بيشتكي او بيتذمر، الشخص اللي بيصدر طاقة سلبية. فهل انا جيت النهاردة كده لو جيت بصيت على الصفة ديت، بصيت في المراية كده، هل انا ممكن اقول انه ايه ده انا ممكن احيانا اكون انا كمان بصدر الطاقة السلبية دي، انا اوقات كتير بقعد اشتكي للي حواليا من غير ما اخد بالي؟ ده انا متخيل انها كانت نوع من انواع الفضفضة، بس الفضفضة لما بتزيد عن حدها بتحول لنوع من انواع الشكاية، والشكاية مزعجة، التذمر مزعج. ففكروا معايا تاني كده، ايه صفات تانية ممكن تكون مزعجة احنا بنعامل بيها بعض؟ ولو بصيت في المراية ممكن اكتشف ان انا كان عندي تفصيلة من الصفة دي انا كمان بعامل بيها الناس اللي حواليا. زي مثلا ايه؟ كتير قوي مننا ما بيحبش الشخص الرغاي، الشخص الصرصار، والرغي كتير اللي بدون حساب ممكن يبقى مطعم ببعض النميمة، ممكن يبقى مطعم بقليل من نقل الإشاعات. طيب انا لو بقول ان انا ما بحبش الشخص الرغاي، هل انت واثق او قادر كده لما تبص في المراية تقول انه انا لا انا باخد بالي انا ما بنقلش اشاعات؟ طيب والخبر اللي سمعته عن زميلك ولما صاحبك سألك عليه رحت حكيته له؟ انا ما بحبش الرغي كتير. طيب صاحبتك كده انتوا قاعدين بتتكلموا في التليفون ونتفتوا شعر صاحبتكم التالتة ديت وجبتوا قرارها من اولها لاخرها، بس انا بحبش الرغي، بحبش الناس الصرصارة. هل قادرين كده الصفة اللي بننتقدها في الاخرين نبص في المراية النهاردة كده بكل شجاعة واقول انا ما عنديش الصفة ديت؟ انتوا عارفين ان حتى فكرة ان انا اكون عمال باطلق اراء واحكام ويا انت هتسمعني لان انا هقول لك رأيي فيك، ده نوع من انواع الصرصرة، او ده نوع من انواع الكلام اللي بدون اصلا. الصرصرة او الرغي هما ايه؟ هما الكلام اللي بدون هدف، الكلام اللي ملوش اهمية، الكلام اللي ملوش داعي. فهل انا ممكن لو بصيت في المراية النهاردة اكتشف ان انا عندي الصفة اللي عمال بنتقدها ديت وانا مش واخد بالي، الصفة اللي انا عمال بقول انها بتستفزني او ان هي بتضايقني، هل انا ممكن اكتشف ان الصفة دي عندي والصفة ديت انا مش عارف اتحكم فيها لان انا مكنتش مدرك ان الصفة دي عندي؟ طب بلاش، خلينا ناخد كده ايه صفة اوضح شوية. هنقول مثلا الشخص المخادع، شخص المخادع، شخص الخبيث، شخص الحرباية. معني الحرباية فينا من امبارح حكت لنا ان الحرباية طلعت غلبانة، الحرباية ذات نفسها طلعت غلبانة ومظلومة معانا، لكن الشخص اللي احنا بنقول عليه الشخص الحرباية كده المخادع اللي بيتلون. فانا بشوف مثلا الشخص المخادع دوت صفه تضايق، صفه مش مريحه للتعامل، مش هبقى عارف انت فعلا حقيقي معايا ولا انت بتخدعني. طيب انا لو جيت مسكت الصفه دي النهارده كده قدام المرايه، بصيت كده مسكت كده الشخص المخادع دوت كده ومسكت المرايه كده، هل لو بصيت في المرايه كده ممكن اكتشف ان انا ببص لاتنين مخادعين؟ طيب خلينا نبص كده نحلل الصفة اكتر. لو جيت بصيت في المراية كده وسألت نفسي هل انا فعلا صادق مع نفسي ومع افكاري ومشاعري ومع اللي حواليا طول الوقت، ولا انا بداري افكاري ومشاعري عن اللي حواليا، بداريها جوايا عشان ابان حلو، عشان ابان كويس، عشان ابان حسب توقعاتهم، وانزل كده بتعامل مع الناس في الحياة وفي الشارع وانا ماسك الصورة دي قدام الناس، انا جميل، انا حلو، انا كويس، انا مؤدب، انا هادي، انا ايا كان، بس انا في الحقيقة ممكن اكون لا، دي عكس اللي انا بظهره. طب ما ده نوع من انواع الخداع. احنا ليه واخدين الخداع لان دي حاجة كبيرة،
دي حاجة يبقى اللي بيعملها ده حد شرير. لا، الخداع ممكن يكون حتى في ان انا اكون بأبطن عكس ما اظهر. انا جوا مني في افكار وتوجهات، يمكن انا مش قابلك او انا ما بحبكش لاي سبب من الاسباب، بس انا هاجي قدامك هرسم كده ابتسامة من الودن للودن، حبيبي وحشتني فينك يا راجل، من باب المجاملات والذوق والادب يعني. بس انا من جوايا يا ساتر انا ما بطقهوش، يعني اللي جابه هنا الراجل دوت، انا نفسي يمشي، انا نفسي ما. طب ما ده نوع من انواع الخداع، ده مش نوع من انواع الخداع. خد معاها على نفس السكه برضو اللي يقولك انا ما بحبش الناس البارده، انا ما بحبش الناس البارده، الناس اللي ما بتهتمش غير بنفسها، الناس اللي طالما هي مرتاحه وهي تمام ومظبوطه العالم يولع حوالين منها. لكن لو انا برضو من الناس اللي بتعصبني الناس البارده، او الناس اللي انا بقول انها ما بتفكرش غير في اللي يريحها، طيب هو انا مش ممكن انا كمان اكون الشخص دوت؟ مش بنفس الصوره، لكن اصلا الشخص البارد ده ايه تعريفي انا ممكن للشخص البارد ايه في الحاله ديت؟ الشخص اللي ما بيهتمش غير باللي يريحه، ان هو يبقى تمام، مش ملوش دعوه بقى انا اتضايقت ما اتضايقتش، هو مش في دماغه، مش فكره ان هو مش مهتم، هو مش في دماغه، هو دنيا لالا لاند تراوى يا عم احنا بنغرق، هو مش ما جاش. طيب انا لو جيت بصيت في المرايه كده وسالت نفسي النهارده، هل انا ممكن اكون احيانا، مش هقولك بقى انا الشخص البارد، بس النتيجه ايه، هل ممكن اكون انا كمان الشخص اللي بيتجاهل صرخات الناس اللي حوالين مني اللي عماله تقول لي خلي بالك احنا بنغرق؟ انا مش بارد، بس انا عندي نفس صفه التجاهل للاخر. ممكن الشخص البارد اللي احنا هنقول مثلا ان هو مش شايف اللي حوالين منه وشايف الدنيا بامبه طول الوقت مثلا، ولا فنقول النتيجه ايه، انه بيتجاهل احتياجات المحيطين بيه. طيب هل انا كمان ممكن اكون الشخص دوت؟ انا مش الشخص اللي بقى البارد او اللي لا لا لاند، بس انا الشخص اللي برضو تجاهل احتياجات اللي حوالين منه، مركزتش فيها، مركزتش مين محتاج يسمع مني كلمة تشجيع، مين محتاجني اساعده او مديله ايدي، مين محتاج، مركزتش. فالنتيجة ايه؟ احنا الاتنين فقدنا الاهتمام او مركزناش مع المحيطين بينا، وركزنا بس مع نفسنا اللي انا مرتاح فيه. وحاسه ان دي معاه شويه الشخص ممكن نقول عليه شخص اناني، شخص ما بيفكرش غير في نفسه. لو برضو انت من الناس اللي بيعصبك الشخص الاناني اللي ما بيهموش غير مصلحته، اللي ما بيهموش غير ان هو يكون هو اللي مرتاح وملوش دعوه بظروف اي حد، فبرضو انا كده محتاجه ابص في المرايه، هل انا لما باجي ارتب اي ميعاد مثلا واحنا مجموعه هنتاثر بالميعاد ده، او احنا مجموعه هنتاثر بالقرار دوت، هل انا بركز اني اكون بنسق الموضوع يكون مناسب لينا كلنا، ولا انا بغرق جوه نفسي وبغرق جوه ذاتي ولا شعوريا كده انا برتب اللي هيكون بيوافق ظروفي انا وبيوافق مصلحتي انا، لدرجة انا ممكن يمكن انسى احتياجات القريبين مني. هو الفلان ده الميعاد هيكون مناسب بالنسبة له، طب المكان ده هيكون مناسب بالنسبة لفلان، بس اصلا الميعاد والمكان دولت مناسبين بالنسبة لي، طب والباقي انت ليه حصرت مثلا صفة الانانية بان هو الشخص اللي عايز يكوش على كل حاجة لوحده؟ طب ان انا اكون بدور على راحتي انا بس، ده نوع من انواع الانانية. ففكر معايا كده ايه تاني، خليني كده ارجع لي التعليقات قبل ما نكمل صفاتنا. ومرمر بتقول الصفة اللي بتستفزني الشخصية المتكبرة والمغرورة والشخصية الشكاكة. طيب دولت شخص، هنقول خلينا نقول ان هم نوعين او ثلاثة من الشخصيات. خليني كده اكمل على السؤال يا مرمر، بتتعاملي معاهم ازاي؟ بتتعاملي معاهم ازاي؟ وهل النهاردة كده لو جينا كل حد فينا سألته انت بتحب الشخصية المتكبرة؟ ما ظنش حد هيقول لي بحب الشخصية المتكبرة. لأ انت بتحب الشخصية المستفزة؟ ما ظنش ان حد هيحب الشخصية المستفزة. هل بتحب الشخصية المغرورة؟ ما ظنش حد هيحب الشخصية المغرورة. بس اعتقد كده ان انا لو جيت بصيت في المراية ممكن اتفاجئ مثلا ان لو انا الشخص اللي مش هقولك متكبرة بمعنى متكبرة، لكن انا الشخص اللي متخيل ان انا لازم الكل يسمع كلامي، طب هو ده مش نوع من انواع التكبر؟ اصلا انا رب الاسرة، انا المدير، انا الاب، انا الصديقة اللي معاه العربية، فانا اللي هختار المكان اللي هنخرج فيه، فانا اللي هتحكم في ولادي وزمايلي وفي شريك حياتي وفي صحابي فلو انت من الناس اللي بتتعصب من الشخصيات المغرورة والمتكبرة واللي شايفة ان هي كده ايه، انا اولا وانتوا هتمشوا ورايا،
ويا سلام بقى لو هنحط مع التكبر ده اللي هو ايه، الفضول او الحشرية، وهتدخل بقى في كل صغيرة وكبيرة في قراراتنا، وانت هتمشي ورا كلامي، انت هتسمع كلامي وهتقول حاضر وتمشي ورايا مؤدب. طب ما بص في المراية كده، هل انا ممكن اكون الشخص دوت اللي متخيل ان انا اللي اعرف كل حاجة، انا صح وكله غلط، فانتوا هتمشوا ورا كلامي صح؟ استنيكي كده تحكي معايا اكتر يا مرمر. كمان بسمة بتقول انا كويسة نشكر ربنا، الفترة اللي فاتت كنت مسافرة شوية وكان عندي شوية حاجات بعملها. انت كمان طمنيني عليك يا رب تكوني كويسة. انا كويسة طول ما انتوا كويسين يا بسمة، يعني مبسوطة ان اللي كان واخدك عننا سفر، يعني يا رب يكون كده كانت حاجة حلوة سواء شغل او اجازة. ومبسوطة جدا ان انت رجعت لنا كده وطمنتينا عليكي. كمان بسمة بتشاركنا بتقول اكتر صفة ما بحبهاش في الناس اللي حواليا، الشخصية اللي تبص على العيب قبل ما تبص على المميزات اللي في الشخصية. انا هديك مثال، لو الشخصية اتحط لها عصير ممكن اول حاجة تقولها اصل السكر زيادة، ليه ما تبصش انه عصير الكواليتي بتاعه حلوة، ما تبصش على الكوباية نظيفة، لا تبص على العيب، ودي حاجة بتخليني مش طايقة التعامل مع اللي قدامي. يمكن دي اللي احنا الشخصية او الصفة اللي كنا بنحكي عنها من شوية، الشخص اللي عينه ما بتلقطش غير الوحش، الشخص اللي بيصدر طاقة سلبية ويشفط. انا بالنسبة لي الشخص ده بيشفط الاكسجين من الكوكب، اللي هو ارحمنا، ايه مفيش حاجة حلوة خالص، مفيش حاجة عجباك، مفيش حاجة ترتقي لمستوى جودة حضرتك، اللي هو الشخصيات دي صعبة جدا. كمان بسمة بتختار معانا رقم واحد ولصاحبتي اتنين وليها تلاتة، او بتختار لي انا رقم واحد ولصاحبتها رقم اتنين وبتختار ليها هي رقم 23. طب خلينا كده ناخدهم بالترتيب ونشوف كده رقم واحد الاول. رقم واحد النهاردة بتقول ايه؟ رقم واحد النهاردة برضو رسالة بتقول اقصر طريق لعلاج القلب المنكسر هي ان ترسل اجزائه الى الله. بصوا احنا بنكسر ونبوظ ونشلفط ونلمه كده في بقجة صغننة ونروح نحطه كده عند رجلينا الله كده ونقول يا رب بص صلح بقى، صلح بقى، يعني ايه، انتهت حلول الارض، الامر متروك لعدالة السماء. ببوظ قرارات، ببوظ علاقات، ببوظ توجهات، فيعني اسرح بقى، اسرع طريقة لعلاج كل دوت مش بس القلب المنكسر، اسرع طريقة لعلاج الحياة يا رب بقى ايه، خد حل علشان انا بوظت الدنيا وعكت مني خالص، فخد انت صلح. دي رقم واحد. كمان رقم اتنين، رقم اتنين لصديقتك. طب هي صديقتك مش معانا النهاردة بس، ورقم اتنين كان التحدي انها تبعت لنا نكتة، يعني ينفع كده؟ طب بعت لنا انت نكتة بالنيابة عنها. طيب يا بسمة احنا عايزين نضحك شوية، بعتلنا كده انت نكتة. لكن رقم 23 ليكي بتقول 23، حلو السؤال دوت. رقم 23 النهاردة بتقول ايه الحكاية اللي دايما بتحكيها للناس عن طفولتك؟ يعني ايه اكتر كده قصة فاكراها من طفولتك وبتحكيها دايما للناس؟ قصة كده لموقف معين فاكراه، حدث معين كده معلم في ذاكرتك، فقوليلي كده، احكي لنا، يلا احكي لنا كده ذكريات الطفولة. ودي رقم 23 ليكي النهاردة. استنيكي يا بسمة تكملي معايا كده ونحكي اكتر في الصفات، ايه تاني صفات ممكن تكون بتضايقك او مزعجة بالنسبة لك، لان الحقيقة احنا لو جينا ندور كده هنلاقي صفات كتيرة قوي، صفات بتضايقنا، بتغزنا، بتحرق دمنا. بس الاكيد ان انا النهاردة كده مش جاية يعني اهاجمنا وقول انه لا انت كمان وحش عندك الصفة دي، لا بالعكس، انا مش هنا عشان اقول لك ان انت كمان غلطان، انا النهاردة كده جاية اقول لك قاعدة نفسية غالية جدا وحقيقية جدا، وهي ان الصفة اللي في الاغلب بتحرق دمك هي ممكن تكون اسرع واقصر طريقة تعرف بيها نفسك، او تعرف بيها انت محتاج تعالج ايه في نفسك او تعالج ايه في شخصيتك. لانها اوقات كتيرة بتكون المراية اللي احنا بنقعد سنين هربانين منها، مش عايزين نعترف ان انا كمان عندي الصفة دي، بس الحقيقة ان المواجهة وجعها مؤقت، يعني عارف كده زي ما تيجي تشيل البلاستر من على جرح وجعها مؤقت، يعني هتشيلها هتوجعني شوية وخلاص، بس بعدها هيجي الشعور بالراحة وبالحرية. فبلاش الهروب اللي بنعيش فيه دوت، محتاجين النهاردة كده نبص في المراية بشجاع. طيب خلينا نطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل كده نكمل وقتنا ونكمل باقي مشاركاتكم، فما تروحوش في اي حتة، فاصل وراجعين.

ربنا أكبر من مرضك. لو تعبان وشايف إنه مفيش نهاية لمرضك وألمك، افتكر إن ربنا أكبر من أي مرض مهما كان. قل له يا رب شفيني. في الكتاب المقدس خروج 15:26 بتقول الآية دي: فإني أنا الله شفيك.

0: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: خلونا نتفق مع بعض على اتفاق كده، نكون واضحين وصراحة مع بعض. احنا شاطرين جدا جدا جدا جدا في اننا نمثل وندعي ونخبي، ولما بنشوف كده صفة او سلوك ممكن نكون مش قابلينها، مش عايزة اقول بننتقدها، لكن خلينا نقول مش قابلينها في الناس اللي حوالين مننا، الصفة دي مش عجباني، ممكن اقعد كده انتقده جوايا، اتريق عليه جوايا، يمكن اسخر منه كمان جوايا، يمكن مش هعلق قدامه، مش هتكلم قدامه، مش هنتقده، مش هعلن عدم قبولي او سخريتي منه، وهخبي كده افكاري ومشاعري تحت ابتسامة جميلة كده بلاستيكية لانها مش حقيقية، وانا بسمي ده بيني وبين نفسي كده ان ده نوع من انواع الذوق ان انا ما احركتوش، او نوع من انواع الادب ان انا ما قلتلوش ان على الفكرة اللي جوايا، لانها كانت ممكن تحرجه، ومسميين ديت كده ايه، هو ده الاصول، او هي دي المجاملات، او دي ده ذوق، احنا متخيلين ان ده ذوق، بنبقى ماشيين بالقناع دوت، قناع بلاستيك، قناع مش حقيقي، بحاول كده استخبى جوه منه. بس الحقيقه اللي بتحصل ايه، عارفين كده بالظبط لما تيجي تروق شقه او تروق بيت وتيجي تكنس التراب كده، وبدل ما تلم وترميه تخبيه تحت السجاده، هو ده اللي حصل، ان انا خبيت افكاري وخبيت مشاعري تحت السجاده. بس ده مش علاج، ده اخفاء. وفي الحقيقه انه لسه التراب موجود تحت السجاده، فمع اول موقف صغير، مع اول ضغط، السجاده هتطير والتراب هيرجع يعمينا، ما نشوفش، فنرجع ننفجر بقى ونجيب القديم والجديد ونبهدل بعض. لكن الالغاء الحقيقي ان انا اكنسل الصفه دي او اكنسل الحاجه ديت بتيجي من المواجهه. فالإلغاء حاجة تانية خالص عكس الإخفاء، مش معناها أبدا أننا هندفن الصفة أو هدفن العيب أو هدفن الفكرة اللي أنا أو الانطباع اللي جاني عن من الموقف دوت أو عن الشخص دوت وهخبيه كده جوايا. لا، الإلغاء معناه مواجهة بقطع فيها كده إيه عارف كده، في نبتة سلبية أو نبتة شريرة، فيقولك كده قطعها من جذورها، فأنا بقف قدام نفسي كده، قدام نفسي في صمت، مش لازم أعلن قدام الناس، بس أقول بصوت مسموع جوايا، هل أنا فعلا ممكن يكون عندي الصفة اللي أنا عمال بتريق عليها دي؟ هل أنا ممكن يكون عندي العيب اللي أنا عمال بتريق عليه عند فلان دوت؟ هل أنا أحيانا بكون قاسي قوي على اللي حواليا، وبنتقدهم في حاجات قد تكون عجباني أو مش عجباني، في حين ان الحاجة دي ممكن تكون موجودة عندي انا كمان، بس انا لان انا كونت عنه الفكرة جوايا فانا ما اعلنتش عنها، فهو ما عرفهاش، وانا ما انا كمان ممكن يكون مخي ما ادرجهاش، بس هي افكار جوا قلبي، فانا عمال كده متخيل ان انا حلو وجميل وسليم ونقي، بس هي الافكار جوا مني ممكن تكون انا كمان شبهه، فاهمين الفكرة؟ فالإلغاء معناه إن أنا لما أحس كده بإن أنا عندي مشاعر معينة أو رغبة معينة مثلا في انتقاد حد، أوقف في رغبة الانتقاد دي مثلا وحاول أحولها كده لنوع من أنواع مثلا إيه، التفاهم أو التقدير كده، هو طب حاول أقدر موقفه، طب هو عمل كده ليه، هو وصل للمرحلة دي كده ليه، فأنا بدل ما أكون بنتقده وبقى عندي صفة يمكن أنا بنتقدها في حد تاني اللي هو الشخص الانتقادي مثلا بحب الشخص اللي مش بينتقد في كل حاجة، طب يمكن أنا كمان اتحولت للشخص دوت مع حد تالت، مع طرف تالت، فبدل ما أقعد أنتقد يمكن أحول الصفة دي لمحاولة كده للتفاهم، للاستيعاب هو ليه بيعمل كده، أو لما مثلا أتقابل مع حد انفعالي أو حد عصبي، فبدل ما أنا عمال برضو بنتقده من جوايا أو بحاول أراقبه كده علشان أقعد أمسكله على الوحدة، خلي بالك زي ما كنا في القصة اللي بنحكي فيها من شوية، خلي بالك أنت عصبت، خلي بالك أنت صوتك عالي، فبدل ما تحول كده لحكم بيزود الانفعال، أتحول مثلا لنوع من أنواع الاحتواء، حتى لو هيبقى بمجرد صمت احتواء، فأنا هنا مش هبقى بخبي بقى العيب اللي أنا عمال بتريق عليه جوايا كده بخبيه تحت السجادة، لا، أنا بطهره، انا بلمه خالص وطلعه بره البيت عشان ابدا بدايه نظيفه، عشان افتح صفحه بيضه. يبقى انا اللي انا محتاجه اعمله دلوقتي ايه، انا محتاجه اتقبل انه انا بشر مع البشر اللي بيغلطوا، انا انسان مع الناس اللي بتغلط. انا عارفة ومقدرة ان في ناس في حياتنا وارد جدا هم فعلا يكونوا مؤذيين، فعلا يكونوا بيستنزفونا، فعلا ممكن يكونوا بيضغطونا. والتقبل هنا مش معناه ان انا ابتدي اسمح بالاذى، ان انا اتعرض للاذى، او انا موافق ان انت تكون بتاذيني لان انا عايز ان انا ما اكونش الشخص اللي بينتقد جوه قلبه، او مش عايز اكون انا كمان الشخص اللي بيشع طاقه سلبيه فابتدي ان هقبل بقى الناس. لا لا اطلاقا، ده مش ده المقصود، ان انا ابتدي اقبل الاذى واسيب كده الصفات اللي توجعني من الناس اللي حواليا تدخل جوايا. لكن التقبل معناه ان انا اعترف بالطبيعة البشرية، كلنا بنغلط، البشر بيغلطوا وهيفضلوا يغلطوا وبيتعلموا من الغلط، لو ما غلطناش مش هنتعلم. فانا بغلط وانت بتغلط وانت بتغلطي، كلنا بنغلط وده جزء من طبيعتنا البشرية. فانا لما تقبل ان ده جزء من الطبيعة البشرية، يمكن اول حاجة دوت هيساعدني يمكن اقلل سقف التوقعات المثالية اللي انا ببقى متخيل احنا هو ازاي بيعمل السلوك ده او ازاي بيعمل الحاجة دي، عشان انا بني ادم فوارد اني اغلط. بس انا برضو من الحاجات اللي انا محتاجة افتكرها ان انا مش مسؤول عن تغيير الشخص، انا مش مسؤول ان انا اغيرك، اغير صفة دي فيك، انا مسؤول عن نفسي، انا مش مسؤول عن اصلاح العالم. انا مفيش حد كده نصبني كده على رأس الكوكب وقال لي انت المسؤول، اللي هيعمل حلو وسقف له، اللي هيعمل وحش انتقده. مش دوري، مش وظيفتي، مش انا المسؤول. لكن انا ممكن اعتبر كده ايه، ان الشخصيات اللي بتضايقني ديت مدرب شخصي كده، مدرب خاص بينزلني كده. عارفين كده في المصارعة، حلبة المصارعة كده، تخيل كده ان الشخص المستفز دوت، او الشخص العصبي، او الشخص المسيطر، او الشخص ايا كانت الصفة اللي بتضايقك، فهو مدرب بيحطك في حلبة كده مع الصفة دي عشان يدربك على المواجهة معاها. يعلمك الصبر، يعلمك الاحتمال، يعلمك التقبل، يعلمك عدم الانتقاد، يعلمك المرونة. مش هقولك انه سيبه يأذيك جوه الحلبة ديت، لكن محتاج برضو اتعلم اتعامل معاها. هسيب مسافة امان عشان ما تأذيش، بس محتاج انزل الحلبة واتعلم ازاي اتعامل معاها. فخلينا نقول ان الشخص نفسه هو مدرب، او اعتبره كده ايه، امتحان لصبرك، امتحان لقوة تحملك، او امتحان لمحبتك لسلامك. انت فعلا بتحب سلامك النفسي وعايز تحافظ عليه، ولا انا سايب نفسي كده بتأثر باي حد يقولي اي حاجة واي حد يوديني في اي حتة. بس انا محتاج قبل ما اكون برضو بنتقد الناس ابص لنفسي، هل الصفة دي فيا؟ هل الصفة دي موجودة فيا؟ اعتقد في متى 5 أو 7 غالبا، في متى 7 الكتاب بيقول كده: لماذا تنظر القزة الذي في عين أخيك، أما الخشبة التي في عينك، الخشبة الحلوة الكبيرة الجميلة اللي جوه عينك ديت أنت مش شايفها. يا مرائي يا مرائي يا منافق، طلع الأول الخشبة من عينك عشان تعرف تشوف كويس، تعرف تشوف كويس لو عايز تطلع القزة من عين أخوك وتقدر تساعده، تشوف كويس إنك تعرف تشوف نفسك في المراية من غير ما تقعد كده متخيل إن أنت ملاك بجناحات والناس كلها هي الوحشة. فحقيقي متى 7، أعتقد في متى 7، حقيقي متى 7 هي بتلخص موضوع حلقتنا النهاردة. طول ما إحنا عينينا عايشين بعينينا ميزان، أنا عيني كده ميزان ومحطة مراقبة وتلسكوب كده، تلسكوب كده ميكروسكوب كمان، ميكروسكوب كده عشان يجيب الحاجات الصغنونه اللي تحت، براقب بيه كده عيوب اللي حواليا، هيفضل عندي عمى عن نفسي، عمى عن عيوبي اللي انا محتاج اشتغل عليها، عن الحاجات اللي انا محتاج اصلحها، فهفضل معمي. فالاصلاح الحقيقي مش بيبدا من ان انا اقعد اوجه الناس اللي حواليا واقعد انتقدهم وطالبهم بالتغيير وطالبهم ان هم يكونوا احسن. انا محتاج الاول ابص في المرايه، اتعلم ابص في المرايه واشوف نفسي. ليه؟ لان انا مش وظيفتي ان انا اكون بغير الناس، مش دوري ان انا اكون بقول لهم يعملوا ايه ومش بيعملوا ايه. وظيفتي الوحيده هي ان انا اكون بشتغل على اصلاح نفسي. فقبل ما انتقدهم لسلوكهم، لضعفهم، لعصبيتهم، لأفكارهم، لتوجهاتهم، ركز في نفسك، ركز انك تطلع الاول الخشبة من عينك، ركز انك تحافظ على سلامك. لما ترمي حمل ان انت عايز تغير سلوكيات الناس اللي مش عاجباك من على كتافك، لما ترمي الحمل ده من على كتافك من على قلبك، انا مش دوري ان انا اعمل دوت، وقتها حقيقي هقدر كده ان انا اكون بتنفس نفس حقيقي كده وارتاح. راح يمكن ما حسيتهاش قبل كده لان انا كنت شايل على كتفي حمل ان انا عايز اغير الناس، والناس وحشة والناس قاسية والناس بتعمل. مش دورك انك تغيرهم، دوري ان انا اشتغل على نفسي انا الاول، اغير نفسي انا الاول. فالحرية الحقيقية في ان انا اسيبهم هما يعرفوا نفسهم ويشوفوا نفسهم في مرايتهم ويتغيروا، وانا اكمل طريقي بسلام بمرايتي اللي انا باصص فيها لنفسي، عشان لما تيجي الخشبة في عيني اعرف اشيلها، ما اقعدش مركز مع القشاية اللي في عين اخويا مستني هو يتغير. اصل هو لو هو اتغير انا هتغير، لو هو بقى احسن انا هبقى احسن، لو هو عمل حاجة فلانية الحياة هتبقى حلوة وجميلة. لا ابدأ بنفسك انت الاول. طيب قبل ما نكمل كلامنا عايزة ارجع تاني كده للتعليقات. وصلنا لحد مرمر كانت بتقول بحس بالامتنان لربنا على نعمة التنفس الطبيعي، على ان اليوم وعلى ان اليوم بيعدي بخير. اعتقد مريم هنا بتجاوب على السؤال اللي طلع لها من الصندوق، ايه الحاجة اللي بتحس بيها في بسببها في الامتنان يعني في اليوم العادي الطبيعي. فبتقول بحس بالامتنان على نعمة التنفس الطبيعي، على ان اليوم بيعدي بخير. انا بشكرك جدا يا مريم لسبب انه فكرتينا النهاردة نشكر على العادي. احنا محتاجين كل يوم كده، خلينا كده نعتبرها كل يوم تبقى مهمة حد فينا يا جماعة، والشاطر اللي فكرنا الاول كل يوم كده حد يفكرنا بانه انا النهاردة عايز اجي اشكر على العادي. حقيقة اوقات كتيرة قوي ما بنفتكرش نشكر على النفس الطبيعي، يمكن اللي مريم بتتكلم عنه دلوقتي، على اني قادر افتح عيني، على اني عندي نشاط النهاردة انزل شغلي بحب او ما بحبوش ده موضوع تاني، بس انا عندي طاقة وعندي امكانية وعندي شغل اساسا انزله، او عندي بيت واولاد، عندي زوج وعيلة، عندي العادي اللي يمكن زهقت منه، العادي اللي يمكن بقى ممل، العادي اللي يمكن متعب في بعض الاوقات، بس العادي. شكرا يا رب على العادي، شكرا يا رب على اليوم العادي. دي حاجة. تاني حاجة يا مريم عايزة كمان اكون بصلي لك دايما كده ايامك تبقى فيها الخير، تكون بتعدي بسلام، تكون صحتك حلوة كده، طمنينا عليكي. كمان بسمة، يا بسمة بس ما بتقول حاجة من ضمن الحاجات اللي انا كنت فاكراها عني، هي بتجاوب على السؤال بتاعها ايه الحكاية اللي دايما بتحكيها للناس عن طفولتك. فبتقول حاجة من ضمن الحاجات اللي انا كنت فاكراها عن طفولتي وانا واخواتي، كنا بنروح عند شجر التوت نقعد نهز فيها وتوقع التوت. كانت من ضمن الحاجات الجميلة اللي حصلت في حياتي، ذكريات الطفولة. انت عارفة انها دايما عندي قناعة ان كل ما زاد عدد الاخوات كل ما زادت الانشطة، وكل ما زادت الاحداث، وكل ما زادت الفاعليات. عشان كده انا دايما يصعب عليا قوي قوي قوي قوي الطفل الوحيد، بحس ان الطفل الوحيد دوت، طبعا يعني ظروف الحياه النهارده ما تسمحش باكتر من طفل، بس انا بيصعب عليا قوي الطفل الوحيد اللي هو ما عندوش اخ او اخت كده يرافقوه في مسيره الحياه، يتخانقوا ويتصالحوا ويلعبوا وينكدوا على بعض وينكدوا علينا بس اللي هو يعني بحس كده انه يعني كل ما زاد عدد الاخوات كل ما زادت المتعه، بس يعني يلا طفل واحد احسن من مفيش. لكن حلوة قوي ان انا اكون بفتكر ذكريات الطفولة دي يا بسمة، وحاولي تعمليها مع حد تاني حتى لو الاخوات النهاردة كبروا والحياة بقى واخدانا اشغال والتزامات وبيوت، وحاولي كده تعملي برضو الذكريات الحلوة دي مع اي حد تاني، جددي الذكريات عيشيها مع حد تاني. لكن بسمة بتختار كمان معانا من الصندوق 34 ليا و 43 ليها. طيب حلو، كمان شبه بعض دول. 34 اول ليا، 34 برضو رسالة، ماشي رسالة 34 النهاردة بتقول انتبه حبك للشيء قد يعمي ويصم. حب، عارفين كده يا جماعة احيانا المحبة اللي بتعمي، المحبة اللي تخليني غفلان عن مشاكل، اكني مثلا بحب اكلة معينة، فانا الاكلة دي من كتر ما انا بحبها انا مغمي عيني ان انا اشوف انها ممكن تكون مضرة، ممكن يكون فيها مكونات مش اكتر حاجة صحية، مش اكتر حاجة مناسبة ان انا اكون باكلها كل يوم. او في العلاقات من كتر ما انا بحب الشخص دوت انا غفلان او اخترت ان انا اكون بعمي عيني وبسد وداني عن عيوب, عن علامات تحذيرية وريد فلاجز الناس كلها بتحذرني منها. فوقات كتير من محتاجين نخلي بالنا فعلا انه محبتنا للشيء قد تعمي وتصم. دي رقم 34. حلو قوي النصيحة دي, شكرا يا بسمة. كمان 43 ليكي بقى, 43 ليكي برضو رسالة. 43 النهاردة رسالة بتقول بيحبك ومستنيك بكل حاجة بايظة فيك, تعالى انت ابنه. بيحبك ومستنيك بكل حاجة بايظة فيك, تعالى انت ابنه. حلوة قوي الرسالة ديت. يعني النهاردة كده هو بيقولك انت بنتي, انت بتاعتي, انا بحبك ايا كان الحاجة اللي انت ممكن تكوني مثلا متضايقة منها في نفسك او مش قبلاها فيكي او مش بتحبيها مثلا في سلوكياتك في افكارك, اي حاجة بايظة فيكي النهاردة كده بيقولك انا بحبك ومستنيكي بكل لعبكة بكل لغبطة, انت بنتي المحبوبة الغالية. فأمين دايما كده يكون بيفرح قلبك بانه يكون بيفكرك باستمرار ايه انتي غالية على قلبه. طيب بس ما استناكي تلعبي معايا تاني في الصندوق كده ونشنلنا على ألعاب وأسئلة. كمان مرمر بتقول مرسي جدا يا لولو على محبتك الغالية على قلبي وربنا يبارك حياتك, مرسي جدا ليكي يا مريم وطمنين عليكي كده باستمرار, وحقيقي مبسوطة ان انتي كنتي معانا النهاردة. كان واحنا في الدقايق الأخيرة كده من حلقتنا لسه مستنياكم تشاركونا في موضوعنا, ايه اكتر صفة بتضايقك في الناس؟ والنهاردة كده لو بصيت في المراية هل عندك الشجاعة انك تواجه نفسك؟ مش لازم تشاركنا في التعليقات لو انت مش حابب, لكن هل عندك الشجاعة ان انت تكون بتقول لنفسك بصوت انت سمعه ان انا فعلا ممكن يكون عندي الصفة دي, او انا فعلا ممكن يكون عندي السلوك اللي انا بنتقد الناس بيه دوت؟ هل انا فعلا ممكن اكون كده, ولا انا شايف نفسي ان انا اعلى, انا شايف نفسي ان انا افضل؟ طب هل ده ممكن يكون صفة تانية برضو مش مقبولة اللي هي صفة التعالي أو صفة التكبر؟ فبص في المراية كده النهاردة وقول لنا النهاردة كده لو جينا بصينا حوالين مننا أو لو بصينا لتعليقاتنا ومشاركاتنا مع بعض النهاردة هنلاقي صفات كتيرة جدا كتيرة قوي قوي نفسنا ان هي تكون بتختفي. صفة الغرور, التكبر, العصبية, الفضول, الناس الحشرية اللي بتحشر نفسها في حياتنا, الناس اللي مصممة ان هي تعرف اكتر مننا. طب ما انا ممكن يكون عندي الصفات دي بشكل تاني, فانا محتاج النهاردة كده ابطل اقول انا نفسي الصفة دي تختفي, لانها لو اختفت انا هبقى مرتاح. المشكلة مش في الصفة, المشكلة ممكن تكون فيا انا. لكن يمكن بعد كل الكلام اللي قلناه يمكن انا محتاج ابتدي ادور على ازاي اصلح من نفسي او ازاي اصلح من سلوكياتي, بدل ما ادور كده على الصفات اللي نفسي تختفي. المفروض ان انا ابص جوايا, نبص كل حد فينا كده دلوقتي يبص جواه هو وندور على الصفات اللي محتاجة تختفي من طريقنا احنا, من قلبنا احنا, عشان نقدر نوصل للسلام الحقيقي. مش بس اننا نكون بنخفيها, او مش بس اننا نكون ايه بنكنسها كده تحت المخدة او تحت السجادة او نخبيها كده في اي زخنية. احنا محتاجين نتعلم نشيلها خالص من حياتنا, ونشيلها بحب, نشيلها بوعي, نشيلها بانه انا فاهم انا بعمل ايه, انا مش جاية انتقد الشخص التاني, انا الصفة دي ضايقتني فيه, هحاول ان انا اتعامل معاه واقبله بمسافة امان, يمكن زي ما كنا بنحكي في الاول, لكن هتعلم كده ازاي ان انا اصلح الصفة دي جوايا, افحصني, اعمل عملية فحص. فده تحدي لكل حد فينا النهاردة, لما تتقابل مع صفة بتنتقدها او صفة تضايقك اعمل عملية فحص لنفسك النهاردة. هل ممكن يكون عندك شكل او وجه من اوجه الصفة دي جواك وانت مش واخد بالك؟ احنا النهاردة كده محتاجين نصلي مع بعض يا رب امين, ادينا كده اننا نفتح اذهاننا وقلوبنا نعرف ايه هي الصفات ديت وازاي نشيلها بوعي ونشيلها بحب لنفسي ان انا اكون عايزة اكون افضل, وشيلها برضو بحب عشان اعرف اتعامل مع الشخص اللي لفت نظر اساسا للصفة ديت. وافتكر دايما ان انا محتاج اتعلم انقي نفسي الاول من جوه, انضف الاول من جوه قبل ما اقول اصل العالم برا محتاج يتغير. اشتغل على نفسك, انضف انت الاول من جوه والعالم هيتغير لوحده. عارف كده نيجي كده يقولك ايه عايزين ننظف الشارع دوت, طب ما تبدا ببيتك, ما تبدأ بقدام شقتك، ابدأ بقدام عمارتك، ابدأ بالشارع بتاعك، واحدة واحدة هتعدي الشارع اللي جنبك، فانضف من جوه، واحدة واحدة العالم هيتغير. خلوني كده ارجع تاني للتعليقات، وصلنا لحد بسمة. بسمة كده بتقول بتقول واو على 43، رسالة مشجعة جدا. 43 النهاردة كانت رسالة البسمة، بتقول بيحبك ومستنيك بكل حاجة بايظة فيك، تعالى انت ابني، انت ابني حبيبي اللي انا بقبلك في كل الحالات، امين يا فرح قلبك دايما كده يا بسمة. كمان بسمة بتقول الكلمات دي جت في وقتها كنت مستنية اسمع منه الكلام ده، خبط قلبي ولمسني جدا جدا. يعني انا مبسوطة جدا ان انت قدرتي تكوني معي رسالة من الله النهاردة يا بسمة، وسلام بقى كمان نكت. لكن أمين كده دايما يكون هو بيفكرك ان انتي باستمرار بنته الغالية، هو مستنيكي تيجي بكل لخبطة، بكل كسور، بكل عك، بكل فشل، وبيقولك تعالي انا المسؤول، انا اللي عايزه اكون برتب لك، انا اللي عايزه اكون بدبر لك، انا اللي عايزه اكون بغير. احنا اوقات كتير بنعتمد على نفسنا، يمكن النهارده كده اقول بس انا هبص في المرايه وابتدي اصلح نفسي واغير نفسي بنفسي، بس اوعى تفتكر ان انت لوحدك بشطارتك بمهارتك هتعرف تتغير، لا مش هعرف. النهارده كده برضو يا رب انا عايز كده اجيلك وحط كل الصفات اللي انا اكتشفت ان انا عايز اغيرها فيا ديت، هحطها قدامك، انت المسؤول عنها، انت اللي تصلحني. وانت يمكن النهارده كنا بنسمع مع بعض كده تنيمة لذيذة قوي بتاعت الفخاري، فالنهارده كده يا رب انا بقول لك ان انا عجينة لينة في ايدك، ومستنيك ان انت تكون بتعيد تشكيلي. اخيرا بسمة بتقول بجد شكرا جدا، شكرا لوجودك يا بسمة النهاردة، انت ومرمر كمان، مرمر اخر التعليق معانا عشان وقتنا خلص، بتقول كانت حلقة جميلة بيكي وموضوعك يا لولو يا مريم، مرسي جدا، انبسطت جدا بوجودك معانا النهاردة، مبسوطة ان انا اطمنت عليكم، هنستناكم تكونوا معانا بقى في كل الصباحات اللي جاية في صباح سما، ونكون بنبتدي اليوم مع بعض. بكرة هتكون معاكم فينا في حلقة الويك اند زي ما اتعودنا، ولحد ما اشوفكم يوم الاثنين اللي جاي على خير، هتوحشوني جدا جدا جدا، والى اللقاء.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. يا ترى تقدر تاخد حد في حضنك وهو ريحته مش حلوة؟ يا ترى تقبل إنك تحضن حد أو تحضني صاحبتك وهي ريحتها مش حلوة أو هو ريحته مش حلوة؟ غالبا الفكرة يعني مزعجة لبعضنا، يعني إيه اللي يخلي الشخص ريحته مش حلوة؟ أنا بكلمك إنه مش بتكلم على فقط رائحة الجسد، رائحة العرق، لكن تخيل إنه هذا الشخص وقع مثلا في حفرة من الطين أو في مياه غير نظيفة وأصبحت رائحته كريهة، هل تقبل إنك تحضن حد بالمنظر ده؟ غالبا هتكون إجابتنا لا طبعا. الحقيقة ربنا مش زي كده، ربنا بيحبنا حتى لو ريحتنا مش حلو، حتى لو حياتنا فيها خطية. ده مش معناه إنه موافق على الخطية، لكنه بيحبنا وقابلنا وعاوز دايما يخلينا نرجع ليه، لكنه قابلنا بلا أي شروط. في قصة الابن الضال في لوقا 15 بيتكلم الكتاب عن الابن بعد ما بعد عن أبوه وكان عايش في الخنازير وحتى مش قادر يأكل من الأكل بتاع الخنازير، قرر أنه يرجع لأبوه. لكن في عدد 20 بيقول الكتاب أنه هو في الطريق فقام وجاء إلى أبيه، وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبله. هي المشهد اللي عمله الأب تجاه الابن. الأب كان شايف ابنه من بعيد، كان الولد لسه بعيد وهو لسه بعيد رآه أبوه. الرب شايف بعدي، الرب شايفني وأنا جاي، الرب شايفني ومراقبني، إنجاز التعبير. كاتب المزمور بيقول كده: تيهاني رقب. الرب شايفني ومتابعني وعينه عليا. والرب عنده كمية من القبول غير عادية. النهاردة الرب جاي يتكلم لناس فينا شعرين بالرفض، الرب جاي يتكلم لناس شعرين بعدم القبول، ربنا جاي يتكلم لناس شعرين بأن هم قليلي القيمة والناس مش قبلاهم. ربنا جاي يتكلم لزوجات انت حاسة انك بقيتي مكروهة عند زوجك. الحقيقة ربنا عنده قبول غير عادي، غير عادي. انا مش محتاج اعمل حاجة علشان يقبلني، لكن انجاز التعبير خليني اقولك انه الرب قبلك حتى لو كانت ريحة حياتك او ريحة حياتي صعبة. الاب قبل الابن، ركض وقع على عنقه وقبله، حضنه برغم من انه ريحة الولد كانت صعبة لانه كان بيشتغل في رعاية الخنازير، والخنازير معروف عنها انها حيوانات يعني ريحتها صعبة جدا. فوسط هذا الامر البشع من الريحة الكريهة يقول الكتاب حضنه وقع على عنقه وقبله لانه بيحبه، لانه ابنه، لأنه غالي عليه بالرغم من ريحته الوحشة، بالرغم من بعده، بالرغم من أنه هذا الابن أخذ قرار بأنه يأخذ ميراثه ويترك أبوه في يوم من الأيام، لكن الغلاوة ما تهزتش إطلاقا. وإذا كان الأب الأرضي بيعمل كده، أبونا السماوي إلهنا الصالح بيحبك. نفسي أقولك كده عبارة: الرب يقبلك ويقبلك. الرب يقبلك لما تيجي النهاردة ليه وانت مرمي عليه، لما تجري النهاردة عليه وتقولي له أنا بنتك يا رب، أنا جاي بجري عليك، أنا جاي بجري عليك، أنا ابنك، أنا جاي ندمان على أوقات صعبة كتيرة عشتها، أنا جاي ندمان على فترات تركتك فيها، أنا جاي ندمان وتايب عن خطايا عشت فيها الوقت، أنا جاي النهاردة وعشمان في رحمتك. عايز أقول لك خبر طيب: يقبلك المسيح، يقبلك، مش بس يقبلك لكن يحتضن حياتك، يقبلك ويقبلك. يقول كتاب وقع على عنقه وقبله، قعد يبوس فيه، قعد يحتضن فيه ويقبله، يقول له أنت غالي عليا، كأنه عاوز يقول له بدون كلمات: حبيبي قبلاتي تشفيك، حضني يشفيك، ومحبتي تغمرك، ومهما كانت الجراح اللي سببها العالم ليك، ومهما كانت الجراح والألمات اللي سببتها الخطية ليك،
ومهما كان الوجع اللي سببوه الناس ليك، حضني يشفيك. أقبلك أقبل توبتك، أبتدي معاك بداية جديدة، أحتضن حياتك. يقول الرب: يا رب شكرا لأجل القبول الغير مشروط، شكرا لأجل المحبة الكبيرة، يا رب شكرا لأنك تقبلني وتقبلني. أنا بصلي النهاردة لناس متجرحة يا رب، أنا بصلي النهاردة لناس متألمة، بصلي النهاردة لناس بقالها وقت بعيدة. استرداد يا رب، استرداد بالحب، يستردني إلهي بحبه. يا رب صلاتي إنك تستردنا النهاردة بمحبتك، زي ما الأب احتضن الابن وقبله وقبله. تقبلنا وتقبلنا، تغمرنا بمحبتك يا رب. محبة تشفينا النهاردة، محبة ضمت جرحنا، محبة تشفي وتسترد قلوبنا اللي بعدت عنك. يا رب من كل القلب بشكرك لأنك سامع الصلاة، ولي كل المجد يا رب. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. عايزين نفكر مع بعض النهاردة في أول يومنا كده، كم مرة وعدت ناس حواليك بحاجات وما عملتهاش؟ يعني كم مرة قلت لحد هكلمك أكيد، أو قلت لحد تاني هشوفك لازم نتقابل، أو قلت لحد تاني هصلي لك هصلي لكم. بنوعد كتير لكن قليل ما بنوفي. لكن من ناحية تانية عايزة أفكركم، خصوصاً اللي عنده أولاد، كم مرة بتفكر قبل ما توعد أولادك بحاجة؟ أكيد بنفكر كتير قبل ما نوعد، وقبل ما تخرج من بقنا أي كلمة أو أي وعد، لأنه إحنا عارفين إنه ده ممكن يحبط أولادنا جداً لما نوعدهم بأمر وما نعملوش، وفي نفس الوقت عمرنا ما هنحب إن إحنا نكون بنبان قدامهم بالناس اللي مش صادقة، أو بالأب والأم اللي مش صادقين مع أولادهم. لكن اللي هنقوله طالما خرج مننا هنعمله. طب ده إحنا البشر أكتر بكتير جدا ربنا معانا. عشان كده عايزة أشارك معاكم النهاردة في أول يومنا عن الله القدير حافظ الوعد، الاسم اللي مكتوب كده في الكتاب إيل شداي. إيل يعني الله، وشداي يعني القدير، الله القدير حافظ الوعد، والبروميس كيبر. والاسم ده مكتوب كتير جدا في الكتاب، وخصوصا لما بيذكر وهو بيشاور عن وعد الرب بالإثمار. في تكوين 17 بيقول كده: ولما كان إبرام ابن 99 سنة ظهر الرب لإبرام وقال له: أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا، فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيرا جدا. أنا الله القدير، أنا إيل شداي، سر أمامي وأكثرك كثيرا جدا. وقال الله لإبراهيم: سراي امرأتك لا تدعو اسمها سراي بل اسمها سارة، وأباركها وأعطيك أيضا منها ابنا، أباركها فتكون أمما وملوك شعوب منها يكونون. فسقط إبراهيم على وجهه وضحك، وقال في قلبه: هل يولد لابن 100 سنة وهل تلد سارة وهي بنت 90 سنة؟ وقال إبراهيم لله: ليت إسماعيل يعيش أمامك. فقال الله: بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق، وأقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسله من بعده. وبرغم أنه إبراهيم لما فكر بالذهن رجع قال لربنا: أمين يا رب، تمام، يلا بارك إسماعيل. فرجع ربنا وقال له على فكرة، لما قال له ليت إسماعيل يعيش أمامك، قال له: بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وأقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسله من بعده. وتمم الله وعده وبارك إبراهيم وسارة، وفعلا نسلهم زي ما خرج من فم الرب قد الرمل البحر وكانوا نجوم السماء. في خروج 1:6 جزء لفت نظري جدا، فارق معايا، بيوري قد إيه الله كان أمين في أنه يتمم وعوده لإبراهيم وإسحاق ويعقوب حتى بعد ما ماتوا. بيقول كده: ومات يوسف وكل أخواته جميع ذلك الجيل، كل الجيل ده كان مات، وأما بنو إسرائيل فأثمروا وتولدوا ونموا وكثروا كثيرا جدا وامتلأت الأرض منهم، لأن قال شداي الإله القدير حافظ العهد والوعد، وعد بالإثمار، كان قادر أنه من الجيل ده يخرج جيل كامل زي نجوم السماء وزي رمل البحر. والنهاردة وإحنا في أول يومنا عايزين لدقايق كده نفكر في الأمور اللي تبدو مستحيلة، في الأمور اللي يمكن كتير صلينا ليها وحطناها قدام ربنا أو اتعشمنا أنها تحصل وما حصلتش. ونفسنا النهاردة نتمسك بهذا الاسم إيل شداي، الإله القدير حافظ الوعد. تقول له: يا رب أنا بثق في أنك أنت قادر أنك تتمم هذا الوعد اللي خرج منك. نفسي النهاردة كمان في كل مرة حاولنا فيها بنفسينا أن احنا نحقق وعود ونصنع أمور بإيدينا، إنجاز التعبير، بقوتنا، نفسي نيجي قدام الرب ونقول له: يا رب احنا مش هنعمل زي إبراهيم، ومش هنقول لك بارك إسماعيل، لكن هنطلب منك انه الوعد اللي انت عايز تعمله والامر اللي انت وعدت بيه والامور اللي احنا مستنيينها تيجي من ايدك،
مش مننا، مش من محاولاتنا، لأنه النهاردة هنصدق إنك إله أمين حافظ الوعد وحافظ العهد.

نعم يا رب، أنت هذا الإله فاتح الطريق، صانع العجائب يا رب. أنت هذا الإله، الإله الأمين يا رب، اللي بتتمم يا رب وعودك يا رب. نشكرك لأنه الكتاب بيعلن كده أنه الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. والنهاردة احنا جايبين أمامك كل الأمور اللي احنا مش شايفينها، كل الأمور اللي احنا متشككين فيها، كل الأمور اللي وقفنا كتير قدامك وقلنا فين يا رب، فين وعودك. لكن النهاردة انت عايز تدينا إيمان جديد، نخرج نبتدي يومنا بهذا الإيمان الجديد يا رب. إيمان يا رب مبني على كلمتك، مبني عليك أنت الشداي اللي بيحقق الوعد. الإيمان هو الثقة بما يرجى يا رب. إحنا بنقولك بنتوب عن كل مرة شكينا فيها في قدرتك. ده أنت اللي اديت نسل لإبراهيم وسارة بعد فوات السن. النهاردة بنعلن إنك قدير، إنك صانع عجائب، إنك فتح الطريق، إنك تتمم كل ما وعدت بيه في حياتنا. نعم يا رب، النهاردة بنتملي بإيمان جديد، بثقة جديدة، ثقة بما يرجى، ثقة بما نطلب، لأننا واثقين في اللي بنطلب منه، إنه إله حي، إله حي، إله حقيقي. أشكرك يا رب لأنه في وسط الظروف الصعبة، في وسط استحالية الأمور، في وسط المستحيلات، أنت إله المستحيل، تصنع معجزات وتصنع عجب يا رب في حياتنا لما نتمسك بيك ونصدق في وعودك وفي أمانتك.

0: أهلا وسهلا بكل الأحباء المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد، هنا إذاعة صوت الأمل معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب بالمستمعين والمتابعين من المناطق المختلفة من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سوريا، لبنان، تركيا، الأردن، العراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت، من مصر وأستراليا، أمريكا، ألمانيا وكندا، وأيضا الذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. حلقتنا اليوم بعنوان في العمق مع الله، رحلة وخلوة شركة، حيث يجدد القلب وتستعلن القوة. قد نركض في زحمة الأيام ونبحث عن حلول في كل مكان، لكن سر الراحة الحقيقية وسر القوة التي نحتاجها موجود في مكان واحد، في عمق الشركة مع الرب، في لحظات الخلوة بعيد عن الضجيج. هناك يكلمنا الله، وهناك يغيرنا، وهناك يسكب سلامه في قلوبنا. هي رحلة ليست فقط للتأمل، لكنها فرصة لتجديد الحياة، وفرصة لنرجع نسمع صوته ونلمس حضوره. فابقوا معنا مستمعينا، سنكتشف في هذه الحلقة كيف أن الخلوة مع الله تفتح أمامنا أبوابا جديدة وتجعلنا نحيا في شركة حقيقية تغير كل يوم من أيام حياتنا. في العمق مع الله، رحلة وخلوة شركة، حيث يجدد القلب وتستعلن القوة. وأولا لابد لنا أن نتعرف على معنى ومفهوم الشركة. يقول يوحنا الرسول في الرسالة الأولى الأصحاح الأول: الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم أيضا شركة معنا، وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. هذه هي الحياة الروحية، شركة مع الله ومع الناس. هذه الشركة بدأها الله نفسه حينما خلقنا. كان الله وحده منذ الأزل، ولم يشأ أن يكون موجودا وحده، فأشركنا معه في الوجود، وهبنا بالخلق نعمة الوجود، وأشركنا أيضا فيما هو أسمى، إذ خلقنا على صورته ومثاله. وخطى الله خطوة أوسع في هذه الشركة بالتجسد، حينما أخذ طبيعتنا وشاركنا في اللحم والدم، وقدس هذه الطبيعة البشرية فيه، واشترك في آلامنا وأوجاعنا، مجربا في كل شيء مثلنا بلا خطية. ولعل من أجمل نواحي هذه الشركة هي شركة العشاء الرباني، عندما نشترك بالخبز الذي يرمز إلى جسد يسوع المسيح، والكأس التي هي شركة العهد الجديد بدمه، فيثبت فينا ونحن فيه. ويقول بولس: كأس البركة التي نباركها، أليست هي شركة دم المسيح؟ الخبز الذي نكسره، أليس هو شركة جسد المسيح؟ هذه الشركة المقدسة هي أولا شركة في العشرة. ولذا فمن أجمل أسماء الله عمانوئيل، أي الله معنا. والصورة التي قدمها لنا سفر الرؤيا هي الله وسط شعبه، وأورشليم السمائية هي مسكن الله مع الناس. والصورة الأخرى للرب في وسط المنارات السبع، أي السبع كنائس. في هذه الشركة يقول الرب: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. ومن الأمثلة البارزة لهذا منظر خيمة الاجتماع وسط خيام الشعب، وتبوت عهد الرب في وسطهم، وقول الرب: لا تخف، أنا معك. عندما ننظر ونتأمل في قصة يعقوب في الطريق خائفا من أخيه، والرب يقول له: ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب، وأردك إلى هذه الأرض، أي أنه سيسير معه المشوار كله. وهذه الشركة في العشرة يريدها الرب هنا وفي السماء، فيقول: وأنا إن ارتفعت أجذب إلي الجميع، إن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. ويصلي إلى الآب قائلا: أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا. بل أكثر من هذا يقول: أنا فيهم وأنت فيا، ويقول: أثبتوا فيا وأنا فيكم. ويشبه ذلك بثبات الأغصان في الكرمة، فيقول: أنا الكرمة وأنتم الأغصان. وهكذا تصبح شركة في جسد واحد، الرب هو الرأس ونحن الأغصان. يقول في رسالة كورنثوس: ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح، ونصبح نحن هيكلا لله، وروح الله يسكن فينا. ما أعجب هذه الشركة. وهذه الشركة ليست مجرد شركة في العشرة، بل في الحب، حب متبادل فيه الإنسان يحب الرب إلهه من كل قلبه ومن كل نفسه ومن كل قدرته. وفيه أيضا قيل عن الرب إنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، وأنه أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. إذن في العمق رحلة وخلوة، شركة حيث يجدد القلب وتستعلن القوة. في العمق ندخل ديار الرب ونلمس حضوره، يأتي إلينا يلمسنا بجمره المقدس، يقدسنا ويستخدمنا. تعالوا نخرج لفاصل مع فريق الرسالة وترنيمة ندخل ديارك، لندخل ديار الرب نتأمل فيه اليوم، ندخل الأعماق معه. فاصل ونعود، ابقوا معنا.
1: من يقف في محضرك يا رب؟ ومن يصعد إلى جبل قدسك؟ عيناك تخترقان أستار الظلام. قدوس قدوس أنت، ومجدك ملء كل الأرض. وأنا نجس الشفتين، لكني أشكرك من أجل نعمتك التي تفاضلت جدا. أشكرك من أجل يسوع الذي بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس، وهكذا صارت لي ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع، متقدما بقلب صادق في يقين، لأنه لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. يسوع فيك قداستي،

0: عدنا إليكم أحبائي المستمعين بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة والمباركة مع فريق الرسالة ندخل ديارك. موضوع الحلقة لهذا اليوم رحلة وخلوة شركة حيث يجدد القلب وتستعلن القوة. تحدثنا قبل الفاصل عن الشركة مع الله ونكمل أن الشركة مع الله هي أيضا شركة معه في العمل، نحن نعمل معه عمله في بناء الملكوت ونعد له شعبا مستعدا بالتوبة، وهو يعمل معنا في كل ما تمتد إليه أيدينا من أعمال تشترك مع مشيئته الصالحة. واشتراكه معنا في العمل ضرورة، لأنه يقول بدوني لا تقدرون أن تعملوا شيئا، ويقول المرنم في المزمور إن لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون، وإن لم يحرس الرب المدينة فباطلا يسهر الحراس. إذن عملية البناء وعملية الحراسة كلاهما شركة بين الله والناس، ونحن نصلي ونقول اشترك في العمل يا رب معنا في كل عمل صالح. روح الله يشترك مع الناس في العمل، وهذا ما يسميه الكتاب المقدس شركة الروح القدس، ولهذا نقول في البركة محبة الله الآب ونعمة ربنا يسوع المسيح وشركة الروح القدس تكون مع جميعكم. فلنطلب أن يكون مع المؤمنين عمل الروح القدس كما تشترك معهم محبة الآب ونعمة ابنه الوحيد، لأنه بدون هذه الشركة لا يستطيعون أن يعملوا عملا. وهذه الشركة في العمل هي ما يقصده الرسول بعبارة شركاء الطبيعة الإلهية، فنحن نشترك مع الطبيعة الإلهية في العمل، ولا يمكن طبعا أن نشترك معها في الجوهر أو في اللاهوت وإلا صرنا آلهة، حاشا. وعملنا في مصالحة الناس مع الله لا يمكن أن يكون عملا بشريا خالصا، لأنه لابد من روح الله أن يعمل معنا، هو يضع الكلمة في أفواهنا ونحن ننطق بها، وهنا تبدو الشركة مع الطبيعة الإلهية في العمل. هذه هي محبة الله العجيبة، أن يشترك معنا في العمل، يسند ضعفنا بقوته ويشركنا معه في عمله. الشركة في العمل تسبقها الشركة في المشيئة، فتكون لك مشيئة الرب في حياتك، ومن أجل هذا علمنا الرب أن نقول في صلاتنا ليتكن مشيئتك، وهكذا لا نشاء إلا ما يشاءه الله لنا. وبشركة الله في العمل ينجو الإنسان من الدينونة، لأنه ما دام الله مشتركا في العمل إذن فلا يمكن أن يوجد خطأ، وما دام ليس هناك خطأ فليست هناك بالتالي دينونة، إنما ندان على أعمالنا حينما ننفصل عن الله في العمل، وكيف ذلك؟ بالخطية طبعا. فالخطية هي انفصال عن الله، فض للشركة معه، وكما يقول بولس أي شركة للنور مع الظلمة وأي اتفاق للمسيح مع بليعال، ويقول يوحنا إن قلنا أن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق. الشركة مع الله في العمل تؤدي أيضا إلى الشركة معه في المجد، لأننا سنتمجد معه ونكون معه شركاء في الميراث، يأخذنا معه على السحاب، نضيء معه بالنور كما حدث لموسى وإيليا على جبل التجلي، وقبل هذا كله نقوم بشبه جسد مجده، ويجلسنا معه على كراسي ويكللنا بإكليل البر ويقدس طبيعتنا. ولكن لكي نتمجد معه ينبغي أن نتألم معه وندخل في شركة آلامه حسب تعبير بولس. حمل الرب يسوع المسيح صليبه، فينبغي أن تحمل صليبك وتتبعه. ثمر على الصليب، إذن قل أنت أيضا مع المسيح صلبت لكي أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. هكذا نموت مع المسيح لكي نقوم معه، وأيضا يقول مدفونين معه في المعمودية، وإنما نكون أيضا حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا. وشركتنا مع الله من نتائجها شركة مع الإخوة، لأنه قال في إنجيل يوحنا بهذا يعلم الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم نحو بعض. وأيضا لأن أعضاء الجسد لهم شركة وتعاون مع بعضهم البعض، كما أنهم في نفس الوقت لهم شركة مع الرأس. للمؤمنين معا شركة في إيمان واحد، في مائدة واحدة، لهم خلاص مشترك ولهم شركة في المحبة وفي بناء الملكوت، بناء هذا الجسد الواحد الذي رأسه المسيح. ولكن من هم أعضاء هذا الجسد الواحد؟ هم القديسون على الأرض، وأيضا الذين انتقلوا إلى السماء، تنضم إليهم كل جماهير الملائكة لكي تتكون من كل هذه الكنيسة المقدسة الجامعة للكل. في العمق مع الله رحلة وخلوة شركة، حيث يجدد القلب وتستعلن القوة. في الخلوة مع الله والشركة نهتف مع كل الأرض، اهتفي للرب يا كل الأرض، اعبد الرب فرحين. فاصل مع المرنم برسوم القمص إسحاق لنستمع لهذه الترنيمة ونعود، ابقوا معنا.
1: راح

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين وأرحب بكم جميعا أجمل وأطيب ترحيب من إذاعة صوت الأمل. اهتفي للرب يا كل الأرض، اعبدوا الرب فرحين. موضوع الحلقة لهذا اليوم: في العمق مع الله، رحلة وخلوة شركة، حيث يجدد القلب وتستعلن القوة. هي شركة النور في حياة البر، هي شركة في المسيح يسوع، شركة من مجموعة من الهياكل المقدسة يسكن في كل منها الروح القدس. شركة المؤمنين معا تهدف في غايتها إلى الوحدانية، مسرعين إلى حفظ وحدانية الروح لكي تكونوا جسدا واحدا وروحا واحد، كما دعيتم إلى رجاء دعوتكم الواحدة. ولذلك كان لجماعة المؤمنين فكر واحد ونفس واحدة. إن كانت لك شركة مع الله المحب، ستكون لك شركة مع أولاده وفي محبة الله والإخوة. هذا هو كل ما يتعلق بالناموس والأنبياء. الشركة مع الله تقودنا إلى حياة الصلاة والخلوة معهم. الخلوة هي جلسة هادئة مع الرب يسوع، بعيدا عن صخب الدنيا ومشغوليات الحياة. فيها تستمع إلى الله وهو يكلمك من خلال آيات الكتاب المقدس، وفيها أيضا يستمع الله إليك وأنت تكلمه في الصلاة. وهذا ما عبر عنه أحدا قائلا: بالصلاة نتحدث مع الله، وبدرس الكتاب يتحدث هو إلينا. تمتعت عروس النشيد بهذه الخلوات الهادئة، إذ كانت هذه شهوتها على الدوام. لذا نسمعها تقول: كالتفاح بين شجر الوعر، كذلك حبيبي بين البنين، تحت ظله اشتهيت أن أجلس، وثمرته حلوة لحلقي. لقد تركت كل الناس لتجلس تحت ظل الحبيب، مستعذبة كلمات حلقه الحلوة. ألا تدري يا عزيز المستمع أن الجلسة عند قدمي الرب هي أعظم نصيب للمؤمن في الحياة؟ هذا ما أوضحه الرب عندما قال لمرثا: أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد، فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها. قال الرب هذا لأن مريم جلست عند قدمي يسوع وكانت تسمع كلامه. يا له من امتياز مبارك أن يجلس المؤمن في حضرة الرب ويتحادث معه. هذا ما دعاه القديس يوحنا ذهبي الفم وقال: حينما تصلي ألا تتحادث مع الله؟ أي امتياز مثل هذا؟ حقا أي امتياز مثل هذا؟ هذه هي الخلوة. أتريد أن تتمتع بهذا الامتياز؟ تستطيع أن تتمتع وتستطيع أن تلمس أهمية الخلوة من حياة رب المجد يسوع الذي ترك لنا مثالا لنتبع خطواته. حرص على أن يستيقظ باكرا جدا ويذهب إلى موضع خلاء ليصلي هناك، كما كان يقضي ليال كثيرة في الصلاة، وأيضا كثيرا ما كان يعتزل منفردا ليصلي. فهل كان السيد الرب يسوع المسيح في حاجة إلى الصلاة؟ مما لا شك فيه أن الشركة الذاتية والجوهرية بين الأقانيم لا تنفصم. وهكذا كان حديث الإبن إلى الآب: أيها الآب، كل ما لي فهو لك، وما هو لك فهو لي. أنت أيها الآب فيا وأنا فيك. وعلاوة على ذلك، فقد وضح لنا الرب يسوع بذلك أهمية الشركة مع الله لكل من يتبع خطواته. هذه الشركة مع الرب هي من خلال المصالحة، من خلال عمل يسوع على الصليب، من خلال انشقاق الحجاب. وخلاص اتصالحنا مع الآب. مع فريق الوعد نستمع إلى هذه الترنيمة ونعود ونكمل. ابقوا معنا.

0: تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة. موضوع الحلقة لهذا اليوم: في العمق مع الله، رحلة وخلوة شركة حيث يجدد القلب وتستعلن القوة. وإذا استعرضنا حياة رجال الله في الكتاب المقدس، نستطيع أن نرى أهمية الخلوة في حياتهم الروحية، ونذكر منهم على سبيل المثال داود النبي. رغم كثرة مشغوليته كملك وقاضي وقائد، إلا أنه كان يختلي بالرب على الدوام مع الصباح الباكر، إذ يقول: يا رب بالغداء، أي باكرا، تسمع صوتي، بالغداء أوجه صلاتي نحوك وأنتظر. دانيال اعتاد أن يختلي بالرب ويصلي، حتى عندما صدر أمر الملك بمنع ذلك لم يأبه بالأمر، وإنما فعل كما ذكر الكتاب: ذهب إلى بيته وكواه مفتوحة في عليته، فجثى على ركبتيه وصلى وحمد قدام إلهه كما كان يفعل قبل ذلك. والأمر الذي يلفت النظر هنا عبارة كما كان يفعل قبل ذلك، فقد كانت الخلوة عادة يمارسها باستمرار في حياته. بطرس الرسول، علاوة على شركته في الصلاة مع الكنيسة عندما كانوا يجتمعون بنفس واحدة، نراه يختلي منفردا ليصلي، إذ يقول الكتاب: صعد بطرس على السطح ليصلي نحو الساعة السادسة. فمن هذه الأمثلة وغيرها الكثير تستطيع أن تدرك أهمية الصلاة والاختلاء بالله، فإن الشركة مع الرب هي الوسيلة الفعالة للحياة الممتلئة بالروح. هدف الخلوة: ليكن معلوما أن فترة الخلوة ليست فترة دراسة للكتاب المقدس من الناحية التعليمية، فهذه الدراسة لها وقتها الخاص. هدف الخلوة هو الشركة مع الرب والوجود في حضرته للإصغاء إلى صوته وإرشاداته وتوجيهاته لك بخصوص هذا اليوم. لسان حالك يقول مع صموئيل: تكلم لأن عبدك سامع. الشركة مع الرب تعني أيضا الحديث معه والاندماج والاتحاد به والامتلاء بشخصه وروحه ليتسلم قيادة حياتك طيلة اليوم، يهيمن على تصرفاتك وسلوكك ومعاملاتك. تأكد إن كانت خلوتك مع الرب قد حققت هدفها بأنك جلست مع الرب وأصغيت إليه وشاركته حياتك وسلمته نفسك ويومك، وأنه الآن معك يسود عليك، يسيطر على حياتك، يقود خطواتك ويحمي نفسك. كثيرة ومباركة هي الفوائد التي يمكن أن تحصل عليها من الاختلاء مع الرب يوميا. من تلك الفوائد: الغذاء الروحي، فكما يحتاج الجسد إلى طعام لينمو به، هكذا الروح تحتاج إلى كلمة الله والصلاة كغذاء للنمو. قال رب المجد يسوع: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ليس خفي أن الغذاء الروحي أمر جوهري للنمو، وحيث أن المؤمن يتحتم أن ينمو باستمرار كأمر الوصية: أنمو في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. ولذلك فهو في حاجة إلى الغذاء الروحي، كما قال بطرس: وكأطفال المولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو به. المؤمن الذي يشتاق إلى كلام الله يبرهن عمليا على أنه ينمو روحيا. أشار القديس يوحنا ذهبي الفم إلى ذلك بقوله: إنني حينما أشاهد حرارة شهوتكم واشتياقكم إلى الخبز الروحي الذي هو كلام الله، يتضح لي من ذلك نموكم في الفضيلة. لأنه كما نحكم على الجسد أنه حاصل على حال الصحة حينما نراه يتناول الأطعمة بشهية وتلذذ، هكذا جوعكم لكلام الله يوضح لنا جليا حسن استعداد أنفسكم وصحتها الكاملة. والفائدة الثانية من الخلوة مع الرب: مشاركته. يا له من امتياز للمؤمن عن بقية الخليقة أن الله بنفسه يشاركه حياته، يسير معه، يواجه تحدياته، يرشده، ينصحه. وضح هذا الامتياز المجيد موسى النبي بقوله: بماذا يعلم أني وجدت نعمة في عينيك أنا وشعبك؟ أليس بمسيرك معنا؟ فنمتاز أنا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. ففي الخلوة يعرض المؤمن على الله أفكاره وانشغالاته وظروفه، ويشرك الرب بها حتى يقوده الرب حكمته. بهذا قال داود النبي: أسمعني رحمتك في الغداء، لأني إليك رفعت نفسي. وإن كان هذا لسان حال داود في طلباته إلى الرب، كانت إجابة الرب له: أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك عيني عليك. وثالث فائدة من الخلوة الروحية: التسلح ضد هجمات إبليس. ما من شك أن المؤمن في ذاته ضعيف، كما قال داود النبي: ارحمني يا رب لأني ضعيف، وكما وضح بولس الرسول بقوله: إن كان يجب الافتخار سأفتخر بأمور ضعفي. عدونا محتال قوي، كما وضح بطرس بقوله: إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعهم. لذلك فالمؤمن في أمس الحاجة لأن يلتصق بالرب ويختلي معه لينال منه قوة داخلية يصلحه ضد هجمات إبليس. لهذا قال بولس: بكل سرور أفتخر بالحريف ضعفي لكي تحل علي قوة المسيح. قوة المسيح تحل بالصلاة لتؤيد المؤمن بالروح في الإنسان الباطن، وبكلمة الله يتوشح بالسلاح سيف الروح الذي هو كلمة الله، الذي به سدد الرب طعناته إلى قلب إبليس في موقع جبل التجربة. علمنا طريق الانتصار بطريق الخلوة، هي غذاء روحي للنمو، فرصة للشركة مع الرب، وسيلة تسلح ضد العدو. تعالوا نخرج لفاصل مع المرنم يوسف تودري وترنيمة نسجد ونعبد ونعود ونكمل. ابقوا معنا.

نصرخ أنت قدوس يا الله، نسجد ونعبد عند أقدام المسيح. عدنا إليكم أحبائي بعد هذا الفاصل، وهذا هو القسم الأخير ضمن حلقتنا لهذا اليوم. تحدثنا بموضوع في العمق مع الله، رحلة وخلوة شركة حيث يجدد القلب وتستعلن القوة. تستطيع أن تقدر أفضلية فترة الخلوة من حياة شخصيات الكتاب المقدس. الرب يسوع المسيح له المجد، كان الرب يسوع يمارس خلوته اليومية في الصباح الباكر كما دون مرقس في إنجيله قائلا: وفي الصبح باكرا جدا قام وخرج ومضى إلى موضع خلاء وكان يصلي هناك. داود النبي يذكر مرانا في مزاميره أنه كان مواظبا على ممارسة الخلوة في الصباح الباكر. حزقيال النبي يوضح أنه كان يلتقي بالرب مع الصباح ليصغي إليه وإلى كلمته، فيسجل هذا في سفره قائلا: في الصباح كانت إلي كلمة الرب. فإن أردت أن تكون علاقتك ثابتة بالرب ولا تعرج بين الفرقتين، عليك بالنصائح الآتية ليكن لك هدف ثابت وعزيمة قوية في التمسك به مهما كانت المحاربات الخارجية. ابعد عن الصحبة الردية التي تميل قلبك بعيدا عن محبة الله، كما أمالت النساء الغريبات قلبك.

فائضة نقدية، لكنها مصدر حياة. هناك في حضرته نلقي أتعابنا، وهناك يبدل ضعفنا بقوة وخوفنا بسلام وقلقنا برجاء حي. العالم من حولنا يتغير، لكن في العمق مع الله يبقى القلب ثابتا لأنه ممتلئا بحضوره. العالم من حولنا يتغير، لكن في العمق مع الله يبقى القلب ثابتا لأنه ممتلئا بحضوره. وصلاتي إليكم اليوم أن تختبروا طعم هذه الرحلة، خلوة وشركة حقيقية مع الرب يسوع، حتى يملأ حياتكم بالسلام ويقود خطواتكم بقوة جديدة. نختتم مع فريق الحياة الأفضل وترنيمة مبتهجين بحبيبنا يسوع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. الرب يكون معكم جميعاً.

0: يا ساتر، دي حاجة يا اخ ما معقولة.
1: شنو؟ في شنو يا منال؟ أنا شايفك متضايقة.
0: ما معقولة، كله كله يا سمير، ما معقول.
1: شنو بس الما معقول؟ شنو هو الما معقول؟
0: هنا بجارتنا الفوق دي،
1: شنو مالها؟ عملت شنو؟
0: دي المرة الخامسة ترمي الوسخ في الغسيل بتاعنا وتوسخه. يعني أنا أتعب في الغسيل وهي توسخه وأضطر أغسله تاني من جديد؟ أنا كل مرة بسكت وأقول معليش المرة دي خلاص، لكن خلاص أنا سهيتها.
1: طيب
0: أنا
1: طيب طيب طيب معليش معليش معليش يا منال، هدي أهدي أهدي أهدي، أغفر لها المرة دي كمان.
0: كيف يا سمير أغفر لها المرة دي كمان؟ وبعدين لو سامحت المرة دي هترجع وتكرر الخطأ بتاعها ده، والغسيل ده أنا أعمل له شنو؟
1: معليش يا منال، الغسيل نغسله تاني وأنا حساعدك فيه، وبعدين نطلع نتكلم معها بكل هدوء ونفهمها بالغلط اللي حصل.
0: بس يا سمير المرة دي أنا قررت إني أعاتبها وأكورك فيها.
1: طيب حاضر حاضر، أنا بقول لك عشان خاطري المرة دي سامحيها.
0: ما هو يا سمير لكن
1: لا لا لا، ما هو ولا حاجة. تفتكري لو أنا مكانها كنت حتسامحيني؟
0: طبعا.
1: طيب خلاص اعتبريني أنا الغلطة، أنا بعتذر ليك. خلاص
0: خلاص المرة دي حسامحها بس عشان خاطرك.
1: شكرا يا منال. أنت عارفة يا منال اللي عملتيه معي هسا ذكرني بشنو؟
0: بشنو؟
1: ذكرني بالشفاعة.
0: شفاعة؟
1: أيوة الصلاة الشفاعية. عارفة يا منال في ناس كثيرين بيعملوا خطايا أو بمروا بمشاكل، فلما نصلي للرب من أجلهم الرب يسامحهم بواسطة صلاتنا، زي ما حصل هسا لما هنا بنت الجيران عملت حاجة غلط أنا شفعت لها عندك، فأنت سامحتيها عشاني؟ عشان أنا طلبت منك بالحاح.
0: يا سلام، أنا ما كنت مفتكر الموضوع ده كده. يا ريت يا سمير ندرس الموضوع ده الليلة.
1: فعلا ده موضوع مهم جدا يستحق إننا ندرسه ونتكلم فيه الليلة.

0: ها جهزتي اي حاجه يا ليلى؟
1: ايوه يا مجدي، انا عملت الكيك من امبارح عشان زي ما انت عارف الليله غيرت فتره التسبيح علي، فقلت لازم اكون هاديه الليله واخذ وقت الصلاه قبل الكنيسه وما يكون فاضل لي حاجه تربكني.
0: وقدرت يا ليلى تاخذي وقت في الصلاه؟
1: اشكر الله يا مجدي، انا طلبت من الرب انه هو يقودنا الليله في فتره التسبيح ونسود بروح القدوس على وقت عبادتنا. من فضلك افتح الباب يا مجدي.
0: حاضر يا ليلى. اهلا يا سمير. اهلا يا منال.
2: ازيك يا مجدي؟
0: تفضلوا تفضلوا. ازيك يا ناصر؟
2: ازيك يا ليلى، مشتاقين.
3: وطيب وين عادل ورانيا؟ لسه ما جاوا ولا شنو؟
1: تلقاهم في الطريق. اتفضلوا الشاي يا جماعه. ممكن تقطع لنا كيك يا منال؟
2: طبعا.
4: انا هفتح الباب، اكيد ده رانيا وعادل. اهلا اهلا، اتفضلوا.
5: ازيكم؟ مشتاقين كتير.
6: ازيك يا مدام ليلى؟ ازيكم كلكم؟ نحن اخر ناس وصلنا ولا شنو؟
5: كويس اننا حصلنا الكيك والشاي.
0: طبعا حظكم كويس انكم حصلتوا الكيك، خصوصا انه عملوه مرتي ليلى.
6: فعلا كيك لذيذ يا مدام ليلى.
1: بالهنا والشفا يا عادل.
3: خلاص يا جماعه، خلصنا كلنا الاكل والشراب؟
2: ايوه يا سمير خلاص، انا حليم الكوبايات معاك يا ليلى.
3: الليلة حنتكلم عن موضوع مهم جدا. الموضوع ده موضوع الصلاة التوسلية أو الصلاة الشفاعية، لكن قبل ما نتكلم فيه تعالوا نبدأ مع بعض كنيستنا الليلة بالتسبيح لإسم الرب إلهنا، ويا ريت نرنم مع بعض الترنيمة اللي بتقول مجدا لك يا يسوعنا. وأنا اتفقت مع ليلى إنها هتقودنا في التسبيح الليلة. اتفضل يا ليلى.
1: آمين.

0: خلينا كمان نسبح الرب بكلمات شكر واحد ورا الثاني، ونطلع من أفواهنا كلمات تعبد للسيد المسيح.
1: يا رب إحنا بنحبك فعلا، زي ما رنمنا تحت ظلك يلذ لنا الجلوس، في محضرك راحة لنفوسنا، لأنك أنت الراحة الحقيقية لكل المتعبين.
2: ليس مثلك يا رب في كل الأرض، بتحبنا محبة حقيقية، محبتك ظهرت واضحة وجلية في موتك من أجلنا على الصليب، بنحبك من كل قلوبنا.
0: تعالوا نبدأ مع بعض التعبد للرب إلهنا.
3: لو سمحت يا مدام ليلى، ما درى قاضيك، لكن ممكن نرنم ترنيمة ماذا عشانك؟
0: آمين.

0: يا رب يا رب نحن بنديك كل شكر قلوبنا من أجل وقت التسبيح اللي قضيناه مع بعض واللي تمتعنا به وبشخصك الليلة. يا رب نفسنا إنه أنت تكلمنا في موضوع الليلة وتعلمنا كيف نصلي لك من أجل أصدقائنا ومن أجل بلادنا في اسم الرب يسوع المسيح. آمين.
1: آمين.
0: زي ما قلت لكم موضوع الليلة مهم جدا، عشان كده نفسي نركز مع بعض كويس. كلمة شفاعة بتعنى وساطة بين اتنين، وحديكم مثل حصل اليوم ده بيني وبين منال. لما زعلت من بنت الجيران غررت تعاتبة، أنا توسطت بينها وبين بنت الجيران عشان تسامحها، وفعلا منال سامحتها من أجل شفاعتي لها. وده زي اللي بيحصل في الحياة الروحية، الرب يسوع هو الشفيع الأعظم من أجلنا عند الله الأب. بنلقى الكلام ده واضح في رسالة يوحنا الحبيب الأولى أصحاح 2 والآيات 1 و2. ممكن تقري لنا الآيات دي يا رانيا؟ شكرا يا رانيا.
1: طبعا. يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا.
0: شكرا يا رانيا.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
0: طبعا اتفضل يا منال.
2: الرب يسوع في إنجيل القديس لوقا إصحاح 13 قال لنا مثل بيوضح الموضوع ده. عن إذنكم أقرأ من الآيات من 6 لغاية رقم 11. وقال لهم هذا المثل: كانت لواحد شجرة تين مغروسة، فأتى يطلب فيها ثمرا ولم يجد، فقال للكرام: وذا 3 سنين أأتي أطلب ثمرا في هذه التينة ولم أجد، أقطعها؟ لماذا تبطل الأرض أيضا؟ فأجاب وقال له: يا سيد أتركها هذه السنة أيضا حتى أنقب حولها وأضع زبلا، فإن صنعت ثمرا وإلا ففيما بعد تقطعها. الكرام هنا هو الرب يسوع بيتشفع من أجل الإنسان أن ما بيجيب ثمر لملكوت الله، وبيطلب السيد المسيح شفيعنا الأعظم من الله الآب إنه يديه فرصة جديدة للإنسان وعمر جديد عشان يجيب ثمر.
0: تمام يا منال، كلامك مظبوط. السيد المسيح هو الشفيع الأعظم زي ما قلتي، والرب يسوع عايز يشركنا نحن كنيسته وجسده في الدور ده، بيننا نطلب ونشفع من أجل الناس كلهم.
3: أنا هسه تذكرت كلام السيد المسيح في الموعظة على الجبل لما قال لنا: صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم.
4: وكمان القديس بولس في رسالته الأولى تيموساوس الأصحاح الثاني قال لنا: فأطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس.
0: كلامكم كله مظبوط. أنا كمان عايز أشارككم بواحد من أعظم الرجال المتشفعين من أجل شعبهم.
5: أنت بتقصد موسى يا أبوي لما كان دائما بيتشفع من أجل الشعب؟
0: فعلا يا ناصر، تمام. النبي موسى في سفر الخروج لما الشعب أخطأ إلى الله وغرر الله أنه يفنيهم ويبيدهم، موسى النبي صلى الله من أجلهم وشفع لهم عند الله الآب أنه يسامحهم. ممكن تقري لنا ليلة أصح 32 من سفر الخروج والآيات من 7 لحد 14؟
1: حاضر،
0: تفضل يا ليلى.
1: فقال الرب لموسى: اذهب أنزل لأنه قد فسد شعبك الذي أزعطته من أرض مصر، زاغوا سريعا عن الطريق الذي أوصيتهم به، صنعوا لهم عجلا مسبوقا وسجدوا له وذبحوا له وقالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل التي أزعطتك من أرض مصر.
0: شايفين يا جماعة قدر شنو خطة الشعب عظيمة؟ آسف يا ليلى عشان قاطعتك، اتفضل كملي.
1: وقال الرب لموسى: رأيت هذا الشعب وإذ هو شعب صلب الرغبة، فالآن أتركني ليحمى غضبي عليهم وأفنيهم فيصيرك شعبا عظيما. فتضرع موسى أمام الرب إلهي وقال.
0: يا ترى موسى قال شنو لربنا؟ ممكن يا رانيا تكملي لنا القراءة من الآية رقم 11؟
1: فتضرع موسى أمام الرب إلهي وقال: لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة؟ لماذا يتكلم المصريون غائلين؟ أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال ويفنيهم على وجه الأرض. ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر بشعبك
2: أذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم أكثر نسلكم كنجوم السماء وأعطي نسلكم كل هذه الأرض التي تكلمت عنها فليملكونها إلى الأبد. فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه. واضح من الكلام إنه لولا صلاة موسى كان الله أفنى الشعب.
0: فعلا يا رانيا، لولا صلاة موسى للشعب وتشفعوا ليهم كان الله أفنى الشعب ده نتيجة خطيئتهم.
4: مرة أنا قريت كتاب عن الشفاعة أو الصلاة التوسلية لله، نفسي أشارككم بجزء منه.
0: اتفضل يا مجدي.
4: كان بيقول كاتب الكتاب إنه الشفاعة بتغير مجرى التاريخ، يعني بتكتب تاريخ جديد، واستند في كلامه ده على أمثلة من الكتاب المقدس لناس بشفاعتهم اتغيرت حاجات كتيرة. وعلى سبيل المثال ذكر قصة موسى اللي كنا بنتكلم فيها هسي، وقال الكاتب إنه لو ما كان موسى يتشفع كان حيحصل فناء للشعب ما عارفين شكله كيف، لكن بشفاعة موسى اتغيرت الأحداث ونجى الشعب من الفناء ويتكتب لهم تاريخ جديد.
0: تمام يا مجدي، ناس كثيرين بشفاعتهم قدروا يغيروا الأحداث ويكتبوا لشعبهم وبلادهم تاريخ جديد.
2: في قصة في الكتاب المقدس بتأيد الكلام ده يا سمير، ممكن أقوله؟
0: اتفضل يا منان.
2: في سفر إستير كان في قرار ملكي بإبادة كل الشعب اللي كان إستير الملكة منه، لكن لما تشفعت للشعب عند الملك أحشاويرش نجت كل شعبها من الهلاك. في كل وقت كان بيكون فيها شفيع كان الشعب بينجي من الهلاك، وده عكس الآية اللي بتقول وطلبت من بينهم رجل يبني جدارا ويغف في الصغر أمامي عن الأرض لكي لا أهلكها فلم أجد فسكبت سخطي عليهم وأفنيتهم بنار غضبي.
0: شكرا يا منال، فعلا الله ما لقى شفيع يقف قدامه عن الأرض فأفن الشعب. الآية اللي قالت لنا منال هسه عن الله إنه طالب واحد يقف قدامه عن الأرض ولم يجد، وتمت فعلا بعد كده في السيد المسيح. فالسيد المسيح هو شفيعنا عند الله الآب. السيد المسيح مات على الصليب من أجل كل العالم وسفك دمه الكريم من أجل كل واحد، وبكده وقف هلاك الله وعقابه لكل البشر. كل اللي بيؤمنوا بموته من أجلهم حيتمتعوا بالخلاص من الهلاك الآتي على العالم. والرب الليلة بيطلب من كنيسته يقيفوا قدامه ويتشفعوا من أجل الناس اللي حولهم ومن أجل كل الأرض والبلاد اللي فيها. الله بيطلب مننا إننا نحن نقوم بدور الشفاعة والصلاة التوسلية دي.
1: مننا نحن؟ طيب كيف؟
0: الرب يسوع المسيح هو رأس الكنيسة والكنيسة هي جسده. الرب يسوع عايزنا نحن جسده نشترك معه في التشفع من أجل الشعب. الله عايز يمد ملكوته على الأرض والبحقق ده كنيسته. شفنا قبل كده إنه دور من أدوار الكنيسة لإعلان ملك الله هو التسبيح، وحاجة تانية الكرازة والكلام مع الناس عن السيد المسيح ومحبته ليهم. والليلة حنعرف دور تاني هو التشفع والصلاة من أجل الناس، من أجل النفوس المغيدة والموجودة في مملكة إبليس.
2: عارف يا سمير كلامك ده بذكرني بالحرب. في الحرب دايما بيكون في مكان بيسموه مركز العمليات، فيه بيخط كل الخطط والأوامر عشان تتنفس، والكنيسة هنا هي مركز العمليات على الأرض. والرب يسوع نفسه قال لتلاميذه في بشارة القديس متى إصحاح 18 الحق أقول لكم إن كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. واضح إنه الكنيسة عند السلطان إنها تحل وتربط أمور كثيرة على الأرض.
0: تمام يا منال، تفتكروا شفاعة الكنيسة بتعمل شنو كمان؟
5: واضح من كلامكم ده يا أبوي إنه الكنيسة بتهيئ الجو للنصر على إبليس وعلى كل أفكاره. أنا بتذكر قصة موسى وشعب الله لما دخلوا في حرب مع شعب عماليق. موسى لما كان بيرفع يده كان الشعب بينتصره، ولما كان بينزل يدينه كان الشعب بينهزم. لما الشعب لاحظوا الأمر ده هارون جاء لأخوه ومعه واحد تاني اسمه حور ورفعوا يدين موسى، وبكده بقت يدين موسى مرفوعة طوالي فيتحققت النصرة لشعب الله.
0: تمام يا ناصر، شفتوا أهمية الشفاعة في القصة دي؟ لما موسى يرفع يدينه كان الشعب يغلب، وأول ما ينزلهم بتغلب الشعب. ونحن بنمد ملكوت الله على الأرض أول من الشفع من أجل الناس ونصلي من أجلهم تتحقق النصرة ويمتد ملكوت الله. ويوم ما ننشغل بملذاتنا وحياتنا وننزل الدين عن الصلاة والشفاعة ينتصر إبليس وينجح.
2: في ترنيمة كلماتها بتقول: بيك حنحارب ما خايفين، على أجنة إبليس دايسين، لين الغلب بدم سمين، دم يحرر مأسورين. ممكن يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
0: أفتكر يا راني دي نفس الكلمات اللي بتقول إبليس مغلوب، من فضلك غودنا فيها يا مجدي.

0: تفتكروا كمان الشفاعة بتعمل شنو؟
1: أنا قريت كتاب بيحكي قصص نهضات روحية حصلت في بلاد كثيرة، كانوا الناس فيها بيرجعوا للرب بأعداد كبيرة ويتحرروا من عبودية إبليس، ولاحظت إنه في عامل مشترك في كل النهضات دي.
2: شنو هو العامل ده يا عادل؟
1: العامل ده هو الصلاة والتشفع من أجل الناس قبل ما تحصل النهضات دي. عشان كده أنا رأيي إنه الصلاة الشفاعية بتهيئ الناس للرجوع للرب، وده من الأدوار اللي بتقوم بها الشفاعة من أجل الناس.
0: أيوة فعلا يا عادل، لما الكنيسة تتشفع وتجهز الأرض وتحرر النفوس وتخليها جاهزة لعمل الرب فيها. والكتاب المقدس بيقول في سفر أجيال النبي أصحاح 26 والآية 10: أعبروا بالأبواب، هيئوا طريق الشعب، أعدوا السبيل، نقوه من الحجارة، أرفعوا الراية للشعب. دي اللي بتعمل الشفاعة، بتهيئ طريق الشعب للرب. وعلى فكرة الشفاعة ما وساطة وبس، لكن كمان أخط نفسي مع الناس اللي بيشفع عليهم، وأنا بحمل أصغالهم كأنها أصغالي أنا، وأجي بيها قدام الله كأنها خطيطي، وأطلب من الرب إنه يغفر لي. في زول متذكر مثال في الكتاب المقدس زي ده؟
3: أنا تذكرت قصة نحمية. تعالوا نشوف مع بعض سفر نحمية الأصحاح الأول. الحصل إنه نحمية كان مزبي في الوقت اللي كان يتسبى فيه الشعب، فجاء واحد من أخوانه النجو من السبي فسألوا نحمية عن الباقين في البلاد، فقال لهم إنهم هناك في شر عظيم وعار، وإنه سور البلاد منهدم والأبواب محروقة بالنار. ورغم إنه نحمية ما عنده ذنب في الحصل، لكن تعالوا نقرأ الصلاة اللي كان بيصليها، هنكتشف حاجة غريبة. ممكن تقري لنا يا راني الآية رقم 4 عشان الكتاب اللي عندي ده خطه صغير.
2: فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت أمام إله السماء وقلت: أيها الرب إله السماء، الإله العظيم المخوف الحافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظ وصاياه، لتكن أذناك مصغية وعيناك مفتوحتين لتسمع صلاة عبدك الذي يصلي إليك الآن نهارا وليلا لأجل بني إسرائيل عبيدك، ويحترف خطايا بني إسرائيل التي أخطأنا بها إليك، فإني أنا وبيت أبي قد أخطأنا فقد أفسدنا أمامك، ولن نحفظ الوصايا والفرائض والأحكام التي أمرت بها موسى عبدك.
3: شكرا يا رانيا، خليتوا بالكم نحمي رغم إنه ما عمل خطايا مع بقية الشعب وأهله، لكن لما نتشفع من أجلهم وضع نفسه معهم وقال للرب: الخطايا اللي أخطأنا بيها إليك. ما قال الخطايا اللي أخطأوا بيها، إنما وضع نفسه معهم وحمل أصغالهم وخطاياهم كأنها خطاياه هو، وصلى وتشفع للرب كمان من أجلهم.
0: تمام يا ميدي، أنا شايف إنه الوقت بيمشي، عشان كده تعالوا نشكر الله اللي أدانا الامتياز العظيم ده إننا نشترك في الشفاعة معه من أجل بلادنا وأصحابنا وجيراننا. على فكرة الشفاعة التوسلية مسؤولية رهيبة، لازم نكون قدرة، وإلا الرب حيرجع يقول نفس الكلمات تاني: وطلبت من بينهم رجلا فلم أجد. يا ترى لو الرب طلب مننا الليلة رجل يشفع عن البلاد وعن الناس، حيلقى فينا ده؟ حيلقى رجال واقفين قدامه ليل ونهار زي نحمية؟ تعالوا نصلي ونطلب من ربنا إنه يدربنا إننا نشفع من أجل جيراننا وزملاننا وأغاربنا وكل بلادنا.
4: يا رب نحن بنعظمك من أجل المسؤولية اللي اخترتنا عشان نقوم بها. يا رب نحن بنصلي من أجل بلادنا إنك تباركها وإن كل شعبها يعرف اسمك الكريم. نحن بنحتذر لك يا رب عن خطايا شعبنا، وبنطلب إنك تبارك بلادنا وتسامحنا. لك يا رب كل الإكرام والمجد. آمين
0: آمين. إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية حتقبع عندنا أنا ومنال في البيت. تعالوا نجيف مع بعض عشان لنا وقت طويل قاعدين، ونرنم الترنيمة اللي بتقول نزلت من علاك.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: ليه الله حط شجرة معرفة الخير والشر في جنة عدن وبعد كده طلب من آدم وحواء ما يأكلوش منها، ولما غلطوا وأكلوا منها طردهم من الجنة؟ كان ممكن الله ما يحطش الشجرة خالص وكده يبقوا آدم وحواء ما يتعرضوش للمشكلة بتاعة عدم طاعة الوصية ويطردوا من الجنة. لكن الحقيقة هنا توضح قدامنا إن الله يريد إن آدم وحواء يستخدموا إرادتهم ويعبروا كمان عن اختيارهم. فنشوف إن الله قصد إن هما لابد إن يختاروا، يا ترى عايزين يبقوا ماشيين في سكته ولا يمشوا في السكة بتاعة قيادتهم لحياتهم بطريقتهم الشخصية. فهنا آدم وحواء كانوا بيعبروا عن الاختيار بتاعهم، لكن في حاجة كمان أعمق. الشجرة دي كان يقصد بيها الله إن يديهم فرصة يعبروا عن محبتهم ليه. إزاي؟ نقدر نقول لما واحد بيحب واحدة ويقولها أنا عايز أرتبط بيك، هي كمان عايزة تعبر عن محبتها ليه، فهتقول أنا كمان بحبك واختار إن أنا أرتبط بيك، فهيكون هو أهم واحد في حياتها وتسمع كلماته لأنه هو يعتبر الشخص الأساسي في حياتها. الطريقة اللي هتسمع بيها وصاياه وكلماته هي دي اللي هتعبر عن محبتها كمان ليه. الله يريد من الوصية إن يدينا فرصة للاختيار وكمان يدينا فرصة للتعبير عن محبتنا ليه. فطاعة الوصية مش خوف من الطرد من الجنة ولا عقوبة من الله، لكن كمان طاعة الوصية علشان نقول لله احنا كمان بنحبك. الرب يسوع المسيح وضح الكلام ده تماما، نقرأ عنه في إنجيل يوحنا والفصل 14 والآية 15. اسمعوا معايا الكلمات دي، قال الرب يسوع: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. طاعة الوصية تعبير عن المحبة. وصايا الله مش بس علشان نختاره ونختارهوش، لكن كمان علشان نعبر عن محبتنا ليه. الله ادى آدم وحواء من خلال الشجرة دي فرصة علشان يعبروا احنا كمان يا رب بنحبك. ده جزء من الإجابة. فكر كمان واسأل تاني وامشي معانا لقدام. اللي يسأل ما يتوهش، واللي يطلب أكيد أكيد هيلاقي.

0: غطي يومك معانا على راديو سم. الحادي عشر.
1: الإيمان هو الوثوق بما نرجوه وتصديق ما لا نراه، وبه شهد الله للقدماء. بالإيمان ندرك أن الله خلق الكون بكلمة منه، فصدر ما نراه مما لا نراه. بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من ذبيحة قايين، وبالإيمان شهد الله له أنه من الأبرار عندما رضي بقرابينه، وبالإيمان ما زال يتكلم بعد موته. بالإيمان رفع الله أخنوخ إليه من غير أن يرى الموت، فما وجده أحد لأن الله رفعه إليه، والكتاب شهد له قبل رفعه بأنه أرضى الله. وبغير الإيمان يستحيل إرضاء الله، لأن الذي يتقرب إلى الله يجب أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان اتعظ نوح، فبنى فلكا لخلاص أهل بيته عندما أنذره الله بما سيحدث من أمور لا يراها، وهكذا حكم على العالم وورث البر ثمرة للإيمان. بالإيمان لبى إبراهيم دعوة الله، فخرج إلى بلد وعده الله به ميراثا، خرج وهو لا يعرف إلى أين يذهب. وبالإيمان نزل في أرض الميعاد كأنه في أرض غريبة، وأقام في الخيام مع إسحاق ويعقوب شريكيه في الوعد ذاته، لأنه كان ينتظر المدينة الثابتة على أسس، والله مهندسها وبانيها. بالإيمان نالت سارة نفسها القدرة على أن تحبل مع أنها عاقر جاوزت السن، لأنها اعتبرت أن الذي وعد أمين، فولدت من رجل واحد قارب الموت نسلا كثيرا مثل نجوم السماء، ولا حصر له كالرمال التي على شاطئ البحر. وفي الإيمان مات هؤلاء كلهم دون أن ينالوا ما وعد الله به، ولكنهم رأوه وحيوه عن بعد، واعترفوا بأنهم غرباء نزلاء في الأرض. والذين يقولون هذا القول يبرهنون أنهم يطلبون وطنا، ولو كانوا ذكروا الوطن الذي خرجوا منه لكان لهم فرصة للعودة إليه، ولكنهم كانوا يشتاقون إلى وطن أفضل منه، أي إلى الوطن السماوي. لذلك لا يستحي الله أن يكون إلههم، فهو الذي أعد لهم مدينة. بالإيمان قدم إبراهيم ابنه الوحيد إسحاق ذبيحة عندما امتحنه الله، قدمه وهو الذي أعطاه الله الوعد، وقال له:
2: بإسحاق يكون لك نسل.
1: واعتقد إبراهيم أن الله قادر أن يقيم الأموات، لذلك عاد إليه ابنه إسحاق، وفي هذا رمز. بالإيمان بارك إسحاق يعقوب وعيسو لخيرات المستقبل، وبالإيمان بارك يعقوب لما حضره الموت كلا من ابني يوسف وسجد لله وهو مستند إلى طرف عصاه. وبالإيمان ذكر يوسف عند موته خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى أين يدفنون عظامه. بالإيمان أخفى والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد مولده، لأنهما رأيا الطفل جميلا وما أخافهما أمر الملك. بالإيمان رفض موسى بعدما كبر أن يدعى ابنا لبنت فرعون، وفضل أن يشارك شعب الله في الذل على التمتع الزائل بالخطيئة، واعتبر عار المسيح أغنى من كنوز مصر، لأنه تطلع إلى ما سيناله من ثواب. بالإيمان ترك موسى مصر دون أن يخاف من غضب الملك، وثبت على عزمه كأنه يرى ما لا تراه عين. بالإيمان أقام الفصح ورش الدم لئلا يمس ملاك الموت أي بكر لبني إسرائيل. بالإيمان عبر بنو إسرائيل البحر الأحمر كأنه بر، ولما حاول المصريون عبوره غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحا بعدما طاف بها بنو إسرائيل 7 أيام. بالإيمان نجت رحاب البغي من الهلاك مع العصاة، لأنها رحبت بالجاسوسين. وماذا أقول بعد؟ الوقت يضيق بي إذا أخبرت عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء، فهم بالإيمان أخضعوا الممالك وأقاموا العدل ونالوا ما وعد به الله وسدوا أفواه الأسود وأخمدوا لهيب النيران ونجوا من حد السيف وتغلبوا على الضعف وصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واستعاد نساء أمواتهن بالقيامة، واحتمل بعضهم التعذيب ورفضوا النجاة في سبيل القيامة إلى حياة أفضل، وقاس آخرون الهزء والجلد بل القيود والسجن، ورجموا ونشروا وقتلوا بحد السيف، وتشردوا لابسين جلود الغنم والماعز محرومين مقهورين مظلومين لا يستحقهم العالم، فتاه في البراري والجبال والمغاور وكهوف الأرض. وما حصل هؤلاء على الوعد مع أنه مشهود لهم بالإيمان، لأن الله أعد لنا مصيرا أفضل من مصيرهم وشاء أن لا يصيروا كاملين إلا معنا.

0: راديو سما هتلاقي ذوقك عندنا.
1: لو في موضوع معين بنتناقش فيه واحنا الاتنين مختلفين، انا دايما هبقى بحاول اني اثبت ان انا صح وانت غلط، وانت برضه هتكون بتقوم بنفس العمليه، تحاول تثبت ان انت صح وانا اللي غلط. تخيل بقى لو الموضوع ده فيه مشكله بيني وبينك، انت دايما هتحاول تثبت ان انت صح وانا دايما هحاول اثبت ان انا اللي صح. من اكتر من 2000 سنه حصل مع المسيح حاجه شبه كده. جم رؤساء الكهنه بعد ما قعدوا يدوروا على شهود مش لاقيين، بعد ما قعدوا يدوروا على كلام غلط هو قاله مش لاقيين، قرروا ان هم يعملوا معاه نوع استجواب غلط اصلا قانونيا. المفروض انه ما يبقاش في اسئله او لا، المفروض انه الاسئله دي مش هم اللي بيطرحوها، لكن الحقيقه هم بداوا يكسروا كل القوانين في سبيل انه يطلعوا المسيح غلط. احيانا بنتظلم في الحته دي، احيانا الناس بتدور على انه ايه الحاجه الغلط اللي احنا قلناها، او بيستدلنا الكلام الغلط علشان يبتدوا يوجهوا لينا التهم ويبتدوا يظلمونا. في الوقت ده المسيح جاوب وفي نفس الوقت ما جاوبش، جاوب الإجابة اللي توضح لهم إن هم ظلموا وكسروا القوانين، بس في نفس الوقت سكت لأنه ما ينفعش يكمل الكلام معاهم وإلا هيكون شبههم. جاوب علشان توضح الحقيقة، لكن أسكت لو حسيت نفسك إن أنت هتبتدي تغلط وتبقى زيه.

0: 13.
1: وكان في كنيسة أنطاكيا أنبياء ومعلمونهم برنابا وشمعون الذي يدعى نيجر، ولوقيوس القيريني، ومناين وهو صديق الوالي هيرودس من الطفولة، وشاول. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون، قال لهم الروح القدس:
2: خصصوا لي برنابا وشاول لعمل دعوتهما إليه.
1: فصاموا وصلوا، ثم وضعوا أيديهم عليهما وصرفوهما، فأرسلهما الروح القدس، فنزلا إلى سلوكيا، ومنها سافرا في البحر إلى قبرص. فلما وصلا إلى سلاميس، بشرا بكلام الله في مجامع اليهود، وكان يعاونهما يوحنا. فاجتازا الجزيرة كلها حتى مدينة بافوس، فوجدا فيها ساحرا يهوديا يدعي النبوة كذبا اسمه بريشوع، من حاشية سيرجيوس بولس حاكم الجزيرة. وكان هذا رجلا عاقلا، فدعا برنابا وشاول وطلب إليهما أن يسمع كلام الله، ولكن عليما الساحر، وهذا معنى اسمه، عارضهما وحاول أن يبعد الحاكم عن الإيمان. فامتلأ شاول واسمه أيضا بولس من الروح القدس، فنظر إلى الساحر وقال له:
3: يا ابن إبليس، يا عدو كل خير، أيها الممتلئ بكل خبث وغش، أما تكف عن تعويج سبل الرب القويمة؟ ستضربك يد الرب فتكون أعمى، لا تبصر نور الشمس إلى حين.
1: فسقطت على عينيه في الحال غشاوة سوداء، فأخذ يدور حول المكان ملتمسا من يقوده بيده. فآمن الحاكم عندما شاهد ما جرى، وأدهشه تعليم الرب. ثم أبحر بولس ورفيقاه من بافوس إلى برجة في بنفيليا، ففارقهما يوحنا ورجع إلى أورشليم. أما هما فتوجها من برجة إلى أنطاكيا في بيسيدية، ودخلا المجمع يوم السبت وجلسا. وبعد تلاوة فصل من شريعة موسى وكتب الأنبياء، أرسل إليهما رؤساء المجمع يقولون:
4: أيها الأخوان، إن كان عندكما ما تعظان به الشعب فتكلما.
1: فقام بولس وأشار بيده وقال:
3: يا بني إسرائيل، ويا أيها الذين يتقون الله، اسمعوا. إله هذا الشعب، شعب إسرائيل، اختار آباءنا ورفع قدر هذا الشعب طوال غربته في أرض مصر، ثم أخرجهم منها بقوة ذراعه، واحتمل ما كان منهم نحو 40 سنة في البرية، وأباد 7 أمم في أرض كنعان وأورثهم أرضها، واستغرق ذلك نحو 450 سنة، ثم جعل لهم قضاة حتى عهد النبي صموئيل. ثم طلبوا من الله ملكا، فأعطاهم شاول بن قيس من عشيرة بنيامين طوال 40 سنة، ثم عزله وأقام داود ملكا عليهم، وشهد له بقوله: وجدت داود بن يسى رجلا يرتضيه قلبي، وسيعمل كل ما أريد. وأخرج الله من نسل داود حسب الوعد يسوع مخلصا لشعب إسرائيل. وقبل مجيء يسوع دعا يوحنا جميع شعب إسرائيل إلى معمودية التوبة، وقال وهو ينهي سعيه: أتظنون أني أنا هو؟ لا، فذاك يجيء بعدي، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه. يا إخوتي، يا أبناء إبراهيم، ويا أيها الحاضرون معكم من الذين يتقون الله، إلينا أرسل الله كلمة الخلاص. فلا أهل أورشليم ورؤساؤهم عرفوا المسيح، ولا هم فهموا ما يتلى من أقوال الأنبياء في كل سبت فتمموها بالحكم عليه، ومع أنهم ما وجدوا جرما يستوجب به الموت طلبوا من بيلاطس أن يقتله. وبعدما تمموا كل ما كتبه الأنبياء في شأنه أنزلوه عن الصليب ووضعوه في القبر، ولكن الله أقامه من بين الأموات، فظهر أياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم، وهم الآن شهود له عند الشعب، ونحن نبشركم بأن ما وعد الله به آباءنا تم لنا نحن أبناءهم حين أقام يسوع من بين الأموات، كما جاء في المزمور الثاني: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. وأن يكون الله أقامه من بين الأموات ولن يعود إلى الفساد، فهذا وارد في قوله: سأعطيكم البركات المقدسة الأكيدة التي وعدت بها داود. ولذلك قال في مزمور آخر: لن تترك قدوسك يرى الفساد. لكن داود بعدما عمل بمشيئة الله في أيامه رقد ودفن بجوار آبائه فرأى الفساد، وأما الذي أقامه الله فما رأى الفساد. فاعلموا يا إخوتي أننا بيسوع نبشركم بغفران الخطايا، وأن من آمن به يتبرر من كل ما عجزت شريعة موسى أن تبرره منه. فانتبهوا لئلا يحل بكم ما قيل في كتب الأنبياء: انظروا أيها المستهزئون تعجبوا واهلكوا، فأنا أعمل في أيامكم عملا إن أخبركم به أحد لا تصدقون.
1: وبينما بولس وبرنابا خارجان من المجمع طلبوا إليهما أن يحدثاهم بهذه الأمور في السنة.

0: صان قال: جعلتك نورا للأمم لتحمل الخلاص إلى أقاصي الأرض.
1: فلما سمع غير اليهود ما قاله بولس فرحوا ومجدوا كلام الرب، وآمن جميع الذين اختارهم الله للحياة الأبدية، وانتشر كلام الرب في تلك البلاد كلها. لكن اليهود حرضوا وجهاء المدينة والنساء الشريفات اللواتي كن يعبدن الله، فاضطهدوا بولس وبرنابا وطردوهما من ديارهم، فنفضا عليهم غبار أقدامهما وانتقلا إلى أيقونية. وأما التلاميذ فكانوا ممتلئين من الفرح ومن الروح القدس.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357-9955-3302.
1: أعتقد إن يسوع لما كان عايش على الأرض أكيد لما كان بيتكلم مع حد أو حد بيتكلم معاه كان بيبص في عينيه، لأننا كبشر بنحتاج وإحنا بنتعامل مع بعض إننا نتواصل على مستوى العينين، ويسوع كان شاطر قوي في التواصل. من وجهة نظري يسوع كان رجل التواصل الأول، دي بس مجرد فكرة.

0: الإصحاح السادس والعشرون.
1: ولما أتم يسوع هذا الكلام كله قال لتلاميذه:
2: تعرفون أن الفصح يقع بعد يومين، وفيه يسلم ابن الإنسان ليصلب.
1: واجتمع في ذلك الحين رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب في دار قيافة رئيس الكهنة، وتشاوروا ليمسكوا يسوع بحيلة ويقتلوه، ولكنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يحدث اضطراب في الشعب.
1: وبينما يسوع في بيت عنيا عند سمعان الأبرص، دنت منه امرأة تحمل قارورة طيب غالي الثمن، فسكبته على رأسه وهو يتناول الطعام. فلما رأى التلاميذ ما عملت استاءوا وقالوا:
4: ما هذا الإسراف؟ كان يمكن أن يباع غاليا ويوزع ثمنه على الفقراء.
1: فعرف يسوع وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ فهي عملت لي عملا صالحا، فالفقراء عندكم في كل حين، وأما أنا فلا أكون في كل حين عندكم. وإذا كانت سكبت هذا الطيب على جسدي فلتهيئه للدفن. الحق أقول لكم، أينما تعلن هذه البشارة في العالم كله يحدث أيضا بعملها هذا إحياء لذكرها.
1: وفي ذلك الوقت ذهب أحد التلاميذ الاثني عشر وهو يهوذا الملقب بالإسخريوطي إلى رؤساء الكهنة وقال لهم:
4: ماذا تعطوني لأسلم إليكم يسوع؟
1: فوعدوه بثلاثين من الفضة. وأخذ يهوذا من تلك الساعة يترقب الفرصة ليسلم يسوع. وفي أول يوم من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى يسوع وقالوا له:
5: أين تريد أن نهيئ لك عشاء الفصح؟
1: فأجابهم:
2: اذهبوا إلى فلان في المدينة وقولوا له: يقول المعلم، جاءت ساعتي وسأتناول عشاء الفصح في بيتك مع تلاميذي.
1: فعمل التلاميذ ما أمرهم به يسوع وهيأوا عشاء الفصح. وفي المساء جلس يسوع للطعام مع تلاميذه الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال يسوع:
2: الحق أقول لكم، واحد منكم سيسلمني.
1: فحزن التلاميذ كثيرا وأخذوا يسألونه واحدا واحدا:
5: هل أنا هو يا سيد؟
1: فأجابهم:
2: من يغمس خبزه في الصحن معي هو الذي سيسلمني، فابن الإنسان سيموت كما جاء عنه في الكتاب، ولكن الويل لمن يسلم ابن الإنسان، كان خيرا له أن لا يولد.
1: فسأله يهوذا الذي سيسلمه:
4: هل أنا هو يا معلم؟
1: فأجابه يسوع:
2: أنت قلت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ يسوع خبزا وبارك وكسره وناول تلاميذه وقال:
2: خذوا كلوا، هذا هو جسدي.
1: وأخذ كأسا وشكر وناولهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، هذا هو دمي، دم العهد الذي يسفك من أجل أناس كثيرين لغفران الخطايا. أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة هذا حتى يجيء يوم فيه أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي.
1: ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون، وقال لهم يسوع:
2: في هذه الليلة ستتركوني كلكم، فالكتاب يقول: سأضرب الراعي فتتبدد خراف القطيع، ولكن بعد قيامتي من بين الأموات أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال بطرس:
6: لو تركوك كلهم فأنا لن أتركك.
1: فقال له يسوع:
2: الحق أقول لك، في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات.
1: فأجابه بطرس:
6: لا أنكرك وإن كان علي أن أموت معك.
1: وهكذا قال التلاميذ كلهم. ثم جاء يسوع مع تلاميذه إلى موضع اسمه جتسماني، فقال لهم:
2: اقعدوا هنا حتى أذهب وأصلي هناك.
1: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالحزن والكآبة، فقال لهم:
2: نفسي حزينة حتى الموت، انتظروا هنا وساروا معي.
1: وابتعد عنهم قليلا وارتمى على وجهه وصلى فقال:
2: إن أمكن يا أبي فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن لا كما أنا أريد بل كما أنت تريد.
1: ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما، فقال لبطرس:
2: أهكذا لا تقدرون أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة، الروح راغبة ولكن الجسد ضعيف.
1: وابتعد ثانية وصلى فقال:
2: يا أبي، إذا كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك.
1: ثم رجع فوجدهم نياما لأن النعاس أثقل جفونهم، فتركهم وعاد إلى الصلاة مرة ثالثة فردد الكلام نفسه، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: أنيام بعد ومستريحون؟ جاءت الساعة التي فيها يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الخاطئين، قوموا ننصرف، اقترب الذي يسلمني.
1: وبينما يسوع يتكلم وصل يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر على رأس عصابة كبيرة تحمل السيوف والعصي أرسلها رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب، وكان الذي أسلمه أعطاهم علامة قال:
4: هو الذي أقبله فامسكوه.
1: ودنا يهوذا في الحال إلى يسوع وقال له:
4: السلام عليك يا معلم.
1: وقبله. فقال له يسوع:
2: افعل ما جئت له يا صاحبي.
1: فتقدموا وألقوا عليه الأيدي وأمسكوه، ومد واحد من رفاق يسوع يده إلى سيفه واستله وضرب خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه. فقال له يسوع:
2: رد سيفك إلى مكانه، فمن يأخذ بالسيف بالسيف يهلك. أتظن أني لا أقدر أن أطلب إلى أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ ولكن كيف تتم الكتب المقدسة التي تقول إن هذا ما يجب أن يحدث؟
1: وقال يسوع للجموع:
2: على لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني؟ كنت كل يوم أجلس معكم في الهيكل أعلم فما أخذتموني، ولكن حدث هذا كله لتتم كتب الأنبياء.
1: فتركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين أمسكوا يسوع أخذوه إلى قيافة رئيس الكهنة، وكان معلمو الشريعة والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس عن بعد إلى دار رئيس الكهنة، فدخل وقعد مع الحرس ليرى النهاية. وكان رؤساء الكهنة وجميع أعضاء المجلس يطلبون شهادة زور على يسوع ليقتلوه، فما وجدوا، مع أن كثيرا من شهود الزور تقدموا بشهاداتهم. ثم قام شاهدان وقالا:
7: هذا الرجل قال: أقدر أن أهدم هيكل الله وأبنيه في 3 أيام.
1: فقام رئيس الكهنة وقال ليسوع:
3: أما تجيب بشيء؟ ما هذا الذي يشهدان به عليك؟
1: فظل يسوع ساكتا. فقال له رئيس الكهنة:
3: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا، هل أنت المسيح ابن الله؟
1: فأجاب يسوع:
2: أنت قلت، وأنا أقول لكم، سترون بعد اليوم ابن الإنسان جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الكهنة ثيابه وقال:
3: تجديف! أنا أحتاج بعد إلى شهود، ها أنتم سمعتم تجديفه، فما رأيكم؟
1: فأجابوه:
8: يستوجب الموت!
1: فبصقوا في وجه يسوع ولطموه، ومنهم من لكمه وقالوا:
9: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس قاعدا في ساحة الدار، فدنت إليه جارية وقالت:
10: أنت أيضا كنت مع يسوع الجليلي.
1: فأنكر أمام جميع الحاضرين، قال:
7: لا أفهم ما تقولين.
1: وخرج إلى مدخل الساحة فرأته جارية أخرى فقالت لمن كان هناك:
11: هذا الرجل كان مع يسوع الناصري.
1: فأنكر بطرس ثانية وحلف قال:
7: لا أعرف هذا الرجل.
1: وبعد قليل جاء الحاضرون وقالوا لبطرس:
12: لا شك أنك أنت أيضا واحد منهم، فلهجتك تدل عليك.
1: فأخذ يلعن ويحلف:
13: أنا لا أعرف هذا الرجل.
1: فصاح الديك في الحال، فتذكر بطرس قول يسوع:
2: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بكاء مراً.

ودلوقتي جه معاد إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

اهلا وسهلا بيكم احبائي، سعيد خالص خالص اني اكون موجود معاكم النهارده. فرحان من كل قلبي اني اتقابل معاكم في يوم جديد وحلقه جديده من برنامجنا يا سامع الصلاه. برحب بيكم النهارده ومصدق وجوايا توقع وايمان ان الرب عاوز يتقابل معانا. مهما كانت حالتك، مهما كانت ظروفك، تشدد وتشجع، ده وقت النهارده نطلب الرب، ده وقت الرب عاوز يوصل لك. انا مليان بالحماسه ومتشجع وجوايا انتظار للرب انه يوصل لناس كتيره النهارده من خلال الحلقه في الوقت بتاعنا. مصدق ان ربنا عاوز يتقابل مع نفوس منحنيه، نفوس فقدت الامل، نفوس فقدت رجائها، وعندي ايمان انه يتقابل الرب معاك حتى لو كنت في منطقه ضعفك بقالك وقت، لكن الرب عاوز يوصل ليك. ربنا بيحبك وعاوز يوصل ليك مهما كانت حالتك ومهما كان الوقت اللي انت قاعد فيه في هذه الحالة. عايز ارحب بكل الناس اللي معانا دلوقتي على صفحة الراديو وبيسمعونا من خلال صفحة راديو سامة، اهلا وسهلا بيكم. عايز كمان ارحب بالناس اللي بتسمعنا من خلال إذاعة صوت الامل، اهلا وسهلا بحضراتكم. وكمان عايز ارحب بكل الناس اللي بتتابعنا على الابليكيشن بتاع راديو سما، اهلا وسهلا بيكم. واشجعك انك تكون بتحمل التطبيق ابليكيشن راديو سما، ابليكيشن اكتر من رائع، تقدر تحمله، هو متاح للنظامين الاندرويد وكمان الاي او اس، يكون بيفرق معاك قوي لانه مليان بكل برامج راديو سما اللي بيقدموها الزملاء الافاضل في الراديو، برامج اكتر من رائعه. عايز كمان انوه انه راديو سما بقى متاح دلوقتي على النايل سات، فده خبر جميل، يعني تقدر تسمع وتشوف برامج راديو سما على النايل سات. عايز النهارده نبتدي وقتنا بالصلاة، نفسي نصلي ونطلب بركة الرب على الوقت. تعالوا نبتدي الوقت كده واحنا بنقول رب بين ايديك الحلقة اوصل لينا وتكلم لينا. يا رب شكرا من كل القلب، شكرا انك حاضر في وسطنا يا رب، شكرا لانه النهارده احنا بنعلن احتياجنا ليك، احنا مصدقين فيك انك موجود يا رب. مهما كان الحال احنا بنيجي نعطش ليك ونشتاق ليك يا رب، بنيجي النهاردة نطلبك للوقت بتاعنا يا رب. يا رب بنيجي بنصدق يا رب انك حاضر في وسطينا يا رب، بنيجي النهاردة نصدق انك تستعلن بقوة في وسطينا يا رب. بسلمك الحلقة بالكامل، بسلمك كل اخواتي اللي معانا دلوقتي يا رب، كمان بسلمك كل طلبات الصلاة اللي جات واللي لسه هتيجي، اوصل النهاردة لينا يا رب، اوصل لينا في اسم المسيح، امين امين امين امين. النهارده هنتكلم عن شخصيه في كلمه الله يمكن مش كتير بنتكلم عنها، هنتكلم عن واحد اسمه مفيبوشث. مفيبوشث، مين مفيبوشث ده وايه دور النعمه في حياه هذا الشخص؟ كيف تعاملت نعمه الله مع مفيبوشث؟ ده هيكون موضوع حلقتنا. تشجع، تشدد بالرب إلهك وصدق انه ربنا زي ما قابل مفيبوشث عاوز يتقابل معاك. تعال نبتدي وقتنا واحنا بنسمع الكلمات اللي جاية ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: أنت مدعو أنك تختبر قوة الله لحياتك. تابعنا في برنامج سامع الصلاة على راديو سامع.
1: يا مرحب، ورجعنا تاني ومرة تاني بجد ترحابي بكل الناس اللي معانا دلوقتي على الهواء. النهاردة زي ما قلت قبل ما نسمع ترنيمة هنتكلم عن شخصية في كلمة الله. ممكن تكون الشخصية دي مش معروفة للكل، يعني مش من الشخصيات المشهورة قوي، لكنها شخصية اتقابلت معاها نعمة ربنا بشكل غير عادي، وعلشان كده النهاردة هنتقابل معاها وهنقرب من هذه الشخصية وهنشوف ازاي الرب اتقابل مع الشخصية دي. نتكلم عن مفيبوشيث. مين هو مفيبوشيث؟ هي مفيبوشيث هو حفيد الملك شاول، الملك الأول اللي كان بيملك على شعب الله، ابن يوناثان، يوناثان ابن شاول. مفيبوشيث يبقى ابن يوناثان وحفيد شاول. هذا الشخص بنقرأ قصته الحقيقة في كذا جزء من كلمة الله، لكن أشهرهم هنقرب منها بعد لحظات في سفر صامويل الثاني أصحاح 9. صامويل الثاني أصحاح 9 بيتكلم على مفيبوشيث، وبنعرف عن مفيبوشيث أنه بعد موت شاول، مفيبوشيث نتيجة الحروب كان هو طفل صغير، المرضعة بتاعته أو المسؤول المربية بتاعته بتجري به، فوقع سقط هذا الطفل، ونتيجة سقطته حصل مشكلة صحية مش عارفين إيه بالضبط، لكنه أصبح شخص أعرج، غالبا قد يكون كسر وما التأمش صح، يعني أيا كان، لكنه أصبح شخص أعرج. خليني أقرأ معاك جزء من كلمة الرب أشجعك. لو معاك كتابك المقدس تقدر تفتحه، افتح معايا سفر صامويل الثاني أصحاح 9، وتعالوا نقرأ مع بعض من عدد 1. بيقول الكتاب: وقال داود: هل يوجد بعد أحد قد بقي من بيت شاول فأصنع معه معروفا من أجل يوناثان؟ وكان لبيت شاول عبد اسمه صيبة، فاستدعوه إلى داود وقال له الملك: أأنت صيبة؟ فقال: عبدك. فقال الملك: ألا يوجد بعد أحد لبيت شاول فأصنع معه إحسان الله؟ فقال صيبة للملك: بعد ابن ليوناثان أعرج الرجلين. فقال له الملك: أين هو؟ فقال صيبة للملك: هوذا هو في بيت مكير ابن عمئيل في لودبار. فأرسل الملك داود وأخذه من بيت مكير ابن عمئيل من لودبار. فجاء مفيبوشيث ابن يوناثان ابن شاول إلى داود وخر على وجهه وسجد وسجد. فقال داود: يا مفيبوشيث. فقال: هأنذا عبدك. فقال له داود: لا تخف، فإني لأعملن معك معروفا من أجل يوناثان أبيك، وأرد لك كل حقول شاول أبيك، وأنت تأكل خبزا على مائدتي دائما. فسجد وقال: من هو عبدك حتى تلتفت إلى كلب ميت مثلي؟ ودعا الملك صيبة غلام شاول وقال له: كل ما كان لشاول ولكل بيته قد دفعته لابن سيدك، فتشتغل له في الأرض أنت وبنوك وعبيدك، وتشتغل ليكون لابن سيدك خبز ليأكل، ومفيبوشيث ابن سيدك يأكل دائما خبزا على مائدتي. آمين آمين آمين. قصة غريبة شوية، بنشوف ازاي انه داود الملك كان بيحب يوناثان ابن شاول. كتاب بيكلمنا عن محبة داود ليوناثان، يقول انه كان بيحبه جدا. داود قرب من يوناثان رغم ان يوناثان ابن شاول الملك اللي كان بيطارد داود، شاول كان بيطارد داود دايما، عاوز يتخلص منه، حاسس بالتهديد من داود، فشاول كان دايما ضد داود على طول الخط انجاز التعبير معظم الاوقات. يوناثان ابن شاول نشأت بينه وبين داود صداقة، صداقة قوية جدا جدا. يوناثان كان بيحب داود وداود كان بيحب يوناثان، ولما مات شاول ويوناثان داود حب يكرم يوناثان فبعت يسأل، قال داود: هل يوجد بعد أحد قد بقي من بيت شاول فأصنع معه معروفا من أجل يوناثان؟ داود بيدور على حد من بيت شاول، بيدور لأنه كان بيحب يوناثان، هل في حد باقي من بيت شاول أنا عاوز أعمل معاه معروف؟ طيب داود هتعمل معاه معروف ليه؟ قال عايز أعمل معاه معروف من أجل يوناثان. يوناثان مين؟ يوناثان ده يعني عايز صديق ليا، إنجاز التعبير. فداود بيقول أنا عايز أدور على أي حد من بيت شاول أعمل معاه معروف من أجل يوناثان. كم المحبة اللي بين داود ويوناثان غير طبيعية، خلت داود يدور على أي حد بس من طرف يوناثان يباركه يعمل معاه معروف. خليني أقول لك خبر كويس، إنه إذا كان داود بيبحث عن شخص من بيت شاول يعمل معاه معروف من أجل يوناثان، فأنا عندي خبر كويس ليك، الآب السماوي يبحث عن أي شخص، يبحث عني وعنك وعن حضرتك علشان يعمل معانا معروف، مش من أجل يوناثان لكن من أجل الابن الحبيب، من أجل شخص الرب يسوع المسيح. إذا أنت في المسيح النهاردة الله بيبحث عنك، عاوز يعمل معاك معروف. وإذا أنت لسه بعيد عن عن عن عن الرب، الله بيدور عليك، ربنا بيبحث عنك لأنه عاوز يتقابل معاك مهما كانت حالتك، عاوز يعمل معاك معروف من أجل يسوع المسيح، لأنه على الصليب مات الرب يسوع المسيح. وأنا عايز أقولها بملء الفم في هذه الحلقة، مات المسيح على عود الصليب لكل المجد، تجسد المسيح من السماء، صلب المسيح على عود الصليب لأجلي ولأجلك ولأجلك، دفن المسيح، قام المسيح من بين الأموات. فالله عاوز يعمل معاك معروف من أجل شخص الرب يسوع المسيح القائم من بين الأموات. ربنا بيدور عليك، عاوز يقابل معاك مهما كانت حالتك، مهما كانت ظروفك، بيدور عليك، عاوز يتقابل معاك وعاوز يعمل معاك معروف من أجل يوناثان، من أجل شخص الرب يسوع المسيح. داود بيبحث عن أي حد من بيت شاول، قالوا له كده في عدد 2: كان لبيت شاول عبد اسمه صيبة، فاستدعوه إلى داود وقال له الملك: أنت صيبة؟ فقال: عبدك. هذا الشخص، كلمة صيبة اسم معناه جيش، صيبة العبد ده قال له، بدأ يسأل يوناثان، عفوا بدأ يسأل داود ويقول له: في حد من بيت شاول؟ ألا يوجد بعد أحد لبيت شاول فأصنع معه إحسان الله؟ داود بيدور على واحد من ريحة، يعني من ريحة يوناثان، إنجاز التعبير، بيحب يوناثان قوي، بيقدر يوناثان قوي، وعاوز يعمل معروف لأي حد من طرف يوناثان. أنا عايز أقولك أنه لأجل المسيح الله عاوز يباركك، مش علشان أنا كويس أو أنت كويسة أو أنت كويس، لكن الرب عاوز يباركك من أجل موت المسيح. ربنا عاوز يتقابل معاك من أجل موت المسيح الكفاري، لأنه دفع ثمن الخطية. ربنا بيدور عليا وعليك وعليك وعلى كل واحد وواحدة بعيدة النهاردة من أجل موت المسيح، من أجل عمل المسيح الكفاري. ربنا عاوز يقول لك: أنا عايز أقابلك لأجل المسيح، أنا أغفر لك خطيتك بسبب موت المسيح، أنا دفعت ليك كل بركة روحية في السماويات، ده إذا أنت ابن، من أجل موت المسيح، من أجل شخص الرب يسوع المسيح المصلوب القائم من بين الأموات. أنا عندي نعمة خاصة جدا ليك، أنا بحبك، أنا بحبك. داود يبحث عن شخص من بيت شاول، والحقيقة لما داود بدأ يدور يقول الكتاب كده: فقال الملك: ألا يوجد بعد أحد لبيت شاول فأصنع معه إحسان الله؟ أنا عايز أعمل إحسان الله مع حد من بيت شاول. فقال صيبة للملك: بعد ابن ليوناثان أعرج الرجلين. في واحد يا جلالة الملك, في واحد باقي من طرف يونسان ابنه, بس في مشكلة انه مش هيعرف يجيلك, ده اعرج الرجلين, في شخص اعرج الرجلين. فقال له الملك اين هو؟ فقال صيبة للملك هو ذا, هو في بيت مكير ابن عمائيل في لدبار, وبنعرف عن هذا الشخص ان اسمه مفيبوشث. مفيبوشث اسم معناه ينفث عار, اسم مفيبوشث كده معناه ينفث عار. هذا الشخص المدعو مفيبوشث اللي مليان بالعار, اعرج الرجلين زي ما قلت في بداية الوقت, هو وقع, هو فقد الحركة, عامل زي الإنسان الخاطي الأعرج اللي مش عارف يوصل لربنا. الإنسان الخاطي مليان بالعار, مليان بالخزي, الإنسان الخاطي عاجز عن أنه يتقدم إلى الآب السماوي ومش قادر يوصل لربنا. مفيبوشث هو شخص غالي على قلب داود بالرغم من عرجه, بالرغم من تعبه, بالرغم من اسمه انه مليان بالعار, لكن الحسنة الوحيدة انجاز التعبير انه هذا الشخص مفيبوشث هو ابن للملك حفيد للملك شاول وابن ليوناثان الغالي جدا على قلب داود. ليه ربنا بيغفر لي الخطية؟ ليه الرب بيسامح؟ ليه الرب بيغفر؟ ببساطة لأنه في شخص غالي, في دم كريم غالي الدفع فيا وفيك وفيك, في دم كريم, في دم سفك اسمه دم يسوع المسيح اتسفك على عود الصليب. هذا الموت البديل اللي عمله المسيح واللي قدمه المسيح يقدر النهاردة يستعلن في حياتك فقط إذا أنت فتحت قلبك ليسوع. عشان كده لو أنت لسه لغاية دلوقتي ما فتحتش قلبك المسيح, ربنا بيدور عليك زي ما داود بيدور على مفيبوشث, ربنا بيدور عليك. وإذا أنت ابن حقيقي للرب لكن أنت شعر بالعار زي مفيبوشث, ما اسمه معناه عار, ينفس عار, إذا أنت مليان بالعار, في مناطق في حياتك مليانة بالعار, ربنا بيتكلم ليك في هذه الحلقة. ربنا عاوز يقول لك النهاردة أنه مهما كان حالتك, مهما كان العار اللي في حياتك, مهما كان الخزي اللي في حياتك, مهما كان التعب اللي في حياتك, مهما كان المرار اللي في حياتك, ربنا عاوز يقول لك أنا بدور عليك علشان عاوز أنقلك من حالة إلى حالة أخرى. مهما كان الحالة اللي انت فيها, أنا عايز أنقلك لمستوى تاني اسمه أنه أنا بحبك مش مكروه, أنت لست مكروها لكنك محبوب. إذا كان الشخص الأعرج ده أصبح محبوب من داود الملك, فكم وكم ابن داود شخص الرب يسوع المسيح أحباني. يقول عنه بولس كده الذي أحباني, إيمان ابن الله الذي أحباني وأسلم نفسه لأجلي. رب بيحبك من أجل عمل المسيح, من أجل صليب المسيح. أول حقيقة النهاردة نقف قدامها إنه داود بيبحث عن شخص من بيت شاول. بص معايا في عدد 5 يقول الكتاب فأرسل الملك داود وأخذه من بيت مكير ابن عمئيل من لدبار. بعد داود وأخذ مفيبوشث. عدد 6 فجاء مفيبوشث ابن يوناثان ابن شاول إلى داود وخر على وجهه وسجد, فقال داود يا مفيبوشث, فقال هأنذا عبدك. ايه ده حالة فيها داود بيدور على الشخص ده وبدأ يبحث عنه, بدأ يدور عليه بالاسم كده, بدأ يجيبه ويقول له انا بدور عليك, انا عايزك. بيقول الكتاب انه لما دور عليه ولقاه بيقول كده بعت وجابه. بص في عدد تاني في عدد 5 يقول الكتاب هو ذا عبدك في المكان الفلاني, فأرسل الملك داود وأخذه. داود بعت وجابه, داود بعت هذا الملك, عفوا بعت وأخذ مفيبوشث دور عليه وجابه. فجاء مفيبوشس ابن يونسان ابن شاول الى داود وخر على وجهه وسجد. داود جابه وجاله مفيبوشس وهو ساجد. ونلاحظ في المقطع ده انه في مرتين سجد فيهم مفيبوشس. هذه المرة اللي في عدد سبعة اللي في عدد ستة خر على وجهه وسجد فقال داود يا مفيبوشس، فقال ها أنا ذا عبدك. هذه المرة هو سجود الخوف، وجاء مرعوب وجاي الملك بيدور عليه فعايز مني ايه ده، فسجد امامه، سجد سجود المرتعب، سجود الخائف. خليني اقول لك انه هذا السجود هو مرات، او هذا الاعتراف امام داود بانه داود الملك، كان نتيجة خوف مفيبوشس. مفيبوشس خايف جدا من داود. زي مرات كتيرة لما انا وانت وانت بنيجي ربنا نبنيجي خايفين، خايف انا في حياتي في امور، في خطايا، في شرور انا بعملها، فانا خايف، انا جاي ربنا وانا خايف. مش عارف كم حد فينا جرب الاحساس ده، لو انت جيت للرب وانت مرعوب. فمفيبوشس سجد امام داود، بس سجد وهو خايف. السجود الاول سجد وهو خايف. الانسان الخاطي بعيد عن ربنا، خايف من ربنا. تعال اقنع واحد خاطئ بعيد عن الله، غير تائب، رافض عمل النعمة، وقول له تعالى ربنا، يقول لك لا يا عم اجي ربنا فين، ربنا يرميني في الجحيم. هو خايف جدا من ربنا، هو مش مصدق انه ممكن ربنا يغفر خطيته، هو مش مصدق انه ممكن ربنا يقبله. مفيبوشس سجد، بس كان سجوده هو سجود الخوف. بص معايا في عدد 8 بيقول الكتاب، او عدد 7 عفوا، فقال له داود لا تخف، فاني لأعملن معك معروفا من اجل يوناثان ابيك، وارد لك كل حقول شاول ابيك، وانت تاكل خبزا على مائدتي دائما. الحقيقه في المشهد ده بشوف حاجه غريبه قوي، انه داود بيطمن مفيبوشس، انت جاي لي مرعوب، صح انت جاي بتسجد وانت خايف، قال له لا تخف. ودي الكلمة، إذا كان داود كإنسان، داود الملك لكنه في الأول وفي الآخر إنسان، قالها لمفيبوشس وبدأ يقول له ما تخافش. فالرب النهاردة عاوز يبعت رسالة لناس كتير فينا، ما تخافش، ما تخافيش، اطمن، اطمني، لأنه الرب موجود في المشهد، اطمئن، لا تخف. ما تخافش لأنه مش ما تخافش علشان الدنيا كويسة، بس ما تخافش لأنه إلهك صالح. ما تخافش لأنه الرب ضابط الكل، لأنه الرب مسيطر على الوضع، لأنه الرب مسيطر على الخلايا السرطانية. ما تخافش، ما تخافيش، ما تخافش لو سمعت أنه المرض بينتشر في جسدك، ما تخافش، لأنه الرب ضابط الكل، يضع حدا للمرض. يا رب أشكرك لأنك بتوصل دلوقتي لناس متألمين يا رب. لا تخف، قال له كده لا تخف يا مفيبوشس، ما تخافش داود، انت ايه اللي تقدر تعمله لمفيبوشس بانك ما تقول له ما تخافش؟ يقول له انا في ايدي مصير مفيبوشس، انا اقدر يعني اضمنه. قال له كده لا تخف، لا تخف، ما تخافش يا مفيبوشس، فاني لاعملن معك معروفا من اجل يوناثان ابيك، ما تخافش، لا تخف. هتعمل ايه؟ قال له هرد كل اللي اتسلب منك، هرد كل حاجة ضاعت منك، أنا هرجع لك. اسمع يقول الكتاب إيه، أعملن معك معروفة من أجل يوناثان أبيك، وأرد لك كل حقول شاول أبيك، كل الميراث بتاع أبوك أنا هرجعه ليك، أنا هرجع لك كل حاجتك بتاعت أبوك، بتاعت شاول جدك، كل اللي ضاع منك انا هرده لك. داود بتعمل كده ليه؟ يقول عشان بحبه. عاوز ايه منه؟ هتستفيد منه ايه؟ ولا حاجه، بحبه. وهو ده الحاله، هي دي الحاله اللي ربنا عاوز يتكلم بيها ليك النهارده، انه رب بيحبك وعاوز يرد ليك كل ما سلبه ابليس، فقط لانه بيحبك، فقط لانها نعمه، لأنه أولها نعمة وآخرها نعمة، فقط لأنه عمل النعمة هو اللي بيلزم الله إنجاز التعبير أنه يتقابل معاك مقابلات جديدة. عمل النعمة هو اللي يخلي الرب يتقابل معاك ويقولك أنا عايز أرجع ليك في المسيح كل ما سلب إبليس منك. فلو انت بتسمعني النهاردة وشعر ان إبليس سلب منك فرحة، ربنا عاوز يدخل قلبك من جديد ويفرح قلبك. رب عاوز يتقابل معاك ويفرح قلبك ويفرح حياتك. مش عارف كم حد فينا يشعر انه حياته مليانة بالحزن في هذه الايام، حزين على ظروفك، حزين على امور فقدتها، حزين على حاجات ضاعت من حياتك. ربنا عاوز يتقابل معاك مهما كان الحالة ومهما كان الوضع ومهما كانت الظروف. ربنا عاوز يقابلك مقابلة جديدة، رب عاوز يتقابل معاك مقابلة جديدة مهما كان الحال مهما كان الوضع. رب عاوز يرد ليك ميراثك في المسيح، كل مواريث روحية في المسيح رب عاوز يردها لك النهاردة. كتاب مقدس بيعلمنا انه الرب، قول معايا كده، باركنا، مش لسه هيباركنا، باركنا بكل بركة روحية في السماويات. فين؟ قول من فضلك، في المسيح. رب باركني في المسيح، مش لسه هيباركني، رب باركني. وإذا كان العدو بيحاول يقولك، إذا كان إبليس بيحاول يقولك إنه أنت مش متبارك، رب عاوز يرجع ليك كل مواريث وكل بركات روحية أصبحت من نصيبك في المسيح. رب جاي يقول لك يا حبيبي أنا أرجع ليك كل البركات الروحية دي، أنا أرد ليك كل مواريث روحية، أنا آجي وأعلن ليك أنه كل ميراث روحي النهاردة في المسيح ليك فقد. فقد بسبب أنك حاسس بالعرق زي ما في بوشس، مش قادر تيجي للرب، مش قادر تقف النهاردة قدام ربنا، مش قادر تعلن إيمانك، مش قادر تصدق، مش قادر تجري على المسيح وتستقبل ميراثك الروحي بسبب عرقك. كل مواريث فقدتها بسبب أمور، بسبب بعد عن الرب، كل مواريث فقدتها. رب جاي النهاردة عشان يقول لك أنا أرد ليك هذه المواريث مهما كان اللي فقدته، أنا أرجع ليك كل ما سلبوا العدو منك، أنا أرجع ليك كل حاجة إبليس أخذها منك. هل تثق؟ كم حد النهاردة يثق ويعلن بالإيمان؟ أيوة رب أنا مصدق أنه كل عرق في حياتي لا يؤثر، لكن النعمة تيجي تشلني، النعمة تيجي تشلني. داود، مش داود الملك لكن ابن داود، شخص الرب يسوع المسيح، يجي يشلني النهاردة. النعمة تحملني، قول كده النعمة تحملني. إن رب يرفعك بالنعمة ويشيلك ويقولك يا حبيبي أنا من العهد معاك، أنا أضمنك، أنا أرفعك، أنا أحملك، أنا أشيلك فوق الأكتاف، أنا أحملك من حالة اليأس وفقدان الأمل وأجيبك تاني علشان أعلن ليك أني أرد ليك كل حقول شاول أبيك. مش بس كده، لكن يقول الكتاب وأنت تأكل خبزا على مائدتي دائما. داود قال لما في بوشس كده أنه أنت أتأكل كل خبزا على مائدتي. انت مش هتقعد مع الخدمين، انت هتاكل خبز مع الملك. الشبع، مش بس رد المسلوب لكن الشبع، النعمة التي تشبع حياتي. يقول كاتب المزمور كده الذي يشبع بالخير عمرك. هللويا. كم حد يثق النهاردة انه الرب يشبع بالخير عمرك، الرب يقودك، الرب يضمنك مهما كان الحال مهما كان الظروف، الرب يضمنك، الرب يشبعك، يشبع كل جوع جواك. الإنسان على فكرة مرات كتيرة الجوع مش هو عند الإنسان، مش هو جوع الأكل فقط، لكن في جوع كتير، في جوع عاطفي، في جوع للاحترام، في جوع للتقدير، في أنواع كتير من الجوع. مهما كانت حالتك، مهما كان نوع الجوع اللي انت بتكتاس فيه، الرب يقدر يطعمك، رب يشبعك مهما كان الحالة، رب يشبعك. الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. داود بيقول له أنا أطعمك، أنا أطعمك مهما كان الوضع ومهما كان الحال، أنا أطعمك. داود بيقول له أنا هأكلك، هتاكل خبز على مائدتي، أنت هتاكل من عندي. والنهاردة عايز أقول لناس بتسمعني، ربنا عاوز يطعمك من عنده. لا تبحث عن الطعام، لا تبحث عن الشبع في أمور في العالم، من فضلك توقف عن هذه الأمور. لا تبحث عن أمور في العالم، ما تدورش على أمور في العالم وتبحث فيها عن الشبع. ما تعملش زي الابن اللي كان ضال وراح كده في الكرة البعيدة عند الخنازير وكان نفسه يأكل حتى من الخرنوب اللي بتاكله الخنازير وما كانش لاقي. لكن النهاردة تعالى وصدق انه ربنا عنده نعمة خاصة ليك، الرب عنده نعمة خاصة جدا ليك، الرب عنده مقابلة خاصة جدا ليك. الرب عاوز يقولك انه انا اضمن حياتك، انا اشبعك. ربنا بيقولك انا أأكلك، انا اطعمك. يا ما زوجات بيبحثنا عن الشبع بعيدا عن رب، ابحثنا عن الشبع في علاقات مع رجال. ياما رجال بيبحثوا عن الشبع في علاقات مع نساء، لكن ربنا جاي يقول النهاردة أنا ينفع أكون الشبع الحقيقي. أصله لما تخش في علاقة أو لما تخش في علاقة، ده مش هو اللي هيشبعك، ده مش هو اللي هيشبعك، لكن اللي هيشبعك بالحق هو إنك تقف قدام الرب وتقول له أنا مش عارف آكل، لكن أثق فيك إنك تشبع حياتي. قال المسيح هذه الكلمات: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. داود قرر أنه يشبع ما في بوشس. بص معايا في عدد 8 بيقول الكتاب كده: فسجد، ودي تاني مرة زي ما كنت لسه بحكي لك، تاني مرة يسجد، بس السجود الأول كان سجود خوف، لكن المرة دي سجود الحب وسجود الشعور بالامتنان. يا داود انت تعمل معايا كل ده؟ انا سجدت ليك في الأول، بس كنت جاي بخبط ركبي بتخبط في بعضها، كنت جاي خايف، كنت جاي مرعوب، لكن المرة دي انا جاي اسجد لك، بس سجود الحب، سجود اني مأسور بمحبتك، سجود الامتنان، سجود الشكر. سجد مفيبوشس وقال له كده: من هو عبدك حتى تلتفت إلى كلب ميت مثلي؟ يوناثان، عفوا، مفيبوشس قال له كده: أنا تبص لي ليه يعني؟ تبص لي ليه؟ ده أنا عامل زي الكلب ميت يعني، أنا ولا حاجة، لكني ممتن جدا جدا ليك. أشعر النهاردة أن الرب عاوز يتقابل مع ناس فينا، ربنا عاوز يقابلك مهما كان، لو أنت كنت مليان بالعار زي ما في بوشس، ربنا عاوز يتقابل معك. لو أنت أعرج، لو أنت مش عارف تقرب من ربنا، لو أنت عندك عرج في نفسيتك، عرج في علاقاتك، عرج في تبعيتك لربنا، مش عارف تمشي في سكة مستقيمة، أعرج، فانت رايح جاي رايح جاي، عامل زي إيليا لما قال كده: حتى متى تعرجون بين الفرقتين؟ انت عمال تروح هنا وهنا. لو انت في الحالة دي، ربنا جاي يقولك أنا جاي أجيبك زيارة مليانة بالنعمة لواحد مليان بالعار. ما في بوشس المليان بالعار، ربنا جاي يقول له: حبيبي ما تخافش، أنا أزورك، أنا أتقابل معاك، أنا أنهي زمن للتشتت في حياتك. ما في بوشس أنت آخرك وآخر أحلامك أنك تلاقي هدمة تسترك وأنك تلاقي لقمة تشبعك، ده آخرك. لكن داود عنده أبعد مما تتخيل. داود قرر أنه يعمل معاك معروف، أو زي ما قال كده، يعمل معاك إحسان الله من أجل يوناثان. داود قرر أنه يقابل هذا الشخص بناء على حبه ليوناثان، وده اللي الرب عاوز يعمله النهاردة. ربنا بيدور عليك لأجل خاطر المسيح، وعاوز يقولك أنا أشبعك، أنا أرد اللي اتسلب من حياتك، أنا أرد كل ما أخده إبليس، كل العالم أخده، أنا أرد ليك كل ما فقد في حياتك. مش بس كده، أنا أكون شبعك. هل تؤمن أن الرب يكون شبعك؟ يا رب بشكرك من كل قلب يا رب، لأنك إله كل نعمة يا رب. أشكرك لأنك أنت في المشهد يا رب. يا رب مبارك اسمك لأنك ضابط الكل. يا رب أنا جاي قدامك أنا وإخواتي النهاردة يا رب، جايين قدامك وبنقول لك شكرا لأجل كل بحث عننا يا رب، شكرا لأجل النعمة اللي بتدور علينا. أيوة يا رب، أيوة، شكرا، شكرا لأجل النعمة اللي بتدور علينا، شكرا لأجل النعمة اللي بتبحث عني يا رب. أشكرك لأجل النعمة الغنية يا رب. إذا كان داود يا رب قرر أنه يدور على مفيبوشس، فكم وكم جلالك يا رب بتدور علي، تبحث عني في توهاني يا رب، في تيهاني، في تعبي، في ضيقي، تبحث عني يا رب من فضلك. أنا بصلي النهاردة يا رب أنك تتقابل معايا يا رب، بصلي النهاردة أنك تقابل معايا مقابلة جديدة يا رب، مقابلة جديدة باسم يسوع يا رب. تراءى لكل حد يئس، كل حد فقد الأمل. أنا بصلي النهاردة من أجل إعلان المحبة اللي يغمر، إعلان المحبة اللي يغمر. تعالى وتقابل معانا، تعالى واظهر ذاتك لينا، تعالى وتكلم كلمة مختلفة على كل ما في بوشس يا رب. تعالى النهاردة على كل حد فينا، تعالى النهاردة على

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني واحنا مكملين كلامنا وبنتفرج على عمل النعمة في حياة مفيبوشث اللي معنى اسمه ينفث عار. مفيبوشث اللي مليان بالعار، مفيبوشث اللي مليان باليأس وفقدان الأمل. يمكن كان عند مفيبوشث أحلام انه يعني يبقى انسان كويس، لكن ايه اللي يخلي الطفل صغير وهو لسه يعني بيتكون، ايه اللي يخليه يقع ويبقى اعرج؟ يمكن كان جواه احساس بالملامة على ربنا، جواه عار على اسمه كده، ما في بوشث، ينفث عار، يتنفس عار، يطلع عار. لكن كان للنعمة رأي تاني، مع انه احنا كنا في العهد القديم، لكن كأنها اظهار من اظهارات النعمة في حياة هذا الشخص. ازاي؟ انه برغم العار اتقابل مع الرب، برغم من عرجه انه اعرج الرجلين، مش قادر يروح لداود، مش قادر، ولا كان حتى لو سليم صدقني ما كانش يقدر يهوب ناحية قصر داود. لكن كيف تعاملت النعمة مع واحد أعرج؟ إزاي إنه داود بنفسه هو اللي بحث عنه؟ يعني على طول ده بياخدني للإنسان البعيد عن الرب، الإنسان اللي مش قادر يقرب من ربنا، الإنسان اللي مش عارف يقترب إلى الله. كيف اقترب الله بنفسه إلى الإنسان؟ من خلال ذبيحة المسيح. كيف اقترب الإنسان إلى الله؟ من خلال عمل المسيح، لأنه هكذا أحب الله العالم. العالم مش عارف يحب ربنا، لكن ربنا حب العالم، يقول الكتاب حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. يقول الكتاب لأنه إذ ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا، اقترب الله إلى الإنسان. ربنا قرب من الإنسان، ربنا قرب من الإنسان، رب قرب منه. رب عمل زي داود كده، ما عمل يعني جه للإنسان وعاوز يصنع معاه معروف من أجل مش يوناثان، لكن من أجل شخص المسيح. الله عاوز يصنع معاك معروف. عايز اتكلم لناس النهاردة متلخبطين في دعوتهم ومتلخبطين في حياتهم. ربنا عاوز يوصل لك مهما كان الحال، مهما كانت الظروف، مهما كان حجم التقل اللي عليك، مهما كان مشاكلك وظروفك. ربنا عايز يقابلك النهاردة مقابلة جديدة، مقابلة قوية، مقابلة فيها ينتشلك من يأسك وينتشلك من يأسك. مرة تانية عايز أذكركم أن احنا النهاردة هنصلي من أجل الكويت، وهنصلي من أجل كل العاملين في السياحة. هللويا، عندنا كمان طلبات صلاة، لكن خلينا نكمل ونرجع تاني لسفر صمويل التاني أصحاح 9. روح معايا كده لعدد 10. بيقول الكتاب داود أمر في عدد 10 كده، وكلم تعال نقرأ كمان عدد 9. يقول الكتاب ودع الملك صيبة غلام شاول وقال له كل ما كان لشاول ولكل بيته قد دفعته لابن سيدك فتشتغل له في الأرض أنت وبنوك وعبيدك، وتستغل ليكون لابن سيدك خبز ليأكل، وما في بوشس ابن سيدك يأكل دائما خبزا على مائدتي. بنشوف ازاي انه داود هنا في المشهد ده ادى قرار، ادى امر انه صيبة اللي كان يعني يبدو انه شرير كده، لكن صيبة وكل رجاله يبقوا عبيد لما في بوشس. وانا عايز اقول لك النهاردة انه سلطان الله لحياتك يقدر يعطي اوامر لكل امور ضدك انها تعمل في صفك. يلا لو حافظ الكلمات دي يقولها معي. يقول الكتاب ونحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. هاللويا، الرب ليه سلطان على الظروف؟ نعم، الرب كلي السلطان، الرب عنده قدرة، الرب يتكلم بالحياة، الرب يتكلم بالقوة على مناطق ضعفك، الرب يتكلم بالشفاء على مناطق مرضك، الرب يتكلم على كل منطقة في حياتك. الرب يؤمر صيبة الشرير انه يكون هو بيخدمك. مين يصدق انه حد في ايده كل سلطان؟ الرب يسيطر عليك، الرب يقود الاحداث لمجده. ونحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معا الخير للذين يحبون الله. رب يجي ويقول لك انا موجود، انا في صفك، انا عندي كلمه لحياتك، انا عندي كلمه لحياتك مهما كان الحال، مهما كان الظروف. هل تثق اليوم ان الرب يتكلم بكلمه مختلفه؟ هل تؤمن اختي الفاضله، هل تؤمني ان الرب يتكلم كلمه ويجعل صيبه يعمل في صفك، يرد ليك كل مواريث روحية سلبت، يرد ليك كل مواريث روحية، كل بركات روحية فقدت؟ هل تثق ان الرب يتكلم كلمة ويؤمر بالبركة في حياتك؟ هل تؤمن بهذه الامور؟ هل تؤمن ان الرب يتكلم كلمة مختلفة؟ قل له اشكرك في هذه الحلقة يا رب لانك عندك نعمة جديدة وعاوز تقول لي كلمة مختلفة. انت عاوز تقول لي حاجة جديدة، عاوز تقول لي انه انت في المشهد وانه انت مسيطر على الاحداث يا رب، وانه انت مسيطر على الاحداث. رب يعني واحدة من الحاجات العظيمة اللي ربنا عملها مع في بوشس، بص كده معايا في عدد 13 يقول الكتاب: فسكن في بوشس في اورشليم. انتوا عارفين انه مدينة اورشليم، اسم اورشليم يعني مدينة السلام، أورشليم يعني مدينة السلام أو مدينة الشلوم أو مدينة السلام. ما في بوشس اللي مليان بالعار يسكن في مدينة السلام مع داود. أي نعمة دي؟ أي نعمة إنه إنسان مليان بالعار يقعد في مدينة الملك داود؟ أي نعمة إنه إنسان خاطي يتقابل مع حضور المسيح؟ أي نعمة؟ أنا مش عارف أقولها لك إزاي، بس أي نعمة لما أنا وإنت وإنتي يعني بشر خطاط مليانين بالضعف، يدينا ربنا إمكانية إنه حبيبي أنا عايز أباركك، أنا أمرت ليك بالبركة، أنا عايزك تقعد تسكن في أورشليم، أنا عايزك تقعد معايا كل الوقت. إيه ده يا رب؟ إيه ده يا رب؟ ايه ده يا رب؟ كيف يمكن لخاطئ أثيم أن يكون له نصيب في السماء؟ ازاي؟ اقنعني انه واحد عمال يعمل الخطية، ازاي حياته تتغير؟ ازاي ما في بوشس المليان بالعار يروح يبقى من سكان المدينة اللي فيها الملك داود بنفسه؟ ازاي واحد خاطئ يبقى من سكان السماء؟ اي نعمة هذه؟ انها فقط نعمة الرب يا احبائي، انها فقط نعمة الله. هي دي النعمة، هي دي النعمة اللي تشتغل في حياتي وحياتك، هي دي النعمة اللي يجي الرب بيها ويقول لك انا عايز اقول لك كلمة مختلفة. هي النعمة، هي دي بس فقط النعمة، النعمة اللي تيجي تعلن انه مش بالمجهود، مش بالقدرة، مش بالطاقة، مش بالخير اللي بتعمله، مش بال يعني مش بانك تعمل اعمال كويسة، تطعم فقراء مثلا، تعمل حاجة، لكن الحقيقة انه اولها نعمة واخرها نعمة. انا عايز اصلي النهاردة لناس، وعايز اصلي لبيوت تحديدا، عايز اصلي اذا انت شاعر انه بيتك مهدد وانه بيتك مليان بالعار زي ما في بوشس، يلا انا نفسي النهاردة تصلي معايا كده. لو انت يعني بيتك في عار، بيتك في عار، ارتباطك في عار، قول باسم الرب يسوع المسيح النهاردة الرب يوصل لبيتي. عايز اصلي النهاردة مع ناس كمان اولادهم جايبين لهم العار، ولادك جايبين لك المشاكل وحاسس بالخزي والعار نتيجة أولادك. النهاردة ربنا عاوز يوصل ليك تاني. هنصلي الطلبات دي، هنصلي الطلبات دي، هنصلي النهاردة، هنصلي النهاردة لأجل كل بيوت حاسة بالعار. هنصلي، عايز اصلي قوي قوي لو انت شاعر بالخزي، لو انت شاعر بالعار، لو انت شاعر انه بيتك مليان بالعار، لو انت شاعر انه بيتك مليان بالخزي، لو انت شاعر انه اولادك حاطين العار في حياتك وانه العدو استخدمهم علشان يحني ظهرك. زي ما في بوشس كده، كيف تعاملت النعمة مع واحد معنى اسمه ينفث عار؟ ازاي انه رغم العار ورغم عرجه وعدم قدرته انه يتقابل مع الملك، لكن ازاي داود بنفسه جاله وقال له كده في عدد 13، فسكن مفيبوشس في اورشليم. ازاي النعمة تخلي حد مليان بالعار يبقى ساكن في حضور الملك؟ عايز اصلي النهاردة لناس بيوتها مليانة بالعار، عايز اصلي تحديدا لاجل بيوت اولادها، في حياة الاولاد من الشباب والبنات عار. عايز صلي النهاردة ان الرب يزور كل مناطق خزي في حياتك، وعايز اعلم بالايمان على حياتك لا خزي، لكن الرب يرفع رأسك، الرب يرفع رأسك، الرب يجي النهاردة على اولادك، على كل مناطق ودوائر عار في حياة اولادك، ويؤمر بكلمة مختلفة. الرب يقول كده انه لا عار ولا خزي في حياتك بسبب اولادك، لكن يتكلم الرب على حياتك بالبركة، وكل مناطق خزي تتحول إلى مناطق للمجد باسم الرب يسوع. يلا بينا تعالوا نصلي كده، لو أنت تسمعني من أي مكان في العالم صلي معايا باسم يسوع. يا رب أشكرك أشكرك أشكرك لأنك تيجي النهاردة تؤمر بالبركة في بيوت عبيدك. يا رب أنا بصلي لأجل كل حد بيسمعني دلوقتي، كل بيت مليان بالعار، كل بيت زي ما في بوشث، كل بيت أعرج لا يستطيع أن يتحرك، كل بيت اتعطلت الدعوة فيه، كل بيت توقفت الخدمة فيه. أنا بصلي باسم الرب يسوع المسيح يا رب من أجل نداء داود الحقيقي، من أجل نداء الرب، نداء ابن داود الحقيقي، شخص الرب. أشكرك لأنك تيجي النهاردة تبحث عن مفيبوشس، تبحث عن مناطق العرج، تبحث يا رب عن مناطق الخزي في حياتنا، مناطق العار في حياتنا. يا رب أشكرك لأنك تيجي تبحث عن أولادنا في اللحظات دي، يا رب تيجي النهاردة تدور على المناطق دي عشان تقول إنه لا، أنا أرد ليك كل حقول شاول أبيك. يا رب أشكرك لأجل رد للمسلوب دلوقتي، أشكرك لأجل كل شبع، أنه مين يقول يا رب أنه ما في بوشس يأكل على مائدة الملك؟ يا رب مين يقول أنه صيبة وكل رجاله يعملوا لأجل ما في بوشس؟ يا رب أشكرك لأنه نحن نعلم أن كل الأشياء يا رب، كل الأشياء حتى اللي فيها أولادنا، حتى اللي فيها بيوتنا، كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. يا رب مين يصدق أنه يقيم ما في بوشس يا رب، يقيم ما في بوشس يا رب، يقيم ما في بوشس في أورشليم. يا رب أشكرك أشكرك أشكرك يا رب. أنا أؤمن أن النهاردة يا رب يوم الاسترداد يا رب المجد، يوم للمجد مش يوم للعار، لكن يوم مليان بالمجد، تتقابل معانا بكل مجد يا رب. هللويا يا رب، أؤمن بيك النهاردة يا رب. بصلي لأجل الناس بتسمعني النهاردة، بصلي من أجل استرداد يا رب المجد واسترداد حضورك في البيوت يا رب. نؤمن انك تصنع امور غير عادية الوقت اللي جاي باسم الرب يسوع. اشكرك اشكرك اشكرك لانك سامع الصلاة، ولكل المجد. امين امين امين. هاللويا هاللويا هاللويا. اؤمن اؤمن النهاردة انه في بدايات جديدة. هاللويا. بعد الفاصل هنصلي مع بعض، هنبتدي عندنا طلبات صلاة، وهنصلي كمان من أجل الكويت، وهنصلي من أجل كل العاملين في السياحة. يلا نطلع مع بعض الفاصل صغير، نسمع الكلمات الجاية دي ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: الصلاة هي علاقة يومية مع ربنا.
1: يا مرحب، ورجعنا تاني واحنا مكملين كلامنا. مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد. زي ما متعودين في البرنامج، في كل حلقة بنصلي من أجل بلد غالي على قلوبنا. النهاردة هنصلي من أجل بلد عربي شقيق بنحبه وغالي على قلوبنا، هنصلي من أجل الكويت. فنهاردة عايزين نصلي من أجل البلد الغالي ده، عايزين نصلي من أجل دولة الكويت. لو أنت بتسمعني النهاردة، لو أنت من الكويت، احنا بنصلي علشانك. ولو أنت يعني مش من الكويت لكنك بتشتغل مثلا في الكويت، أو أنت وافد، احنا عايزين صلي لأجلك وانت موجود في الكويت. لو انت مواطن كويتي، بليز اتحد معانا كمان وصلي. منشن الحلقة لكل أحبائك، لأنه عايزين نصلي النهاردة من أجل الكويت. نفسي نصلي قوي قوي من أجل عمل الله، نصلي من أجل حماية سور من نار، حماية من الرب على هذه الأرض الغالية، حماية من الرب على الشعب، على دولة الكويت. عايزين كمان نصلي من أجل الحاكم، من أجل صناعة القرار، من أجل كل المشرين، من أجل أنه تقف كل مشورة كده شريرة. لكن كمان عايزين نصلي من أجل الأمن في الكويت، عايزين نصلي من أجل التعليم، عايزين نصلي من أجل الصحة، عايزين نصلي من أجل الوقت ده في الخليج في المنطقة، أنه الرب يحفظ الكويت باسم يسوع. فلو أنت بتسمعني من أي مكان في العالم، كل الناس اللي معانا على الهواء دلوقتي كمان، خلونا نصلي ونتحد مع بعض من أجل الكويت، البلد الشقيق الغالي على قلوبنا. يا رب أشكرك لأنك إله كل نعمة. يا رب أشكرك لأنك أنت اللي تيجي النهاردة على الكويت وعلى هذه الأرض، تيجي بافتقاد، تيجي بنعمة. يا رب بنصلي النهاردة وإحنا بنعلن ثقتنا فيك. يا رب بنصلي وإحنا بنعلن إيماننا يا رب، أنه وسط الدوشة، وسط الحروب، يا رب أنت تصنع سلام، أنت تحفظ هذه الأرض. يا رب بنصلي حماية للكويت باسم يسوع. من فضلك مد يمينك يا رب، احمي هذه الأرض، احمي هذه الأرض. يا رب قول كلمة يا رب، لا يقترب إبليس يا رب بأي ضرر من الكويت. بنصلي حماية للشعب، حماية للمطارات، حماية للكويت، حماية للبنية التحتية. يا رب بنصلي من أجل هذه الأرض. رب قول كلمة على هذه البلد يا رب. بنصلي يا رب من أجل الحاكم، بنصلي من أجل رئيس البلاد، بنصلي من أجل نعمة خاصة لي، قيادة خاصة لي. يا رب أنت قلت أنه قلب الملك في يدك كجدول مياه حيثما تشاء تميل. احفظ قلب عبدك، ديله نعمة يا رب، ديله قرارات حكيمة، قرارات سديدة في هذه الأيام. يا رب من فضلك احفظه، احفظ مشيري يا رب، يكون بيستقبل مشورة إلهية، مش مشورة من الناس فقط، لكن حكمة يا رب، حكمة من السماء في الوقت ده بالذات يا رب. يا رب كمان بنصلي من أجل الدولة، بنصلي من أجل كل قطاعات البلد، بنصلي من أجل الصحة يا رب، دي نعمة يا رب للمسؤولين عن الصحة والتعليم والأمن الداخلي. نصلي كمان لأجل الوافدين من كل بلاد العالم اللي بيشتغلوا في الكويت. شكرا لأجل الأرض دي اللي بتستقبل ناس كتيرة من دول كتير. أنا بصلي بركة لهذه الأرض، بصلي نورك يشرق، نورك يشرق على هذه الأمة يا رب، مجدك يستعلن في هذا الشعب الغالي باسم المسيح. أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين. هاللويا هاللويا هاللويا. عايزين كمان نصلي من أجل العاملين في السياحة. شايف كم حد من الناس اللي معانا النهاردة على الهواء؟ لو انت بتشتغل في السياحة من فضلك يعني قول لي، اعمل منشن لكل اصحابك اللي بيشتغلوا في السياحة. عايزين نصلي لانه السياحة مهمة جدا جدا. السياحة هي انه ناس تيجي تزور بلاد لاجل انها تشوف مناطق سياحية، اثار، معالم سياحية جميلة. العاملين في السياحة أوقات كثيرة بيتأثروا لو السياحة تعطلت. فإحنا عايزين نصلي النهاردة من أجل نعمة خاصة لكل العاملين في السياحة. يا رب بنيجي النهاردة أنا وكل إخواتي بنصلي يا رب من أجل السياحة في بلدنا مصر، بنصلي من أجل كل السياحة في المنطقة العربية في العالم أجمع رب، بنصلي من أجل الناس اللي بيشتغلوا في السياحة. يا رب قول كلمة النهاردة احفظهم، ديهم نعمة. أنا بصلي يا رب أنك تقيم أمناء يعملون في السياحة يا رب لمجدك، لمجدك احنا بنصدق فيك النهاردة يا رب، من ايديك كل شخص بيشتغل في السياحة يا رب، حتى لو في أبسط حاجة بتتعمل يا رب. أنا بصلي لغاية القادة والمسؤولين عن السياحة في دول كتير، أنا بصلي نعمة خاصة ليهم يا رب، أعينهم اديهم معونة خاصة، اظهر ذاتك ليهم في اسم المسيح يسوع. أشكرك ولكل المجد، آمين آمين آمين آمين آمين آمين. عايزين نصلي من أجل النفس غالية على قلوبنا، من أجل أمين اللي صلينا له الأسبوع اللي فات. عايزين نصلي أن الرب يتراءى لي. الحقيقة الدكاترة بيقولوا أن الحالة صعبة، لكن الحقيقة رأي الرب وكلمة الرب فوق كلمة الدكاترة. فتعالوا بينا، يلا بينا كده، وانت بتسمعني، لو انت بتسمعني من مصر من أي بلد، تعالوا نصلي، نحط ابننا الغالي أمين قدام الرب، نقول له رب المس أمين بلمسة خاصة، المس ابنك بلمسة خاصة، يشهد عنك يا رب ويحكي عن اختبار عظيم ازاي انك انت زرته. عايزين نصلي انه حتى لو كان رأي الدكاترة بيقول ان الوضع صعب، لكن تعالوا النهاردة نحط رجانا في المسيح ان الرب يلمس هذا الولد ويزوره زيارة خاصة. يا رب اشكرك لانك تقول كلمة النهاردة على امين، يا رب اشكرك لانك تقول كلمة خاصة على ابنك باسم الرب يسوع المسيح. يا رب تعالى من فضلك، تعالى اعلن ذاتك، تعالى مد يمينك بقوة النهاردة، تعالى مد يمينك بقوة، تعالى قول كلمة يا رب، لمسة خاصة لابنك في اسم المسيح. يا رب بنتحد النهاردة مع كل الناس اللي بسمعنا وبنصلي من أجل أمين. تعالى رب اكرم اسمك في حياة أمين، تعالى اكرم اسمك في حياة ابنك يا رب، تعالى مد يمينك بشفاء كامل لابنك يا رب في اسم المسيح. بنضع ثقتنا فيك، بنصدق في انك إله كل نعمة اللي تصنع معانا معروف يا رب لأجل خاطر المسيح. اشكرك لأنك بتسمع وتستجيب وليك كل المجد، أمين أمين أمين. جات لنا طلبة صلاة، عايزين نتحد مع بعض ونصلي من أجل أختنا مريان. يا مريان ازيك الأخبار؟ عايزين نصلي من أجلك ومن أجل حياتك ومن أجل زوجك ومن أجل البير ومن أجل ابنك الغالي أبنوب، لكن كمان عايزين نصلي معاكي من أجل صحتك ومن أجل أنه الرب يمد يمينه ليكي بالقوة فيكون جسدك صحيح لمجد الرب. عايزين نصلي أنه الرب يكمل الحمل معاكي بملء البركة ملء الصحة، وما تتعطلش حياتك يا مريان، لكن باسم يسوع يزورك الرب زيارة خاصة، يزورك الرب بقوة ومعية خاصة من السماء. يا رب أؤمن النهاردة أنك تيجي لبنتك باسم الرب يسوع المسيح. يا رب نعلن ثقتنا فيك، يا رب نعلن ثقتنا فيك، مد يمينك بقوة، مد يمينك بقوة يا رب، تعالى بزيارة خاصة يا رب لمريان دلوقتي باسم الرب يسوع المسيح. يا رب قول كلمة النهاردة، قول كلمة باسم الرب يسوع، قول كلمة، قول كلمة، قول كلمة يا رب، قول كلمة، مد يمينك بمعونة خاصة لمريان دلوقتي يا رب، شفاء كامل يا رب، شفاء كامل وعمل كامل باسم يسوع، بنصدق انك سامع الصلاة ولكل المجد، آمين آمين آمين. عندنا طلبة صلاة، عندنا طلبة صلاة من أجل أخونا ميشيل. يا ميشو حبيبي ازيك، إيه الأخبار يا حبيبي؟ ألف ألف ألف سلام عليك. عايزين نصلي من أجل أخونا ميشيل، رب يزوره زيارة خاصة النهاردة، مهما كان الوضع، مهما كان الحالة، مهما كان رأي الدكاترة، ومهما كان الألم يا ميشو حبيبي، الرب يجي دلوقتي يتحنن ويزورك زيارة خاصة جدا باسم يسوع. خليني أقولك أنه واحدة من الحاجات اللي الكتاب المقدس بيتكلم عنها هي العظام. أنا عايز أتكلم على حياتك كلمة مختلفة، أن الرب ينشط عظامك فتصير كجنة ريا وكنبع مياه لا تنقطع مياهه. الرب يلمس أعصابك، يلمس الغضاريف، يلمس أي التهاب في الغضاريف باسم الرب يسوع. يا رب أشكرك أشكرك. يلا بينا نصلي. تعالى وانتو دلوقتي انت بتسمعني من أي مكان في العالم، تعالوا نصلي من أجل مشيل. يا رب أشكرك لأجل ابنك الغالي، يا رب خادمك اللي بيحبك، أنا بصلي إنك تيجي دلوقتي تزوره زيارة خاصة جدا يا رب. يا رب غطاء الدم الكريم عليه، يا رب بصدق النهاردة انك تيجي بلمسة خاصة على مشيل. تعالى باسم الرب يسوع المسيح، مد يمينك قول كلمة خاصة، المس ابنك يا رب فيقوم النهاردة ويبرأ يا رب ويبرأ. انا بصلي يا رب كلمة خاصة على اخويا، يا رب كلمة خاصة على اخويا. انا بصلي لا تعطيل على حياته ولا تعطيل على خدمته ولا تعطيل على دعوته، لكن بصلي لمسة خاصة يا رب، لمسة خاصة في اسم الرب يسوع المسيح. قول كلمة على جسد ابنك تنبت صحته سريعا. يا رب أنا بصلي يا رب من أجل التهاب الغضروف، الغضاريف ما يكونش فيها التهابات يا رب باسم يسوع، تبتعد عن الأعصاب. أنا بصلي يا رب أنه تنبت صحته سريعا ولا تتعطل يا رب المشيئة الصالحة في حياته، لكن بالإيمان نستقبل شفاء كامل يا رب لابنك دلوقتي باسم يسوع. يا رب عندي إيمان أنه أخويا يا رب يشهد عنك ويرنم ترنيمة جديدة بكم صنع رب بي ورحمه. شكرك أنك الاختبار جديد هتديه لمشيل يا رب الوقت اللي جاي في اسم المسيح، معونة خاصة لابنك في هذه الأيام. شكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. أمين أمين أمين. جالنا كومنت على البيج، أختنا نانا أنجل، أهلا بيك يا نانا، زي حضرتك بتقول أمين باسم الرب يسوع. أمين أمين يا نانا، أمين باسم يسوع المسيح. أمين أمين أمين أمين، هاللويا، مبارك اسم الرب إلهنا، هاللويا. أختنا صديقة البرنامج الغالية الأخت جانيت فهمي، أهلا بيك يا أخت جانيت، زي حضرتك عاملة إيه؟ يا رب تكوني بكل الخير. بتقول هللويا على مائدة الرب، يتلاشى العرج مستورة في دمك. آمين آمين آمين. أيضا أختنا جانيت بتقول النعمة تحملني من كل يأس وكل عرج. آمين باسم الرب يسوع المسيح. يا رب أشكرك لأجل بنتك يا رب، أشكرك لأجل بنتك يا رب، أشكرك لأجل بنتك، أشكرك لأجل كل تشجيعات يا رب بتوصل للأخت جانيت دلوقتي. أشكرك يا رب، أشكرك لأني أؤمن أنه تيجي بكلمة جديدة على حياتها يا رب. أشكرك لأجل كل رجاء بيتدفق لبنتك دلوقتي، أنا بصلي على الهوى وأؤمن أنك تصل إليها دلوقتي بتشجيعات السماء يا رب في اسم يسوع. أؤمن يا رب أنك تيجي النهاردة بلمسات خاصة لجسدها أيضا باسم الرب يسوع المسيح، زيارة خاصة، شفاء كامل باسم الرب يسوع. أؤمن أنك سامع الصلاة وليك كل المجد. أمين أمين أمين، هاللويا هاللويا هاللويا. عايز صلي لأجل أخويا المهندس نبيل، أعتقد الأخ نبيل مش معانا على الهوى، لكن نفسي أصلي لأجلك لو أنت بتسمعني دلوقتي من أجل موسم جديد يا خنبيل. أنا الكلمة دي جوايا لحضرتك من أجل موسم جديد وبداية جديدة. أشعر كده أنه يعني شهر 8 وانتقلنا علينا الرب، الكام شهر جايين دول الرب عاوز يديلك موسم جديد على كل المستويات، موسم جديد في علاقتك الشخصية بي، موسم جديد في خدمتك، وأيضا موسم جديد في عملك. جوايا قوي قوي أنه الرب عاوز يزورك بزيارات خاصة لموسم جديد، فروحي هذه الكلمة لحياتك، موسم جديد. علشان كده تعالوا بينا نتحد من أجل أخونا نبيل ونصلي مع بعض من أجل أنه يستقبل اللي على قلب الرب، ولا تتعطل الأزمنة والأوقات في حياة أخويا، لكن كل اللي على قلب الرب لي يصل دلوقتي وبدون أي تعطيل. يا رب أشكرك لأجل أخويا، يا رب أصلي غطاء دمك الكريم عليه، أصلي يا رب من أجل أن سور من نار حوالي، يا رب عايز أصلي من أجل زمن جديد في علاقته بيك يا رب، يتقابل معاك، يندهش في القعدة معاك يا رب. أصلي من أجل الكتاب في حياته رب، يتفتح الكتاب المقدس وتتفتح الكلمة أمام عينيه باسم الرب يسوع المسيح. أؤمن أنك بتسمع الصلاة، أؤمن أنك تلتقي بي، تاخده في حضنك يا رب. بصلي يا رب من أجل خدمته، بصلي من أجل بيته، بصلي من أجل أولاده يا رب، بصلي كمان من أجل شغله يا رب. موسم جديد على كل المستويات يا رب. يا رب أؤمن بيك النهاردة يا رب أنك تاخد عبدك في أحضانك وتلتقي بي يا رب. صدق في نقلة جديدة من أرض الأرض يا رب، من موسم لموسم يا رب، موسم للحصاد على حياة أخويا باسم الرب يسوع المسيح. يا رب صلاتي أنه يشوف يا رب حصاد لأمور كان بيزرعها من سنين، يلتقي بيك. أنت إله الحصاد يا رب، أنت اللي تنبت كل غرس غرسه. أصلي أن نشوف حصاد، زمن جديد للحصاد يا رب. صلي غطاء الدم الكريم على عيلته بالكامل يا رب. بصدق النهاردة أنك تيجي بالبركة على هذه الأسرة. أشكرك وأؤمن أنك بتسمع وتستجيب، ولي كل المجد. آمين آمين آمين. هاللويا هاللويا هاللويا هاللويا هاللويا. عندنا نفسي نصلي قوي من أجل صديقة البرنامج الغالية دكتورة سوير سامي. يا دكتور زي حضرتك، أعتقد دكتورة سوير مش معانا على الهوى. عايزين نصلي قوي لأجل دكتورة سوير، من أجل لقاء جديد بينها وبين الرب. عايزين نصلي من أجل بدايات جديدة في حياتها وفي علاقتها بالرب. أشعر جوايا قوي قوي بالكلمة دي لحضرتك يا دكتورة، أنه في روح الكلمة دي زيت جديد، زيت جديد، زيت ومسحة جديدة في علاقتك الشخصية بالرب. داود صلى وقال الرب كده، قال له سهل قدامي طريقك. وأنا شاعر قوي أن الرب جاي بالكلمة دي لحياتك، يسهل الرب طريقه في حياتك. القعدة قدامه الرب عاوز يخليها أكثر متعة الوقت الجاي. علاقتك بالكلمة، أصلي أول علاقتك بالكلمة وقعدتك قدام الكتاب، إنه الوقت ده يكون في حياتك وقت يعني شيق. أنا عارف إنه أنت بتقعدي بالكتير بالساعات قدام الرب قدام الكلمة، لكن بصلي قوي الوقت ده إنه يزداد الحضور الإلهي في مخدعك. فتعالوا نصلي كده مع بعض، نتحد مع بعضينا من أجل أختنا الغالية صديقة البرنامج دكتورة سوير. يا رب أشكرك، أشكرك لأجل غطاء دمك الكريم على بنتك يا رب. أؤمن النهاردة في هذه اللحظات يا رب أنك توصل لبنتك أيا كانت هي فين يا رب. أنا بصدق دلوقتي باسم الرب يسوع المسيح يا رب أنك تصل إليها بنعمة جديدة وزيت جديد باسم الرب يسوع المسيح يا رب. قل كلمة يا رب، قل كلمة على حياتها يا رب. أنا بصلي من أجل المخدع يا رب، بصلي من أجل زيت حضورك وزيت المسحة في المخدع. بصلي من أجل القعدة معاك يا رب، اديها روح صلاة يا رب، اديها قلب مصلي أكتر وأكتر الوقت اللي جاي. بصلي يا رب من أجل علاقتها بالكلمة وعادتها قدام الكتاب الوقت اللي جاي باسم يسوع يا رب. من فضلك يا رب، من فضلك يا رب، من فضلك يا رب. تعالى النهاردة بلقاء جديد، تعالى النهاردة بمقابلة جديدة، تعالى قدام كل وقت يا رب بتقعد فيه قدام الكتاب. أنا بصلي إنك تتراءى وتتكلم بكلمات جديدة وكلمات خاصة في قعدتها قدام الكتاب يا رب. يا رب بصلي كمان من أجل أبواب خدمة جديدة، بصلي من أجل بدايات جديدة، بدايات مليانة بالمجد يا رب. كمل كمل عملك في حياتها، استخدامات جديدة يا رب، أبواب جديدة، أبواب جديدة. هانذا صانع أمرا جديدا يقول الرب يا رب. أؤمن أؤمن أنك تيجي على بنتك ببدايات جديدة وخدمات جديدة يا رب. بصلي من أجل ناس جديدة، من أجل رسالة رسائل جديدة تبعتها معاها من خلالها لناس. يا رب يا رب أؤمن أنه كلمة جديدا جديدا في حياتها, أمرا جديدا. هللويا يا رب, صلي من أجل صحتها يا رب, غطاء دمك الكريم عليها, لا تتعطل صحتها يا رب. لكن نعمة للجسد رب, الجسد للرب, نعمة نعمة للجسد, سندة ومعونة خاصة جدا باسم الرب يسوع. أشكرك أشكرك أشكرك لأنك سامع الصلاة, وليك كل المجد. آمين آمين آمين. هللويا هللويا هللويا. عايز أصلي قوي دلوقتي من أجل كابل جميل, من أجل ماجد ونعمة, شابين زي العسل من ولادنا. أنا بصلي أنه هم كخطبين الرب يجي يزورهم دلوقتي زيارة خاصة. نعمة وماجد لو سمعيني, عايز أصلي لأجلكم دلوقتي أنه الرب يجي ويتكلم ليكم, الرب يجي ليكم وانتوا في فترة الخطوبة, ويتقابل معاكم مقابلة جديدة, يجي يشجعكم ويلتقي بيكم في كل مناطق انتوا بتحتكوا فيها بعض. عايز صلي لأجلكم ان الرب يجي بنعمة غير عادية للوقت ده. تعالوا بينا لو انت بتسمعني كده من اي مكان في العالم, يلا بينا نصلي من اجل نعمة وماجد. يا رب اشكرك لأجل ولادك الغاليين, يا رب بصلي من أجل ابنك ماجد, بصلي من أجل نعمة خاصة لي وهو بيوضب بيته, بيوضب الشقة بتاعت الزوجية. يا رب بصلي من أجل سندة لابنك باسم الرب يسوع المسيح. يا رب بصلي من أجل نعمة, يا رب بصلي من أجلها, من أجل حياتها, من أجل تعبها مع ماجد. أنا بصلي من أجلهم يا رب, يا رب إنك تمسك بإيديهم. يا رب بصلي كمان من أجل تزيد للاحتياجات, وبعلن بالإيمان على حياتهم, فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. يا رب تعالى بتسديد لكل احتياجات الوقت اللي جاي, كل احتياجات في الشقة, كل احتياجات يا رب لأجل الارتباط. بصلي كمان ليهم مش بس لتزيد الاحتياج, لكن بصلي لأجل يا رب سهولة في التعامل بينهم وبين بعض. يا رب يقتربوا إليك, يا رب يقتربوا إليك, لما يقربوا منك هيقربوا من بعض. يا رب يا رب بصدق إنك بدأت معاهم عمل صالح وهتكمل في اسم يسوع, هتكمل إلى يوم يسوع المسيح. يا رب سندة ومعونة من السماء لأولادك الغاليين, يا رب كمل معاهم بكل نعمة في اسم المسيح لكل المجد. آمين آمين آمين. مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد. هاللويا هاللويا هاللويا. رب صالح ورب جميل ورب عظيم, رب قدير, الرب هو إله كل نعمة. رسول بطرس يقول كده إنه إله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي. إله كل نعمة, النعمة اللي تيجي لحياة مفيبوشس, النعمة اللي تيجي وتسند هذا الشاب, النعمة اللي تيجي تسند مفيبوشس في كل الظروف الصعبة اللي كانت فيه بيكتس فيها, النعمة اللي تيجي وتجيب واحد مليان بالعار تجيبه يبقى مقيم مع الملك, النعمة اللي تجيب واحد مليان بالعار علشان يأكل على مائدة الملك, النعمة اللي تجيب واحد مليان بالعار وترد لي كل اللي اتسلب منه, هي دي النعمة, هي دي النعمة. النعمة اللي تيجي على واحد أعرج مش عارف يقرب, مش عارف يمشي, فقد الأمل, تيجي وتقول له حبيبي ما تخافش, إذا كنت أنت مش عارف تتحرك ففي داود الملك اللي بيتحرك وجالك. النعمة اللي تيجي تقول لي وتقول لك وتقول لك إنه إذا أنت وصلت المرحلة مش عارف فيها تتحرك, جاي الرب علشان يشجعك يقول لك أنا جاي لك بنعمة خاصة, أنا جاي لك, أنا جاي أباركك, أنا جاي أوصل ليك مهما كانت حالتك, الرب جاي لك بنعمة غير عادية. صدق في إنه الرب موجود, صدق في إنه الرب هو إله, صدق في إنه الرب هو إله كل نعمة, صدق في إنه الرب مليان بالنعمة, يمشي معاك بسكة مليانة بالنعمة. شفنا ازاي مفيبوشس يبقى مقيم مع الملك, بياكل مع الملك وساكن في مدينة الملك, وهي دي النعمة يا حبايبي. وانا بصلي النهاردة لكل حد انه يستقبل عمل جديد من اعمال النعمة في حياته. وصلنا مع بعض لنهاية حلقتنا, بشكركم جدا على وقتكم وعلى متابعتكم, ونتقابل بنعمة المسيح الاثنين الجاي الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. اشوفكم بكل الخير, الرب معاكم.

0: كنا بنتابع إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9.
1: طول اليوم هفضل أغنيلك على راديو صنف.

الشفاعة. الشفاعة هي التوسل أو الصلاة من أجل الآخرين، وهي لا تنبعث من مجرد العاطفة أو المنفعة، بل عن إدراك واع بأن علاقة الله بالإنسان ليست علاقة فردية فحسب، بل واجتماعية أيضا، فهي تمتد إلى علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. وقد ذكرت كلمة شفاعة مرات عديدة في الكتاب المقدس، وقد ترجمت الكلمات العبرية واليونانية الدل عليها إلى العديد من الكلمات التي توضح معناها، فتأتي بمعنى أراد الشيء وطلبه، أو يتوسط بين طرفين، وقد ترجمت الكلمة إلى يلح ويلتمس، كما تأتي أيضا بمعنى يتوسل ويتضرع. وبالإضافة إلى ذلك استخدمت الكلمة في الإنجيل لتدل على الصلاة والابتهال. ويتضح في العديد من هذه المواقع السابقة أن الشفاعة مقبولة بل مطلوبة من رجال الله والمؤمنين من أجل سكان الشعوب التي يعيشون بينهم، والتوسل من أجل توبتهم وعدم هلاكهم. ويحثنا الكتاب المقدس أن نتشفع ونتضرع من أجل المؤمنين الآخرين في ظروف حياتهم المختلفة كالمرض أو الضيق، كي يرفع عنهم الله هذه الصعاب ويباركهم. فنجد مثلا النبي موسى يتشفع ويطلب من أجل بني إسرائيل كي يحفظهم الله من الجوع والمرض. ومن الضروري أن نتحدث أيضا عن شفاعة السيد المسيح من أجل البشرية، فيقول الكتاب المقدس إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. وكلمة شفيع هنا تعني المحامي أو المدافع، فالسيد المسيح هو المحامي عنا، الذي يدافع عنا ويطلب من أجل غفران خطايانا. وهذه الشفاعة هي شفاعة كفارية، أساسها عمله الكفاري الكامل على خشبة الصليب حينما أكمل الفداء، ولا يستطيع آخر مهما علت أو سمت مكانته أن يقدم هذه الشفاعة التي نحصل من خلالها على خلاصنا من الخطية. ولا ننكر على السيد المسيح أيضا شفاعته الوقائية من أجلنا، حينما يطلب من الآب أن يحفظنا من الشيطان ومكائده. وفي كل الأحوال يجب أن نلاحظ أن الشفاعة والصلاة هي طلبات موجهة من أشخاص أحياء لأجل الأحياء. فدعنا صديقي نطلب شفاعة السيد المسيح الكفارية التي تخلصنا من خطايانا وتحفظنا من غواية الشيطان، ولا ننسى أن نتضرع من أجل الآخرين أيضا حتى يرد الله سلامه لهم، فنقضي حياة هادئة مطمئنة.

0: له لنا الذين سمعوه، وأيد الله شهاداتهم بآيات وعجائب ومعجزات مختلفة وبهبات الروح القدس يوزعها كما يشاء. والله ما أخضع للملائكة العالم المقبل الذي نتكلم عليه، فشهد بعضهم في مكان من الكتب المقدسة:
1: ما هو الإنسان يا الله حتى تذكره؟ وما هو ابن آدم حتى تفتقده؟ نقصته حينا عن الملائكة، وكللته بالمجد والكرامة، وأخضعت كل شيء تحت قدميه.
0: فإذا كان الله أخضع له كل شيء، فلا يكون ترك شيئا غير خاضع له. ولكننا لا نرى الآن أن كل شيء أخضع له، ولكن ذاك الذي جعله الله حينا دون الملائكة، أعني يسوع، نراه مكللا بالمجد والكرامة، لأنه احتمل ألم الموت، وكان عليه أن يذوق الموت بنعمة الله لخير كل إنسان. نعم، كان من الخير أن الله الذي من أجله كل شيء وبه كل شيء، حين أراد أن يهدي إلى المجد كثيرا من الأبناء، جعل قائدهم إلى الخلاص كاملا بالآلام، لأن الذي يقدس والذين تقدسوا لهم أصل واحد، فلا يستحي أن يدعوهم إخوة فيقول:
2: سأبشر باسمك إخوتي وأسبحك في الجماعة،
0: ويقول أيضا:
2: على الله اتكالي،
0: وأيضا:
2: ها أنا مع الأبناء الذين وهبهم الله لي.
0: ولما كان الأبناء شركاء في اللحم والدم، شاركهم يسوع كذلك في طبيعتهم هذه، ليقضي بموته على الذي في يده سلطان الموت، أي إبليس، ويحرر الذين كانوا طوال حياتهم في العبودية خوفا من الموت. جاء لا ليساعد الملائكة، بل ليساعد نسل إبراهيم. فكان عليه أن يشابه إخوته في كل شيء، حتى يكون رئيس كهنة رحيما أمينا في خدمة الله، فيكفر عن خطايا الشعب، لأنه هو نفسه تألم بالتجربة، فأمكنه أن يعين المجربين.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: راديو سمك، عيش اختلافك.
1: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
2: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى، على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي ائتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم وزوج امرأة واحدة وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير، متعقلا عادلا تقيا يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة، وهذه شهادة صادقة. فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله، ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.

0: قضي يومك معانا على راديو سما.
1: الرابع.
2: وبعد، فنناشدكم أيها الإخوة ونطلب إليكم في الرب يسوع أن يزداد تقدمكم في السيرة التي تسيرونها اليوم كما تعلمتموها منا لإرضاء الله، فأنتم تعرفون الوصايا التي أوصيناكم بها من الرب يسوع. وهل مشيئة الله إلا أن تكونوا قديسين فتمتنعوا عن الزنا، ويعرف كل واحد منكم كيف يصون جسده في القداسة والكرامة، فلا تستولي عليه الشهوة كالوثنيين الذين لا يعرفون الله، ولا يتعدى على أخيه أو يسيء إليه في هذا الأمر؟ فالرب هو الذي ينتقم في هذه الأشياء كلها كما قلنا لكم من قبل وشهدنا به، لأن الله دعانا لا إلى النجاسة بل إلى القداسة. فمن رفض هذا التعليم لا يرفض إنساناً، بل الله الذي يمنحكم روحه القدوس.
3: ولا حاجة بكم إلى أن نكتب إليكم عن المحبة الأخوية، لأنكم تعلمتم من الله أن يحب بعضكم بعضاً، فأنتم هكذا تعاملون جميع الإخوة في مكدونيا كلها. ولكننا نناشدكم أيها الإخوة أن يزيد جهدكم في هذا الأمر، وأن تحرصوا على العيش عيشة هادئة وتنشغلوا بما يعنيكم وتكسبوا رزقكم بعرق جبينكم كما أوصيناكم، فتكون سيرتكم حسنة عند الذين في خارج الكنيسة ولا تكون بكم حاجة إلى أحد.
2: ولا نريد أيها الإخوة أن تجهلوا مصير الراقدين لئلا تحزنوا كسائر الذين لا رجاء لهم، فإن كنا نؤمن بأن يسوع مات ثم قام، فكذلك نؤمن بأن الذين رقدوا في يسوع سينقلهم الله إليه مع يسوع. ونقول لكم ما قاله الرب، وهو أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لن نتقدم الذين رقدوا، لأن الرب نفسه سينزل من السماء عند الهتاف ونداء رئيس الملائكة وصوت بوق الله، فيقوم أولا الذين ماتوا في المسيح، ثم نخطف معهم في السحاب نحن الأحياء الباقين لملاقات الرب في الفضاء، فنكون كل حين مع الرب.
3: فليشجع بعضكم بعضا بهذا الكلام.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو سم.
1: وأم لطفلين عمري 35 سنة، بحب أقولها، بحب أفتكرها، بنبسط لما أفكر في السنين اللي فاتت. كان في حاجات كتير غريبة وبالنسبة لي كانت صعبة، لكن النهاردة ينفع أقول إني مبسوطة بيها بعد ما عدت. أنا كنت كارهة جدا كوني بنت، كنت كارهة وجودي في وسط مجتمع دايما في وجهة نظري كان بيقهر البنات وبيضايقهم جدا وبيظلمهم، عشان كده كنت كارهة الفكرة، وده كان موصلني في أوقات إنه أكون باخد شكل الأولاد في لبسي أو في تصرفاتي أو حتى إني أقص شعري قصير عشان أعيش دور الولاد وأتمتع بعض الحرية اللي هم كانوا بيتمتعوا بيها في وجهة نظري. في المرحلة دي أنا لأني شوية عنيدة فكنت بحس إنه خلاص أنا هاخد حقي بنفسي، وأنا قادرة أكون على قدر المساواة، فأنا هحط نفسي في المساواة مع كل الرجالة اللي أنا أعرفهم، هم بينجحوا في الشغل هنجح في الشغل، بيتعلموا السواقة هنجح هتعلم السواقة، بياخدوا حرية هحاول أخد حرية. حط نفسي في مقارنة لأنه رفضة إنه أكون أقل، رفضة إنه أكون أقل من المستوى ده أو أعيش ككائن درجة تانية. شايفة إنه يا رب أنت اللي عملت الحالة دي، ويمكن ده اللي كان جزء من غضبي أو من ضيقي وقتها، إنه أنت اللي عملت الحالة دي ما بيننا، والعلاقة اللي بايظة دي أو الظلم اللي واقع على الستات ده أنت اللي عامله وأنت اللي سامح بيه. فده كان جزء المنافسة، وإنه أكون طول الوقت حاسة إنه أنا هعرف أخد حقي بنفسي، هعرف أغلب بنفسي في المنافسة، وهكون ند قوي للرجالة اللي أنا في حياتي. بدأت أدور أعمل أبحاث، أدخل على النت وأقرأ كتير في مصادر إنه إيه اللي كان الستات بيعملوه عبر التاريخ. قلت يمكن لما أشوف أفهم، أشوف الناس كانوا ست بتتعامل إزاي، كان إيه اللي بيحصل معيها. دخلت وقريت في الحضارات، لقيت ممارسات صعبة جدا كانت بتحصل مع الستات فقط لأنهم ستات. وقتها أخدت تقريبا وقت من البحث حوالي شهر، وطلعت بالنتائج دي. وقتها قررت أقفل الموضوع، وزاد غضبي جدا على ربنا إن هو إزاي تسمح بده، إزاي تسمح إنه نكون بيعملونا كده، إزاي طول التاريخ في ظلم، إزاي طول التاريخ في قهر وتعذيب لمجرد إن أنت خلقتهم ستات. قررت وقتها أقفل الموضوع ومش هتكلم فيه ومش هبحث فيه لأنه الموضوع مؤلم جدا. وقعدت وقت كبير أنا مش عايزة أدور، مش عايزة أفهم. بعدها بحوالي سنة بدأت أحس جوايا بفكرة إنه أنتي دورتي في التاريخ وشفتي اللي عملوه في الستات، طب ليه ما سألتيش ربنا شايفها إزاي؟ ليه ما دورتيش إنه هل اللي عملوه ده كان حق ولا كان ظلم؟ هل ده كان صح ولا كان غلط؟ فلمعت في ذهني الفكرة وقلت خلاص أنا كده فعلا محتاجة أدور على رؤية ربنا للأمور، يمكن هو عنده وجهة نظر تانية. وقتها خوفوني إنه أوعي تسألي أسئلة كبيرة، أوعي تسألي أسئلة ملهاش حلول، ما تتكلميش في حاجات ثوابت لأنه حاجات دي دوائر وهتدخلك في حاجات مش توصلي منها الحاجة. كان جوايا وقتها عنده تحدي قدام ربنا إنه أنا هدور وهسأل وهوسع أسئلتي جدا وأسأل في كل حاجة ينفع أسألها وما ينفعش أسألها. سألت شوية بعض الناس اللي أعرفهم، دوني إجابات للأسف صدمتني أكتر، وحسيت إنه أكيد مش هو ده، أكيد مش هو ده الشكل اللي ربنا عايزنا نعيش بيه. يمكن أنتوا بتقولوا كده بس أنا جوايا يقين إنه لأ، ده في حاجة تانية محتاجة تتعاش. بدأت أدور بنفسي، طلعت الكتب وبدأتها أقرأ النصوص الكتابية، وبدأت أشوف ربنا بيتكلم في إيه وبيقول إيه بالظبط. أخدت وقت بعمل ده، وقت بستعين ببعض الأصدقاء في إن أنا أفهم أكتر. يمكن دي كانت نقطة التحول الكبيرة في حياتي، لما بدأت أحط نفسي قدام النور فبدأ ربنا يكشف لي حاجات كتير في شخصيتي فيها مشاكل، حاجات كتير كسور أنا واخديها من الماضي، أفكار كتير عن نفسي أنا فهمها غلط. وفي نور النور بتاعه قعدت بعدها شهور ولحد النهاردة بحاول أفهم واتغير في النقط اللي هو قال لي عليها. بحاول أشوف إنه إزاي في قيمة كبيرة جداً لخليقة هو خلقها على صورته. بحاول أشوف إنه كل يوم بقول لنفسي ده، إنه أنا مش مجرد واحدة عايشة وخلاص، لكنه ليا هدف وليا رسالة أنا اتخلقت عشانها. أنا أغلى جداً من إنه أضيع عمري على الفاضي. بدأت أخد الاتجاه ده من كام سنة، وبدأت أدي أوقات أكتر إنه أقرأ وأفهم وأتغير باللي أنا بفهمه. ده يمكن بدأ يغير جدا حتى من نظرتي لنفسي وقبولي لنفسي. بدأت أقبل نفسي زي ما أنا، بدأت أشوف إنه أنا مش محتاجة أن أكون بعجب حد، مش محتاجة إنه أكون بعمل حاجات كتير لمجرد إنه الناس يتبسطوا بيا، لكن محتاجة إنه أكون برضي الله اللي أوجدني هنا، واللي هو أقرب شخص لي، واللي هو عارفني بحقيقتي وكل عيوبي وكل مميزاتي كمان. ده بدأ ينعكس عليا، بدأ يبان في شخصيتي. بدأت أشعر بانطلاق، أشعر بقوة جوايا، أحس إنه أنا مش فارق معايا إنه أكون ببذل كل طاقة علشان أرضي الناس، لكن فارق معايا جدا أبذل كل طاقة عشان خاطر إنه الله اللي اداني المواهب دي كمان هو يقدر يستفيد بيها ويقدر يستخدمها زي ما هو عايز. بعد اللي شفته مع ربنا، وبعد ما بدأ النور يوصل لحياتي واشوف انه ازاي الله مش شايفنا في منافسة لكن شايفنا في تكامل، بدأت احس انه انا مش محتاجة ادخل سباق، مش محتاجة ادخل سباق لا عن سباق جمال مع البنات التانيين، فمين اجمل ومين افضل ومين ارشق ومين اغنى، ولا سباق حتى مع الرجالة انه مين الافضل في الشغل ومين الافضل في الحياة، لكن محتاجة اكون في سباق مع نفسي انه انا كل يوم ابقى افضل. محتاجة اخرج نفسي من صراعات الناس وتنافسهم على الاحسن، سواء بين الراجل والست، سواء بين الستات وبعضهم. فخدت القرار ده من وقت انه انا مش هدخل في سباق، مش هكون جزء من صراعات الحياة، فخلي كل واحد يعمل هو عايزه، وانا ليا سكة عايزة امشي فيها، ليا سكة بركز جدا فيها. ما بعتبرش ما بشوفش دلوقتي اي شخص انه هو ند ليا في اي حاجة، لكن بشوف بالعكس ان كل حد فينا ليه سكة محتاج يمشيها مع ربنا، ليه سكة وهدف الله خلقه عشانه مش هيعرف حد غيره يعمله، وهو مش هيعرف يكون في مكان حد غيره كمان.

0: ما سمعتي شو صار مبارح؟
1: لا صدقي ما سمعت. ليش شوفي؟
0: استغفر الله العظيم، أنا عندي بنات ومش قادر أحكي.
1: يا بنت الحلال شوفي شغلتي بالي، يلا أحكي.
0: قال المدير مسك ندى اللي بالمحاسبة مع الموظف الجديد.
1: لا عن جد؟ مش معقول.
0: لا معقول ونص، أي الكل عارف وانت لهلا ما وصلتك الأخبار؟
1: لا ما أنا مبارح كنت مجازة، بس انت شفتي المدير لما مسكهم؟
0: لا أنا ما شفت، كان عندي شغل.
1: بس كيف عرفتي؟ احكي لي.
0: اي اذا انا سناء ما عرفت مين بده يعرف؟ ما انت عارفيتني انا، اذا ما عرفت البيضه مين باطها ما برتاح ولا بيغمض لي جفن.
2: يا بنات حرام عليك، وهي اعراض ناس ما بصير تحكوا فيها. اي اذا شفتي بعينك حرام تحكي، كيف لما ما بتشوفي؟
1: فكك منها، تعالي خبريني بالتفصيل شو اللي صار ومين حكالك.
2: انتوا ما تبتوا من التنبيه اللي اخذتوه بسبب الثرثره والحكي عن الناس، بس بكرة توقعوا بمشكلة أكبر، أكيد رح تتعلموا الدرس.
0: أقول لك أنت خليك بحالك وخلي نصايحك لإلك. تعالي يا منى أنا وياك على مكتبي وبحكي لك شو صار بالضبط.
1: وأنا كمان عندي إلك أخبار عن اللي صار بين جوزي ودار حماي، ما رح تصدقيها.
0: يلا الحقيني بسرعة، خليني أسبقك أعمل فنجان قهوة ونحكي على الرواقة، بس لا تتأخري.
2: بس يا منى إحنا عنا شغل كثير ومش فاضيين للحكي وشرب القهوة.
0: فكيها شوي، العمر بخلص والشغل ما بخلص. يلا يلا يا منى الحقيني.
1: يلا بس أخلص طباعة الورقة اللي بإيدي، ما تخافي ما رح أتأخر.
3: انتو بعدين معاكي يا سناء؟ أنا كل يوم بدي أتبهدل من وراكي. أنا أصلاً كرهت اليوم اللي داونت فيه أنا وياك بنفس الشركة.
0: وأنا شو عملت لك وليش تتبهدل من وراي؟
3: شو عملتي لي؟ فضحتيني مع المدير، أنا ما كنت عارف كيف بدي أرد عليه، وهو بيحكي لي عن ثرثرتك والمشاكل اللي سببتيها بالشركة، وخصوصاً آخر مشكلة لندى مع زوجها. يا سناء الله يرضى عليك، أنا زوجك وعم بنحرج من ثرثرتك في الشركة.
0: وأنا شو دخلني باللي صار بين ندى وزوجها؟ هو أنا بس اللي حكيت؟ ما هو كل الموظفين بيحكوا.
3: كل الموظفين بيحكوا؟ ما أنت السبب، دايرة من مكتب لمكتب ماسك بسيرة الناس. هو لو أنت شفت بعينك بقول معها حق، لكن شو بدي أحكي؟ يلا بتستاهلي، أخذت المرة هاي إنذار مش تنبيه.
0: مين حكالك انه اعطوني انذار؟
3: المدير طبعا اللي حكالي، وهو بس على الانذار كمان اعطاك خصم اسبوع من راتبك.
0: ايوه هاد هو اللي هامك، خصم الاسبوع من راتبي.
3: طبعا، ولا انت ليش بتشتغلي؟ ما انت عارفه حالتنا والغلا اللي احنا فيه. بس اللي حارق دمي كثير اللي عملتيه مع صاحبتك منى، وكيف وقعتي بينها وبين زوجها ودار حماها.
0: وانا شو دخلني؟ شو بعرفني انه جارتنا ام معن تقرب لزوجها وحماتها، وراحت نقلت لهم كل اللي حكيت لها اياه.
3: وانت ليش تروحي تثرثري لام معن عن منى واسرارها العائليه؟ شو دخل جارتنا ام معن بهيك امور؟
0: ما احنا كنا قاعدين بنشرب قهوه بنتسلى.
3: بتسلوا بالثرثر عن الناس؟ بس انا ما بلومك لحالك، بلوم منى اللي بتطلع اسرار زوجها ودار حماها لحضرتك. تستاهل كل اللي صار فيها، منيح انه ما طلقها زوجها.
0: لا بيطلقها ولا اشي، انت بس ما تكبر الامور.
3: انا كمان خايف انك بتحكي كل اللي بيصير بيني وبينك لجاراتك وصاحباتك، وانت قلت المثل ما بينمل بثم كفوله، وانت طول نهارك من دار لدار.
0: انا اللي طول نهاري من دار لدار مش حرام عليك؟ وانا اللي ما بينمل بثم فوله، هاي هي اخرتها معاك يا شادي؟
3: طبعا هاي اخرتها، الست الثرثارة حتى جوزها ما راح يأمنها على اسراره، وأنا كمان رح أفكر 100 مرة قبل ما أحكي لك أي سر.
0: الله يسامحك، شو ما تأمني وشو رح تفكر 100 مرة قبل ما تحكي لي أي سر؟
3: يعني شو بتتوقع بعد اللي صار مع منى وزوجها؟ ما هي أعز صاحبة عندك ورحت ثرثرتي عليها، فكرك منى صديقتك رح تستسر لك مرة ثانية؟
0: أي هي حرة، إذا ما بدها تحكي له تستسر لي بلاش، هي الخسرانة.
3: يا سناء مش هي الخسرانة لحالها، أنت كمان رح تخسر ثقة الناس فيكي، ورح يبطلوا يحكوا قدامك أي إشي، يعني ما رح يأمنوك على سر.
0: فكرك أنا مش ندمانة.
3: اطلعي على اللي صار بسبب ثرثرتك، هيك أخذت إنذار وخصم راتب، ومنى صاحبتك كانت راح تتطلق بسببك، وندى واللي صار بينها وبين زوجها، كل هذا لأنك ما ضبطت لسانك.
0: بس شو بدي أعمل لساني اللي بحاول أضبطه وما يحكي ومش عارفة.
3: يا سناء يا حبيبتي بالتدريب شوي شوي، كل ما شفتي حالك بدك تحكي وتمسكي بسيرة الناس عدي للعشرة وحطي يدك على ثمك.
0: أنا أكيد رح أحاول وإن شاء الله رح أقدر، وأنا بكرة رح أروح أعتذر من منى وندى، وأفوت على المدير كمان وأعتذر منه.
3: أيوة هذا اللي بدي إياه منك، ديري بالك يا سناء، ترى إذا مرة ثانية مسكوني بالشغل وقالوا لي زوجتك حكت ما رح يصير إشي كويس، فهمي ولا أعيد؟
0: خلاص أنا بوعدك، يلا خذ فنجان هالقهوة من إيدي وروق، خليني أحكي لك اللي صار بين أختي سميرة وزوجها.
3: وبعدين شو حكينا إحنا؟
0: لا لا خلاص بمزح معاك يا شوشو.
4: عزيزتي المستمعة، توجد العديد من العبارات في الكتاب المقدس والتي تعتبر كالدواء لداء النميمة والثرثرة، فقد وردت أصحاحات عديدة في سفر الأمثال حول هذه العادة السيئة، وسنذكر ما جاء في الأصحاح 10 والعدد 19، إذ يقول: كثرة الكلام لا تخلو من معصية، أما الضابط شفتيه فعاقل. وفي 30 من نفس الأصحاح يقول: فم الصديق ينبت حكمة، أما لسان الأكاذيب فيقطع. شفتا الصديق تعرفان المرضي، وفم الأشرار أكاذيب. روى بعض الأشخاص أن الدكتور فان دايك أراد أن يعلم أصدقائه الكف عن عادة النميمة واستغابة الآخرين، وتقول رواية أنه دعا أصدقائه ذات مرة إلى مأدبة عشاء، ولما سألوه عما سيقدم لهم أجابهم: سوف أقدم لكم جارنا مشويا على الفحم لكي تستمتعوا بأكله. فتعجب الأصدقاء وشعروا بالغثيان، ولكنه وضح لهم أنهم بنميمتهم المتكررة على بعضهم إنما هم يأكلون لحم بعضهم البعض، فكانت هذه عبرة جعلتهم يتذكرون قوله عندما يبدأون باستغابة أحد ما.

0: عزيزتي، هل تعلمين أن الحياة بيد اللسان؟ فكم من مرة ساعد الكلام الإيجابي والمشجع على نجاة أشخاص من أوضاع محبطة وطرق تؤدي إلى الموت؟ وكم كانت النميمة المرفقة بالكذب سبباً في الإساءة لسمعة أشخاص وإيذائهم نفسياً وجسدياً؟ ولا نبالغ إذا قلنا أن بعض الإشاعات المغرضة والقصص الملفقة كانت سبباً في خسارة العديد من الأشخاص لحياتهم. لذلك ندعوك عزيزتي أن تستخدمي نعمة الكلام التي منحها الله لك في أمور بناءة. تذكري أن الله تكلم للبشر بكلام الحب والحق والخير، وتتويجاً لمحبته لنا كلمنا أخيراً من خلال ابنه يسوع المسيح الذي قدم نفسه ذبيحة فداء لكل البشرية لكي لا نهلك بسبب خطايانا، بل لنحصل على الغفران الكامل عندما نقبل إليه بالإيمان. ندعوك أن تصلي معنا كما فعل كاتب المزمور 120 والعدد الثاني: يا رب نجي نفسي من شفاه الكذب من لسان غش، وكما قال في المزمور 141 والعدد الثالث: اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي. نتركك عزيزتي مع هذه الدعوة برعاية من أحبك وأسلم نفسه لأجلك، وحتى لقاء قريب نستودعك بين يدي القدير. طاب مساؤك وإلى اللقاء.
1: علمني أن أكون صامتا كما كنت يا سيدي تواجه الألام. دربني دوما كي أصير مبطئا مفكرا بلا اندفاع في الكلام.

أريد ربي حارسا على فمي لأستطيع أن أعيش في وئام ولا أكون معثرا لإخوتي بقولي بل أقودهم إلى الأمام.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا واجعل في القفر أجمة.

مرحبا، معكم فرح. لو كنت عم بتدور عن معرفة المسيح، عن معرفة الكتاب المقدس، تعال واسمع معنا برنامج خطوات. رح نمشي رحلة مع بعض فيها خطوات بتساعدك وبتقربك إنك تعرف عن المسيح أكتر. خليكم معنا. أحبائي، اليوم رح نحكي عن المعمودية. شو منعرف عن المعمودية؟ هي كلمة يونانية اسمها بابتيزو، معناها يعمد أو يغطس. والمعمودية هي واحدة من فريضتين أو ممارستين وصانا فيهن الرب يسوع، وهني المعمودية والتناول أو عشاء الرب. مصطلح معمودية يستخدم بطريقة مجازية ليعبر عن الاتحاد الوثيق بين شخصين. وقبل التأمل بموضوع المعمودية للشخص المؤمن، خلينا نتعرف على معمودية الرب يسوع. ليش تعمد الرب يسوع؟ هل هو كان محتاج لمعمودية؟ بالطبع معمودية الرب يسوع تختلف كلياً عن معمودية الإنسان المؤمن. كان يوحنا المعمدان بينادي بمعمودية التوبة وبيعمد بنهر الأردن، ويوحنا إجا لحتى يعد ويهيئ طريق الرب، وقال عن نفسه: أنا أعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلاً أن أحمل حذاءه، هو سيعمدكم بالروح القدس ونار. وبهالوقت إجا يسوع لعند يوحنا حتى يتعمد، ولما يوحنا شاف يسوع أدرك إنه هو المسيح. هالشي مكتوب بالإنجيل، ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي؟ بس المسيح قال: هكذا ينبغي أن نكمل كل بر. لكن ليش تعمد المسيح؟ السيد المسيح ما كان محتاج معمودية، لأن كانت معمودية لمغفرة الخطايا. وشخص الرب يسوع كتب عنه الكتاب المقدس إنه القدوس الذي يدعى ابن الله والذي كان بدون خطية. لهيك كانت المعمودية هي انطلاقة لخدمته العلنية، ومكتوب بلوقا: ولما ابتدأ يسوع كان له نحو 30 سنة، وهو على ما كان يظن ابن يوسف بن هالي. تعمد الرب يسوع لحتى يأكد لنا إنسانيته الكاملة. مكتوب: والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب، مملوءا نعمة وحقا. اعتمد السيد المسيح لعمله الكفاري وأخذ مكان على الصليب، وهذا عمله بإرادة كاملة. مكتوب: وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. اعتمد السيد المسيح ككاهن يمارس خدمته. مثل ما منعرف الكاهن هو وسيط بين الله والناس، واعتمد أيضا من أجل الإعلان عن أنه المسيح المنتظر. مكتوب: أجابهم يوحنا قائلا: أنا أعمد بماء، ولكن في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه. كمان اعتمد السيد المسيح ليشهد يوحنا المعمدان عن هوية يسوع. مكتوب: يوحنا شهد له ونادى قائلا: هذا هو الذي قلت عنه أن الذي يأتي بعدي صار قدامي لأنه كان قبلي. أخيرا، معمودية السيد المسيح هي إعلان شهادة الآب عن يسوع. مكتوب: وصوت من السماوات قائلا: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. خلينا نطلع فاصل ونرجع نتطرق لنقطتين مهمين.

وهلق بعد ما عرفنا ليش تعمد يسوع صرنا منميز إنه معموديته مختلفة تماماً عن معمودية المؤمنين فيه. أما بالنسبة إلنا كأشخاص مؤمنين بالمسيح لازم نميز بين ثلاث معموديات. أولاً معمودية يوحنا المعمدان، كانت معمودية بالمي وكان الشخص اللي بيعمد هو يوحنا المعمدان، موضوعها وغرضها دعوة للتوبة كاستعداد لمجيء الرب المخلص. وكان يوحنا بيعمد بالتغطيس بدلالة إنه كان بيعمد بمكان فيه مي كتير، وانتهى الغرض من معمودية يوحنا المعمدان لما استعلن الرب يسوع وبدأ خدمته العلنية. 2. معمودية الروح القدس، بيعلمنا العهد الجديد إنه المسيح بيعمد كل المؤمنين بالروح القدس بلحظة اهتدائهم للمسيح، وهي بكاملها عمل الله مكتوب أنا عمدتكم بالماء وأما هو فسيعمدكم بالروح القدس. وهون يوحنا بيحكي عن السيد المسيح، والهدف من هاي المعمودية اتحاد المؤمن بالمسيح وانضمامه إلى جسد الكنيسي. ومعمودية الروح القدس تحدث مرة واحدة لحظة الخلاص. وفي ملاحظة كتير مهمة، في فرق بين معمودية الروح القدس يلي هي حلول الروح القدس بالمؤمن لحظة قبوله المسيح، وبين الامتلاء بالروح القدس. معمودية الروح القدس هي بالكامل عمل الله وبتحدث مرة واحدة للمؤمن لحظة اهتدائه للمسيح مثل ما قلنا. 3. معمودية العهد الجديد، الأساس الكتابي أوصى فيها الرب يسوع فهي عمل طاع، مكتوب فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. ترتيب المعمودية بيجي بعد الإيمان بالمسيح. مثل ما قلنا من قبل، السيد المسيح نفسه اعتمد وقال هكذا ينبغي أن نكمل كل بر، وما في أبدا مبرر أنه المؤمن يرفض اللي وصانا فيه الرب. شو دور ووظيفة معمودية المي للمؤمن؟ بيأكد وبيعلم العهد الجديد أنه الخلاص بالنعمة بالإيمان، والمعمودية مش سبب للخلاص ولا وسيلة له، ولا هي إجراء بيساعد الشخص على قبول الإيمان. لكن ليش بيتعمد المؤمن؟ أولاً المعمودية عمل طاعة لوصية الرب، سبب بركة ورضا الرب مثل كل عمل طاعة. 2. هي إعلان شهادة إيمان وتعبير عن التوبة والإيمان يلي حدث في حياة الشخص. المعمودية تعبير عملي عن قبول نعمة الخلاص، هي شهادة إيمان للكنيسة ورغبة بالانضمام لجماعة المؤمنين، وهي كمان تكريس وتأكيد على اتحاد المؤمن مع المسيح بموته وقيامته. مكتوب أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته. المعمودية تعبير انفصال عن طريقة ونوعية حياة المؤمن القديمة لنعيش بسلوك بالحياة الجديدة. مكتوب فدفننا معه بالمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. مين الشخص يلي بيعمد؟ حسب الإنجيل يستطيع أن يعمد أي خادم مكلف أو مرتسم، مش بالضرورة يكون راعي، لكن من المهم أنه الشخص يلي بيعمد يكون بينتمي لكنيسة محلية بيتعلم فيها كلمة الرب وبينمى بالإيمان وبيخدم فيها الجسد مواهبه الروحية. كم مرة نتعمد؟ المعمودية مرة واحدة بس. مين الشخص يلي لازم يتعمد؟ بيعلمنا الإنجيل إنه كل إنسان بيؤمن بالمسيح لازم يتعمد. مكتوب فقال بولس إن يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائلا للشعب أن يؤمنوا بالذي يأتي بعده، أي بالمسيح يسوع. أيمتى لازم يتعمد المؤمن؟ كتير من المقاطع الكتابية بتأكد إجراء المعمودية بعد قرار الإيمان بدون وجود فترة زمنية فاصلة أو اعتبارات أخرى. السؤال المهم، هل المعمودية تخلص؟ ما حكى الإنجيل بأي موضع إنه المعمودية شرط من شروط الخلاص. مكتوب آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. كمان مكتوب لأنكم بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. آمين.
وبهيك أحبائي خلصت حلقتنا لليوم. استنونا بحلقة جديدة تنحكي فيها عن موضوع جديد.

مرحبا، معكم فرح. لو كنت عم بتدور عن معرفة المسيح، عن معرفة الكتاب المقدس، تعال واسمع معنا برنامج خطوات. رح نمشي رحلة مع بعض فيها خطوات بتساعدك وبتقربك إنك تعرف عن المسيح أكتر. خليكم معنا. أحبائي، اليوم رح نحكي عن المعمودية. شو منعرف عن المعمودية؟ هي كلمة يونانية اسمها بابتيزو، معناها يعمد أو يغطس. والمعمودية هي واحدة من فريضتين أو ممارستين وصانا فيهن الرب يسوع، وهن المعمودية والتناول أو عشاء الرب. مصطلح معمودية يستخدم بطريقة مجازية ليعبر عن الاتحاد الوثيق بين شخصين. وقبل التأمل بموضوع المعمودية للشخص المؤمن، خلينا نتعرف على معمودية الرب يسوع. ليش تعمد الرب يسوع؟ هل هو كان محتاج لمعمودية؟ بالطبع معمودية الرب يسوع تختلف كلياً عن معمودية الإنسان المؤمن. كان يوحنا المعمدان بينادي بمعمودية التوبة وبيعمد بنهر الأردن، ويوحنا إجا لحتى يعد ويهيئ طريق الرب، وقال عن نفسه: أنا أعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلاً أن أحمل حذاءه، هو سيعمدكم بالروح القدس ونار. وبهالوقت إجا يسوع لعند يوحنا حتى يتعمد، ولما يوحنا شاف يسوع أدرك إنه هو المسيح. هالشي مكتوب بالإنجيل، ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي. بس المسيح قال: هكذا ينبغي أن نكمل كل بر. لكن ليش تعمد المسيح؟ السيد المسيح ما كان محتاج معمودية، لأن كانت معمودية لمغفرة الخطايا، وشخص الرب يسوع كتب عنه الكتاب المقدس إنه القدوس الذي يدعى ابن الله والذي كان بدون خطية. لهيك كانت المعمودية هي انطلاقة لخدمته العلنية، ومكتوب بلوقا: ولما ابتدأ يسوع كان له نحو 30 سنة، وهو على ما كان يظن ابن يوسف بن هالي. تعمد الرب يسوع لحتى يأكد لنا إنسانيته الكاملة. مكتوب: والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب، مملوءا نعمة وحقا. اعتمد السيد المسيح لعمله الكفاري وأخذ مكان على الصليب، وهذا عمله بإرادة كاملة. مكتوب: وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. اعتمد السيد المسيح ككاهن يمارس خدمته. مثل ما منعرف الكاهن هو وسيط بين الله والناس، واعتمد أيضا من أجل الإعلان عن أنه المسيح المنتظر. مكتوب: أجابهم يوحنا قائلا: أنا أعمد بماء، ولكن في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه. كمان اعتمد السيد المسيح ليشهد يوحنا المعمدان عن هوية يسوع. مكتوب: يوحنا شهد له ونادى قائلا: هذا هو الذي قلت عنه أن الذي يأتي بعدي صار قدامي لأنه كان قبلي. أخيرا معمودية السيد المسيح هي إعلان شهادة الآب عن يسوع. مكتوب: وصوت من السماوات قائلا: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. خلينا نطلع فاصل ونرجع نتطرق لنقطتين مهمين.

وهلق بعد ما عرفنا ليش تعمد يسوع صرنا منميز إنه معموديته مختلفة تماماً عن معمودية المؤمنين فيه. أما بالنسبة إلنا كأشخاص مؤمنين بالمسيح لازم نميز بين ثلاث معموديات. أولاً معمودية يوحنا المعمدان، كانت معمودية بالمي وكان الشخص اللي بيعمد هو يوحنا المعمدان. موضوعها وغرضها دعوة للتوبة كاستعداد لمجيء الرب المخلص. وكان يوحنا بيعمد بالتغطيس بدلالة إنه كان بيعمد بمكان في مي كتير. وانتهى الغرض من معمودية يوحنا المعمدان لما استعلن الرب يسوع وبدأ خدمته العلنية. 2. معمودية الروح القدس، بيعلمنا العهد الجديد إنه المسيح بيعمد كل المؤمنين بالروح القدس بلحظة اهتدائهم للمسيح، وهي بكاملها عمل الله. مكتوب أنا عمدتكم بالماء وأما هو فسيعمدكم بالروح القدس. وهون يوحنا بيحكي عن السيد المسيح، والهدف من هاي المعمودية اتحاد المؤمن بالمسيح وانضمامه إلى جسد الكنيسي. ومعمودية الروح القدس تحدث مرة واحدة لحظة الخلاص. وفي ملاحظة كتير مهمة، في فرق بين معمودية الروح القدس يلي هي حلول الروح القدس بالمؤمن لحظة قبوله المسيح، وبين الامتلاء بالروح القدس. معمودية الروح القدس هي بالكامل عمل الله وبتحدث مرة واحدة للمؤمن لحظة اهتدائه للمسيح مثل ما قلنا. 3. معمودية العهد الجديد، الأساس الكتابي أوصى فيها الرب يسوع فهي عمل طاع. مكتوب فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. ترتيب المعمودية بيجي بعد الإيمان بالمسيح. مثل ما قلنا من قبل، السيد المسيح نفسه اعتمد وقال هكذا ينبغي أن نكمل كل بر، وما في أبدا مبرر إنه المؤمن يرفض اللي وصانا فيه الرب. شو دور ووظيفة معمودية المي للمؤمن؟ بيأكد وبيعلم العهد الجديد إنه الخلاص بالنعمة بالإيمان، والمعمودية مش سبب للخلاص ولا وسيلة إله، ولا هي إجراء بيساعد الشخص على قبول الإيمان. لكن ليش بيتعمد المؤمن؟ أولاً المعمودية عمل طاعة لوصية الرب، سبب بركة ورضا الرب مثل كل عمل طاعة. 2. هي إعلان شهادة إيمان وتعبير عن التوبة والإيمان يلي حدث في حياة الشخص. المعمودية تعبير عملي عن قبول نعمة الخلاص، هي شهادة إيمان للكنيسة ورغبة بالانضمام لجماعة المؤمنين، هي كمان تكريس وتأكيد على اتحاد المؤمن مع المسيح بموته قيامته. مكتوب أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته. المعمودية تعبير انفصال عن طريقة ونوعية حياة المؤمن القديمة لنعيش بسلوك بالحياة الجديدة. مكتوب فدفننا معه بالمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب، هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. مين الشخص يلي بيعمد؟ حسب الإنجيل يستطيع أن يعمد أي خادم مكلف أو مرتسم، مش بالضرورة يكون راعي، لكن من المهم أنه الشخص يلي بيعمد يكون بينتمي لكنيسة محلية بيتعلم فيها كلمة الرب وبينمى بالإيمان وبيخدم فيها جسد مواهبه الروحية. كم مرة نتعمد؟ المعمودية مرة واحدة بس. مين الشخص يلي لازم يتعمد؟ بيعلمنا الإنجيل إنه كل إنسان بيؤمن بالمسيح لازم يتعمد. مكتوب فقال بولس إن يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائلا للشعب أن يؤمنوا بالذي يأتي بعده، أي بالمسيح يسوع. أيمتى لازم يتعمد المؤمن؟ كتير من المقاطع الكتابية بتأكد إجراء المعمودية بعد قرار الإيمان بدون وجود فترة زمنية فاصلة أو اعتبارات أخرى. السؤال المهم، هل المعمودية تخلص؟ ما حكى الإنجيل بأي موضع إنه المعمودية شرط من شروط الخلاص. مكتوب آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. كمان مكتوب لأنكم بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. آمين.
وبهيك أحبائي خلصت حلقتنا لليوم. استنونا بحلقة جديدة تنحكي فيها عن موضوع جديد.

مساء الفل، واهلا بكل اللي متابعني على راديو سما. معكم هايدي حنا وبرنامجكم نقطه من اول السطر. بنتقابل كل يوم اربع من الساعه 5 للساعه 6، بنحكي مع بعض ونناقش ونحكي قصه ونحللها ونفهمها، وبنشوف العلاقات شكلها ايه والصفات اخبارها ايه وازاي تعاملوا مع المواقف، وفي الاخر طبعا بنتعلم منها. بقالنا وقت بنعمل كده، بنخش في رحله في الشخصيات والعلاقات. برحب بكل اللي سامعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل، كمان برحب باللي شايفني على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما، وكمان برحب باللي سمعنا على نايل سات، لأنه دي حاجة جديدة أو قناة أو سكة جديدة عملناها كراديو سما، بحيث أن اللي يحب يتابعنا بيكون بيتابعنا على التردد اللي بنكون كاتبينه على صفحة الفيسبوك، واللي هشوفه بعد كده بعد الفاصل وهكون بقوله لكم، لأن بصراحة أنا مش حافظة. النهاردة هنتكلم عن شخصيتين رائعين جدا جدا، شخصيتين يمكن التاريخ ما يذكرهمش كتير، لكن الكتاب المقدس ذكر أعمالهم الجميلة قوي. بصفة عامة إحنا في العالم لما بنيجي نذكر بنذكر الشخصيات اللي تحت الأضواء، والتاريخ لما بيكتب أكتر الشخصيات اللي عملت حاجات كتيرة قوية عظيمة، حاجات ترج العالم، مواهب قوية، إنجازات عظيمة، وبينسوا مين السبب في العمل كده، مين اللي شجع، مين اللي دفع، مين اللي علم، مين اللي صير، كل ده التاريخ مش بيكتبه. بس الحقيقة الكتاب المقدس مختلف. الكتاب المقدس ذكر لنا أنواع شخصيات كانت خلف الأضواء، كانت مش موجودة بس كان ليها دور عظيم، ولولاها ما كانتش ناس كتير ظهرت في الأضواء. وعشان كده أنا سؤالي الخاص بالحلقة النهاردة، يا ترى رد فعلك إيه لو في حد أنت علمته وشجعته وكبرته وقفت في ظهره، بعدين هو بقى في مكانة أعلى من مكانتك، هو اللي خطف الأنظار والأضواء عنك، تفتكر رد فعلك هيكون إيه؟ النهاردة هنكون بنتكلم عن علاقة اتنين يمكن ما تقابلوش مع بعض كتير، بس الحقيقة هما الاتنين كانوا مميزين في الحتة دي، إنهم صنعوا أبطال بس من هما خلف الكواليس. تابعوني بعد الفاصل.

0: برنامج نقطة ومن أول السطر، بداية جديدة لحياة جديدة.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، معاكم هادي حنة وبرنامجكم نقطة ومن أول السطر. بنتقابل كل يوم أربع من الساعة 5 للساعة 6، بنناقش قصص جميلة في الكتاب المقدس بتعلمنا وبتورينا ازاي نكون بنعيش حياتنا. ودي أجمل حاجة، أنه الكتاب المقدس مش مجرد أقوال بتخلينا نحس ان احنا عاجزين عن أفعالها، لكن هو بيورينا أنه في شخصيات قدرت تعيش الأقوال أو الوصايا اللي موجودة في الكتاب المقدس، وده اللي احنا بنتعلمه من خلال علاقات شخصيات ناس شبهنا، وبنشوف ازاي يتعاملوا مع المواقف اللي زي كده. النهاردة هنتكلم عن شخصيتين من اجمل الشخصيات اللي فعلا بحبهم، ويمكن شخصية منهم انا ما كنتش واخدة بالي منها، بس بنتي كانت بتتكلم عنها وكانت بتحكي قد ايه الشخصية دي جميلة، ففعلا لمست قلبي وربطت بينها وبين الشخصية التانية اللي هي اندراوس وبرنابا. وكانت بنتي بتحكي على اندراوس وان هو قد ايه شخصية جميلة لانه ما كانش بيظهر في الصورة، وده اللي هنحكي فيه النهاردة. هنتكلم عن اندراوس وعن برنابا، الاتنين دول شخصيات ما كانوش ظاهرين، ما كانوش باينين، لكن حقيقي حقيقي هم ابطال، لانهم صنعوا ابطال من مهمة وراء الكواليس او خلف الاضواء. خليني الاول قبل ما ابتدي قصتنا ورحلتنا النهاردة اكون يعني بسلم على كل حد معانا على صفحة الفيسبوك وكاتب لي طوبة صديقتي الجميلة بتقول مساء الخير دكتور هايدي، ساعات بيبقى التلميذ يتفوق على معلمه، ده حقيقي جدا، وعشان كده أنا هنا بسأل السؤال ده، ايه رأيكم، ايه رد فعلكم بعد ما تتعبوا مع التلميذ ده وبعد ما تعلموه وبعد ما تبقوا انتوا في ظهره ويمكن كمان تبقوا بتدافعوا عنه بعد كل ده، وبعدين تكتشفوا انه بعد كده هو خد الصدارة، خد المكانة العالية، خد الأضواء منك، يا ترى بيكون رد فعلك ايه؟ النهاردة هنكون بنتكلم على كده، هنكون بنتكلم على اندراوس وبرنابا، ازاي هم قدروا يعملوا كده. طيب خلونا كل مرة بنحاول نعمل كده، بنتعرف الاول على الشخصيات بتاعتنا وبعدين بنشوف صفاتهم وبنتعلم منها ايه. اول حاجه هتكلم او اول حد هتكلم عنه هو اندراوس، واندراوس ده معناه كلمته هو اسم يوناني معناه الرجل الشجاع او صاحب الرجوله، وحقيقي كل اللي عمله كان بيعكس فعلا شخصيته دي. الايه المفتاحيه لاندراوس اللي بتعرفنا تقريبا حاجات كتير عن اندراوس كانت في يوحنا 1:40، بتقول كده: كان اندراوس اخو سمعان بطرس واحدا من الاثنين اللذين سمع يوحنا وتبعه. الاثنين دول اللي هم كان اندراوس وكان يوحنا، يوحنا اللي هو بيقول كده على كتاب يوحنا الذي كان يسوع يحبه او يوحنا الحبيب، الاثنين دول كانوا تلاميذ ليوحنا. فلما بيقول الكتاب سمع يوحنا وتبعاه، يوحنا المعمدان كان لما شاف يسوع شهد انه هو ده المسيح. فاندراوس ويوحنا الحبيب الاثنين صدقوا يوحنا المعمدان وتابعوا يسوع. ده معناه ان اندراوس كان من اوائل، او يمكن يعني هو ويوحنا اول تلميذين تبعوا يسوع او راحوا ورا يسوع، ده بحسب الكتاب المقدس، فيعتبر اندراوس اول تلميذ كان ليسوع. دي حاجه بتقولها لنا في يوحنا 1. تاني حاجه بنعرف منها انه كان اخو بطرس اللي هو اخو سمعان بطرس. طيب بلده منين؟ من بيت صيدا صيدا، وبيقول كده في يوحنا 1 برضو بس عدد 44: وكان في لبس من بيت صيدا من مدينة اندراوس وبطرس. فده معناه انه اندراوس كان في البلد دي، والبلد دي هي خليط بين اليونانيين وبين اليهود، فكانوا اللي عايشين هناك بيتقنوا اللغة اليونانية، واغلب اسمائهم كانت يونانية، عشان كده اندراوس كان اسمه يوناني. ده فيما يخص اندراوس.
0: برنامج نقطة ومن أول السطر، بداية جديدة لحياة جديدة.
1: بعد كده هتكلم على برنابة، بس الأول خليني أكون برحب بنانا. نانا صديقتي أهلا بيك يا نانا، مبسوطة إنك معانا. بتقول كده: أندراوس قاد أخاه بطرس إلى المسيح ولم يكن يعلم أن هذا اللقاء سيغير حياة الملايين. شكرا جدا جدا لي فعلا التعليق، لأنه هو فعلا ما كانش جاب حد غير حياة الملايين. تعالوا مع بعض بقى نشوف برنابة، وقبل ما نشوف برنابة نفسي أوي تكونوا بتشاركوني إيه رأيكم. خلينا نحط نفسنا مكان الناس اللي بتكلم عنها دي ونشوف ايه رأيكم، لو انتوا خدتوا حد وعلمتوا او انتوا كنتوا السبب في انه يعرف حاجة جديدة ما كانش يعرفها، وكنتوا بتضربوا واقفين في ظهره، كنتوا سبب ان انتوا شجعتوه، كنتوا سبب انه كان في ناس ضده بس انتوا سندتوهم، كنتوا سبب في انه يبقى فعلا بيقدر يتحرك، وبعدين اكتشفتوا ان الشخص ده اللي انتوا سبب في تعليمه، في انكم تقولوا حاجة جديدة، في كل اللي قلته ده انه الشخص ده اخد منكم الضوء او هو اخد الصدارة او اصبحت الناس تعرفوا اكتر منكم. ايه رد فعلكم؟ والنهاردة بنتكلم عن أندراوس وبرنابة، الابطال اللي صنعوا ابطال وهم من خلف الكواليس. طيب تعالوا نشوف برنابة. برنابة هو المفتاح أو الآية المفتاحية ليه كانت في أعمال الرسل 4:36، بيقول كده: ويوسف الذي دعي من الرسل برنابة، الذي ترجم ابن الوعظ، وهو لاوي قبرصي الجنس. خدت بالكم من الاسم بتاعه؟ هو اسم يوسف، لكن بيقول الكتاب دعي من الرسل برنابة، وبرنابة ده

ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، ومكملين النهاردة رحلتنا عن أجمل شخصيتين ممكن تبقوا بتتكلموا عنهم، لأنها شخصيات ما قالتش أنا لازم أقف في المشهد وفي الصورة، لكن قالت إزاي أكون بأمد عمل المسيح وبكبر. عايزين بعد ما تعرفنا كده معرفة سريعة عن أندراوس وعن برنابا نشوف بقى صفات، وتقريبا هلاقيهم صفاتهم قريبة من بعض. نبتدي بأندراوس. أندراوس كان شخصية وديعة جدا، هادية، يمكن مش بنلاقي انه بتعمل كلام كتير او بتحكي كتير او بتتكلم كتير او بتقاوح او بتتصدر في اي شيء. هي ما ذكرش الكتاب انه ولا مرة كانت بتوعظ الشخصية دي، لكن ذكرها دايما انها كانت بتجيب الناس للمسيح. يعني هي مش بتوعظ بس بتجيب الناس للمسيح، ودي ميزة الشخصية الهادية الوديعة. ويمكن الشخصيات دي لما بيكونوا حوالينا احنا ساعات نستهين بيهم، انه الشخصية دي هادية وديعة، ما تعرفش تعمل حاجة، ما تعرفش تقدم حاجة، متخيلين انه الشخص بس خدمته انه يقف على منابر ويوعظ ويرنم ويعمل حاجات عالية وضخمة، مع ان الشخصيات الهادية الوديعة ليها دور اعمق بكتير، وده اللي هنشوفه، اللي هي الشخصيات القريبة من أندراوس. أندراوس اتقال عليه من الباحثين ان هو كان صياد بالصنارة، يعني اخوه بطرس كان يصطاد بالشبكة، وتلاميذ اللي معاه زي يوحنا مثلا الحبيب كانوا يصطادوا بالشبكة، و اللي هو يرمي الشبكة، اللي هو بيصطاد بشبكة يرمي الشبكة فيجيب ناس كتير جدا، لكن الصياد اللي بالصنارة يرمي الشبكة فيجيب سمكة. فكان أندراوس كده، هو يرمي الشبكة ويرمي الصنارة ويجيب واحد، وده اللي حصل في حياة أندراوس. فهو أول صنارة عنده كانت غمزت مع بطرس، فهو كان أول حد جابه بطرس. يعني إحنا لما بننبهر ببطرس اللي لما بيتكلم بيجيب ملايين أو بيجيب أسفة ألفات، لكن اللي اصطاد بطرس هو كان أندراوس، وده بنلاقيه في يوحنا 1:41 و42 بيقول كده: هذا وجد أخاه، هذا وجد أخاه.

أولا أخاه سمعان، فقال له قد وجدنا مسيح، قد وجدنا مسيح الذي تفسيره المسيح، فجاء به إلى يسوع. يعني هو طلع يجري جاب أخوه، أول واحد ربحه للمسيح كان أخوه وجابه ليسوع. ودي كانت أول مرة يظهر فيها اسم أندراوس، يعني أول مرة يظهر فيها اسم أندراوس هو كسب وربح واحد للمسيح وراح بيه للمسيح. وساعتها ابتدى طبعا بطرس يبقى بيبدأ مسيرته مع السيد المسيح. أندراوس بصفته الجميلة الوديعة مش بس جاب أخوه، هو كمان عمل حاجتين موقفين كانوا جمال جدا. الموقف الأولاني مع الغلام لما كانوا موجودين في مكان وكان السيد المسيح بيوعظ، وبعدين جه في وقت الناس جاعت ومبقوش عارفين يعملوا ايه، وكل التلاميذ ابتدت تبقى مش عارفه بتعمل ايه وهنتصرف ازاي وهنعمل ايه. وساعتها هو اللي جاب الغلام اللي كان معاه 5 خبزات و2 سمكتين، ده في يوحنا 6:8. هو كده قال، قال له واحد من تلاميذه، وله اللي هو السيد المسيح وهو اندراوس اخو سمعان بطرس. والغريب هنا ان اندراوس عشان يتعرف لازم يقول اخو سمعان بطرس، اندراوس اخو سمعان بطرس، يعني هو جاب بطرس لكن بيتسمى كان في كتاب مقدس زي ما اندراوس اخو سمعان بطرس، بس ده خلاه يكمل يعني ما خلاهوش يقف، وده اللي هنشوفه بقيه الحلقه. بيقول كده انه اندراوس راح على السيد المسيح، هنا غلام معه 5 أرغفة شعير و2 سمكتين. الوقت ده الناس كلها كانت قلقانه والتلاميذ كانوا قلقانين يعملوا ايه، مفيش اكل، لكن اندراوس قدر بالسناره بتاعته اللي هي الوديعه يجيب الغلام. الغلام لما بندور على معنى الغلام اللي هو الطفل من 7 سنين لحد سن البلوغ، يعني بيبقى تقريبا لحد 11-12 سنة، فهو طفل. فالطفل بتلقائية لما بيحب يتحرك بيروح للشخص الأهدى، الشخص اللي بيرتاح له. انت عارفين الطفل ما بيحبش يسلم على أي حد، ما بيحبش يروح على لأي حد، لأنه بتبقى نفسه شفافة، يعني عنده براءة بحيث أنه ما يتحركش غير للشخصية اللي بيرتاح لها، والشخصية اللي بيرتاح لها بتبقى من جوها جميل جدا. فالغلام ده راح لأندراوس، سنارة اندراوس الهادية الوديعة خلته ينجذب لي، وراح للشخص اللي هو فعلا من جواه في وداع. واندراوس بدل ما ياخد الحاجة منه ويقول له تمام شكرا ويروح يديها لسيد المسيح، لا، هو كان دايما يحب يعمل كده، راح خد الغلام وقال له اهو الغلام اللي معاه 5 ترغفة و2 سمكتين. ده غير طبعا انه هنا بنشوف اندراوس حاجة جميلة جدا، انه هو مش بيستهين بالصغير، يعني هنقول مثلا هو بيتعامل مع الكبير باحترام والصغيرين مش مهم، لا لا، هو ما كانش بيستهين ابدا بالصغيرين، كان بيحترمهم وكان بيقدرهم وكان بيمشي معاهم ويوديهم لسيد المسيح زي وزي الكبير بالظبط. ويمكن عشان كده الغلام لفت نظر اندراوس. فده تاني سنارة اتغمست أو اتقالت في كتاب المقدس اللي هي جاب الغلام للسيد المسيح، وبالتالي كان تقريبا لي دور مش قليل في أنه يكون بيتوزع في الوقت ده الأكل على الجموع. تالت موقف مع اندراوس مع اليونانيين، فإحنا مش بنلاقي أنه بس جاب بطرس ليسوع ولا الغلام، لكن كمان هو جاب اليونانيين، يعني نقدر نقول انه اول تلميذ بدأ بداية انه يكون بيدخل الامميين للمسيحية كان اندراوس. ده في يوحنا 12:20-21 بيقول كده، وكان أناس يونانيون من الذين صعدوا ليسجدوا في العيد، فتقدم هؤلاء إلى فيلبس الذي من بيت صيدا الجليل وسألوه قائلين يا سيد نريد أن نرى يسوع. اليونانيين كانوا مشتاقين جدا أن يشوفوا يسوع، فأتى فيلبس وقال لأندراوس، يعني فيلبس ما قدرش ياخد الخطوة دي، بس أول ما قال لأندراوس بقول الكتاب ثم قال أندراوس وفيلبس ليسوع، يعني في الغالب هنا أندراوس هو اللي شجع قال له يلا بينا نروح ليسوع. هو ده اللي كان بيعمله أندراوس، أندراوس كان ياخد يودي ليسوع. ده كان وده تقريبا كان المشهد الأخير اللي موجود في يوحنا اللي بيتقال في ان اندراوس عمل او ذكر اسم اندراوس ان هو عمل حاجة مهمة. آخر مشهد انه جاب الأجانب أو الأمميين، جابهم ووداهم ليسوع لما شافوا إن هم مشتاقين إن يكونوا بيتعرفوا على المسيح. وكأن هنا قلب اندراوس الجميل اللي فعلا كل اللي يهمه إنه يمتد عمل الله ابتدى يدرك قلب سيده ان هو سيد المسيح عايز انه رسالته تمتد للعالم مش بس للشعب اليهودي. وهنا اندراوس
عمل كده. هنا أندراوس ما كانش ماسك إن بس شعبه هو اللي يبقى بيعرف الرسالة ولا يبقى السلام بيعم في شعب اليهود بس، لكن هو أدرك رسالة السيد المسيح وابتدى يعمل على كده، ابتدى ينشر الرسالة لحتى الأمميين اللي هم اليونانيين. أندراوس ما تسجلش لي ولا مرة إنه وعظ وعظة قوية أو عظيمة في الكتاب المقدس، ولا تقال عليه إنه عمل أي معجزة مشهورة. يعني يمكن بنسمع إن بطرس عمل معجزة مشهورة، يوحنا عمل معجزات، لكن أندراوس ما ذكرش لي لا عمل ده ولا عمل ده، ولا دخل في مناقشات لاهوتية، ولا دخل في خلافات ولا مجادلات. لو قريته أعمال الرسل، أندراوس تقريبا مش مذكور في إنه عمل أي حاجة واضحة. لكن الكتاب المقدس لما بيذكره في ثلاث مواقف، والثلاث مواقف دول أجمل من بعض. وكان بيعمل حاجة واحدة بس، إنه بيجيب الناس للمسيح، وكان ده دوره. يمكن كان بيجيب فرد أو بيقود الأمميين اللي هم اليونانيين، أخوه ثم الغلام ثم اليونانيين. وما فيش ولا مرة اتذمر وقال هل بطرس يستاهل ده ولا لأ، هل الغلام ده مهم إن أنا أخليه يروح لسيد المسيح ولا أخد منه الحاجة وبس، هل اليونانيين دول من شعبنا ويستاهلوا أن يكونوا بيسمعوا ليسوع ولا ما يستاهلوش. هو كان طول الوقت بيسأل سؤال واحد، وكان السؤال ده مهم جدا، ازاي اوصل الناس دي للمسيح. كان دايما متلهف انه يجيب الناس المحتاجة او الناس اللي حواليه ليسوع، بغض النظر هو هيكون في المشهد ولا لا. وده كان جمال أندراوس، كان كل اللي يهمه خلاص النفس، مش هو هيبان ولا لا.

0: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، والنهاردة بنتكلم عن أجمل شخصيتين، شخصيتين فعلا غيروا التاريخ الكنسي والمسيحي، بس مش ما كانوش هم في الصورة. عشان كده كان سؤال حلقتنا النهاردة ومستنية ردتكم عليه، يا ترى ايه رأيكم لو انتم شجعتوا شخصيات وكبرتوها وبعدين في الاخر هي اللي خدت المكانة العالية والصدارة، هيكون ايه رد فعلكم؟ النهاردة بنتكلم على اندراوس وعلى برنابا، شخصيتين قدروا يصنعوا أبطال، بس الشخصيتين دول ما كانوش ظاهرين في الصورة. خلوني أكون أقرأ لكم تعليق نانا جميل أبت، والأصلي أن يملأ الرب مسائك بسلام ومحبته، وأن يقود خطواتك بنوره، ويمنحك نعمة وفرحا في كل ما تقومين به، ليكن هذا المساء مليئا بالرجاء، والتحط بك بركة الرب، والتحفظك نعمته أينما كنت. مساء الخير دكتور، أهلا بك، مساء النور، أهلا بك حبيبتي. معلش هو النت كان غلس شوية، فما كنتش عارفة أشوف كل التعليقات، لسه يدوب قادرة أبص عليها دلوقتي. طبعا كمان عايزة أقول لكم بأن راديو سما أصبح دلوقتي يكون بيبث من خلال الساتلايت، أو اللي هي 24 ساعة على حاجتين، الساتلايت على نايل سات وكمان على يوتل سات. وبشكر فريق المتابعة لأنه هو حاطط لنا التردد اللي موجود والبعد الرأسي وعلى كل التفاصيل موجودة هنا، بس هو التردد 11-3-5-4 رأسي 7، ويعني كل التفاصيل هتلاقوها قدامكم. أنا مش شاطرة قوي في التفاصيل تفتحوا وتعملوا إيه، بس هي فعلا جميل جدا، خبر كان مميز أنه أصبح راديو سما موجود على الساتلايت 24 ساعة، يعني أول ما بتفتح في أي وقت بيكون معاك راديو سما على الساتلايت، سواء نايل سات أو على يوتل سات. ومكتوب التردد على الفيسبوك عندي تحت الحلقة بتاعتي. طيب خلينا بقى نكمل، احنا اتكلمنا على اندراوس كويس قوي، وشفنا صفات اندراوس الجميلة الهادية الوديعة، وهنا زي ما قلت عايزة لما يبقى عندنا حد وديع وهادي في البيت مفيش داعي نبقى بنتنمر انه لازم يتحرك ولازم ينجز ولازم يبقى بيعمل، لانه الله يعني هو بيخلقنا صفات مختلفة، ومن ضمن الشخصيات المختلفة الشخصية الهادية الوديعة اللي بتقدر فعلا تجيب، اللي هي اللي بتعمل السنارة بتاعتها أو الشبكة، بتبقى سنارة لما بتصطاد الناس بتصطادهم بالسنارة، لأنها وديعة عينيها على الناس، وأنها فعلا جواها بيبقى فيه وداعة، اللي هو إزاي بتتعامل مع الناس بوداعة ومحبة، وإزاي الناس اللي هي بتنجذب ليها اللي محتاجة الشخصيات الوديعة اللي زي كده. فمن ضمن اللي انجذب لإندراوس كان طفل، وإزاي أندراوس كان سبب بركة في حياة الطفل ده وده للسيد المسيح. فعش كده أي شخص وديع عندكم في البيت مفيش داعي يكون بياخد كلام صعب لمجرد أن سلوكياته أهدى شوية من سلوكياتك، لكن بص ممكن يبقى في يوم من الأيام أندراوس. طيب دلوقتي برنابا بقى، برنابا شخصية ممكن ما كانتش هادية، لكن كان عندها صفة جميلة جدا، إنها كانت صفة مشجعة للآخرين. بس قبل ما ندخل على حتة إنها كانت مشجعة، كان فيها كذا صفة. أولا في أعمال الرسل 11-24 بيقول عليه كده، لأنه كان رجلا صالحا ممتلئا من الروح القدس والإيمان، يعني كان صفاته ممتاز، صالح ممتلئ من الروح القدس، يعني بيمشي بحسب إرشاد روح الله لي، ومش بيتحرك من غير ما يبقى بيعرف الله عايز منه إيه، ومملوء إيمان، إيمان لا يتزعزع، إيمان مهما كانت الظروف صعبة عليه، مهما كانت الضغوطات حواليه. الوقت ده طبعا الكنيسة الأولى كانت بتمر بضغوطات واضطهادات كتيرة جدا، لكن هو كان مملوء إيمان، ما كانش بيتهز لأنه عنده إيمان قوي بالله، وكمان ما كانش بيخاف أن يكون بيكبر ناس، لأنه هو إيمانه بتخليه عايز يوسع دايرة المسيحية، الإيمان المسيحي. فكل ده كان في برنابا، شخصية يمكن مش هادية زي أندراوس، بس لا عندها حاجات تانية مهمة جدا. كمان تاني صفة ليه أنه كان محب للعطاء، أول ذكر لي في أعمال الرسل كان عطاؤه، ما كانش إن هو وعظ. في أعمال الرسل 4-37 بمجرد ما آمن، الوقت ده بنشوف إنه كان في ناس كتير أمنت، فمجرد ما آمن بيقول كده الكتاب في العدد ده، إذ كان له حقل باعه وأتى بالدراهم ووضعها عند أرجل الرسل. برنابا واضح إنه كان شخصية غنية، فهو باع الحقل بتاعه وحطه قدام الرسل. ده في أول حياته الإيمانية، يعني أول حاجة ذكر لي أنه شخص معطاء، ما كانش بيقولوا عليه أنه وعظ ولا خد خدمة، لا هو شخص قدم عطاء، وده مهم جدا لخدمتنا. العطاء مهم جدا يعني هو يعتبر خدمة من اللي بنقدمها، وده ساعات بنحس أنه المعطي ده لا هو الله مش شايفه، لا شايفه، لأن هو شخص بيدي كل اللي عنده، ممكن يبقى مش معروف للناس لكن هو الله شايف الحتة والجزء ده. تاني حاجة طبعا لما بتكون الشخص عنده صفة العطاء بصفة عامة زي البخيل، البخيل لما يكون بخيل في المال هو بخيل في مشاعره، بخيل ان هو يشجع، بخيل في كل حاجة. الشخص بقى الكريم المعطاء، معطاء في ماله، معطاء في مشاعره، معطاء في تشجيعه، لانه اللي بيدي بيدي كل حاجة، واللي بيبخل بيبخل بكل حاجة. برنابة كان معطاء، كان كريم، وكان كريم في كل شيء، من ضمنها بقى أنه كان كريم جدا في التشجيع وفي السند، وده بنشوفه في ثلاث مواقف في الكتاب المقدس. يمكن معروف أكتر موقف بولس، بس في موقفين تانيين مهمين جدا بنشوف قد إيه برنابة اللي الاسم بيتقال بسيط بسيط لكن كان ليه دور قوي جدا. تعالوا نشوف كده الثلاث مواقف.
1: برنامج نقطة من أول السطر. أنت أقوى، أنت تقدر.
0: الموقف الأولاني موقفه مع شاول اللي هو بولس في أعمال الرسل 9:26-27 بيقول كده: ولما جاء شاول إلى أورشليم حاول أن يلتصق بالتلاميذ. الوقت ده كان شاول كان خلاص قابل الله، وكان خلاص ابتدى يبقى شخصية مؤمنة، وابتدى ان هو يكون بيتحرك عشان يكرز بالمسيحية، لكن هو حاول طبعا يروح عشان يقرب من التلاميذ. بس ايه اللي حصل؟ كان الجميع يخوفونه غير مصدقين انه تلميذ، ما هو بولس ده اللي تحت او اللي بين ايديه اترجم استفانوس ومات، وهو اللي كان رايح لطريقه لدمشق علشان يقتل الناس اللي هناك. فاحنا ازاي مش مصدقين انه الشخص اللي عمال يقتل فينا ده عايز يدخل يبقى تلميذ؟ يعني هم خافوا لا يكون ناوي يدخل عليهم بس عشان يعرفهم ويقتلهم. فبيقول كده انه الجميع، الكل، يعني كلمة الجميع دي معناها ان مفيش تلميذ قدر انه يقول اه تمام احنا ندخل شاول اللي هو بولس معنا. بس اللي حصل ايه بقى؟ فاخذه برنابة واحضره الى الرسل. برنابة الشخص المعروف اللي بيعطي، لانه احنا شفنا انه عطاؤه كان 4 في اعمال الرسل 4، في اعمال الرسل 9 يعني بقى خلاص معروف وسطهم وبيخدم في وسط التلاميذ. عمل ايه؟ اخذه واحضره الى الرسل وحدثهم كيف ابصر الرب في الطريق وانه كلمه وكيف جاهر في دمشق باسم يسوع. لما راح دمشق وهو ما كانش شايف بسبب ان هو شاف الله في الطريق وعينيه اتقفلت وبقاش شايف، لما راح دمشق ابتدى خلاص يفتح عينيه حنانيا راح ونزل القشور من عينيه، فابتدى هو يكرز في دمشق. فحكى لهم ايه اللي حصل. ده الوقت اللي رفضوا فيه التلاميذ، لكن لولا تدخل برنابة ما كانش يكمل بولس، ما كانش يكمل خدمته. برنابة يعتبر جاذب بحياته، ما هو برضو ما كانش يعرفه قوي، بس هو كان شخص بيشجع، كان شخص عنده مبدأ فتيلة مدخنة لا تطفي. أنا مصدق إنه الشخص ده ممكن يكون أصبح كويس، وعشان كده وقف واستقبل الوحيد اللي استقبل بولس اللي هو شاول في الوقت ده، الوحيد اللي استقبله ده بحسب الكتاب المقدس ما بيقول كده. وبعد كده بقى لما برنابة شاهد عن بولس في نفس الشاهد، بس عدد 28 بيقول كده أن بولس فكان معهم يدخل ويخرج في أورشليم ويجاهر باسم الرب يسوع. شاول بولس ما كانش هينفع يكون بيعمل خطوة دي من غير برنابة، من غير تشجيع برنابة، وأنه مصدق وأنه هو سنده، يعني برنابة يعتبر سنده وصدق وشجع واداله كأنه اداله زقة كده في وسط التلاميذ. ومن بعد الزقة دي ابتدى بولس يتحرك وينتشر. ونقدر نقول ان لولا برنابة في حياة بولس كان بولس فشله، ما كانش قدر يكمل الخدمة. وبالتالي نقدر نقول برضو انه برنابة كان ليه دور اساسي انه اصبح دلوقتي في اصفار العهد الجديد، لانه اللي كتبها بولس، لانه بولس كتب كذا رسالة موجودة في الكتاب المقدس هو اللي كتبها. لو ما كانش برنابة ساعد طبعا ما كانش هيبقى بيحصل ده، بس الله استخدم برنابا لانه شجع شخصيه مشجعه ان يكون بيدفع بولس، وبالتالي من هنا قدرنا نكون في المسيحيه في وسط الامم. مش بس كده، في رسائل كتير، معظم الرسائل الموجوده في الكتاب المقدس العهد الجديد هو اللي كتبها بولس. كنا اتحرمنا من كل ده لو ما كانش برنابا خد الدفعه وخد التشجيع مع بولس.
1: برنامج نقطة ومن أول السطر، سكتك للتغيير.
0: طيب خلينا نشوف كده الشخصية التانية. الشخصية التانية دي مرقس، ومرقس موجود في أعمال الرسل 15 من 36 ل 39. كان هو وبولس مع بعض، برنابا وبولس مع بعض. بيقول كده: ثم بعد أيام قال بولس لبرنابا: لنرجع ونفتقد إخوتنا في كل مدينة لدينا فيها بكلمة الرب، كيفهم؟ بولس لما كان بيحب، يعني ما كان بيروح يكرس، كان يحب يروح يتابع بعد كده، فقال برنابا: يلا تعال نروح سوا. فأشار برنابا أن يأخذ معهما أيضا يوحنا الذي يدعى مرقس. وأما بولس فكان يستحسن أن الذي فرقهما من بنفلية ولم يذهب معهما للعمل لا يأخذانه معهما. فحصل بينهما مشاجرة حتى فارق أحدهم الآخر، وبرنابا أخذ مرقس وسافر في البحر إلى قبرص. في الموقف ده بنشوف أن بولس إلى حد كبير عنده حق، لأنه مرقس شاب صغير راح معاهم مكان وما كملش وترك الخدمة من نصها فمشي. فأنا زي واحد يسيب الخدمة من النص كده أخده وأقول آه تعالى ندي له فرصة تانية. بس ده مش برنابا. برنابا شخص مشجع، برنابا شخص صبور، برنابا شخص متأني. زي ما قلنا عنده مبدأ فتيلة مدخنة لا تطفئ، وعشان فتيلة مدخنة لا تطفئ ده كان مبدأ برنابا. اللي حصل ان هو قال لا احنا عايزين مرقس. ويمكن حصلت الشدة دي ان واحد بيقول لا، لانه بولس كان يعني واحد زاد واحد، كان حاد، نقدر نقول كان حاد جدا. لكن برنابا كان عنده جواه قلب مشجع، قلب صبور، قلب متأني، فكان لازم يتأنى على الشاب مرقس ويشكله ويتأنى الوقت اللي بيتشكل فيه. مرقس طبيعته المتمردة الغير ناضجة نفع معاه برنابا. فبرنابا لما أخده ابتدى يمشي معاه خطوة خطوة، وكانت النتيجة أنه فعلا مرقس اتدرب. ولما اتدرب بيقول كده بولس اللي كان في وقت مش عايزه، في تيموثاوس الثانية 4:11 بيقول كده: يا تيموثاوس، كان بيتكلم عن تيموثاوس، لوقا وحده معي، خذ مرقس واحضره معك لأنه نافع لي للخدمة. ده كان التغيير. بس التغيير ده جه منين؟ التغيير ده جه من طولة بال وصبر برنابا. التغيير ده جه لأنه برنابا كان عنده المبدأ فتيلة مدخنة لا تطفئ، التأني قدر يجيب مرقس. ونفس الحكاية، مرقس ده على فكرة هو اللي كتب إنجيل مرقس. برضو أنا مش قادرة أتخيل لو كان برنابا عمل زي بولس وقال لا أنا مش عايز، وما كانش خلى مرقس يكمل الخدمة، معرفش الحقيقة كان وضع الإنجيل الرابع اللي كتبه مرقس اللي فيه تفاصيل كتير كان هيبقى موجود ولا لا. بس برنابا ليه دور أساسي في وجود إنجيل مرقس بسبب أنه كان فعلا متأني على مرقس.
1: برنامج نقطة من أول السطر، لأ للعلاقات المؤذية.
0: طيب احنا مكملين مع برنابا. احنا خلصنا اندراوس وشفنا ان اندراوس كان شخصية وديعة جدا وجابت الناس بوداعتها، وبرنابا كان شخصية عنده مبدأ فتيلة مدخنة لا تطفئ، وكان شخصية مشجعة. وخدنا حاجتين بيتقال فيها انه فعلا كان مشجع، اللي هو مع بولس ومع مرقس. تالت موقف كان مع كنيسة انطاكيا في اعمال الرسل 11 من 19 ل 24، وانا هقرأ لكم عشان تعرفوا الوضع كان شكله ايه في الوقت ده. اما الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استفانوس فاجتازوا الى فينيقية وقبرص وانطاكيا، وهم لا يكلمون احد بكلمة الا اليهود فقط. اللي حصل استفانوس لما رجم ومات، ابتدت الناس المؤمنة تخاف، فما كانوش بيتكلموا عن يسوع إلا اليهود بس، وقفوا يتكلموا مع الأمميين. ولكن كان منهم قوم وهم رجال قبرصيون وقيرانيون الذين لما دخلوا أنطاكيا كانوا يخاطبون اليونانيين مبشرين بالرب يسوع، منهم اللي هم مش يهود كانوا بيتحركوا ويكلموا الغير يهوديين. وكان يد الرب وكانت يد الرب معهم، فآمن عدد كثير ورجعوا إلى الرب. فسمع الخبر عنهم في أذان الكنيسة التي في أورشليم. عمل إيه بقى في الوضع ده؟ فأرسلوا برنابا لكي يجتاز إلى أنطاكيا، الذي لما رأى الذي لما أتى ورأى نعمة الله فرحة، ووعد الجميع أن يثبتوا في الرب بعزم القلب، لأنه كان رجلا صالحا ممتلئا من الروح القدس والإيمان، فانضم إلى الرب جمع غفير. موقف الكنيسة في الوقت ده كان موقف فيه خوف. ليه خوف؟ لأنه اللي حصل لإستفانوس ده كان حاجة خوفتهم جدا، ولما خافوا ابتدوا ما يكرزوش بالمسيحية غير لليهود بس، وكان في قلق. وفي نفس الوقت ده كانت في مؤمنين جدد، يعني في ناس كرزت فعلا في أنطاكيا وطلعت ناس مؤمنة، فخوف

مع مؤمنين. الكنيسة لما سمعت قالت احنا محتاجين نبعت شخص يعزي. نصيب مين ولا كان مين الطبيعي التلقائي اللي بيقيا؟ ما كان اتنين تلاتة نحتاج يعزي اللي بالكم ما تقلقوش واتقووا ارتصقوا بيسوع حتى وقت الضيق كملوا ما تقلقوش، لأن الوقت كله أو الوضع كله في الوقت ده كان محتاج برنابة. هنا برنابة كان هو الشخص المناسب لأنطاكيا، هو الشخص المشجع المعزي الصبور اللي بيسند، هو ده الشخص اللي كانت محتاجاه أنطاكيا. وبسبب أنه الشخص المناسب راح للكنيسة دي بيقول كده فانضم إلى الرب جمع غفير. ده شخصية برنابة، شخصية المعطاءة، شخصية المشجعة، شخصية المتأنية، شخصية الصبورة، شخصية اللي عندها مبدأ فتيلة مدخنة لا تطفئ. اندراوس وبرنابة بشخصيتهم دول كانوا بيعرفوا كويس أو يجيبوا الشخصيات ليسوع وللمسيحية، وبسببهم فعلا زي ما احنا شفنا كده شخصيات خرجت من تحت إيديهم قدرت يبقى ليها دور كبير في الكنيسة المسيحية.

0: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين قصتنا عن إندراء والسوبرنابة، شخصيتين حقيقي من أجمل الشخصيات اللي قدموا لنا ناس عظيمة وليها مكانتها، لكن هم اللي كانوا السبب من غير ما يعملوا هم أي شوشرة أو إن إحنا اللي كان لازم ناخد الدور ده، لكن هم كان عندهم الاتضاع الرهيب جدا. خليني قبل ما أكمل أشكر نانا على صلاتها، بتقول يا رب احفظ الراديو 24 ساعة، شكرا جدا جدا ليكي. وطوبة بتقول الخدمة تحتاج الصبر والتشجيع والوداعة ويطمن، شكرا يا طوبة جدا جدا، أوجستي فأنجستي، أنجستي فأوجستي، شكرا جدا ليكي. طيب نكمل بقى، عايزين نشوف كده الربط بين برنابة وبين إندراوس، وده طبعا من اللي قلناه هما الاتنين ما كانوش نجوم لكن صنعوا نجوم بالنسبة للمجتمع. يعني هما اتنين ما كانوش شخصيات تبان بالنسبة للمجتمع مش بالنسبة لله، لكن هما اللي صنعوا النجوم. فنلاقي ان إندراوس صنع بطرس، بطرس اللي وعظ يعني من اقوى الوعظتين، الوعظة اللي في يوم الخمسين ده كان في عمل الرسل الاتنين لما وعظ، فهو بيقول كده انضم في ذلك اليوم 3000، بعدين وعظ وعظة تانية في اعمال الرسل 3 و4، وفي بيقول بعد كده انه في الوقت ده صار انضم لي 5000 شخص. مش بس كده، إندراوس جاب بطرس، وبطرس كان في الدائرة الأقرب لسيد المسيح، كان معي يعقوب ويوحنا، لكن إندراوس ما كانش في الدائرة الأقرب. يعني نقدر نقول أنه كان بيشتهر بطرس في الوقت اللي فيه، كان إندراوس بيختفي واحدة واحدة، ومع ذلك ما فيش ولا مرة، وده مهم نتعلمه، ما فيش ولا مرة نلاقي أن بطرس نلاقي أن إندراوس اتذمر وقال إيش معنى أنا، ده أنا اللي عرفت المسيح الأول، ليه بطرس اللي يكون هو في الدار الأقرب وأنا لأ، ليه بطرس اللي يبقى مشهور وأنا لأ، ما قالش كده. يعني هو طول الوقت بول إندراوس كان كل اللي يهمه انه ازاي العمل يكمل وازاي العمل يكبر، كان قلبه على عمل الرب وخدمته حتى لو كان هو مكانته الاخيره، وطبعا ده اكيد صعب جدا، بس ده اللي عمله إندراوس. كمان برنابا اللي هو شبيه إندراوس عمل نفس الحكايه، هو احتضن بولس وهو شجعه في الوقت ده، بولس كان ابتدى يكبر، هو مش بس شجعه قدام التلاميذ، هو خده في أعمال الرسل 11:25 بيقول كده ان هو ثم خرج برنابا الى ترسوس ليطلب شاول، يعني راح ترسوس عشان يدور على شاول، وبعدين ولما وجده جاء به الى أنطاكية، يعني راح يدور عليه، مش بس يعني ما سندوش بس قصاد التلاميذ، ده راح يدور عليه عشان ياخده معاه أنطاكية، علشان يخليه يعمل ايه، يكون بيكرز معاه، خرج معاه في اول رحله تكريزيه. وبعدين بولس اصبح اشهر كارز في التاريخ المسيحي، وقليل قوي ما نفتكر انه اللي شجع بولس واللي عمل كده كان برنابا. مش بس كده، كمان هو اللي احتضن مرقس، وفي وقت بولس هو رفضه لما احتضن وبدا معاه الخدمه، فجاه بنشوف انه مرقس أصبح نافع للخدمة لبولس والبطرس كمان، وابتدى يتحرك. دول القلبين بيجمعهم هما الاتنين انه احنا عايزين انه العمل يكمل بغض النظر احنا موجودين في الصورة، لا كانوا هما الاتنين بيبقوا على قلبهم انه تنجح الخدمة بغض النظر احنا باينين ولا لا. ما كانوش بيشوفوا إندراوس وبرنابا انه نجاح الاخرين يهددهم، ما كانوش بيشوفوا انه لما يكبروا الاخرين ده بيهدد مركزهم او شكلهم. هما الاتنين اتفقوا على الامر اللي زي كده، بيشجعوا بيطوروا بيكبروا من غير ما يخافوا من غير ما يغيروا، كل واحد فيهم قدم طرف لي او قدم شخص او شخصيتين ان يكون هو فعلا اللي ليه الصدارة في الخدمة، وكانوا تقريبا بيختفوا من المشهد. إندراوس اختفى من المشهد، وبرنابا كان بيقبل ان يكون ورا بولس ويسمع لبولس. لو تلاحظوا انه لما بيتكلم انه عايزين نروح نتابع، بولس اللي قال مش برنابا، فبولس اللي ابتدى يقود وبرنابا كان ماشي بحسب الخطوات الخاصة ببولس. ولا مرة حسينا انه في جواهم غيرة، ولا مرة حسينا أنه في جواهم منافسة، ولا مرة حسينا أنه كان في جواهم صراع على المكانة. يمكن كان بيبقى الخلافات أو الحاجة بتخص الخدمة مش مين يظهر ومين لا، يعني الخلاف اللي كان عامله برنابا هنا أنه أنا عايز مرقص عشان أنا شايف فيه حاجة حلوة، وكان بولس حاسس أنه أنا مش شايف فيه الحاجة دي لأنه اختلاف شخصيات، لكن ما كانوش بيتخنقوا مين اللي ياخد الصدارة في الخدمة. وهي ده أو هو ده قلب إندراوس وقلب برنابة، الاثنين كان عندهم نفس القلب انه ازاي نمجد المسيح مش احنا اللي نتمجد. ما حاولش ولا واحد فيهم حاول هو يكون الاول، لكن كانوا بيسمحوا انه الله يكون بيستخدمهم علشان يشجعوا اخرين، حتى لو الاخرين دول كانوا هيبقوا اعلى منهم. وانا الحقيقة وانا بفكر كده، يا ترى اندراوس او برنابة لما كانوش في الصورة كان ممكن ايه اللي يحصل في الوقت الحالي؟
1: برنامج نقطة ومن أول السطر، طريقك للتعافي من ألمك.
0: الحقيقة أنا عايزة أختم بحاجة مهمة جدا عملها أندراوس وبرنابة، يمكن لأنها في النص مش باينة قوي بس هي مهمة قوي. الاتنين كانوا سبب بركة لأسرهم، الاتنين اتحركوا أنه أسرهم تعرف المسيح وتبقى بتخدم. بمعنى أندراوس جاب أخوه بطرس للمسيح، وبرنابة شجع وصبر على مرقس، ومرقس ده هو ابن أخت برنابة. المعلومة دي موجودة في كولوسي 4:10، بيقول كده ومرقس ابن أخت برنابة، بالظبط كده. فهو فضل صابر على ابن أخته لحد ما مرقس ابتدى يبقى بيتطور ويبقى نافع للخدمة، وده مهم قوي. كتير ما بنكون سبب بركة للآخرين اللي برا، لكن أخبارنا إيه وسط أسرنا؟ كتير ما بنعرف المسيح للناس اللي برا، والناس لما بتشوفنا حقيقي بتقول ده ولاد ربنا جدا، لكن جوه الأسرة أخبارنا إيه؟ في آية جميلة جدا في تيموثاوس الأولى 5:8 بتقول كده، وإن كان أحد لا يعتني بخاصته ولا سيما أهل بيته فقد أنكر الإيمان وهو شر من غير المؤمن. أنكر الإيمان ليه؟ بعمله، بأنه هو ما كانش سبب بركة للأسرة، بأنه هو أهمل أسرته، بأنه هو بالعكس كان سبب عثرة لأسرته. ده اسمه أنكر الإيمان، لأنه إيمانك أول حاجة أنه الناس اللي في بيتك تشوف أعمالك، تشوف التأني، تشوف الوداعة، تشوف التشجيع، تشوف الاهتمام، تشوف أنه إحنا فعلا صورة للمسيح جوه البيت. وده اللي عمله أندراوس وبرنابة. ولما بيكمل الآية بيقول شر من غير المؤمن، يعني الغير مؤمن نفسه عارف، يعني لو حد مش مؤمن بيبقى مش بيحب يكون سبب عثرة لأسرته، بيهتم بأسرته بيحميهم وا وا وا، فإحنا هنبقى أشر كمان لأن إحنا عارفين الحق. فإذا نبقى عارفين الحق وما نهتمش بأسرنا، إذا نبقى حريصين إنه برا يعرفوا لكن جوه لأ، إذا نبقى مهتمين إنه برا يشوفونا بصورة حلوة لكن جوه بيوتنا لأ. أندراوس وبرنابة من أساسيات الخدمة اللي عملوها إن أندراوس أول واحد ربحه للمسيح كان أخوه، وبرنابة مرضيش يسيب ابن أخته في وضع أنه يحس أنه مش هيخدم وخلاص فقد الأمل فيه، لأ مسكه وفضل معاه وصبر عليه لحد ما بقى فعلا نافع للخدمة. الأسرة محتاجانا، صحيح بنخدم برا وممكن يكون لينا خدمة حلوة برا، بس لو احنا في البيت سبب عثرة بالنسبة لله وبحسب الآية الكتابية فقد أنكر الإيمان وهو شر من غير المؤمن.
1: برنامج نقطة من أول السطر، أنت أقوى أنت تقدر.
0: نانا شكرا جدا على رسالتك، ربنا معك يا أختنا المباركة. دكتورة هايدي شكرا جدا جدا على رسالتك. وفي نهاية حلقة النهاردة اللي اتكلمنا فيها عن أجمل شخصيتين أندراوس وبرنابة، عايزة أقول حاجة مهمة جدا، الله يرى أعمالك حتى لو الناس مش شايفاها، حتى لو أنت كنت بتشجع بطرس وبتشجع بولس وبتشجع مرقس وكنت أنت برنابة أو أندراوس والناس مش قادرة تشوفك لكن شافت اللي أنت شجعتهم، الله شايفك وعارف مدى تأثيرك اللي يمكن بالنسبة للناس مش شايفينه، لكن الله شايفك وأجرتك عند إلهك. الشخصيات المشجعة اللي شبه أندراوس بهدوء وودعته وشبه برنابة بتشجيعه ومساندته، شخصيات دي إحنا محتاجينها في المجتمع زي ما إحنا محتاجين بطرس وبولس ومرقس، احنا محتاجين الشخصيات المشجعة دي جدا. ويمكن لازم نخلي بالنا انه مش كل الناس بطرس ومش كل الناس بولس ومش كل الناس مرقص، لكن في ناس ودول مهمين جدا جدا عند الهنا والمجتمعنا، اللي هي الشخصيات اللي شبه اندراوس وشبه برنابا. ويمكن احنا محتاجين نقعد قدام ربنا ونشوف اذا كان ربنا عايزنا نبقى بطرس بولس

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. يا ترى تقدر تاخد حد في حضنك وهو ريحته مش حلوة؟ يا ترى تقبل إنك تحضن حد أو تحضني صاحبتك وهي ريحتها مش حلوة أو هو ريحته مش حلوة؟ غالبا الفكرة يعني مزعجة لبعضنا، يعني إيه اللي يخلي الشخص ريحته مش حلوة؟ أنا بكلمك إنه مش بتكلم على فقط رائحة الجسد، رائحة العرق، لكن تخيل إنه هذا الشخص وقع مثلا في حفرة من الطين أو في مياه غير نظيفة وأصبحت رائحته كريهة، هل تقبل إنك تحضن حد بالمنظر ده؟ غالبا هتكون إجابتنا لا طبعا. الحقيقة ربنا مش زي كده، ربنا بيحبنا حتى لو ريحتنا مش حلو، حتى لو حياتنا فيها خطية. ده مش معناه إنه موافق على الخطية، لكنه بيحبنا وقابلنا وعاوز دايما يخلينا نرجع ليه، لكنه قابلنا بلا أي شروط. في قصة الابن الضال في لوقا 15 بيتكلم الكتاب عن الابن بعد ما بعد عن أبوه وكان عايش في الخنازير وحتى مش قادر ياكل من الأكل بتاع الخنازير، قرر أنه يرجع لأبوه. لكن في عدد 20 بيقول الكتاب أنه هو في الطريق فقام وجاء إلى أبيه، وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبله. هي المشهد اللي عمله الأب تجاه الابن. الأب كان شايف ابنه من بعيد، كان الولد لسه بعيد وهو لسه بعيد رآه أبوه. الرب شايف بعدي، الرب شايفني وأنا جاي، الرب شايفني ومراقبني إنجاز التعبير. كاتب المزمور بيقول كده: تيهاني رقب. الرب شايفني ومتابعني وعينه عليا. والرب عنده كمية من القبول غير عادية. النهاردة الرب جاي يتكلم لناس فينا شعرين بالرفض، الرب جاي يتكلم لناس شعرين بعدم القبول، ربنا جاي يتكلم لناس شعرين بأن هم قليلي القيمة والناس مش قبلاهم. ربنا جاي يتكلم لزوجات انت حاسة انك بقيتي مكروهة عند زوجك. الحقيقة ربنا عنده قبول غير عادي، غير عادي. أنا مش محتاج أعمل حاجة علشان يقبلني، لكن إنجاز التعبير خليني أقولك إنه الرب قبلك حتى لو كانت ريحة حياتك أو ريحة حياتي صعبة. الأب قبل الابن، ركض وقع على عنقه وقبله، حضنه برغم من إنه ريحة الولد كانت صعبة لأنه كان بيشتغل في رعاية الخنازير، والخنازير معروف عنها أنها حيوانات يعني ريحتها صعبة جدا. فوسط هذا الأمر البشع من الريحة الكريهة يقول الكتاب حضنه وقع على عنقه وقبله لأنه بيحبه، لأنه ابنه، لأنه غالي عليه بالرغم من ريحته الوحشة، بالرغم من بعده، بالرغم من أنه هذا الابن أخذ قرار بأنه يأخذ ميراثه ويترك أبوه في يوم من الأيام، لكن الغلاوة ما تهزتش إطلاقا. وإذا كان الأب الأرضي بيعمل كده، أبونا السماوي إلهنا الصالح بيحبك. نفسي أقولك كده عبارة: الرب يقبلك ويقبلك. الرب يقبلك لما تيجي النهاردة ليه وانت مرمي عليه، لما تجري النهاردة عليه وتقولي له أنا بنتك يا رب، أنا جاية بجري عليك، أنا جاي بجري عليك، أنا ابنك، أنا جاي ندمان على أوقات صعبة كتيرة عشتها، أنا جاي ندمان على فترات تركتك فيها، أنا جاي ندمان وتايب عن خطايا عشت فيها الوقت، أنا جاي النهاردة وعشمان في رحمتك. عايز أقول لك خبر طيب: يقبلك المسيح، يقبلك، مش بس يقبلك لكن يحتضن حياتك، يقبلك ويقبلك. يقول كتاب وقع على عنقه وقبله، قعد يبوس فيه، قعد يحتضن فيه ويقبله، يقول له انت غالي عليا، كأنه عاوز يقول له بدون كلمات: حبيبي قبلاتي تشفيك، حضني يشفيك، ومحبتي تغمرك، ومهما كانت الجراح اللي سببها العالم ليك، ومهما كانت الجراح والألمات اللي سببتها الخطية ليك،
ومهما كان الوجع اللي سببوه الناس ليك، حضني يشفيك، أقبلك أقبلك أقبلك، أقبل توبتك، أبتدي معاك بداية جديدة، أحتضن حياتك. يقول الرب: يا رب شكرا لأجل القبول الغير مشروط، شكرا لأجل المحبة الكبيرة، يا رب شكرا لأنك تقبلني وتقبلني. أنا بصلي النهاردة لناس متجرحة يا رب، أنا بصلي النهاردة لناس متألمة، بصلي النهاردة لناس بقالها وقت بعيدة، استرداد يا رب، استرداد بالحب، يستردني إلهي بحبه. يا رب صلاتي إنك تستردنا النهاردة بمحبتك، زي ما الأب احتضن الابن وقبله وقبله، تقبلنا وتقبلنا، تغمرنا بمحبتك يا رب. محبة تشفينا النهاردة، محبة ضمت جرحنا، محبة تشفي وتسترد قلوبنا اللي بعدت عنك يا رب. من كل القلب بشكرك لأنك سامع الصلاة، ولي كل المجد يا رب. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. عايزين نفكر مع بعض النهاردة في أول يومنا كده، كم مرة وعدت ناس حواليك بحاجات وما عملتهاش؟ يعني كم مرة قلت لحد هكلمك أكيد، أو قلت لحد تاني هشوفك لازم نتقابل، أو قلت لحد تاني هصلي لك هصلي لكم. بنوعد كتير لكن قليل ما بنوفي. لكن من ناحية تانية عايزة أفكركم، خصوصا اللي عنده أولاد، كم مرة بتفكر قبل ما توعد أولادك بحاجة؟ أكيد بنفكر كتير قبل ما نوعد وقبل ما تخرج من بقنا أي كلمة أو أي وعد، لأنه إحنا عارفين إنه ده ممكن يحبط أولادنا جدا لما نوعدهم بأمر وما نعملوش، وفي نفس الوقت عمرنا ما نحب إن إحنا نكون بنبان قدامهم بالناس اللي مش صادقة أو بالأب والأم اللي مش صادقين مع أولادهم. لكن اللي هنقوله طالما خرج مننا هنعمله. طب ده إحنا البشر أكتر بكتير جدا ربنا معانا. عشان كده عايزة أشارك معاكم النهاردة في أول يومنا عن الله القدير حافظ الوعد، الاسم اللي مكتوب كده في الكتاب إل شداي. إل يعني الله، وشداي يعني القدير، الله القدير حافظ الوعد والبروميس كيبر. والاسم ده مكتوب كتير جدا في الكتاب، وخصوصا لما بيذكر وهو بيشاور عن وعد الرب بالإثمار. في تكوين 17 بيقول كده: ولما كان إبرام ابن 99 سنة ظهر الرب لإبرام وقال له: أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا، فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيرا جدا. أنا الله القدير، أنا إل شداي، سر أمامي وأكثرك كثيرا جدا. وقال الله لإبراهيم: سراي امرأتك لا تدعو اسمها سراي بل اسمها سارة، وأباركها وأعطيك أيضا منها ابنا، أباركها فتكون أمما وملوك شعوب منها يكونون. فسقط إبراهيم على وجهه وضحك وقال في قلبه: هل يولد لابن 100 سنة وهل تلد سارة وهي بنت 90 سنة؟ وقال إبراهيم لله: ليت إسماعيل يعيش أمامك. فقال الله: بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق، وأقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسله من بعده. وبرغم أنه إبراهيم لما فكر بالذهن رجع قال لربنا: أمين يا رب، تمام، يلا بارك إسماعيل. فرجع ربنا وقال له على فكرة، لما قال له ليت إسماعيل يعيش أمامك، قال له: بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وأقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسله من بعده. وتمم الله وعده وبارك إبراهيم وسارة، وفعلا نسلهم زي ما خرج من فم الرب قد الرمل البحر وكان نجوم السماء. في خروج 1:6 جزء لفت نظري جدا، فارق معايا، بيوري قد ايه الله كان امين في انه يتمم وعوده لابراهيم واسحاق ويعقوب حتى بعد ما ماتوا. بيقول كده: ومات يوسف وكل اخواته جميع ذلك الجيل، كل الجيل ده كان مات. واما بنو اسرائيل فاثمروا وتولدوا ونموا وكثروا كثيرا جدا وامتلأت الارض منهم، لان قال شداي الاله القدير حافظ العهد والوعد، وعد بالإثمار، كان قادر إنه من الجيل ده يخرج جيل كامل زي

زي نجوم السماء وزي رمل البحر. والنهاردة وإحنا في أول يومنا عايزين لدقايق كده نفكر في الأمور اللي تبدو مستحيلة، في الأمور اللي يمكن كتير صلينا ليها وحطناها قدام ربنا أو اتعشمنا أنها تحصل وما حصلتش. ونفسينا النهاردة نتمسك بهذا الاسم الشداي، الإله القدير حافظ الوعد. تقول له يا رب أنا بثق في أنك أنت قادر أنك تتمم هذا الوعد اللي خرج منك. نفسي النهاردة كمان في كل مرة حاولنا فيها بنفسينا أن احنا نحقق وعود ونصنع أمور بإيدينا إنجاز التعبير بقوتنا، نفسي نيجي قدام الرب ونقول له يا رب احنا مش هنعمل زي إبراهيم ومش هنقول لك بارك إسماعيل، لكن هنطلب منك انه الوعد اللي انت عايز تعمله والامر اللي انت وعدت بيه والامور اللي احنا مستنيينها تيجي من ايدك مش مننا مش من محاولاتنا، لانه النهارده هنصدق انك اله امين حافظ الوعد حافظ العهد.

نعم يا رب، أنت هذا الإله فاتح الطريق، صانع العجائب يا رب. أنت هذا الإله، الإله الأمين يا رب، اللي بتتمم يا رب وعودك يا رب. نشكرك لأنه الكتاب بيعلن كده أنه الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. والنهاردة احنا جايبين أمامك كل الأمور اللي احنا مش شايفينها، كل الأمور اللي احنا متشككين فيها، كل الأمور اللي وقفنا كتير قدامك وقلنا فين يا رب، فين وعودك. لكن النهاردة انت عايز تدينا إيمان جديد، نخرج نبتدي يومنا بهذا الإيمان الجديد يا رب. إيمان يا رب مبني على كلمتك، مبني عليك أنت الشداي اللي بيحقق الوعد. الإيمان هو الثقة بما يرجى يا رب. احنا بنقولك بنتوب عن كل مرة شكينا فيها في قدرتك. ده انت اللي اديت ناس لإبراهيم وسارة بعد فوات السن. النهاردة بنعلن انك قدير، انك صانع عجائب، انك فتح الطريق، انك تتمم كل ما وعدت به في حياتنا. نعم يا رب، النهاردة بنتملي بإيمان جديد، بثقة جديدة، ثقة بما يرجى، ثقة بما نطلب، لأننا واثقين في اللي بنطلب منه، أنه إله حي، إله حي، إله حقيقي. أشكرك يا رب لأنه في وسط الظروف الصعبة، في وسط استحالية الأمور، في وسط المستحيلات، أنت إله المستحيل، تصنع معجزات وتصنع عجب يا رب في حياتنا لما نتمسك بيك ونصدق في وعودك وفي أمانتك.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضى الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

موضوعنا اليوم اللي هو الثالوث الأقدس، واللي احنا نسموه الأب والابن والروح القدس، يعني البات والولد والروح القدس. طبعا كيف ما نعرف ان في الشائعات اللي هم تتكلم على الأب والابن والروح القدس وتقول ان الله، طبعا كيف الله ثلاثة وثلاث آلهة ومش الله واحد، هذا كله كلام غلط طبعا وغير صحيح. لكن عشان نوضح كيف الأب والابن والروح القدس، نقول لكم الآية من إنجيل متى، الرسول متى اللي كان واحد من تلاميذ المسيح عليه السلام، والآية تقول: ولما تعمد عيسى عليه السلام طلع من المية وانفتحت السماوات وشاف روح الله نازل عليه زي الحمامة، وسمع صوت من السماء يقول: هذا هو ولدي الحبيب اللي بي فرحت. طبعا كيف ما نلاحظوا من الآية ان بعد ما تعمد وطلع من المية شاف روح الله، في روح اللي هو نزل زي الحمامة، وسمع صوت، يعني في واحد يتكلم يقول: هذا ولدي الحبيب اللي بي فرحت. هذه هي، وهذا اللي نقول عليه الأب والابن والروح القدس. أول شيء، الله إله واحد، لكن الله في له ثلاث شخصيات أو ثلاث صور، كيف ما نقوله هي يسموا فيه من الأقانيم، وكل الثلاثة هذين مثلا الله الواحد. فالله هو الأب أو البات، الله هو الابن، والله هو الروح القدس. وكيف ما نشوفه في التوراة متاع سيدنا موسى عليه السلام، في أول كتاب في التوراة في الآية تقول: في البداية خلق الله السماوات والأرض. لما نشوف الآية هذه نشوف خلق الله، يعني مفرد مش جمع، يعني ما فيش ثلاث آلهة، في إله واحد. وفي نفس الكتاب في الإصحاح الثاني: روح الله يرفرف على وجه المية. من الآية هذه نشوف أن في الله عنده روح اللي هي كانت رفع وجه المية، وليس أرواح طبعا، هذه مفرد. والحاجة الثالثة في نفس الكتاب في الإصحاح الثالث اللي هو كتاب سيدنا موسى عليه السلام، قال الله يكون نور، الله يتكلم في كلمة. عشان نفهم هالحاجات هذه بالتفصيل، الله هو أزلي، يعني الله من البداية للنهاية، الله أزلي وصرمدي، يعني الله ملاش حدود زمنية، الله شخص واحد. وهذا هو اللي نرمزوله، اللي هو ذات الله نسموه، هو اللي نرمزوله باسم الأب. وفي الله الكلمة، طبعا الكلمة اللي يقولها الله الأزلي، هذه بنرمزوله باسم الابن أو الولد. وفي الله الروح اللي يترفرف، طبعا الله الروح اللي هو بنسموه الروح القدس، هذا من شخصيات الله طبعا. وعشان نفهمه أكثر نحب نوضح لكم يعني شن مهمات الثالوث الأقدس، والله شن مهمة الله والكلمة والروح، أو الأب والابن والروح شن مهمتها. الله هو اللي خلق الكون، يعني هو مصدر الخلق والخلاص والمعجزات تحصل، هو مصدر الله. وطبعا الكلمة اللي هو الابن هو الوسيط للخلق والخلاص والمعجزات والآيات، هو الوسيط، الله الخالق للحاجات هذه. وثالث شيء اللي هو الروح، اللي هو الروح القدس. الروح القدس هو الوسيلة، هو الطريقة اللي الله خلق بيها الكون ودار بيها الخلاص والمعجزات والآيات اللي تحصل، هذه كلها تتم بطريقة أو عن طريق الروح القدس. الآن نأخذ استراحة قصيرة نسمع فيها حمد وتسبيح لله.

أخوتي المستمعين وخواتي، إن شاء الله تكون عجبتكم التسبيحة، ونرجع لموضوعنا اللي هو الله الأب والابن والروح القدس. وعشان نوضح أخوتي وخواتي ونبسط لكم الموضوع أكثر على قنيم الثلاثة، الأب والابن والروح القدس، كيف ما نعرفه للمية؟ للمية هي لها ثلاث صور أو لها ثلاث أشكال: سائل وثلج وبخار، وهذه الثلاثة كلها نفسا في الأخير يطلعن مية. السائل لما ثلجة يتحول ثلج، لما سخنة يتبخر، البخار لما ثلجة يتحول سائل، وهكي يعني. هذا كمثال بسيط، لكن نحن بقدراتنا يعني تحت الإنسان العقل ومفهومنا ما نقدرش نخشوا في علم الله الكامل، لكن يكون عندنا بس صورة هكي بسيطة وحسب عقليتنا احنا البشر. وطبعا عشان نوضحوا شيء ثاني اللي هو الله الواحد، الله اللي هو الأب، هو نفس الله الابن، هو نفس الله الروح القدس. عشان نفهموا الموضوع هذا أو الحاجة هذه، نبحثوا على ونشوفوا كيف سيدنا المسيح كان عايش وكيف كان يدير والمعجزات اللي كان يدير فيهن. لأن حتى لما نشوفه إنسان، إذا كان هو إنسان بشري عادي ما يقدرش يحيي الموتى، وما يقدرش يطلع الأرواح الشريرة، وما يقدرش يبري العميان، حاجات هذه كلها إنسان عادي مجرد كيفي كيفك ما يقدرش يدير الحاجات هذين إلا بأمر من الله طبعا. لكن المسيح عليه السلام لما دار الحاجات هذه كلها المعجزات عشان يبين إنه هو الله، هذه كلها المسيح صعد للسماء، ونحن قعدنا هنا في الدنيا. طبعا ما انتهتش المعجزات هذه كلها تحصل عن طريق الروح القدس، لأنه هو قال إنه سيبنا الروح القدس عشان هي تساعدنا وتكون رفيقتنا في الحياة للآخر، وهي اللي تساعد وتدير في المعجزات. من الموضوع هذا كلها، الله اللي هو الأب والابن والروح القدس، يعني تجمعهم حاجة، يعني حبيت نقولها في الأخير حاجة واحدة اللي هي المحبة، تجمع بين القنيمة الثلاثة. من غير محبة ما في شيء. وإذا يعني حضراتكم عندكم أي استفسارات ثانية وعندكم أي شيء تحبوا تفهموه، تقدروا تستفسروا منا وتراسلونا على عنواننا اللي نقولوه في آخر الحلقة، ونحن نستنوا منكم ونبعث لكم الرد إن شاء الله. سلام الرب ليكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

اسمي ريتا ماهر. الحقيقة أنا اتولدت كفيفة، كفيفة البصر. الحقيقة أن أنا كنت كفيفة البصر ده أثر عليا في حاجات مختلفة. أنا ما كنتش زي أي طفل بيشوف هو بيلعب بيجري بيعمل حياته طبيعية، فده كان مؤثر عليا وأنا طفلة، حاسة أن أنا مش زي بقية الأطفال، وبالتالي كان مشكلة الأسرة، لأن يعني أنا كنت وحيدة في الأسرة، ما عنديش حد تاني عنده نفس الإعاقة. فكانوا الأسرة بدت تدور على أطباء كتيرة وبدوا يحاولوا يشوفوا حل للمشكلة، لكن للأسف ما كانش في أي حلول للمشكلة، لأني عندي ضمور شبكي تلوني وده ملهوش علاج. فالأسرة تأثرت جدا، بديت أكبر، ما فيش حل لفكرة الدراسة، لأني بالتلقائي هذاكر بطريقة مبصر وأنا مش هقدر أكون بشوف زي أي حد طبيعي. فربنا رتب لينا فكرة أن يكون في تعليم بطريقة برايل. بدأت أدخل دراستي، تعلمت البرايل ولغاية ما خلصت الثانوية عامة بطريقة برايل. أنا وصلت لغاية الجامعة ودخلت كلية الأداب، ليسانس حضارة أوروبية. ده كان مؤثر عليا، يمكن هحكي بعض الحاجات اللي ضغطت عليا نفسيا في حاجات كتير، واجهت تحديات وأمور صعبة. ناس كتير كانت بتقول إنه مدام كفيفة البصر يبقى إيه لازمته تتعلم ليه؟ هتفيد المجتمع في إيه؟ كمان كنت بتحط في مواقف مقارنات بيني ما بين أقراني اللي هم زي في نفس سني، هم عاديين وبيعملوا حياتهم، يعني بيمارسوا حياتهم طبيعية، كل حياتهم تلقائية، لكن أنا كنت لازم كل حاجة هعملها فيها تحدي كبير لحياتي. إذا كنت مثلا بفكر أن أنا أتعلم أقف في المطبخ، المبصر بيعيش حياته طبيعية، أنا شايف دي بعملها، أنا شايف دي بعملها بسرعة، بتحرك، بنظف البيت بسرعة. الحاجات دي كانت بتواجهني فيها مشكلة أن لازم أتعلم ده وهياخد مني وقت في التعليم. إحساسي وأنا في وسط أزمتي كانت لما بديت أكبر شوية في سن المراهقة، طبعاً السن ده بيبقى صعب وحساس جداً وبيتأثر بأي حاجة. في الوقت دوت أنا ما كنت بشوف الشابات اللي من سني بيقدروا يتحركوا في الشارع لوحدهم ويروحوا وييجوا، ده كان عامل لي شوية أمر صعب. كنت حاسة أنه طب ليه أنا اللي مختلفة عن كل البنات دي؟ ليه أنا مش قادرة أعيش حياتي زيهم وقادرة أتحرك؟ بجانب لما كنت بحس بقى أني دخلت في دور مقارنات، ومقارنة أنا مش قادرة أكون قدها، يعني كأنهم بيقارنوني بناس هم عنيهم طبيعية وبيقدروا يعملوا كذا، وأنا كنت لسه في المرحلة اللي لسه مش قادرة أخطي دوت، لسه ما تعلمتش مهارات جديدة في حياتي. فكانت بالنسبة لي كان أمر صعب، كنت حاسة أنه ليه بيحصل ده في حياتي. وقعدت يمكن أوقات يمكن كنت بدخل أوضتي وممكن أقعد أبكي كتير وأقعد تعبانة نفسيا، وحاسة أنه أنا حابة أن أنا أكون حد طبيعي، وده اللي خلاني قلت لا، أنا ممكن أكون حد طبيعي بأن أنا أتعلم مهارات وتخليني أدخل في عالم جديد، أن أنا أكون زي أي حد ومش أقل من أي حد. الحقيقة أنا مفكرتش أن أنا أستسلم للظروف وأبقى تحت ضغط من الظروف، لكن أنا فكرت أن لازم أخد أن الظروف دي تكون سلم أطلع عليه للحياة. مفكرتش للاستسلام وأقول أنه دي فرصة أهرب بيها من أن أنا أتعلم خبرات جديدة ومهارات جديدة في حياتي، أن أنا كفيفة ومن حق أن أقول مش هقدر وكل الناس هتبقى في صفي. لكن أنا رفضت فكرة المجتمع أن اللي عنده إعاقة مش هيقدر يعيش شخص طبيعي، لكن قلت لا، لإيه اللي يمنع أن أنا أكون شخص طبيعي بل أفضل من الطبيعي؟ وده كان دور ربنا في حياتي كمان، إن هو سندني إن أنا أتعلم أمور كانت يمكن صعبة على المبصرين، أتعلم إزاي أكون بعمل كل شغل بيتي في مطبخي، أكون بنظف بيتي، أعمل كل حاجة. الحقيقة أنا عايزة أقول إن أنا كمان شخصية متجوزة، الحقيقة بإيد ربنا أو معونة ربنا ليا كنت أثبتت للجميع إن أنا زوجة أقدر أقوم بكل تفاصيل حياتي في بيتي، مش محتاجة أنه لازم يكون ملازمني حد مبصر يكون بيساعدني في الحياة. فما فكرتش فكرة الاستسلام، ولكن فكرت أنه لازم الناس اللي بيقولوا المعاق ما ينفعش أن يقضي دوره أو ما يقدرش يقوم زيه زي أي حد طبيعي، لكن لا، الإنسان اللي عنده إعاقة أو حتى أي تحدي في حياتي كشخص عادي لازم أخطي فكرة التحدي وأقوم وأكمل حياتي، أكمل مشوار حياتي
وما ندركش تحت الاستسلام وتحت الضغوط. على الرغم ان الوضع هو هو، انا ما حصليش نوع من الابصار جديد، لكن بجد انا بثق ان اللي جاي حاجه رائعه جدا، وعندي طموح اني هفضل اتعلم مهارات جديده، هقدر اخلي المجتمع يستنفع بحاجات جديدة أنا هعملها، وهضيف للمجتمع جديد. مش هفضل محلك سر أو هفضل في مكاني، لكن هكون بقدر أدي للمجتمع، أقدر أدي الطلبة اللي أنا بديهم في الدراسة، أكون بديهم حاجات أكتر، حتى فيما بعد لما ربنا يديني أولاد كمان أكون أم صالحة ليهم. طموحي في أن هيكون معايا أولاد وهربيهم تربية صالحة، طموحي أن أنا أقيم ناس مش قادرة تطلع من حتة اتزنقت فيها، مضغوطة في تحت ظروف معينة، أقول لهم لا كملوا، الحياة جميلة طول ما أنت علاقتك حلوة بربنا وعلاقتك جميلة بربنا، ثق أن ربنا مش هيسيبك، هتتعلمي أمور جديدة، هتتعلمي خبرات جديدة، والحياة مش هتقف، الحياة مش ممكن تقف عند نقطة معينة، هتكمل. بس المشكلة فينا، هل إحنا عايزين نكمل في الحياة وإحنا تحت الضغوط، ولا نكمل في الحياة وإحنا بناخد الظروف سلم بنطلع عليه لفوق؟

0: الأصحاح العشرون.
1: ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء يحمل بيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين تلك الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان، وقيده لألف سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها، فلا يضلل الأمم بعد حتى تتم الألف السنة، ولا بد من إطلاقه بعد ذلك لوقت قليل. ورأيت عروشا جلس عليها الذين أعطوا سلطة القضاء، ورأيت نفوس الذين سقطوا قتلى في سبيل الشهادة ليسوع وسبيل كلمة الله، والذين ما سجدوا للوحش ولا لصورته، وما نالوا على جباههم أو أيديهم سمة الوحش، فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
2: أما بقية الأموات فلا يعيشون قبل أن تتم 1000 سنة. هذه هي القيامة الأولى. مبارك ومقدس من كان له نصيب في القيامة الأولى، فلا سلطان للموت الثاني عليهم، بل يكونون كهنة الله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى تمت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه، فيخرج ليضلل الأمم التي في زوايا الأرض الأربع، أي جوج وماجوج، فيجمعهم للقتال، وعددهم عدد رمل البحر. فصعدوا على وجه الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء فأكلتهم، وألقي إبليس الذي ضللهم في بحيرة النار والكبريت، حيث كان الوحش والنبي الكذاب، ليتعذبوا كلهم نهارا وليلا إلى أبد الدهور.
1: ثم رأيت عرشا أبيض عظيما، ورأيت الجالس عليه، وهو الذي هربت من أمام وجهه الأرض والسماء وما بقي لهما أثر. ورأيت الأموات كبارا وصغارا واقفين أمام العرش، وانفتحت الكتب، ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وعوقب الأموات مثل ما في الكتب كل واحد بأعماله.
2: وقذف البحر الأموات الذين فيه، وقذف الموت ومثوى الأموات ما فيهما من الأموات، فعوقب كل واحد بأعماله. وألقي الموت ومثوى الأموات في بحيرة النار، وهذه البحيرة هي الموت الثاني، وكل من كان اسمه غير موجود في كتاب الحياة ألقي في بحيرة النار.

يا رب، أحمدك من أجل مشاعر الحب، وأحمدك من أجل الأفراح التي تكتمل فيها سعادة قلبين. أحمدك من أجل يوم العرس وكل زفاف تم في حضرتك. أحمدك من أجل الوفاء، وفاء أي اثنين يعيشان في خوفك. فأنت الذي تربط القلوب حين تصفو النيات، وأنت الذي تنتزع بذور الغدر حين تشتعل الأنانية. يا رب، أشكرك لأجل شريك حياتي. اجعل مني شريكا صالحا يبني ويحب، يعطي ويشكر. أشكرك لأجل الحب الذي يجعل منا جسدا واحدا، فنكون معا صدى حبك للعالمين زوجا وزوجة، نعيش بسلام. يا رب، آمين.

0: الحادي والعشرون.
1: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا، وما بقي للبحر وجود. وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: ها هو مسكن الله والناس، يسكن معهم ويكونون له شعوبا، الله نفسه معهم ويكون لهم إلها، يمسح كل دمعة تسيل من عيونهم، لا يبقى موت ولا حزن ولا صراخ ولا وجع، لأن الأشياء القديمة زالت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: ها أنا أجعل كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب، هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال لي:
3: تم كل شيء، أنا الألف والياء، البداءة والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا، من غلب يرث كل هذا، وأكون له إلها ويكون لي ابنا. أما الجبناء وغير المؤمنين والأوغاد والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأوثان والكذبة جميعا، فنصيبهم في البحيرة الملتهبة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني أحد الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع الممتلئة بالنكبات السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك العروس امرأة الحمل.
1: فحملني بالروح إلى جبل عظيم شاهق، وأراني أورشليم المدينة المقدسة نازلة من السماء من عند الله، وعليها هالة مجد الله، وكانت تتلألأ كحجر كريم نادر يشبه اليشب النقي كلب اللور، ولها سور عظيم شامخ له 12 بابا، وعلى الأبواب 12 ملاكا، وأسماء مكتوبة هي أسماء عشائر بني إسرائيل 12، من الشرق 3 أبواب، ومن الشمال 3 أبواب، ومن الجنوب 3 أبواب، ومن الغرب 3 أبواب. وكان سور المدينة قائما على 12 أساسا، على كل واحد منها اسم من أسماء رسل الحمل 12. وكان الملاك الذي يخاطبني يمسك قصبة من الذهب ليقيس بها المدينة وأبوابها وسورها، والمدينة مربعة طولها يساوي عرضها، فقاسها بالقصبة فإذا هي 1500 ميل، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس سورها فإذا هو 144 ذراعا بطول ذراع الإنسان كما استعمله الملاك. وكان السور مبنيا باليشب، والمدينة بالذهب الخالص كأنه الزجاج النقي. وكانت أساسات سور المدينة مرصعة بجميع أنواع الجواهر، فالأساس الأول يشب، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. وكانت الأبواب 12 12 لؤلؤة، كل باب منها لؤلؤة، وساحة المدينة من ذهب خالص شفاف كالزجاج. وما رأيت هيكلا في المدينة، لأن الرب الإله القدير والحمل هما هيكلها، والمدينة لا تحتاج إلى نور الشمس والقمر، لأن مجد الله ينيرها، والحمل هو مصباحها. ستمشي الأمم في نورها، ويحمل ملوك الأرض مجدهم إليها. لا تغلق أبوابها طوال اليوم، لأنه لا ليل فيها، ويجيئون إليها بمجد الأمم وكرامتها، ولا يدخلها شيء نجس، ولا الذين يعملون القبائح ويفترون الكذب، بل الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب الحمل.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي في هذا اليوم الرائع يوم الأربعاء، في الليلة المباركة هذه نقضيها مع بعض، نسمر سمرة بركة، سمرة روحية، يكفي هم وغم، يكفي الأخبار الذي بتقطع القلوب. أنا عارف أن الكل مجروح، أنا عارف أن بأسر فقدوا عزيز وغالي، أنا عارف أن القلوب فيها ما فيها، لكن الذي نقدر نعمله أن احنا نقدر أن احنا نجلس جلسة روحية، بدل ما نجلس ونتكلم غارة وحوثي وصلاحي ومؤتمري، نتكلم على علاقتنا بالله، نتكلم على الأشياء الروحية، الذي الحل الوحيد أن احنا نقدر أن احنا نطلع من الكابوس الذي احنا فيه. وبدايتنا مثل كل مرة نبدأ بالصلاة والدعاء، فنفتح قلوبنا لله ونصلي وندعي.
1: يا رب، ليس سواك ملجئي حين تثقل يد الأيام، فارفع عني ما لا طاقة لي على حمله، سدد حاجتي يا الله وأعني على الأيام، خفف عن عالمنا المثقل وأعطي قوة للساقطين المنكفئين تحت أحمالهم. يا الله، أطفئ نارا تتأجج في داخلي، أرح قلبي من ثقل مخاوفي، أرحني من مرارة الخطية ومن ثقل الذنب، حررني من ضغوط الشر، من الأصوات الخادعة. يا الله، أشرق بنورك على حياتي واطرد ظلام أحقادي وتعصبي، عالج مرارتي بحلاوة حبك، واشفي ظلمتي بنور حضورك، اكشف لي عن سر سلامك وارشدني الى طريق الراحة والخلاص، هبني السلام الداخلي، سلام اليقين في غفرانك وقبولك لي يا رب. آمين.
0: يا سلام، آمين آمين آمين. صلاة مباركة وصلاة رائعة. ولما احنا منصلي أرواحنا بتشتد لله، بتقرب منه، فندخل مع الحمية هذه ونرنم ونسبح لله ونقول له يا رب ما بالله أنت يا إلهي، ما بالله أنت. نشوف أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستديو إيش الترنيمة الذي مجهز لنا بعد الترنيمة مباشرة، عن نكون مع موعدنا اليومي، موعد الأكل حق أرواحنا، كما الجسد محتاج أكل الروح محتاجة أكل كمان، الذي هو كلمة الله من الكتاب المقدس، الكلام الصح الذي لا تغير ولا تبدل. الذي ما عنده كتاب مقدس جهزوا ورقة وقلم من أجل تكتبوا الأشياء الذي عن نستفيد منها، ونسمع ايش الله يشتي يكلمنا في الليله هذه. تسمع الترنيمه وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

0: أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تشتو تحسن تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا منرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: كتاب الخروج الأصحاح الثامن.

ثم قال الله لموسى: اذهب إلى فرعون وقل له: قال الله أطلق شعبي ليعبدوني، فإن رفضت أن تطلقهم أضرب كل بلادك بالضفادع، فيمتلئ النهر بالضفادع فتأتي وتدخل إلى قصرك وإلى غرفة نومك وإلى فراشك وإلى ديار حاشيتك وشعبك وإلى أفرانك ومعاجنك، فتصعد الضفادع عليك وعلى شعبك وكل حاشيتك. وقال الله لموسى: قل لهارون: مد يدك بعصاك على الأنهار والترع والبرك، واجعل الضفادع تصعد على أرض مصر. فمد هارون يده على مياه مصر، فصعدت الضفادع وغطت الأرض، وفعل كذلك السحرة بسحرهم، وجعلوا الضفادع تصعد على أرض مصر. فاستدعى فرعون موسى وهارون وقال: تضرعا إلى الله ليرفع الضفادع عني وعن شعبي، فأطلق شعبكما ليقدموا الضحايا لله. فقال موسى لفرعون: حدد لي وقتا أتضرع فيه من أجلك أنت وحاشيتك وشعبك، فتذهب الضفادع عنك وعن ديارك وتبقى في النهر فقط. فقال فرعون: غدا. فأجابه موسى: ليكن كما قلت، لتعرف أن الله إلهنا لا مثيل له، فتذهب الضفادع عنك وعن ديارك وعن حاشيتك وشعبك وتبقى في النهر فقط. ثم خرج موسى وهارون من عند فرعون، وتضرع موسى إلى الله من أجل الضفادع التي أنزلها على فرعون، ففعل الله كما طلب موسى، وماتت الضفادع في الديار والساحات والحقول، فجمعوها أكواما كثيرة حتى أنتنت الأرض منها. فلما رأى فرعون أن الفرج جاء قسى قلبه ولم يسمع لموسى وهارون، وذلك كما قال الله. ثم قال الله لموسى: قل لهارون: مد عصاك واضرب تراب الأرض، فيصير التراب بعوضا في جميع أنحاء مصر. ففعلا كذلك، مد هارون يده بعصاه وضرب تراب الأرض، فجاء البعوض على الناس وعلى البهائم، صار كل تراب مصر بعوضا. وكذلك حاول السحرة بسحرهم أن يخرجوا البعوض، لكنهم لم يقدروا، وكان البعوض على الناس وعلى البهائم. فقال السحرة لفرعون: هذا إصبع الله. ولكن تقسى قلب فرعون ولم يسمع لهما، وذلك كما قال الله. ثم قال الله لموسى: قم في الصباح الباكر وقابل فرعون وهو خارج إلى الماء، وقل له: قال الله أطلق شعبي ليعبدوني، فإن كنت لا تطلق شعبي أرسل الذباب عليك وعلى حاشيتك وعلى شعبك وعلى ديارك، فتمتلئ ديار المصريين بالذباب والأرض التي هم عليها، ولكني في ذلك اليوم أستثني أرض جاسان حيث يقيم شعبي،
فلا يكون فيها ذباب، لكي تعرف أني أنا الله موجود هنا في الأرض.

يعتبرها المصريون كريهة، فإن كنا نقدم ضحايا ينظرون إليها كأنها شيء كريه. ألا يرجموننا؟ بل نذهب على بعد 3 أيام سفر في الصحراء لنقدم ضحايا للمولى إلهنا كما يأمرنا. فقال فرعون: أنا أطلقكم لتقدموا ضحايا للمولى إلهكم في الصحراء، ولكن لا تذهبوا بعيدا، فالآن صليا لأجلي. فأجاب موسى: عندما أخرج الآن من عندك سأصلي إلى الله فيرفع الذباب عنك وعن حاشيتك وعن شعبك غدا، ولكن لا تخدعنا مرة أخرى فترفض أن تطلق الشعب ليقدم الضحايا لله. فخرج موسى من عند فرعون وتضرع إلى الله، ففعل الله كما طلب موسى ورفع الذباب عن فرعون وحاشيته وشعبه، ولم تبقى واحدة، ولكن فرعون قسى قلبه هذه المرة أيضا فلم يطلق الشعب.

يا سلام، بركة ونعمة، أشياء غالية على قلوبنا بنسمعها، بتخاطب قلوبنا وعقولنا، لأنه هذا كلام الله. فعلا قراءة كانت رائعة، والترنيمة قبل قراءة كانت أيضا رائعة ومتناسبة ومتناغمة مع القراءات.

0: جاهزين لدراسة الكتاب المقدس؟
1: سلام يما.
2: سلام يما. طبعا احنا جاهزين ومشتاقين نتعرف على الله اكثر من خلال كلمته،
1: ونشتي نتعلم على انفسنا من خلال كلمة الله.
0: يلا ببركة الرب نبدأ.
2: اهلا يما واهلا يا ليان، سلام المسيح عليكم في درس جديد.
3: سلام سلام، رحمة وبركة.
2: كيف انتو؟
3: الحمد لله. وكيف انت؟ كيفك يا غسان؟
2: نشكر الرب دائما تمام
3: الحمد لله.
2: خلونا نبدا هذا الدرس اليوم بشكر الرب. شكر الرب على شيء من هذا الاسبوع،
1: على هذا اليوم الجميل
3: والامطار. وانا اشكر الرب كمان زي ما قالت ليان، واشكر الرب ان انا تعديت المرحله المرضيه، يعني الوعكه كانت بسبب الالتهابات وكذا، فالحمد لله الحمد لله اني عديتها بخير وسلام.
2: نشكر الرب على اليوم وعلى صحتنا جدا. اليوم كان يوم ممطر وبعدين الشمس جت، شيء يفتح النفس.
3: امين.
2: نشكر الرب على هذا. بعد ما شكرنا الرب ممكن تطلبوا الرب طلبه.
1: العيد قدوب يقرب، نطلب من الرب انه يكون معنا.
3: زي ما قالت لين كمان انه العيد قريب، نطلب من الرب انه يبقى يعني عيد فعلا عيد سلام على بلادنا وعلى كل البلدان وعلى كل العوائل.
2: امين. اكيد العيد قرب والاوضاع في هذه الحال، فنطلب من الرب انه يعني هذا العيد هو ذكرى ميلاد المسيح والنور الجاي لهذا العالم، فنتمنى من الرب انه في هذه الذكرى ان هذه الغمة تروح علينا.
3: آمين.
2: المهم ممكن يما تصلي لنا.
3: يا رب نشكرك، نعظمك، نمجدك، نشكرك يا رب من اعماق القلب. يا رب نطلب حضورك اليوم معانا

0: في درسنا هذا. يا رب لمست شفاء، لمست شفاء يا رب لكل مريض يا رب، لكل محتاج يا رب. يا رب كن مع الجميع باسم المسيح، آمين
1: آمين. بنبدأ نقرأ في إنجيل مرقس 14 من الآية 22. وبينما كانوا يأكلون أخذ يسوع رغيفا وبارك وكسر وأعطاهم قائلا: خذوا هذا هو جسدي. ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم، فشربوا منها كلهم، وقال لهم: هذا هو دمي الذي للعهد الجديد، الذي يسفك من أجل كثيرين. الحق أقول لكم، لا أشرب بعد من نتائج الكرمة أبدا إلى ذلك اليوم الذي أشربه فيه جديدا في ملكوت الله. ثم رتلوا وانطلقوا خارجا إلى جبل الزيتون. من خلال هذه الآيات اللي قريناها، ممكن يما تختصري لنا معنى الآيات، تبسطيها لنا؟
0: الآيات هذه هي بتتكلم عن التناول، أنه كان يسوع مع تلاميذه بيأكلوا، بعد أنه يسوع أخذ رغيف وكسره وشكر وبارك وشكر وأعطى تلاميذه من هذا الخبز. والجديد في هذا الاجتماع أنه قال لهم هو جسدي، وأخذ الكأس أيضا وأعطاهم يشربوا، وقال لهم هذا دمي الذي للعهد الجديد. ففي شيء في هذه الجلسة جديد يعني قاله لهم، والذي يسفك من أجل كثيرين يعني بيقصد دمه. وقال لهم أيضا في هذا الجلسة أنه آخر مرة عيشرب معهم هذا نتاج الكرمة، وأنه ما عاد عيشربش معهم إلا في ملكوت الله. وأنه وبعد ما كملوا يفعلوا هكذا رتلوا، يعني رنموا، يعني احنا بلهجتنا احنا نقول نشدوا سبحوا، ثم انطلقوا إلى جبل الزيتون.
1: طيب ممكن تقولوا لنا إيش تعلمتوا عن الرب من خلال هذه الآيات يا أمه ويا ليه؟
2: هو مكتوب إنه كسر. الرب دائما هو كمان يعلم إنه إحنا لازم كمان نكسر، يعلمنا إنه لازم نكسر يعني نجيب نشارك الحاجات.
1: وأنت يا أمه؟
0: أنا زي ما قلت حتى قبل شوية، يعني في هذه الآيات أنا يعني ما أخفيش عليكم إن أنا أجلس أقرأها كثير، يعني أقرأ يعني فيها شيء جديد، يعني فيها معاني للعهد الجديد، يعني حب الرب لنا إنه بذل ابنه الوحيد، دم ابنه الوحيد وجسده لمن؟ لنا نحن. فقال للعهد الجديد، يعني في عهد جديد، في شيء جديد، في عهد النعمة. ومع هذا يعني في كثير ناس رفضوا النعمة، رفضوا عهد النعمة. فالرب دائما يعطي، فهذا التناول هو شيء يعني شيء يعني بقمة الروعة، قمة الحب، قمة العطاء. أنا أشوفها كقمة العطاء من الرب. لكن كثير من الناس زي ما قال الكتاب نفسه إنه إلى هذا الدهر أعمى عيون كثير. هذا هو
1: كلام جميل. أنا اللي شفت إنه من خلال هذا اللي المسيح عمل لما أعطاهم الخبز وكذا وقال لهم هذا يعني كلوا، هذا من لحمي وهذا من جسدي عفوا وهذا من دمي. هذه الآية تورينا أشياء كثيرة، تورينا حب الرب لنا، تورينا فيه قرب لنا، تواضع وقرب، إنه يعني تحس قريب لهذا الحد، إنه يقول لك هذه ذكرى، يعني إنك تأخذ جسده وتشرب من دمه، يعني كشيء رمزي أكيد، بس يعني شيء يوريك كم إحنا نقدر نكون قريبين للرب، وهذه أكيد نعمة وحب وتواضع منه.
0: آمين، شكرا رب.
1: طيب وإيش علمنا هذا عن الإنسان؟
2: إنه مثل ما قلت كسر وكمان وبارك، يعني إحنا مش بس لازم
0: نشارك
2: الحاجات، كمان نشارك البركة حق الرب.
0: يعني نكون ندعو بالبركة دائما ونطلب البركة. آمين. الله يرضى على شيء عليان. أنا أشوف في هذه الآيات أيضا لنا إحنا إنه شيء مهم للغاية. يعني أنا بين بصر في هذا المسيح كلمهم عن رمز الدم ورمز الخبز إنه للجسد، ورمز الدم يقول الكأس يعني الشرب إنه للدم، وإنه سبق ما قد سفكش دمه أصلا المسيح، ما قد سفكش دمه أصلا، يعني سبق المرموز سبق الرمز، يقولوا أي المرموز سبق الرمز. فلازم إحنا نعرف أهمية هذا التناول، ولازم نحنا نعمله في كون المسيح فعله. يعني قبل، قلت لك قبل أن يسفك دمه، وكلمهم أيضا كلمهم وقال لهم يعني أنها آخر مرة. هذا دليل كبير أيضا على أهمية التناول، أو نحن نهتم بهذا، بهذه الذكرى أو بهذا العمل إحنا كإنسان. وأكيد يعني هذا الذكرى وهذا العمل هو أكيد يعني بيدفعنا للأمام، بيدفعنا لأن إحنا نحافظ على نقاوة قلوبنا، نحافظ على نقاوة أنفسنا، على أعمالنا، إحنا نخليها يعني أفضل وأحسن، يعني يعني ندفع أنفسنا للسمو الروحي والنقاوة.
1: طبعا أنا اللي شفت أنه مثل ما ذكرت أنه هذا شيء الرب ده لنا، أنه يعني يورينا نحن نقدر نكون قريبين منه. فأنا شفت أنه هذا شيء نعمة، يعني أنه لازم ناخذ هذا الرمز ويعني نعمل هذه الذكرى اللي هم عملوها. شيء يحسسك انك اكيد قريب للرب، وتذكير يعني ان تتذكر هذه التضحيه وتعظمها وتشكرها. المهم بعد ما تعلمنا اي شيء عن الرب واي شيء عننا، هذه الايات ايش يعني ايش بنعمل من اللي تعلمنا عليه؟ ايش بيتغير في خلالنا،
0: في خلال حياتنا،
1: في خلال حياتنا؟
0: هو قال في الآية 24 سفك من أجل كثيرين، يعني هذا يخليني إنه الرب يعني جاب دمه من أجل كثيرين، فأنا أحاول أعمل أيضا، أعمل قد ما أقدر من أجل ناس كثيرين. مش لازم يعني أنا ناجسة أبصر ذي من بلادي، ذي من عائلتي، ذي من قبيلتي، لا، الكل يعني لقد ما أقدر.
1: وانت يا ليان؟
2: أنا بكون بشارك بركة الرب وشاركها مع الناس وكذا.
1: آمين.
0: طلب البركة.
1: آمين. أنا أشوف إنه لازم نحيي هذه الذكرى ونشكر الرب على تضحيته.
0: آمين.
1: مع من بتشاركوا هذه الآيات والمعرفة؟
2: مع صاحبتي.
1: وانت يا أم؟
0: يا عاد أشاركها مع كمان مع واحدة من أصحاباتي.
1: بشاركها مع خالي إن شاء الله. شكرا لكم، كان درس جدا جميل، وبركة المسيح.

0: في يوم ممطر وشديد البرودة، كان في شخص لابس معطف ثقيل جداً بيقيه من البرد، وصادف امرأة. كانت هذه الامرأة عجوز، كانت بترتدي ثياب رثة. اتحركت بداخله مشاعر شفقة شديدة لغاية لما دفعته انه يخلع معطفه واداه للسيدة اللي كانت محتاجاه، وكمل مشواره في البرد والمطر. بعد هذا الموقف بيومين، وفي عز انشغاله واستعجاله، لقى نفس الامرأة ووجدها أمامه وكانت بتعثره في طريقه. ابتدت تثير غضبه، غضب جدا لدرجة انه انتهرها وشتمها. يا ترى ايه حكمكم عليه؟ من الوارد جدا انه هذا الشخص تكون مشاعره اتحركت تجاه هذه الامرأة العجوز علشان يرضي نفسه. الكلام يبدو غريب، لكن تعالوا بينا ندخل لأعماقه شوية. شعوره بالشفقة أرضى شعوره الساعي نحو إشباع ذاته، وده اللي دفعه إنه يخلع معطفه ويديه للست العجوز. وفي الموقف اللي بعده شعوره بالغضب دفعه إنه يشتم المرأة. يعني في النهاية هو مش شايف الست دي أساساً ولا يقدر وجودها في ذاتها، لكن كل اللي بيعمله هو مجرد إرضاء لمشاعره الداخلية. صديقي، الحب الحقيقي لا يمكن أبداً إنه يقوم على إطاعتي لمشاعري، لكن الحب الحقيقي هو موقف إرادي واعي، هو قرار بالالتزام بالعطاء تحت أي ظروف شعورية أو خارجية، حتى لو كنت بحب رغم عن مشاعري. المشاعر الطيبة لا قيمة حقيقية لها إن لم يكن خلفها قرار إرادي واعي. في المشاعر الناتجة عن الطباع الشخصية زي اللطف والكياسة والطبيعة المنطلقة أو هدوء الأعصاب، مش بالضرورة أبداً إن ده يكون تعبير عن المحبة الحقيقية، إلا إذا كان وراها قرار واعي وملتزم. وعلشان نعرف ونختبر محبتنا إذا كانت محبة حقيقية وصادقة ولا لأ، تعالوا بينا نختبرها في ضوء كلمات الكتاب المقدس اللي بيتكلم وبيحكي عن مواصفات المحبة. بيقول المحبة تصبر طويلاً وهي لطيفة، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تتكبر، لا تتصرف بغير لياقة ولا تسعى إلى مصلحتها الخاصة، لا تستفز سريعا ولا تنسب الشر لأحد، ولا تفرح بالظلم بل تفرح بالحق. إنها تستر كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتتحمل كل شيء، المحبة لا تزول أبدا.
1: السعيد أصل العرب أرض الجدود، عودوا لتاريخ مجيد تلقوا سبق

0: أهلا ومرحبا بكم أخواتنا وإخواتنا في كل مكان في سؤال يهمك. عندنا سؤال النهاردة نسمعه مع بعض وبعدين نجاوب عليه.
1: أنا ضد أن يظلم المسيح ويحمل الذنوب، فالذي أخطأ هو يحمل نتيجة ذنوبه. إن كنت ترفض كلامي هذا فليتك توضح على امتناعك.
0: السؤال فيه نقطتين. نقطة أن بعت السؤال بيقول ده يعتبر ظلم للمسيح أنه هو يشيل مسؤولية إنسان أخطأ. ليه يتظلم المسيح ويدفع الثمن؟ الحاجة التانية اللي بيأكدها السؤال ان اللي غلط هو اللي مفروض يشيل نتيجة الغلطة بتاعته. فهل احنا موافقين على كده؟ هود الحقيقة ان الانسان يشيل ثمن غلطته، هو الانسان مش قد ان يشيل ثمن الغلطة. يعني لو واحد بس اكل اكل كان فيه ولا خد حقنة كانت فيها فيروس مثلا زي فيروس سي ولا حاجة، الانسان مش بيعرف يعمل اي حاجة إلا لو تساعد بقى من دكاترة، ولو كان في أدوية تقدر تحل المشكلة. الخطية مشكلة ضخمة جدا جدا، البشر بيعانوا منها، ولكن على المستوى الأبدية والحياة الأخرى أيضا فيها نتائج كبيرة. الإنسان يقدر يحلها ما يقدرش يحلها، الإنسان يقدر يعاني منها يقدر يعاني منها. ما رأيك يا أخويا ويا أختي وأحبائي اللي بمشاهدين، لو كان الإنسان عمل مشاكل وعمل غلط لكن ما يقدرش يحل المشكلة وحيعاني بتمن الغلط ده، تحبه أن ربنا يقول له أنت اللي غلط وأنت اللي تدفع التمن، ولا يطلع أن ربنا ده هو إله محب؟ لو الإنسان هو اللي جاب المشاكل لنفسه، الله في محبته لما بيشوفه ما يقدرش يحل هو هيحل له المشكلة. احنا الانجيل ويسوع الهنا المحب بيحل لنا المشاكل اللي احنا ما نقدرش عليها. الحاجة نمرت اتنين، ان السؤال بيقول انا ما احبش ان المسيح يتظلم، هو اللي يشيل النتيجة. النقطة هنا المسيح مش بيتظلم. ادي لك مثال عملي بسيط. لو اتنين اخين مثلا او صديقين، واحد منهم الكلية بتاعته بايظة او ما عندوش غير كلية واحدة وحيموت اذا كانش حد يديله كلية، ما عندوش امكانيه يحل مشكله صحته، الكليه بتاعته بايظه. يجي صديقه ده هو او اخوه يضحي بالكليه بتاعته، تقول لا الحقيقه انا ما احبش ان واحد يتظلم وان هو يدفع ثمن بتاع واحد تاني عيان. هل ينفع كده؟ شوفوا ازاي، ما طبعا مش ممكن. هتقول ده شخص محب، شخص مضحي، شخص بيغطي على النقص بتاع بتاع بتاع اخوه. اخواتي الاحباء، البشرة اللي عايز اقولها لكم ان عالم الله وملكوت الله مش ملكوت بيعتمد على ان الانسان يعيش باللي يقدر عليه او بيدفع ثمن اللي عليه. ملكوت الله وقاعدة الله، الله يغطي على عيوبك والله يكمل اكتر من اللي انت عايزه، لان عنده خير كتير ليك. قانون الله لا تعيش بما لديك، عيش بما عند الله ليك. الحاجة التانية، ما هواش قانون الله قانون العطاء والتضحية حتى لو كلفتنا، زي مثل الكلية اللي أنا قلته من شوية. فبالتالي الله اللي بيقول لنا نضحي حبا للآخرين هو بيدينا في نفسه المثل بأن هو بيضحي من أجلنا. المسيح لم يظلم، ولكن المسيح عبر عن استعداد محبته حتى أن هو يضحي. يا أختي ويا أخوي، عندنا إله عايز يشيلنا وياخدنا من مجد إلى مجد مهما كنا موجودين في الحضيض. حط إيدك في إيده وعيش حياة عظيمة. المسيح بيحبك وعطى حياته من أجلك. ييتك تعمل علاقة معاه وتتمتع بمجده وبنعمته. نشوفكم في الحلقة الجاية. ألف سلام
2: أحبتي. ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا منرحب بكل اسئلتكم واستفساراتكم في اي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر او واتساب او الاتصال المباشر او الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net. أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net. في معنا فقرة رائعة الذي هي فقرة عن الحياة، عن الأسرة في اليمن، عن مشاكل اجتماعية من عيشها، تمثيلية يمنية. منعرف إيش الأشياء هذه وكيف إن إحنا نحاول إن إحنا نوجد حل للمشكلة هذه.

0: صباح الخير يما، كيف انتو؟ هي ما قبت تفعلوا من صباح الصبح؟
1: قمت يا ابني فعلك صبوح دافي قبل ما تصير العمل.
0: يما ليش بتتعبي نفسك؟ انا عاد بزلي صبح من خارج، انت بس ريحي نفسك.
1: كيف اريح نفسي وانت ما بش احد ينتبه لك؟ كم لي اقول لك يا ابني خليني ازوجك وانت ما رضيت. قد زوجت اخوتك كلهم وقلبي ارتاح عليهم الا انت، حسي عندك وشكلي عاد اموت وعادني ما قد تطمنت علي.
0: الله يطول في عمرك يما. او شكلك تعبي يما. يما لا تقلقي هكذا، عاد انت عاد زوجيني وعاد تفرحي بعيالي، وانا اوعدش ان قدو قريب. انت بس ادعي لي ولا تشغلي بالك بي، فالحين خليني ازيل الدواء، قدر الوقت اخر ولازم اكون في النقطه بعد نص ساعه. اقول ليش لفي لي الصبوح ابي الزمعي والصباح هناك انا وخبرتي.
1: ناهي ناهي ابني ولا يهمك، وعاد اعمل حساب خبرتك معك.
0: الله يبارك في شمه، امانه ان انت احلى ام في الدنيا. هاتي هاتي يدش، هاتي يدش ابوس. يما الله يحفظك ويطول في عمرك ويخليش لي. صباح الخير يا نبي.
2: صباح النور يا فندم، ما شاء الله انت وقتك مضبوط مثل الساعه.
0: هذا من اخلاق رجل الامن، وضروري ما يكون منضبط وملتزم. انت تعرف ان احنا بنحمي الناس ونحمي الوطن. اليوم ام جميع فعلت لنا صبوح، صبوح من حق البيت.
2: الله يفتح عليها خالتي فاطمه. الان نقوم نشوف شغلنا وبعدين نرجع نصطبح.
0: يا الله رضاك ورضا علينا. مواد مواد الجنان من صباح الصبح، وليش مسرح هكذا يا اخي؟ ها اين الرخصه؟
3: بتدور ما هو؟ شكلك جننت من الصبح. هيا اصبح اصبح وخرم فوق سيارك قبل ما اخليك انت ولا ارض سوي. يلا
0: ما شاء الله ما شاء الله، والله عد لسانك ضوي وتهنجم على رجال الشرطه. ها حسابك عيكون عسير.
3: عيكون ما هو؟ شكلك ما تعرف من اكون وابن من انا في هذا القريه، وما هي مكانتي انا ومكانتك انت.
0: اعرفك تمام التمام ومن تكون، والامر ما يهمنيش. قلت لك انت الرخصه وعد تشرفنا في القسم.
3: قلت لك راجع نفسك قبل ما اخلي الطلق تحجر في حلقك ثمن الكلام الذي بتقوله. يلا من هنا
0: للمره الاخيره اقول لك انزل وتي الرخصه. انزل
3: بدي اقول لك، بعد يدك بخريطك من هنا مخرن. بعد تعال ثلاث.
1: يا الله، بين احس بوجع في قلبي، يعلم الله ما قد به، اكيد ما بالشيء، وكل أولادي إن شاء الله كلهم بخير. أيوة أيوة.
4: أنا يا خالف فاطمة، افتحوا الباب افتحوا الباب بسرعة جوالكم.
1: ناهي ناهي ناهي. خير يا ابني؟ ما به قد كسرت الباب.
4: يا خاله ابني ايش سوى ابوه؟
1: ها؟
4: ابني شيخ القريب فواز كونه واخذناه للمستشفى، بس يا خاله جميل قد وصل للمستشفى وقد مات.
1: ما هو ابني مات؟ ما هو ما بتقول يا ابني؟ ابني سار العمل، كيف قتلوه وليش قتلوه؟

0: شدي حيلش يا خالة، هذا قضاء الله والحمد لله. على كل حال هم قبضوا على جاني وعياخذ جزاء بإذن الله، رغم أنها ابن الشيخ حقنا، بس الشيخ هو اللي سلمه للمحكمة عشان يحاسبه.
1: أنا يا بنتي عاد أنا مش مصدقة للآن إن ابني راح وما عاد بسر طول حياتي. كنت أشتي بسرح عريس وأفرح بأولاده، بس راح غدر ونتيجة شخص غير مهتم بحياة الناس، وشايف إن جميع الذي في القرية عبيد له علشان فلوسه ومنصب أبوه واسمهم في الدولة. المهم يا بنتي أنا مره مؤمنة بالله وهذه خيرة الله، بس قلبي أجلس محروق طول عمري، وادعي من وقت مبني راح إني ألحقه، ما عاد بش هدف في الحياة عيش له، لازم أسير لي عند ابني أحسن.
0: لا تقوليش هكذا يا خالة، الله يطول بعمرش ويخلش لنا. أنتي مش بس خالتي وام زوجي، أنتي أمي بعد ما راحت أمي الله يرحمها، وعد عيشي وصنا ومعانا والله كريم.
1: الذي مكتوب من الله يا بنتي حيابه، غيرنا عمري ما عاد سامح الشخص الذي قتل ابني وحرمني من الفرحة فيه، وإن شاء الله إن شاء الله أشوف الجثة هامدة مثل ما شفت ابني.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف انت يما؟ والله نقد انا فاقد لش كثير كثير.
1: حي الله بنظر عيوني. انا يا ابني تاعبة شوية وقلبي محروق على اخوك. يا ابني الدموع ما تفارقنيش ونفسي يموت، ما عاد اشتيش اعيش.
0: يما لا تقوليش هذا الكلام، الله يرضى عليش. عادكم عتعيشوا وتقبرونها ان شاء الله. هيا ما رايش اسمعي، قررت انا وسلمى اني اشتجي تعيشي عندنا في بيتنا، وإلا نجي نعيش عندش في البيت. ما رايش؟ ما عاد تجلسوش لوحدكم.
1: ماشي يا ابني، جو انتو عندي، أما أنا ما عاد فلتش بيتي أبدا. ومرتك الصراحة مشي مقصرة معي طول الوقت، وهي معي وتجلس تسمع لهمومي، وهذا الشي يا ابني ساعدني كثير. بتسمعني طول الوقت، ما بتضبحش حتى من كلامي، رغم إني أكرر الكلام نفسه طول اليوم. الله يريح عليها مثل ما ريحتني. قلت لها عندي خيرات وما قالتش أبداً أشتي يسير بيتي. من دونها أنا كنت عاد أجنن.
0: وكيف تشتينا نفلتش وانتي أساس حياتنا؟ وعندي لج يوم خبر اليوم عي فرحش قوي.
1: خير يا ابني؟ ما هو
0: اليوم الصباح حكموا على فواز قاتل أخي بالإعدام، وعي نفذوا الحكم بعد أسبوعين.
1: آه خيرة الله يا ابني. والخبر ليش عي فرحني؟ ليش لما يموت يعني عي رجع لابني أو ما هو؟ غير لازم يكون عبرة للناس الذي بيفكروا بنفس طريقته، وتكون عندهم حياة الناس ما هيش لعبة بين يديهم.
2: هيا نتغدى. الغداء جاهز. ما رأيش يا خالة أفعلش أعشاب مفيدة لصحتش قوي؟
1: ماشي يا حبيبتي، لأن الأعشاب عتردني من الغداء. اليوم أنا فارحة قوي، ابني عيتغدى معانا وقد لي منه خيرات.
0: الله يحفظكم إمه.
1: ويحفظك يا ولدي، بس لا تنسي قدوة نسر نعزي بيت الجيرة. بنتهم ماتت وعادي صغيرة، لا حول ولا قوة إلا بالله، مرضت بمرض خبيث. الله يعافي الجميع يا بنتي منه، ويكون في عون أمها. أمانة إن قلبي مفطور عليها قوي.
2: ولا يهمش يا خالة، غدوة بعد الصبوح ولما يصيروا الجحال للمدرسة نصير نفعل الواجب. الآن هيا هيا قوموا غداء. خالة به واحدة في الباب تشتي تبسرش، وجالسة تبكي بحركة مدري مالها ومدري ما تشتي.
1: ها هو انتي وعادك ما بتستحي جيتي لبيتي ما تشتي؟
3: يا اختي صبري يا اختي، انا بكي محروقة على ابني. ابني في ضيقة، وبعد اسبوعين هيعدمو وما عاد ارجع ليش ثاني. انت كنتي بتبكي مثلي وحاسه بقلب الام.
1: انا بين ابكي على ابني الذي ساره في عمر الزهور، قتله ابنش الله لا سامحه، قتله لانه ابن شيخ ولانه معاكم مناصب ومعاكم فلوس، قتله ولا هو حاسس برود الدم.
3: انا عارفه انني ام الذي قتل ابنش، بس ابني عيعدمه بعد اسبوعين. انا داري انه ابني كان مستهتر، بس هذا الأزمة غيرته، كان سيء قوية. لكن اللي حصل له علم إن الحياة مشي سهلة والناس كلهم مثل بعض. أنا ابني أخطأ، أنا معترفة، بس أنتي ممكن تمسحي دموعي وترحمي قلب أم بتخسر ابنها الوحيد الذي ادته للدنيا بطلوع النفس.
1: ابنش إذا مات صح ما عيرجعش ابني، بس عيكون عبرة لغيره والذي مثله.
3: وأنتي لو سامحتي عتكوني رحمتيني، وعتكونوا مثل طيب للناس الذي تقدر تغفر وتعفو وترجع أمل لحياة الناس. أرجوش فكري في الموضوع، من عفا واصلح كان أجره على الله.
1: خير إن شاء الله، خير إن شاء الله، ما يكون لا كل خير. يلا سيري ليش من هنا، يلا
3: فكري لا تنسي.
0: سلمى أمي قد لها 3 أيام وهي حابسة نفسها في غرفتها، أو رجعت لها الأزمة مثل أول ما مات أخي، وكأنها رجعت لحالة الكآبة. وكنت أقول أن أمي تجاوزت المسألة، بس للأسف شكلها بتعيش في قرية الأمل المفقودة، هذه المرحلة الذي يعيش فيها الإنسان الحزين وما يعرف يطلع منها أبدا إلا بتقديم تنازلات وعدم إنكار الواقع الذي حصل معه. هيا نسر نشوف أمي. هيا
2: يلا هيا نسر نبصرها.
0: السلام عليكم يما.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف أنتم يما؟
1: الحمد لله يا بنتي. هيا كويس أنكم جيتم عندي، تعالوا جلسوا. أنا اشتيكم يا عيالي في موضوع مهم، بس ما اشتيش أحد يعارضني، علشان يا عيالي أعرف أكمل حياتي بدون مشعور بحزن. يا ابني جت لها هنا أم فواز، لو تبصر مرحمها، دموعها وكلامها مش راضي يروحوا من أذني ولا يفارقوني من بالي. أنا بصراحة يا ابني أشي أتنازل عن الحكم الذي صدروا على ابنها. ابنها صح جرحني وألمني وخلاني أخسر ابني اللي هو قرة عيني، ولازم يتحمل نتيجة عمله، بس أنا عن نفسي غفرت له علشان لا كسر قلب أمه، وأنا عرف تماما إيش يعني كسر القلوب. ما اشتيش أحد يتدخل في قراري هذا أبدا أبدا.
0: وأنا يما ما شتدخل في قراركم أبدا أبدا، وعمري ما شكسر لكم كلمة، وبالعكس يما أنتوا أجركم عند الله كبير، والمغفرة تحرر الإنسان من قيود الحزن والمرارة، وتعطي للشخص الذي أساء لنا فرصة للتغيير. هذا درس للجميع أنهم يتعلموا كيف يسامحوا، لأن الله سبحانه وتعالى يغفر جميع الذنوب. من بكرة يما أنا شاسير أقدم تنازل وأعمل كل الإجراءات، فقط هو بيبقى في السجن 6 أشهر وهو الحق العام، وبعد هذا عيخرج.
1: الله يجزيك يا ابني كل خير، أنت فعلا ريحتني كثير.
2: أنداري يا منصور، قد لنا من موضوع أخوك الله يرحمه 7 أشهر، ومن يوم ما خرج قاتل أخوك من السجن سمعنا عنها أخبار غريبة.
0: خير؟
2: سمعت أنه متغير مع أهل القرية، وأن أخلاقه صارت غير، وتبرع بنص أمواله في بناء المدارس وكفالة الأيتام، وسمعت أنه سمى مدرسة باسم أخوك. يعني فعلا هذا كان درس له، مثل ما أنت قلت بالضبط.
0: فعلا سبحان مغير الأحوال من حال إلى حال، الله يديم عليه هذا النعمة ويفتح على أمي، لأنها كانت سبب في تغيير هذا الإنسان وتضميد جرح قلب أم، ويرحم أخي ويجمعنا فيه ذات يوم.
2: آمين يا رب.
4: بكون سعيد جدا لما أسمع ناس في اليمن عندهم قلوب على بلدهم وبيعملوا برامج رائعة مباركة، وأتمنى أن أنا ألقى الناس الرائعين هذولا. الحلقة هذه إحنا بناخذها من الإنترنت، وإحنا مش عارفين من بيعملها، لكن وجدنا أن فيها مواد رائعة نقدر نستفيد ونفيد منها. أحبتي، وصلنا إلى آخر فقرة من فقراتنا لهذا الليلة، فقرة المزامير. عن نقرأ مزمور في الليلة هذه كما بنقرأ في كل ليلة، وأنصح كما بنصح في كل يوم، اكتبوا المزمور هذا، خاصة الذي ما عندهمش الكتاب المقدس، اكتبوا وشوفوا قبل ما تناموا لما تقرأه وتصلوا به كيف أن الله يطرح بركة، وعتناموا نوم رائع ومبارك، وعيكون كلها بركة. نستمع على المزمور، ورب يبارككم ويعطيكم ليلة سعيدة كلها بركة وكلها سعادة. تصبحوا على خير، وألقاكم في حلقة يوم غدا.
5: كتاب المزامير، المزمور 34.

أبارك الله في كل وقت، تسبيحه في فمي دائما، تفتخر نفسي بربي، يسمع الودعاء فيفرحون. عظموا الله معي ولنرفع اسمه معا. طلبت الله فاستجاب لي وأنقذني من كل مخاوفي. انظروا إليه فتشرق وجوهكم ولا تخجل أبدا. هذا المسكين صرخ فسمعه الله ونجاه من كل متاعبه. ملاك الله يعسكر حول من يتقونه وينجيهم. ذوقوا وانظروا ما أحلى ربنا، هنيئا للرجل الذي يتوكل عليه. اتقوا الله أيها الشعب المخصص له، لأن الذين يتقونه لا يفتقرون إلى شيء. تحتاج الأشبال وتجوع، أما الذين يطلبون الله فلا يحتاجون إلى شيء من الخير.

تعالوا يا أولادي وأصغوا إلي فأعلمكم تقوى الله. من أراد أن يتمتع بالحياة ويرى أياما طويلة فيجب أن يمنع لسانه عن الشر وشفتيه عن الكذب ويبتعد عن الشر ويعمل الخير ويبغي السلام ويتبعه، لأن عيني الله على الصالحين وأذنيه تصغيان إلى دعائهم. لكنه يقف ضد الذين يعملون الشر ليقطع من الأرض ذكرهم. يستغيث الصالحون فيسمعهم الله وينجيهم من كل متاعبهم. ربنا قريب من الذين قلبهم مكسور وينقذ الذين روحهم منسحقة. متاعب الصالح كثيرة لكن الله ينجيه منها كلها، يحفظ كل عظامه فلا يكسر واحد منها. الشر يميت الشرير والذين يكرهون الصالح يعاقبون. الله يفدي نفوس عبيده وكل من اتكل عليه لا يعاقب.

0: كل مرة بغلط بحس ان انا وقعت من رحمة ربنا، وكأنه خلاص كده كل اللي انا عملته راح ومحتاج ابتدي من الاول وامشي سكة تانية من الاول وخلاص كل حاجة باظت، ولاقي نفسي برجع تاني اغلط واغلط واغلط. هل ده نوع الحياة اللي انا مفروض اعيشها، ولا التوبة لها معنى تاني؟ معنى التوبة هنتكلم عنه ونفهم اكتر يعني ايه اتوب وازاي اتوب في حلقة جديدة من بودكاست سكة جديدة. ازيك يا كيرو؟
1: ازيك كريم؟
0: ايه الاخبار؟
1: انا بخير يا جميل، انت عامل ايه؟
0: انا بخير الحمد لله. الحقيقه من الحلقه اللي فاتت وانا حاسس انه في تحدي كبير على نوع الحياه اللي بعيشها، وكانه انا بقى العادي بتاع حياتي اني ما غلطش، ده بقى الطبيعي، واني ده مش الطبيعي. واظن ان انا مش بعيش بالطريقه دي، انا لسه شايف انه الطبيعي اني انسان بغلط، ولما ابقى كويس أعدهم. ويجي السؤال بقى، هل هي دي التوبة فعلا؟ إن أنا أفضل أغلط وكل ما أغلط أقول يا رب سامحني يا رب سامحني يا رب سامحني، ولا أنا فاهمها غلط؟
1: أوكي. في حد زمان علمني فكرة حلوة قوي فرقت معايا في حياتي، قال لي إنه في حياة الإنسان المؤمن نوعين من التوبة، نوع اسمه توبة الحياة ونوع اسمه حياة التوبة.
0: توبة الحياة يعني وحياة التوبة،
1: أيوة، نوعين من التوبة المؤمن لازم يختبره. توبة الحياة دي بتوبة مرة واحدة، وهي في اللحظة اللي باجي بعترف بخطيئتي قصاد الله وبقبل عمل المسيح ودم المسيح وصليب المسيح بيطهرني من كل خطية زي ما الكتاب بيقول. هي مش بحتاج انها توبة غير مرة واحدة، لانه من وقتها الله بينقلني من سلطان الظلمة
0: لملكوت
1: ابن محبته، وبتنقل من الظلام للنور، وبتنقل من الهلاك الحياة الأبدية،
0: وبموت وبتولد ولادة جديدة وباخد هوية جديدة
1: زي ما احنا قلنا في بداية حلقتنا في سكة جديدة.
0: بالضبط.
1: ولكن هل ده بيعني انه الانسان بيبطل يعمل خطية خلاص زي ما انت قلت؟
0: ما كانش حد غلب.
1: بالضبط. اللي بيحصل وبنكتشفه بعد كده انه الانسان بيكتشف انه مازال في خطية ساكنة جوه جسده، لانه مازلنا محصورين ومحبوسين ومسجونين داخل هذا الجسد، لم نحصل الحرية الكاملة. وده الكتاب المقدس بيقوله هيحصل بعد ما يحصل موت الجسد وينفصل الجسد عن الروح، ويختبر بقى الإنسان حاجة اسمها التمجيد أو القداسة الكاملة، إنه يعيش في جسد جديد بمجد جديد بلا خطية تماما، وما يكونش الخطية ولا الشر أي سلطان عليه بأي شكل من الأشكال.
0: وكأنه العربون اللي خدناه انه روحك كانت ميتة، فانا اديتك روح جديد يعيش، بس جسدك اللي لسه ميت لسه هدي لك جسد بداله قدام يعرف بقى يعيش مع روحك العايش.
1: بالضبط. في الفترة بقى ما بين الولادة الجديدة اللي احنا خدناها وتوبت الحياة اللي احنا توبناها والمرحلة اللي بيحصل فيها التمجيد، بيحصل سقطات.
0: صح.
1: اوقات بتبقى سقطات عن عمد، واوقات سقطات سهو، زي ما داود قال له من الخطايا المستترة ابرئني.
0: صح.
1: او الخطايا السهو اللي انا بقع فيها غصب عني، او انا مش دريان، او انا مش فاهم ان دي خطية بأي شكل من اشكال. فايه اللي بيحصل في الوقت اللي زي كده؟ الكتاب المقدس بيوصينا ان احنا نكون سريعين جدا في التوبة وتقديم توبة للرب، بلس او زائد واحنا واثقين انه الله هيقبلنا على حساب عمل ودم يسوع المسيح. تعالى ناخد مثال من الكتاب المقدس.
0: ماشي.
1: رسول يوحنا في رسالته الأولى يقول حاجة مهمة جدا، هو بيكلم مؤمنين هنا على فكرة، يقول لهم إن قلنا أننا بلا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا.
0: صح.
1: فأول فرضية بيحطها الرسول يوحنا إنه مفيش مؤمن بلا خطية. وخلي بالك مش بيقولهم إن قلتم، بيقول إن قلنا، يعني بيحط نفسه معاهم وتلميذ ورسول. فيوحنا بيقول ان احنا كلنا بنقع في خطايا، وبولس بيأكد يقولك انه في اشياء كثيرة نعثر جميعنا. فواضح انه الخطية امر وارد، مش هو الحاجة العامة في حياة المؤمن عشان محدش ياخدها تلكيكة وبيسمعنا، لكنه امر وارد ان احنا نقع فين في خطية.
0: اعتقد بيقول بعد كده وان اخطأ احد، كأنه ان دي
1: بالظبط
0: مش اكيد هتقع، لا ده لو وقعت، لان مش ده بقى العادي.
1: الله يفتح عليك. بس يوحنا كان بيواجه فكرة بتقول انه المؤمن لن يخطئ مرة اخرى. فكانت الناس اللي بتغلط بيحصل لها زي كده لخبطة او حيرة، احنا يا جماعة بقينا بنغلط واحنا كده مؤمنين ولا لا؟ وبتدي يشكوا في ايمانهم. فبعد ما بيقول إن قلنا أننا بلا خطايا نضل أنفسنا وليس الحق فينا، بيقول إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. فالجمال بقى أنك لما تقف خطية لا تستسلم، هتعمل ليها تعترف، هنا بقى بتيجي دور التوبة، الناجي قصاد الرب وأعترف للرب بالخطية، أنا النهاردة يا رب غشيت، أنا النهاردة يا رب كذبت، أنا النهاردة يا رب سرقت، أنا النهاردة يا رب اشتهيت، أنا عملت كذا وكذا وكذا وكذا. بس لو أنا بعترف بحاجة زي كده تمام، بقول إنه الله أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. وبيفكرهم بحاجة مهمة، إنه دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. فما فيش خطية ليس لها توبة، وفيش خطية ليس لها غفران، وما فيش خطية ليس لها حل عند الله. أنا عايز أكد على ثلاث أمور دول. ما فيش خطية ممكن أغلطها في حق الله وما لهاش توبة، لأنه دم يسوع المسيح ابنه طهرنا من كل خطية. وما فيش خطية ما لهاش غفران، لأنه الله وعد أنه يغفر الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا. وما فيش خطية ما لهاش حل عند الله. عارف الشباب بيطلعوا في موضة كده، بالذات الواعين في خطايا إدمانية، انه مفيش حاجه اسمها تبطيل. عارف انت الجمله دي؟
0: أيوة.
1: ترند تمام، مفيش حاجه اسمها بطل، لا في حاجه اسمها بطل، مفيش حاجه اسمها تغيير، مفيش حاجه اسمها الانسان يبقى كويس، لا في، بس ده سكه وسكه صعبه ومليان صراع وتحديات، ده نتكلم عنه لما نتكلم عن الانضباطات. بس اللي عايز اقوله هنا ان كل ما تقع في خطيه خليك سريع الجريان ناحيه الله، وسريع التوبه، وسريع الاعتراف، لان ده بيخليك انت تتمتع بغفران الله، تتمتع بنعمة الله بصورة أسرع.
0: طب الاعتراف يا كيرو، وعارفينه، أني أعترف بغلطي معناه أني أكر أني عملت حاجة غلط. هل التوبة بس هي أني أكر بالغلط؟
1: لا، التوبة لها معنى أعمق من كده شوية. التوبة هي كلمة يونانية معناها ميتانويا، يعني بالعربي تغيير الاتجاه. إنه شخص بيختار وبيقرر، أنا كنت واخد اتجاه معين، فده لما وقفت واعترفت واقريت زي ما انت قلت ان انا غلطان، فلازم بقى الاعتراف ما يقفش عند فكره اعترافه خلاص.
0: صح،
1: انا اسف مش بقين بنقولهم في الصلاه عشان نسكن ضميرنا
0: واكمل تاني في طريقي
1: واكمل زي ما انا، فيا رب انا اسف ان عملت كده النهارده يا رب واروح اكمل. لا لا، التوبه بتحمل في فحواها وفي مفهومها انه بغير اتجاه. يعني انا كنت ماشي كده وحصل ان روح القدس نبهني وبكتني، انت غلطان يا كيرو، ما تمشيش كده، فبعمل ايه؟ يا رب انا غلطان، سامحني، انا اسف، ومن بكره هكون انسان جديد، من بكره هكون انسان مختلف، من بكره هكون بعمل حاجه مختلفه. اكبر مثال على كده قصه جميله جدا جدا في الكتاب المقدس، رواها الرب يسوع المسيح لكل مجد نفسه، لما اتكلم عن مثل احنا بنسميه مثل ابن الضال. كان بيتكلم عن شخص كبير وتقي وعنده ابنين، واحد كبير وواحد صغير. فالصغير جاله في يوم من الايام قال له اعطيني القسم الذي يصيبني من الميراث، اديني نصيبي في التركه بتاعتي،
0: ورثه حي يعني.
1: فقال له ماشي، كانه موت ابوه بالحياه، ودي هي الخطيه، انه لغى ابوه من حياته، مش انه خد ميراثه بس، انه قال له انت وجودك زي عدمه. وبعد ما خد الفلوس دي وراح وبذر ماله بعيش مسرف، وبعد كده بقى فقير، وقرر بعد كده انه هو عشان يكسب يشتغل شغلانه حقيره جدا، انه يكون راعي خنازير. فيقول الكتاب هو قاعد كده مرة مع نفسه، فيقول الكتاب انه رجع الى نفسه وقعد يفكر، كم من اجير عند ابي يفضل عنه الخبز وانا هنا اهل الجوعا. فرحمل ايه، خد قرار، اقوم الان وارجع الى ابي اقول له اخطأت الى السماء قدامك، لست مستحقا اقعد عليك ابنا، اجعلني كاحد اجرك. هل بقى وقف الموضوع عند هذا الحد؟ لا، التوبة الحقيقية بالضبط انه الشخص ده خد قرار انه يرجع. لأن في أوقات كتيرة جدا يجي لنا كده مشاعر تأنيب ضمير، ده أنا وحش قوي، ده أنا يعني سيء قوي، ده أنا كل خطية، وده أنا جوايا شهوة، ده أنا مش عارف وكذا وكذا وكذا وكذا. فإيه اللي يحصل بعد كده؟ تمام، المشاعر دي تروح لحالها، وندم يروح لحاله، وترجع ريمة لعادتها القديمة وتعمل اللي عايزها. لا، التوبة الحقيقية، وعايز أقول كل واحد بيسمعني، قرار إرادي بتغيير الاتجاه، بالعودة من الطريق الغلط للطريق الصح. أنا كنت أفكر غلط، كنت ماشي غلط، كنت بسلك سلوك غلط، بس أنا مش هكمل كده الوقت اللي جاي، هعترف الأول عشان الله يغفر لي خطيتي ويقبلني، لكن في نفس الوقت في دور عليا إنساني أني مش هكمل في السكة دي مرة تانية. زي بتقول في الترنيمة، أكيد هكون واحد تاني.
0: بيشجعني قوي الكتاب المقدس لما بيتكلم عن التوبة، انه بيقول ان التوبة حاجة مفرحة، ودي عكس خالص فكرة التوبة اللي اغلب الناس بتتخيلها. أيوة. انه التوبة معناه ان افضل اعيط وابكي على حالي واندب على حالي واقول خلاص انا اسف انا دود حقير وكل الكلام ده، مع انه التوبة فعلا تفرح، لانه بقول له شكرا يا رب انك شاورتلي على الطريق الغلط، واشكرك انك مديني طريق صح امشي، ومديني النعمة اني اصحى الصبح اقول انا مش هعمل كده، بس يحطني بقى قدام تحدي ان انا محتاجة ابقى جد
1: طبعا.
0: زي ما انت بتقول في اللي مش كده، يعني مثلا، ودي حاجة انا دايما يعني بشاركها مع اغلب الشباب اللي يجوا يقولوا لي كريم احنا بيبقى قدامنا تحدي مع مثلا ان احنا نفتح مواقع اباحية على موبايلاتنا، واقول له حاجة صريحة جدا، انت اكتر وقت بتفتح فيه المواقع على موبايلك يا اما بالليل قبل ما تنام يا اما وانت داخل الحمام، كل مرة انت بتخش تنام بموبايلك، كل مرة انت بتدخل الحمام موبايلك، انت مش بتتوب.
1: صح.
0: التوبة هي اني اخد قرار اني اسيب الموبايل على السفرة وادخل اوضتي.
1: خلصت.
0: انا اخدت قرار حقيقي، مش بس تأنيب ضمير، لكن اخدت قرار ارادي، عملت حاجة بايدي علشان اقول انه انا هاخد خطوة ناحية هذا الفعل.
1: صح.
0: بس هنا بقى عايز ارجع على خطوة ورا، هل اكتفي اني اعمل كده بيني وبين ربنا وخلاص؟
1: حلو قوي السؤال ده، فكرتني بشخص جايب ضرائب اسمه زكا. هذا الشخص كان شرير جدا، وكان خاين لوطنه، وكانت الناس بتكرهه لان هو كان يعني بيستولي على اموالهم يعني بالعافية وعنوة، وكان موالي الجيش الاحتلال ضد اهل بلده. فكانت الناس بتكرهه، وكان مثلا ممكن يسلفك مثلا جنيه ويستردوا منك 4. فهذا الشخص سمع عن يسوع واشتاق ان هو يشوفه، ويسوع فعلا زار البيت، ويتقال انه حصل خلاص لهذا البيت. بس قبل ما المسيح يقول انه زكا تخلص وزكا نال الحياة الجديدة، زكا لما المسيح دخل بيته راح قال قرار جميل جدا، قال يا رب انا عندي استعداد انه اعطي نصف اموالي للفقراء والمساكين، مش بس كده، ولو كنت اذيت حد او اشيت حد او سرقت حد هرد له 4 أضعاف. وده اللي احنا بنسميه فعل التوبة بقى. ده اللي بيبرهن توبتك حقيقية ولا لا. انا سرقت كريم، اوكي، وبعد كده اكتشفت ان انا غلطان، فرحت يا رب انا غلطان وبتوب وهبطل سرقة بعد كده. فربنا يقولك طب واللي عدى واللي فات وفي الاخطاء اللي انت عملتها ومحدش صلحها غيرك؟
0: صح،
1: مفيش غيرك لدي حاجة زي كده. فده بنسميه يعني اعطاء كل ذي حق حقه، ان انا برد المسلوب، انا سلبتك حاجة فبردها. قصة في كتاب مقدس جميلة قوي، واحد من الاسفار اللي كانت مبهمة بالنسبة لي لفترة كبيرة قوي، لانها مش بتتكلم عن الخلاص وعن الفدا وعن يسوع، ولكن بتتكلم عن قصة غريبة شوية، انه كان في شخص اسمه فيليمون، وكان غني جدا، وكان بيشتغل عنده عبد شرير اسمه أنسيموس، تقريبا العبد ده سرقه او بوظ حاجة في البيت او افسد حاجة عند سيده وهرب ده بعيد عنه. لكن بعد كده قابل بولس الرسول وتعرف على المسيح وتاب واعلن توبة من كل قلب. بس بولس ما قالوش خلاص بقى عفى الله عما سلف وخلاص بقى اللي عدى عدى والامور بقت كويسة، قال لا، قال له انت في حق لازم ترجعه
0: يرجع لفليمون.
1: لفليمون. فأنسيموس قال له بس انا راجل فقير وغلبان على قد حالي معيش حاجة، قال له ما تقلقش انا هبعت له رسالة وأقول له لو أنت أذيته في حاجة أو سرقت منه حاجة أنا أوفي، أنا اللي هرد كل دوت. إيه اللي بولس بيعمله هنا؟ بيعلم فيليمون إنه مفيش غلطة ملهاش تمن، إنه مفيش خطأ بنعمله أو خطية بنأذي بيها غيرنا، إنه يعني خلاص عفى الله عما سلف والدنيا كده تمشي زي السكينة في الحلاوة زي بنقول وعادي جدا. لا، إنه كل خطية بتعملها لازم تصلحها، والناس اللي أنت أذيتهم والناس اللي انت كرهتهم في عيشتهم والناس اللي انت اتسببت لهم في مشكلة في حياتهم، لو بايدك انك تصلح حاجة وبايدك انك تعتذر لهم وبايدك انك تحسن حالتهم بأي شكل من اشكال، من فضلك اعمل كده. فالرسول بولس كان جميل قوي انه بيعلم أنسيموس درس مهم جدا، ان اللي انت عملته يا أنسيموس كبير قوي ولازم تعالجه، ونتوبتك لوحدها
0: مش
1: كفاية، محتاجة انك ترد المسلوب، ولو انت مش قادر انا بساعدك انك تعمل حاجة زي كده عشان اقولك انه التوبة بيصحبها تغيير قلب، وبيصحبها تغيير في السلوك وتغيير في الفكر وتغيير في كل شيء.
0: وكأنه أنا بالتوبة أنا بعن كمان مسؤوليتي عن اللي حصل.
1: بالضبط.
0: مش إني بتوب وبرمي المسؤولية، لكن بتوب وبتحمل نتيجة أخطائي بمحبة. أيوة. وبفرح.
1: أيوة.
0: بس حتى لو اللي قدامي ما قبلش، يعني أنا ممكن أكون غلطت في حق كيرو، والتوبة تخليني أروح أعتذر لكيرو وأقول له أنا خدت منك 10 هرجعهم لك 40، وكيرو يقول له أنا مش عايز منك حاجة، أنا موجوع وبعد إذنك امشي دلوقتي من قدامي.
1: بص، ده سؤال صعب قوي. وكتاب المقدس بيقول أو بيربط الحتة دي بالعبادة. المسيح في المعوذة على الجبل بيقول إذا قدمت قربانك على المذبح وتذكرت أن لأخيك شيء عليك فاترك قربانك وإذا بصطلح أولا مع أخيك.
0: يعني لو أنا بقدم عبادة وافتكرت أنه أخويا متضايق مني،
1: أيوة،
0: أروح مش أنا اللي متضايق، لا هو اللي متضايق، فسيب العبادة وأروح أصالح أخويا أو أعاتب أخويا.
1: حتى دي صعبة قوي على فكرة.

0: لو انا فعلا تبت حقيقة هل هسيبه؟ لو انا فعلا حاس بالندم حاس بالغلط
1: حاولت وهو ما قبلش، طيب اعمل ايه؟
0: اعتقد محتاج اصلي واحاول تاني وتالت ورابع، محتاج ان انا اكلم ناس وخلي ناس يتوسطوا بيني وبينه، اعمل حاجة زي كده. محتاج امشي زي ما كتاب مقدس بيقول الميل التاني والتالت والرابع معاه، مش اقول ان انا اعتذرت له وهو ما قبلش وخلاص. لا، يعني ده واحد كأنه بيغسل ايده من الموضوع ومش بيتحمل مسؤولية بأي شكل من الأشكال. لكن المسيح بيعلمنا انه شيل مسؤوليتك حتى النهاية. انت عملت اللي عليك، كتر خيرك، واللي قدامك ما قبلش، بس المحبة بتقتدي ان انا احاول مرة واثنين وثلاثة وعشرة معاه بعد كده.
1: بيعجبني قوي في الحتة دي انه زي ما انت كنت بتقول كمل، لو هو ما وافقش خد معاك ناس وروح وعد، وبعد كده بيوصل في الاخر لو بعد كل المحاولات هو ما قبلش، يكون عندك زي العشار الفريسي والعشار اللي انت قلت في الاول هم كانوا بالنسبة لهم اعداء، بس الجميل بقى في المسيح انه بيقولك تعملي مع عدوك برضو،
0: تحبه
1: انك تحبه. يعني لما توصل معاه للاخر لا تكمل تدي محبة.
0: المسيح صعب
1: جدا
0: وصياه ثقيلة
1: جدا،
0: عشان كده قلنا في الحلقة اللي فاتت ان من غير المسيح
1: ما نقدرش
0: نعيش القداسة ولا الوصية. ولا تحدي قصادنا كلنا، ونفس اللي بيسمعونا يحسوا ان احنا في نفس الحتة معاهم، مش طالعين نوعظهم او نقول كلمتين يعني حافظينهم كتاب مقدس وخلاص، لكن ده التحدي اليومي اللي بنعيشه. عشان كده اسمها سكة جديدة، مش لانها بدايتها بس جديدة، لكن لان كل خطوة فيها جديدة مع ربنا باختبار جديد ومختلف عن اليوم اللي قبله.
1: واعتقد انه غرض السكة مش اني اقول اني خلاص وصلت، بس جودة الصراع اللي انا بصارعه في حياتي هو ده اللي بيحدد قد ايه انا فعلا واخد الحياة دي بجدية.
0: ايوه،
1: انه انا النهاردة بصارع صراع احسن من امبارح، وبكره هبقى بصارع الصراع احسن من النهاردة. والغرض مش ان انا ابقى بس بصارع وخلاص، بس غرض انه انا عايز اعيش حياة بجد فيها قداسة وفيها توبة.
0: امين.
1: لازال الموضوع صعب
0: طبعا، بس نقدر نقول كم خطوة عملية تساعدنا في حاجة زي
1: كنت
0: كده.
1: لسه هقولك بقى دايما نيجي للحتة بتاعت
0: ايوه
1: اعمل ايه
0: بالظبط. يعني عندي كام فكرة باخدهم من كلمة ربنا واخدهم من خبرتي انا الشخصية، احب احطهم قصاد الناس. عايز اقول في الاول قصاد كل حد من الناس اللي بتقع في الخطية وحاسة بالفشل واليأس والإحباط، إنه ربنا مش بيتفاجئ بسقوطك. هو عارف جبلتنا، يذكر أننا تراب نحن، فهو عارف فكر الإنسان وعارف قلب الإنسان وعارف شر وفساد الإنسان شكله عامل إزاي، لكن ربنا بينتظر رجوعك بفرح. ما كملناش قصة ابن الضال لما خد قراره ورجع لأبوه، اللي حصل إنه الكتاب المقدس بيقول إنه أبوه كان منتظره وكان فرحان جدا برجوعه، وقال إنه ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. فمهما سقطت ومهما بعدت ومهما أخطأت، الله مش متفاجئ والله مش حزين منك أو زعلان منك، لكن الله حزين عليك وبينتظر رجوعك كل يوم بفرح. حاجة تانية برضو إنه تذكر دايما إن التوبة مش مجرد مشاعر ندم في الخطية، لكنها تغيير اتجاه زي ما احنا قلنا ورجوع للرب. وعشان خاطر ده يحصل دايما اربط المشاعر دي لما تجيلك بقرار. ما تقفش عند المشاعر، احنا شعب عاطفي
1: جدا.
0: قال له اغنية دغدغ مشاعره، قال له مشهد مثلا في التلفزيون في فيلم مثلا وفي دموع وموسيقى تصويرية خلينا نحزن، وبعد كده تشتغل اغنية تانية نلاقينا بنفرحين وبنرقص. فدايما لما تلاقي المشاعر دي جت اقف مع نفسك وقفة حقيقية، طب اعمل ايه؟ لما الضال قال طب اعمل ايه؟ اقوم الان وارجع الى الان. خد قرار على طول زي ما بقول كده بالبلدي واحنا في حموتها. وانت سخن دلوقتي خد قرار، اقطع عرق وسيح دم. لكن الحاجة التالتة والمهمة انه راجع دايما قراراتك اليومية. فكرة محاسبة النفس بطريقة جميلة جدا على مهلنا ابائنا، انه هات ورقة وقلم واكتب يومياتك كده. حاجة اسمها الجورنال اليومي، انك بتكتب انا عملت ايه، تصرفت ازاي، اتعاملت مع مين، قلت ايه، تمام؟ وراجع الافعال اللي انت بتعملها وشوف انت محتاج تشتغل ايه في حياتك. يعني ايه اللي محتاج اقلله، اللي محتاج ابطله، اللي محتاج اوقفه، اللي محتاج اصليله، اللي محتاج نعمل عند ربنا فيه. مش تكون محدد، كل ما تكون منظم في معرفة نفسك ورؤية نفسك وضعفاتك، كل ما هتكون توب

0: مثمرة أكثر وأكثر. حاجة التالتة والأخيرة إنه التوبة اليومية خليها عادة برضو في حياتك. كلمنا عن توبة الحياة، لكن ما تنساش حياة التوبة المستمرة، إنه كل يوم أقوله أنا غلطان، كل يوم أقوله اغسلني كثيرا من إثمي خد طهرني، كل يوم أقوله ويحي أنا الإنسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الخطية، كل يوم أقوله اعترفنا بخطايانا فهوى أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. آخر حاجة، اوعى تستسلم لمشاعر الذنب، لأنه إبليس بيستغلها بشكل بشع في الوقت دوت. السقوط المتكرر بيخلق جوانا أفكار، أو بمعنى أصح بيخلي إبليس يرمي فكرة، ودي أنا أتكلم عنها في الحرب الروحية بشكل كبير، إنه أنت وحش وتظل عمرك وحش وفاشل، عمرك ما تتغير، عمرك ما تكون إنسان كويس، كم مرة حاولت وما قدرتش، وبتل الإنسان يعمل إيه؟ يحس بالذنب ويجلد نفسه، وأنا شرير وأنا ما استاهلش، ويشك في إيمانه، ونتيجة أنه يسقط أكتر ويتغرس في الخطية أكتر ويبعد عن ربنا أكتر. من فضلك لا تستسلم للشعور بالذنب. واحد من تلاميذ المسيح اللي كانوا بارزين جدا وكانوا مشهورين جدا اللي هو بطرس، كان هيبتلع في الحتة دي، ولما وقع وأخطأ قرر ان هو يسيب الرب ويرجع يعيش حياة الحياة الصيد اللي هو كان سايبه ربنا ده بعيد عنه. مش بس كده، ده جذب ناس تانية بكتر تأثيره السلبي عليهم ان هم يروحوا يصطادوا معاه، لكن يسوع انقذه في الوقت دوت، وذهب اليه بنفسه وقال له يا بطرس اتحبني؟ ارعى غنمي وارعى خرافي، انا لسه باقي عليك يا بطرس ولسه بحبك. والمسيح ما خلاهوش مستسلم للشعور بالذنب باي شكل من الاشكال.
1: يعني كلام يشجع رغم انه التوبه صعبه
0: جدا،
1: ولكن زي ما كنا بنقول التوبه مفرحه. زي ما اتخيل موقف الابن الضال وهو راجع تايب بيتقابل بمشاعر مفرحة مش محزنة، مشاعر تخليه يتبسط من القرار اللي أخده ويقرر أنه يكمل فيه، ولو وقع تاني يرجع تاني لأنه مدرك قيمته في عين أبوه. وأحب يا كيرو كعادتنا أنك تصللنا في الختام، تصللنا أنه ندرك قيمتنا في عين الله، فنجري على التوبة ونجري على الله لما نغلط ما نجريش منه.
0: أمين أمين. يا رب النهاردة برفع كل شخص يا رب سقط من النعمة، كل شخص يا رب آمن بيك لكنه ضل الطريق يا رب في النص، كل شخص بدأ سكة جديدة يا رب معك لكنه لسبب أو لآخر ما قدرش يكملها. وصل يا رب أنك تفتقد البعدين يا رب، وصل يا رب أنك تجيب يا رب كل الضالين والتيهين يا رب، واللي مش قادرين يا رب أنهم يرجعوا مرة تانية. أنت الذي تعطي المعي قدرة يا رب، والعديم القوة تكثر شدة وحدك. أنت لما تدي حياة جديدة وسكة جديدة وأهداف جديدة يا رب، تدي قلب جديد نقي يا رب. صلي يا رب نحن نختبر حياة التوبة فعلا الوقت اللي جاي، نختبر حياة الالتصاق بيك والاتحاد بيك، نختبر رب كراهية الخطية والبعد عنها بشكل كبير، نختبر رب نحن نكون مقدسين في شخصك الوقت اللي جاي. في اسم الرب يسوع المسيح وليك الكرامة وكل المجد. آمين
1: آمين. شكرا آمين. يا كيرو
0: شكرا لك كريم،
1: وشكرا لكل حد كمل معنا البودكاست للآخر. عايز أشجعك وأقولك أنه أيا كان الطريق الغلط اللي أنت مشيته، مهما كان بقالك كتير فيه، مهما كنت حسيت أنك خلاص مش قادر ترجع تاني، صدق أنه الله يقدر يتوبك فتوب وترجع تاني، وحضنه دايما مفتوح ليك. دي الحقيقة وده الحق اللي ليك، ودي السكة اللي انت محتاج تمشيها، اللي احنا مشيناها من اولها لاخرها في البودكاست بتاعنا، سكة جديدة.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: حول 15.
2: ثم رأيت في السماء آية رائعة عجيبة، 7 ملائكة يحملون 7 نكبات، وهي الأخيرة لأن بها يتم غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من البلور المختلط بالنار، ورأيت الذين غلبوا الوحش وصورته وعدد اسمه واقفين على بحر البلور، معهم قيثارات الله، ويرتلون نشيد عبد الله موسى ونشيد الحمل، فيقولون:
3: عظيمة عجيبة أعمالك أيها الرب الإله القدير، قويمة صحيحة طرقك يا ملك الأمم، من لا يخافك يا رب؟ من لا يمجد اسمك؟ قدوس أنت وحدك.
4: جميع الأمم ستجيء وتسجد بين يديك، لأن أحكامك العادلة ظهرت لكل عين.
2: ثم نظرت فرأيت هيكل خيمة الشهادة ينفتح في السماء، فتخرج من الهيكل الملائكة 7 الذين معهم النكبات 7، يلبسون كتانا نقيا براقا، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فأعطى أحد الكائنات الحية 4 هؤلاء الملائكة 7 كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الدهور. وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله وقدرته، فما قدر أحد أن يدخل الهيكل حتى تتم النكبات 7 التي يحملها الملائكة 7.

0: الصباح الثاني عشر.
1: وظهرت آية عجيبة في السماء، امرأة تلبس الشمس والقمر تحت قدميها، على رأسها إكليل من 12 كوكبا، حبلى تصرخ من وجع الولادة. وظهرت في السماء آية أخرى، تنين عظيم أحمر كالنار، له 7 رؤوس و10 قرون، على كل رأس تاج، فجر بذنبه 3 نجوم السماء وألقاها إلى الأرض، ووقف التنين أمام المرأة وهي تتوجع ليبتلع طفلها حين تلده، فولدت ولدا ذكرا وهو الذي سيحكم الأمم كلها بعصا من حديد، ولكن ولدها اختطف إلى الله وإلى عرشه، وهربت المرأة إلى الصحراء حيث هيأ الله لها ملجأ يعولها مدة 1260 يوما. ووقعت حرب في السماء بين ميخائيل وملائكته وبين التنين، فقاتلهم التنين بملائكته، لكنهم انهزموا وخسروا مكانهم في السماء، وسقط التنين العظيم إلى الأرض، وهو تلك الحية القديمة والمسمى إبليس أو الشيطان، خادع الدنيا كلها، وسقط معه ملائكته. ثم سمعت صوتا عظيما في السماء يقول:
2: اليوم تم النصر والعزة والملك لإلهنا والسلطان لمسيحه، لأن الذي يتهم إخوتنا ألقي إلى الأرض الذي يتهمهم ليلا ونهارا عند إلهنا، غلبوه بدم الحمل وبشهادتهم له، وما أحب حياتهم حتى في وجه الموت. فافرحي أيتها السماوات ويا أيها الساكنون فيها، الويل للبر والبحر، لأن إبليس نزل إليكما وكله غضب لعلمه أن أيامه قصيرة.
1: ولما رأى التنين أنه سقط إلى الأرض، أخذ يضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لتطير بهما إلى مكانها في الصحراء، حيث تلجأ مدة زمن وزمنين ونصف زمن في مأمن من الحية. فقذفت الحية من فمها ماء كالنهر جرى خلف المرأة ليحملها ويمضي بها، ولكن الأرض أسعفت المرأة، ففتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي قذفه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب يقاتل باقي نسلها الذين يعملون بوصايا الله وعندهم شهادة يسوع، ووقف على رمل البحر.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

0: خطوط عريضة، مقدمات لأسفار العهد الجديد من Reach for Life. سفر أعمال الرسل.
1: واحد من الوعاظ قال إنه سفر أعمال الرسل ده عامل زي ما كنا في وقت الكورونا، بعض الناس احتاجت تشتغل من البيت، كانت بتعمل نفس الشغل لكن work from home، بيشتغلوا من بيوتهم. إنجيل لوقا بيدون المسيح وهو بيشتغل من هنا على الأرض، وسفر الأعمال بيبدأ بإنه المسيح راح مكانه في السماء بس كان لسه مكمل يشتغل على الأرض. المسيح وهو في السماء أرسل روح القدس عشان يعمل في تأسيس الكنيسة ويعمل من خلال التلاميذ والرسل لنشر الرسالة. فعشان كده نقدر نسمي سفر أعمال الرسل هو أعمال المسيح من خلال الروح القدس اللي عمل في الرسل لتأسيس الكنيسة ونشر رسالة الإنجيل. هو سفر أعمال المسيح بروحه القدس. هنتكلم مع بعض عن الكاتب اللي هو لوقا زي ما اتفقنا واحنا بندرس إنجيل لوقا، وعن أرسل لمين الرسالة بتاعته، وهو لنفس الشخص اللي أرسله الإنجيل اللي هو العزيز ساوفيلوس، وتاريخ الكتابة اللي يبدو أنه هو كان في بداية الستينات. وخلينا دلوقتي نبص على الخطوط العريضة في سفر الأعمال. سفر الأعمال 1 و2، الكنيسة الوليدة بتبدأ تنطلق بعد انسكاب الروح. بعد كده إصحاح 3-5 بنشوف الكنيسة في أورشليم بتتأسس. من إصحاح 6-12 الكنيسة بتنطلق خارج أورشليم، بتمتد لمناطق في اليهودية ومناطق كمان في السامرة. بعد كده من إصحاح 13 لغاية إصحاح 21 بنشوف الرحلات الثلاثة بتاعة بولس، ومن إصحاح 21-18 لغاية الآخر بنشوف إنجاز التعبير رحلة أخيرة لبولس، بس ما كانتش في الأساس رحلة تبشيرية لكن كان مقبوض عليه وبيتنقل من أورشليم لروما. والبعض شايف تقسيمة بسيطة للسفر إنه النص الأول من السفر لغاية إصحاح 13 مركز على خدمة بطرس الرسول، والنص الثاني من إصحاح 13 للنهاية مركز على خدمة بولس الرسول. والبعض بيشوف تقسيمة تانية من أعمال 1-8 من كلام المسيح لما قال للتلاميذ إن أنتوا هتنالوا قوة علشان تبقوا شهود ليا في أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. فإصحاح من 1-7 هي الإرسالية في أورشليم، إصحاح 8-12 هي الإرسالية في السامرة واليهودية، بعد كده من إصحاح 13-28 الإرسالية بتمتد لأقصى الأرض. تعالوا دلوقتي نتكلم أكتر عن الكاتب. الكاتب هو لوقا، وعندنا أدلة كتير بتقول إن لوقا هو الكاتب. أهمهم إنه الكاتب واضح كان مع بولس الرسول في رحلاته، لأن إحنا في أكتر من مكان في النص التاني من سفر الأعمال، على سبيل المثال إصحاح 16-17 بنشوف إن الكاتب بيقول إنه كان مع الرسول بولس في الرحلة بتاعته، فبيقول لفظ نحن بيكرره أكتر من مرة عشان يقول إن أنا كنت جزء من الإرسالية دي. فده بيقول لنا إنه الكاتب كان أحد رفقاء بولس في الرحلات بتاعته. وإحنا عارفين كمان إنه الكاتب ما كانش بيرافق يسوع وقت خدمته على الأرض، علشان في المقدمة بتاعت لوقا والأعمال الكاتب دوت بيقول إنه ما كانش شاهد عيان لكنه اتقابل مع ناس كتير كانوا شهود عيان. فده بيقلل من الاقتراحات لمين اللي كتب، هو حد كان مع بولس لكن ما كانش مع يسوع وقت خدمته. ولوقا من الأسماء المذكورة 3 مرات في العهد الجديد، وباستمرار بيتذكر في رسائل بولس الرسول. فإحنا عارفين إن لوقا كان واحد من الناس اللي كانوا مع بولس الرسول. مش بس كده، لوقا ما كانش مشهور بحاجة تانية في الكنيسة، فلو هو مش الكاتب هيبقى غريب قوي إن معظم أباء الكنيسة في القرون الأولى اتفقوا إن لوقا هو الكاتب. فبحلول سنة 200 ميلادية معظم أباء الكنيسة كانوا بيأكدوا إن لوقا كاتب الإنجيل هو نفسه كاتب سفر الأعمال، زي يوستينوس الشهيد وإيرينيوس وكليمندوس السكندري وتيرتليان وغيرهم من أباء الكنيسة. طيب تعالوا نفكر في تاريخ الكتابة. الحقيقة إن إحنا عارفين إن لوقا كتب الأعمال وكتب الإنجيل، فأكيد كتب سفر الأعمال بعد ما كتب الإنجيل. فده بيقول لنا إنه سفر الأعمال اتكتب يعني في الستينات، في بداية الستينات. آخر حدث لوقا بيدونه في سفر الأعمال هو بولس الرسول في سجنه في روما، وإحنا عارفين من التاريخ إنه السجن دوت كان حوالي سنة 61 أو 62 ميلادية. وده بيقول لنا حاجة مهمة، إن لو لوقا كان كتب بعد الأحداث دي بوقت طويل كان هيقول لنا على تحرر بولس من السجن دوت، وكان ربما يذكر أحداث مهمة حصلت بعد السجن دوت، زي سجن بولس الثاني في روما اللي كان غالبا سنة 64، وزي استشهاد يعقوب رئيس الكنيسة في أورشليم سنة 62 ميلادية. فده بيقول لنا أنه يبدو أن لوقا كتب في يمكن 61 أو بداية 62 ميلادية، لأنه آخر أحداث بيذكرها في الوقت دوت، ولأنه في أحداث كتير مهمة حصلت بعد الوقت دوت لوقا ما ذكرهاش. مين أول شخص مستمع لسفر أعمال الرسل؟ احنا عارفين أن لوقا كتبه برضو لثوفيلوس، نفس المستمع بتاع الإنجيل بتاعه، لكن احنا بنعرف أنه لوقا كان قاصد أنه ناس كتير أمميين ويهود يقروا سفر الأعمال ويشوفوا إزاي الكنيسة بتنتشر، وكمان هم يبقوا جزء من انتشار الكنيسة وامتداد رسالة الإنجيل. تعالوا دلوقتي نفكر في المواضيع الرئيسية، بس قبل ما نفكر في المواضيع الرئيسية عايز أقول لكم مقولة بتقول لنا عن أحداث مختلفة كتير حصلت في سفر الأعمال. فإحنا في سفر الأعمال بنشوف رجال مشلولين بيمشوا، وبنشوف مؤمنين بالرب بسبب إيمانهم بيرجموا زي استفانوس، بنشوف ملائكة بتتدخل في الوقت بتاع تأسيس الكنيسة الأولى وبيفتحوا السجون زي فتح السجن لبطرس، بنشوف قادة مضطهدين بقوة لرسالة الإنجيل، وناس بتحاول تقيد الرسالة، لكن زي ما بولس مرة قال كلمة الرب لا تقيد. كل الاضطهادات اللي بتيجي الرب كان بيعرف يستخدمها علشان الرسالة تنتشر أكتر. بنشوف تغيير حصل في أكبر مضطهد للمسيحية زي بولس الرسول، وبنشوف تأسيس لكنايس، وكنايس تبدأ تمتد في المناطق المحلية بتاعتها. تعالوا دلوقتي نفكر في أعظم قوة خلت الكنايس دي تتأسس وتمتد، وهو من أهم المواضيع في سفر الأعمال، عمل الروح القدس. الروح القدس عامل أساسي في تأسيس الكنيسة في سفر الأعمال، فهو بيعمل لخلاص النفوس، لقيادة الخدام وتقويتهم، لتحريك الظروف لبنيان الكنيسة. وبنعرف أكتر من مكان عن انسكاب الروح القدس في سفر الأعمال. هتكلم عن فكرة الانسكاب بتاع الروح بعد كده، هقول لكم عن ثلاث أعمال مهمة الروح القدس كان بيعملهم في سفر الأعمال. انسكاب الروح بنشوفه في أربع أماكن في سفر الأعمال، والأماكن الأربعة دول مرتبطين بتأسيس الكنيسة بحسب قول المسيح في أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. فبنقرأ في أعمال 2 إن الروح القدس بينسكب على اليهود في أورشليم، وبعد كده بنقرأ في أعمال 8 إن الروح القدس بينسكب على أهل السامرة، وفي أعمال 10 بنقرأ إن الروح القدس بينسكب على الأمم الممثلين في كرنيليوس والأسرة بتاعته، وبعد كده قدام شوية في سفر الأعمال في إصحاح 19 بنشوف الروح القدس بينسكب على تلاميذ يوحنا. والأحداث دي مهمة خالص، لأن الأحداث دي الروح القدس انسكب فيها، ودايما كان فيه إشارات معجزية في انسكاب الروح زي التكلم بألسنة. لما بندرس كويس سفر الأعمال ونقارنه بالرسائل بنعرف أن العلامات المعجزية زي الألسنة مش بالضرورة هتصحب انسكاب الروح القدس على أي شخص في طول تاريخ الكنيسة، لكن كانت بالضرورة بتصحب الوقت التأسيسي بتاع الكنيسة. فالأربع مجموعات اللي المسيح قال الرسالة لازم تمتد ليهم، المسيح عين ان كل مرة الروح القدس هينسكب عليهم هينسكب بألسنة من نار، عشان يقول سواء ناس في اليهودية في أورشليم، او سواء ناس في السامرة، او سواء ناس من الأمم، او سواء ناس كانوا تلاميذ يوحنا، كلهم خدوا الروح بنفس الطريقة، وكلهم جسد واحد مفيش فروقات بينهم. فده من أهم الأعمال التأسيسية في بداية الكنيسة. كمان بنلاحظ حاجة مهمة قوي، إنه في سفر الأعمال يمكن يبقى فيه فاصل بين الإيمان بالمسيح والتوبة وبين انسكاب الروح أو معمودية الروح، والفاصل دوت مش بنلاقيه في بقية الرسائل. مرة تاني، في سفر الأعمال ممكن حد يآمن وبعد كده يتعمد بالروح، وممكن الاتنين يجوا في نفس الوقت أو يبقى فيه بينهم وقت ومسافة. ليه ده بيحصل بالطريقة دي؟ علشان ده كان عمل تأسيسي، المسيح عايز مرة تاني يقول إنه سواء الناس في أورشليم أو اليهودية والسامرة أو أقصى الأرض أو حتى تلاميذ يوحنا، كلهم نالوا الروح بنفس الطريقة. لكن لما بنروح للرسائل بنلاقي مفيش فرق بين الخلاص والتوبة والمعمودية بالروح، وده بنقراه مثلا في أفسس 1. افتحوا معايا عدد 13 و14. وفيه أنتم أيضا استمعتم كلمة الحق أي الإنجيل الذي فيه خلاصكم، كذلك فيه أيضا ختمتم إذ أمنتم بالروح القدس الموعود، هذا الروح الذي هو عربون ميراثنا إلى أن يتم فداء شعبه الذي اقتناه بغرض مدح مجده. واخدين بالكم في عدد 13 بيقول أنتوا سمعتوا كلمة الحق اللي هي رسالة الخلاص، رسالة الإنجيل، وبعد كده لما أمنتم إذ أمنتم ختمتم بالروح الموعد القدوس. فما فيش فاصل بين الإيمان وبين نوال ختم ومعمودية الروح القدس. إذن الفاصل دوت في سفر الأعمال كان حدث تاريخي معين، لكن في بقية تاريخ الكنيسة زي ما بنقرأ في الرسائل المعمودية والإيمان بيحصلوا في نفس الوقت. طيب إيه أعمال الروح القدس الأهم في سفر الأعمال؟ نقدر نقول إنه في ثلاث أعمال ضرورية للروح القدس. تعالوا نبص على أهم ثلاث حاجات الروح القدس بيعملهم في سفر الأعمال. الروح القدس أول حاجة بيعملها هي التبكيت على الخطية علشان يقود للخلاص، وتاني حاجة بيعملها هي اللي احنا اوريدي شرحناها، هو العلامات أو المواهب المعجزية، وزي ما قلنا دوت كان بهدف تأسيس الكنيسة اللي فيها الكنيسة امتدت من أورشليم والسامرة والأمم والأقصى الأرض. وتالت حاجة هي مواهب غير معجزية، والهدف الأساسي منها الشهادة. تعالوا نبص على أول عمل للروح القدس، وربما ده يبقى هو العمل الأهم في رسالة سفر الأعمال، هو تبكيت غير المؤمنين على الخطية. فبنقرأ مثلا في إصحاح 2 عدد 38 إن بطرس بيقول لمستمعيه في يوم 50 عن شخص وعمل المسيح، وبيقول إن المسيح بيدعو الكل إن يتوب ويآمن علشان ينال الخلاص. وبعد كده بنقرأ في 7:51 استفانوس وهو بيوعظ بيقول لغير المؤمنين أنتم تقاومون الروح القدس. وفي نهاية سفر الأعمال في أعمال 28:25-28 بولس بيتكلم عن الروح القدس وهو بيقتبس أشعياء النبي، اللي الشعب بسبب قساوة القلب بيرفض عمله أن يقودهم للخلاص. الحقيقة أهم أعمال الروح القدس أنه يقنع الشخص أنه هو خاطي وأنه هو محتاج لمخلص هو يسوع المسيح. تاني عمل احنا اتفقنا هو العلامات أو المواهب المعجزية واتكلمنا عنها في تأسيس الكنيسة. تالت عمل هو عطية الروح اللي البعض بيسميها مواهب غير معجزية. ده مش معناه أن هي مواهب قليلة، بالعكس ده التركيز أنه دي مواهب مهمة جدا في تأسيس الكنيسة. ففي أعمال 1:4-8 بنشوف الوعد أن المسيح هيرسل الروح القدس ويقول للتلاميذ عشان تنالوا قوة، ولما تنالوا القوة دي هتكونون شهود لي إلى أقصى الأرض. وأكتر من مرة في سفر الأعمال بنشوف واحد من الرسل بيتملي بالروح القدس علشان يشهد عن شخص وعمل المسيح. وده بيقودنا للموضوع التاني المهم في سفر الأعمال. ركزوا معايا، الله من بداية الخليقة بيعمل من خلال الروح والكلمة. عمر ما عمله كان بالروح بس أو بالكلمة بس. فمن أول سفر التكوين بنشوف الله بيعمل بالروح والكلمة. ففي تكوين 1 الله يقول كلمة عشان يخلق النور، قال الله ليكن نور فكان نور، ونسمع كمان أن الروح كان بيرف على وجه المياه. فالروح موجود والكلمة موجود. بعد كده مثلا في حزقيال 37 فاكرين لما الرب خد حزقيال لوادي عظام يابسة وقال له تنبأ، قول كلمة، اوعظ بالحق الكتابي على العظام اليابسة. ولما تنبأ حزقيال الروح جه وعمل مع الكلمة عشان العظام اليابسة في الرؤية بتاعت حزقيال يصيروا أحياء. العهد الجديد بيكمل نفس الفكرة. فكلنا لما بنسمع عن الولادة التانية أول حاجة بتيجي في بالنا كلام المسيح لنيقوديموس أنه أنت لازم تتولد من الروح. لكن خلي بالكم أنه بطرس الأولى 1 بنسمع كمان أن الولادة التانية هي بكلمة الله. فبطرس بيقول مولودين ثانية بكلمة الله الحية الباقية للأبد. فالمسيح يعلم أن الولادة التانية هي ولادة بالروح القدس، وبطرس يأكد الحقيقة دي ويضيف أن الولادة التانية هي بكلمة الإنجيل. والحقيقة ده اللي بنشوفه في سفر الأعمال، إنه الكنيسة بتتولد بعمل الروح القدس زي ما تكلمنا، بس كمان بالوعظ بكلمة الله. فسفر الأعمال فيه على الأقل 10 وعظات كبيرة. بيتكرر في سفر الأعمال كلمة كلمة الرب وما يقابلها حوالي 30 مرة، لدرجة إنه مفسرين كتير بيأكدوا الحقيقة دي إنه أكتر من ربع سفر الأعمال هو عظات مليانة بكلمة الله. طيب شكل العظات دي كان إيه؟ العظات دي زي ما بعض المفسرين قالوا كلها عظات كتابية بتهتم تورينا إزاي العهد القديم كله كان بيتنبأ عن شخص وعمل المسيح. العظات دي كان عظات مركزها شخص الله، العظات النهاردة كتير بتبدأ وتنتهي إن هي بس تحكي عن الإنسان، لكن عظات سفر الأعمال مركزها شخص الله. النهاردة في وعظات كتير كلها مش بتذكر المسيح خالص، تسمع عظة كان ينفع تسمعها برا الكنيسة، لكن عظات سفر الأعمال كلها عظات مليانة بشخص وعمل المسيح، مركزها المسيح وإياه مصلوب. كمان عظات سفر الأعمال كان الواعظ باستمرار بيهتم بالمستمعين بتوعه، فمثلا تسمع بولس الرسول بيوعظ في أثينا تلاقيه بيوعظ بطريقة مختلفة عن اللي بيوعظ بيها لناس في مجمع يهودي. وهو بيوعظ في مجمع يهودي بيقتبس العهد القديم كتير، وهو بيوعظ في أثينا بيقدم نفس رسالة الإنجيل لكن بدون اقتباسات من العهد القديم، لأنه عارف أن المستمع بتاعه لسه مش فاهم قوي العهد القديم. كمان عظات سفر الأعمال عمرها ما كانت عظة كده ويسيب المستمع يعني اعمل اللي انت عايزه، اقبل أو ارفض أو ما عجبكش الكلام، لا، العظة كان دايما في نهايتها في دعوة للتوبة عن الخطية والرجوع عن الخطية ووضع الثقة في شخص المسيح. دايما العظات كان بيبقى فيها وعد بغفران كل الخطايا، وكان بيبقى فيها تحذير من يوم الدينونة للناس اللي مش هتقبل الخلاص اللي بيقدمه المسيح. الحقيقة نفسي أطبق دوت بسرعة قبل ما نكمل كلامنا. لو إحنا باستمرار بنقول نفسنا في كنيسة سفر الأعمال، فإحنا أكيد محتاجين أهم حاجتين كانوا بيحصلوا في سفر الأعمال، محتاجين الروح القدس، ومحتاجين كلمة الله باستمرار تبقى مشروحة ومفهومة ومدروسة، لأنه كلمة الله هي اللي بتقدر تخلق حياة جديدة. تعالوا أبص معاكم دلوقتي في الدقايق اللي فضلنا على بولس. لما الكتاب المقدس يذكر حاجة مرة واحدة يبقى الحاجة دي مهمة قوي، لو ذكرها مرتين تبقى مهمة قوي قوي، لو ذكرها ثلاث مرات تبقى مهمة قوي قوي قوي. حقيقة قصة بولس والتحول بتاعه مذكورة ثلاث مرات في أعمال 9 وأعمال 22 وأعمال 26. في أعمال 9 لوقا بيحكي لنا قصة تحول بولس الرسول، في أعمال 22 و26 بولس بيشهد إزاي المسيح اتقابل معاه وغيره، وبيشهد قدام ملوك ورؤساء. وقصة تحول بولس مهمة لأن بولس في أعمال 8 بيظهر إن هو أكتر الناس المضطهدين للمسيحية، فبنقرأ في صحيح 8 عدد 1 إن بولس كان راضي بقتل استفانوس أول شهيد للمسيحية، وبنقرأ في صحيح 9 أول عددين إن بولس الرسول كان

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: صباح الخامس.
2: فاقتدوا بالله كأبناء أحباء، وسيروا في المحبة سيرة المسيح الذي أحبنا وضحى بنفسه من أجلنا قربانا وذبيحة لله طيبة رائحة. أما الزنا والفسق والفجور على أنواعها فلا يليق بالقديسين حتى ذكر أسمائها. لا سفاهة ولا سخافة ولا هزل، فهذا لا يليق بكم، بل التسبيح بحمد الله. فأنتم تعلمون أن الزاني والفاسق والفاجر وهو عابد أوثان لا ميراث له في ملكوت المسيح والله. لا يخدعكم أحد بالكلام الباطل، لأن ذلك يسبب غضب الله على أبناء المعصية، فلا تكونوا لهم شركاء. بالأمس كنتم ظلاما وأنتم اليوم نور في الرب، فسيروا سيرة أبناء النور. فثمر النور يكون في كل صلاح وتقوى وحق، فتعلموا ما يرضي الرب. ولا تشارك في أعمال الظلام الباطلة، بل الأولى أن تكشفوها. فما يعملونه في الخفية نخجل حتى من ذكره، ولكن كل من كشف ظهر في النور، وكل ما ظهر فهو نور. ولذلك قيل:
3: انهض أيها النائم وقم من بين الأموات، يضيء لك المسيح.
2: فانتبهوا جيدا كيف تسيرون سيرة العقلاء إلى سيرة الجهلاء، واغتنموا الفرصة السانحة، لأن هذه الأيام شر كلها. فلا تكونوا حمقى، بل افهموا ما هي مشيئة الرب. لا تسكروا بالخمرة ففيها الخلاعة، بل امتلئوا بالروح، وتحدثوا بكلام المزامير والتسابيح والأناشيد الروحية. رتلوا وسبحوا للرب من أعماق قلوبكم، واحمدوا الله الآب حمدا دائما على كل شيء باسم ربنا يسوع المسيح، ليخضع بعضكم لبعض بمخافة المسيح. أيتها النساء، اخضعن لأزواجكن كما تخضعن للرب، لأن الرجل رأس المرأة، كما أن المسيح رأس الكنيسة وهو مخلص الكنيسة وهي جسده. وكما تخضع الكنيسة للمسيح، فلتخضع النساء لأزواجهن في كل شيء. أيها الرجال، أحبوا نساءكم مثلما أحب المسيح الكنيسة وضحى بنفسه من أجلها، ليقدسها ويطهرها بماء الاغتسال وبالكلمة، حتى يزفها إلى نفسه كنيسة مجيدة لا عيب فيها ولا تجعد ولا ما أشبه ذلك، بل مقدسة لا عيب فيها. وكذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم مثلما يحبون أجسادهم. من أحب امرأته أحب نفسه، فما من أحد يبغض جسده بل يغذيه ويعتني به اعتناء المسيح بالكنيسة، ونحن أعضاء جسد المسيح.
3: ولذلك يترك الرجل أباه وأمه ويتحد بامرأته، فيصير الاثنان جسدا واحدا.
2: هذا السر عظيم، وأعني به سر المسيح والكنيسة. فليحب كل واحد منكم امرأته مثلما يحب نفسه، ولتحترم المرأة زوجها.

البر الذاتي. البر الذاتي هو اعتبار الحياة الأدبية، أي أعمال الإنسان وأسلوب حياته، وسيلة للخلاص من عقاب الله والتقرب إليه للحصول على رضاه. وقد رفض السيد المسيح هذا المفهوم تماما ونبر به في تعاليمه، فذكر لمستمعيه مثل الفريسي الرجل المتدين والعشار الرجل الخاطئ، وفيه قال إن الفريسي ذهب ليصلي، فأخذ يعدد أعماله الصالحة أمام الله، ونظر باشمئزاز إلى العشار الخاطئ الذي وقف بعيدا يصلي ويدعو ويطلب رحمة الله وغفرانه. وقد أكد السيد المسيح على إن الرجل الخاطئ العشار قد حصل على التبرير وحكم البراءة من قبل الله تعالى. فنستخلص من ذلك أن البر الذاتي المبني على أعمال الإنسان لا يفيد ولا ينفع، وهو غير مقبول بتاتا كأساس لخلاص الإنسان أمام الله. ليس ذلك لأن الأعمال الصالحة غير مطلوبة، بل لأنها قد تلوثت بخطايا الإنسان، فهي مثل من يقدم طعام شهي بيدين قذرتين فلن تقبل بالمرة. وعلى هذا فإن الإنسان يحصل على التبرير أمام الله بالإيمان فقط. هذا الإيمان هو الإيمان بالسيد المسيح وبما عمله من أجلنا، ذلك بعد أن نضع يقيننا عليه. وقد أكد الرسول بولس على هذا المبدأ عندما قال: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. وبعد أن يتبرر الإنسان بالإيمان يأتي دور الأعمال الصالحة كالصلاة والصدقة وأعمال الرحمة كإثبات وناتج تبرير الإنسان وتأكيد خلاصه. صديقي، دعنا نطلب غفران الله ورحمته بواسطة الإيمان بالسيد المسيح، وعندها تقبل أعمالنا الصالحة كنتيجة وشهادة عن عمل الله في قلوبنا وحياتنا.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 33.

من سنة 2012 اكتشفت بطريقة صدفة ان انا عندي كانسر بريست، وكان ده بالنسبة لي صدمة كبيرة قوي. وقعدت اقول يا رب ليه وشمعنى انا، وازاي يبقى عندي مرض بالمنظر ده وخطير زي كده. جالي تقريبا شبه انهيار عصبي، وكنت باخد مهدئات لمجرد بس اني اقدر استقبل الموقف. قعدت 3 ايام ودخلت العمليات، عملت العملية، عملت استئصال كلي للثدي. وبعد كده ابتديت بعد العملية ربنا ابتدى يتعامل معايا بطريقة مختلفة شوية، وهي اني لما طلعت من العمليات كنت شخصية مختلفة، لان ربنا واضح انه معرفش يتعامل معايا في وقت الصدمة. طلعت من العمليات قلت لهم تعالوا نشكر ربنا، وحسيت ان ربنا انقذني. وابتدت المرحلة بتاعة العلاج الكيماوي والاشعاع والكلام ده كله. علاج كيماوي خد وقت من الالم والمعاناة، وقبل العلاج الكيماوي ربنا ابتدى يتعامل معايا بمعجزات وحاجات، بحيث ان انا ايديا كانت سليمة، ما بتورمش، ما اتألمتش في العملية، رغم ان هي كانت كبيرة والجرح كان كبير. وكانوا مديني مسكن قوي جدا ان انا اكون باخده، انا ما خدتش ولا حباية مسكن، ما احتاجتش ان انا اخد مسكن خالص. ابتديت ساعتها احس ان ربنا يعني بيقولي انا موجود، ما تزعليش مني، ان اللي حصل كان صدمة عليكي، لكن انا عايز اعدي بيكي. حسيت انه كتير ربنا مش بيعمل دايما اللي انا بتصوره، او اللي انا شايفة انه لا انا عايزة من ده يعني، لكن ربنا ليه طرق تانية وطرق دايما فوق ادراكي فوق استيعابي، وهو ده اللي ربنا مشي معايا بيه المشوار ده. عمل معايا حاجات كتيرة بتقولي أنا موجود وأنا معاكي وأنا هعدي بيكي، هتعدي في ألم لكن أنا معاكي في وسط الألم، وحظهر مجدي من خلالك. وده اللي أنا كنت شايفاه كل الفترة اللي فاتت من بعد العملية. ابتديت أحس إن أنا محتاجة عينيا تتفتح على ربنا أكتر، إن أب وحنين وقدير، وإنه وكل حاجة بيعملها هي للخير، وحتى لو الدنيا شكلها كان صعب هو ماشي معايا المشوار وماشي معايا الطريق. جيت بعد كده هوت مع أول جرعة كيماوي، أنا كنت بطلب من ربنا حاجتين، إنه معدتي ما توجعنيش وإن شعري ما يقعش. وكنت بحس ان شعري ده هو الحاجة اللي بحبها فيا وفي شكلي وكده يعني. انا فعلا مع اول جرعة انا ما

ما وجعتنيش خالص، لكن في اليوم الـ14 لقيت شعري كله بيقع، وقعدت اقول له يا رب يعني انا طلبت منك كده، انت ازاي ما تعملش الحاجة اللي انا طلبتها منك. لما وقع كله مرة واحدة، يعني ما كانش عندي شعر خالص، ما كانش عندي حواجب، ما كانش عندي رموش، فكان شكلي صعب. لقيت صوت جوايا بيقول لي كل الجميلة يا حبيبتي. فأول مرة بالمنظر ده أشوف نفسي جميلة من غير شعر، أنا جميلة بشعر، أنا جميلة من غير الشكل اللي اتنفخ ده، أنا جميلة، وبي قبل كده قبل الكيماوي أنا جميلة. وأنا اتنقلت النقلة دي، إنه مش شكلي اللي هيحكم عليا أنا جميلة ولا لأ. في وقت كنت بحس إن أنا بالليل مش بعرف أنام، مش من الألم بس، لأن أنا مريحة في السرير طول اليوم، فالواحد ما بحسش إن أنا محتاجة أنام، لكن بلاقي جوزي وولادي نايمين، أقرب الناس ليا. لكن كان ربنا هو دايما اللي ما بينامش، هو دايما اللي سندني، هو دايما اللي قاعد معايا رغم ان اللي حواليا ممكن يكونوا مش موجودين. علاقتي بربنا قويت قوي، وحسيت انه انا ما اعرفش استغنى عنه، مش علشان انا في أزمة، لكن علشان انا حسيت قد ايه هو قريب مني، حسيت قد ايه انه بيسمعني، بيكلمني، بيطبطب عليا، بياخدني في حضنه. انا ربنا غيرني واختلفت عن التجربة اللي فاتت. يمكن كنت ما زلت بخاف اني اسمع سيرة المرض، دلوقتي بحس انه الله فوق المرض، والله فوق الاحتياج، يعني الدنيا مع ربنا مختلفة طول ما احنا بنديله الفرصة والسكة اللي يمشيها معانا، وهو بيبقى عايز يعمل كده. تجربة 2018-2019 ان انا بعمل تشيك اب كل 3 شهور، وبعدين كل 6، وبعدين كل سنة. فجيت في راس سنة بعمل تشيك اب، طلع ان انا عندي كانسر في الناحية التانية، وكنت بقى حاسة انه أول مرة أحس إن الأرض اتهزت من تحت رجليا، زي ما يكون ربنا خدعني. يعني مشيت في سلام 6-7 سنين، وحاسة إنه خلاص ربنا شفاني بالكامل، وإنه مفيش كانسر تاني. لما اتفاجئت بيه انهارت، قعدت كده 24 يوم بعافر في صراع بين إيماني بالله اللي انا شفته وعرفته وتعاملت معاه، وبين الحقيقه اللي قدامي اللي بتقول انه الكانسر رجع تاني. رحت عملت العمليه يوم 24 يناير 2019، ودخلت اوضه العمليات. كان عندي حته ايمان ما زالت موجوده، مش بتضيع، انه انت هتعمل حاجه، بس هي ايه انا مش عارفه. دخلت اوضه العمليات، الدكتور شال الورم وداه يتحلل، رجعوا بالنتيجه ان ده ورم حميد. انا حسيت ان ربنا بيقول لي هي دي كلمتي الاخيره، وانا عايزه اقول ان دايما ربنا هو ليه الكلمه الاخيره، دايما القصه ما بتنتهيش على الاحداث اللي انا شايفاها والاحداث العيان اللي انا مريت بيها، لكن دايما في حياتي ربنا ليه الكلمة الأخيرة.

0: سلام شباب.
1: يا أيمن كيفك؟
0: أخباركم؟
1: تمام
2: خير.
0: تمام
1: مية مية.
2: شكرا ربنا.
0: كويس إن إحنا جينا تاني في قعدتنا مع بعض وجايين نواصل الدراسة بتاعتنا بنسوي فوقها ومستمتعين بها طبعا صح؟
1: أكيد.
0: كويس. أهل ليلة منو بيقرأ لنا إن شاء الله؟
2: أنا مجهز لكم القراية.
1: أوكي.
2: وقرايتنا الليلة حنقرأ من متى؟ 9 عدد 35 لغاية 38. وبيقول كده: وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكرز بالبشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. ولما رأى الجموع تحنن عليهم إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. حينئذ قال لتلاميذه: الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون، فأطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. آية بسيطة وثلاث أعداد
1: لكن مليانة.
0: يا بالضبط، تمام جدا. أوكي كويس. منو ممكن يحكي لنا المقطع؟
3: خلينا أجرب أحكي. أوكي. النص بيقول إنه يسوع كان ماري، كان بلف في المدن، في المدن والقرى، وكان شنو كان بيعلم الناس في المحل المجمع بتاعهم اللي هم بيتلموا فيه وعادة بيتعبدوا فيه، وكان بيوريهم عن شنو، عن ملكوت الله يعني. وفي نفس الوقت كان بيشفي المرضى وكله ضعف يعني لو في مشاكل في الشعب وكده. الناس بيقولوا إن لما يسوع شاف الناس قام شنو تحنن عليهم وبقى يعني تحنن وبقى منزعج، ولأنه هم يعني كانوا منطرحين يعني قاعدين كده زي الغنم اللي كانوا قاعدين في الخلا كده مجدعين كده كل غنميتين في حتة. فقام قال للتلاميذ، قال إنه الحصاد كتير، يعني الحصاد كتير لكن الناس اللي مفروض يحصدوا هم بسيطة. فقال أحسن إحنا نطلب من سيد الحصاد أو رب الحصاد إنه يرسل فعلة عشان يجي يحصد الحصاد.
0: تمام جدا. أنا عجبتني غرميتين جدين.
3: غرميتين
1: في الحكاية.
0: تمام جدا. كويس. هو النص حلو شديد، نص فوق كذا فكرة. وخلوني مع بعض حسي نخش في النص ونقعد نفتش فوق. وين الله في النص دي؟ وين ذكر الله أو المواقف الذكر فوق الله في النص؟
3: كالمعتاد إنه النص قاله يسوع أو بيتكلم عن يسوع.
1: أيوة.
3: وتاني حاجة إنه يسوع زعته، يعني يسوع كان يطوف في 35، كان يطوف المدن والقرى.
1: وبرضو في عدد 38.
2: أطلب من رب الحصاد.
1: رب الحصاد.
0: وفي واحد تاني برضو يكرز ببشارة الملكوت. هل دي لا أي دلالة لله مثلا؟ المسيح أي هو اللي بيكرز، لكن قصدي كلمة بشارة الملكوت يعني هو بشارة من عادة مرات تيجي كلمة الملكوت أو السماوات أو ملكوت الله، يعني عادة تربطنا بالله صح. بشارة الملكوت طبعا يعني بكل تأكيد ما إنه يعني الملكوت، لكن قصدي إنه بشارة أو الخبر السام اللي هو عن الله صح.
3: خبر عن الله
1: وهو ذاته الخبر، يعني هو ذاته، يعني وجود المسيح في دائرة جغرافية معينة هو البشارة ذاته، يعني هو الملكوت ذات نفسه، يعني ليأتي عشان احنا مثلا نقول الملكوت ده جاي، لكن هو المسيح ذات نفسه هو الخبر الحلو.
0: بس هو كان بيكرس ببشارة الملكوت
1: وجوده
2: مجيء الله، البشارة بملكوت الله. البشارة بشنو؟
1: بانه هو شخصيا جاء
2: صح كده ولا في
0: يا أمين؟ أنا بس الفكرة كان دار أوضح إنه كلمة الملكوت المقصود بها هنا، بس ما إنه اللي هي الفكرة بتاعت الملكوت قدر ما إنه مقصود بها البشارة بالخبر السار اللي هو عن الله. أوكي وين الله تاني؟ الشفاء.
2: معجزة بتاعت الشفاء قوة،
0: يعني المسيح كالله هنا صح؟ أو أو حصل الشفاء في الوقت ده كان بيشفي،
2: وفي صورة بتاعت الكلمة أو التشبيه بتاع لا راعي لها، من هو الراعي الصالح؟ هو المسيح الوحيد اللي الصورة اللي بتشبه به إنه هو الراعي الصالح، راعي الخراف، راعي يعني دائما كان بياخد المسمى بتاعت المعلم الصالح.
0: إذا عنده أي حاجة تانية مثلا عن الله،
2: إحنا قلنا إنه هو المتكلم صح في
0: بالضبط كده. أوكي خلينا نشوف الإنسان، وين الإنسان في المقطع؟
1: في البداية المجامع دي أكيد فيها ناس.
0: حتى المسيح برضو كإنسان.
1: عشان كان ماشي. أوكي. والشعب.
2: وكان بيشفي.
0: كان بيعلم. يعني المسيح علم في المجامع برضو زي ما قالت أختي هذه.
2: في اسم الشعب ذكر في المقطع الأخير في
1: في في, في 25
2: في 35
1: أيوة صح.
2: الشعب كله ضعف في الشعب. كان بيعمل الحاجات دي كلها وبيسويها، كان يعني معنا كان في جموع وكان في ناس كانوا قاعدين.
1: في الكلمة الثانية جموع كأنهم كانوا مثلا عدد كبير لكنهم جوا مثلا مجموعات تانية صغيرة صغيرة، لأنه تاني بيجي يوصف الشكل اللي كانوا بيه، والناس ديل كانوا الجموع ديل منزعجين ومجدعين. في بداية الحكي حكى لنا أخو صابر بأنهم كانوا مجدعين كده منطرحين، يعني وضعهم كان كأنهم هم مرضى أو ناس محتاجين حد زول يحن عليهم، فالرب حن عليهم
2: كغنم لا راعي لها. من الصورة بتاعت الراعي
1: تشبيه
2: تشبيه بتاعت الإنسان اللي بيقود الثروة الحيوانات
1: أو أيوة الراعي
2: الراعي. تلاميذ هنا برضو أيوة. إذن قال لتلاميذي الحصاد كثير لكن الفعل قليل.
3: أيوة. الفعل زاد
2: الفعل
1: أيوة. اطلبوا، ده قاصد على التلاميذ الضمير هنا. رب الحصاد أن يرسل فعل، برضو فعل زي الفعل الأول، إلى حصاده، وبرضو الحصاد ناس، هنا الحصاد ناس ما قاصد به و...
0: أيش اوكي كويس. شنو النص بيقول او شنو الفكره اللي انا جديده مثلا او فكره عن الله مثلا او اعلان جديد بخصوص الله؟
2: المسيح كان بيطوف، كان بيخدم،
0: كان بيعمل ثلاث حاجات مهمات يعني ذكر المقطع،
2: كان يعلم
0: يا
2: وقبله كان بيخرج شياطين
3: يكرز
2: يكرس
0: كان بيعلم وكان بيكرس
2: ويشفي
0: وكان بيشفي صح
1: يعني. وقبال ده كان بيتحرك
3: يطوف.
1: يعني هو ما راعي قاعد في مكتب او ترابيزه كده بيدي توجيهات يقول للتلاميذ انتوا امشوا اعملوا كده، لكن هو كان فعليا بيمشي بيعمل الحاجه اللي المفترض انهم هم يتعلموها منه عمليا.
2: يعني اذا كان المسيح نفسه هو كان بيمشي بيتحرك حول بيفتش على وبيقول الكلمه والكلام زي ما بيقول كده يعني حاجه ما عادي.
1: ايوه يعني
2: كتار في قاده، كتار في خدام، كتار في هم بس دارين يقول زي ما انت قلت على الكرسي ويأشر وده يتجاب وده يتسوى وده يتفعل وده يتعمل، لكن هو بنفسه زي ما قالت بقى قبل في المسيح دائما هو عملي بيعمل حاجه قبل الناس بتشوف الافعال قبل ما شو تسمع الكلام. فهذه واحدة من الحاجات اللي تلفت انتباه الناس وتلفت انتباه الزول اللي بيسمع.
3: 36 ولما راعي الجموع تحنن. ده المسيح هنا هو أفضل الله اللي تحنن على الناس، يعني قدر كيف شوف انه الله كل ما يلتفت ليه انت هو بيتحنن عليه.
0: أو بيتحنن، يعني ممكن هو قاصد هنا برضو صابر إنه تحنن على الناس اللي هم
3: وضعهم،
0: يعني لو كان هم الخطاء أو الناس الجو محتاجين أو الناس المرضانين أو الناس الغير، يعني قال اتحنن عليهم إنهم مطروحين أو المرضى مثلا
1: متروكين خلوهم
2: برا متروكين.
1: كغنم لا راعي لها دي واحد من الصور الصعبة في إنه ما في زول بيكون عنده سعية أو بهايم بيخليها من غير راعي. أكيد يا حتضيع يا حتتسرق يا حتقع أو كده. فشب التشبيه القوي في إنه أن يعني في التوصيف بالذات لما قال تحنن عليهم لأنهم كانوا منزعجين أو متألمين أو في في في في معاناة عند الناس ديل، وكمان بعد معاناتهم هم ما في زول بيهتم بهم. يعني ده واحد من من الحاجات اللي بتخلي يعني بالذات لما بنكتب عن الكلام المكتوب إنه تحنن عليهم نتيجة للوضع ده، يعني أنت بعد معاناتك لكن متروك أو ما في زول واخد باله في إنه أنت مالك ولا الحاصل عليك شنو، كأنه ما في زول مسؤول منك أو يكترث لأمرك أو شايل همك.
2: كثير بنسمع الناس بتفتش على القادة، بتفتش على الخدام إن تعالوا صلوا معنا، يعني بفتش على القادة المفترض يمشوا يفتقدوا الناس يزوروا الناس يشوفوا أوضاعهم يشوف حالهم. فالصورة اللي هنا المسيح بيتحنن بصورة حقيقية كأنه هو اللي بيمشي، مش كأنه لكن حقيقة
1: هو حنين
2: الراعي الصالح بيمشي بيتفقد المرضى بيمشي بيتفقد الزول التعبان المطروح المتألم بيصلي بيشجع بيقيف معه. الليلة في المجتمعات بتاعتنا الناس بتفتش على القادة، الناس بتفتش على الخدام، الناس بتفتش على إنه منو اللي حيمشي يزور، منو اللي حيمشي يقعد معهم، منو اللي حيمشي يصلي معهم، منو حيتفقد هو مريض في البيت إذا كان مطروح محتاج لأي شيء كان. فالمسيح هنا بيدي صورة حقيقية للراعي الصالح للقائد للخادم والأمين اللي بيمشي يتفقد الرعية بتاعته.
0: أنا في حاجة اللي عجبتني في النص ده إنه يمكن ثلاثة حاجات ذكرها، ما أعرف جبيه الصابر ولا هيسم، إنه يعلم ويشفي سوري ويكرز ويشفي. يعني المسيح ما رغم إنه نحن مرات كثيرة حسي في وقتنا الحالي تلقى مثلا في مجموعة محددة كراسة. تركز في تعليم الكلمة مثلا يقول لك لا المعجزات ده خلاص نحن ما عندنا بياشي يقول لك ده ما وقت حسي.
1: أيوة.
0: أو في ناس مثلا يركزوا في الكرازة ويخلوا التعليم ويخلوا غير أو في ناس مثلا تلقى الشغل الشاغل بتاعهم إنه مثلا معجزات وحاجات زي دي ما في التعليم بتاع كلمة الله.
1: أيوة.
0: عشان كده لكن الحاجة اللي عجبتني إن المسيح عمل كل الحاجات
1: مرتبطة مع بعض
0: بالضبط. أول حاجة كمان ذكر عنه إنه هو كان بيعلم، بعد ذلك كان بيكرز، وبعد ذلك كان بيشفي ويصنع معجزات كده. دي خدمة أنا بحسبها إنه خدمة متكاملة مع بعض.
1: أيوة.
0: إنه زي إنه كل الحكاية
2: المسيح بيفتش للفعلة للحصاد، بيدي مساحة للإنسان يمشي يفتش على الناس المحتاجة للتوبة الضاعت وكده. دي واحدة من الحاجات برضو تكون جميلة جدا الفعلة
1: الناس زول يشتغل فيه لأنه يبشر بالملكوت يشتغل. بس عجبتني أنا شديد الحتة بتاعت يعني لو رتبناه كده مثلا عدد 35 ده شخص بيتحرك وبيبادر في في يعني خطوة للافتقاد، والافتقاد ده فيه بشارة وفيه خدمة متكاملة زي ما قال أخوي أيمن، فيه بتدي خبر سار. أول حاجة بتفتقد وتدي خبر سار وبتشفي كل مريض وكل ضعف في الشعب، شكله فيه احتياجات تانية كمان. فالخدمة فعلا لما تكون متكاملة بتكون مرتكزة على الركائز الأساسية دي للخدمة. وشي تاني برضو عجبني شديد فعلة وحصاد، يرسل فعلة للحصاد. يعني الحكاية في تكاثر، ما انت الليلة بشرت لنا او كلمت زول واحد عن الرب وساعدته وخدمته وتجيف، لا انت ذاتك حتدرب زول تاني عشان هو يمشي يجيب زول تاني وكده. يعني الحكاية متكاثرة ليه؟ لانه الحصاد ما بس ياهوز زرعوه ده الليل، ما بكرة حيكون اكتر. فالحكاية بتعطت انهم ان الحاجة دي كثيرة، يعني قال الحصاد كثير والفعل قليلون، معناه في نفوس كثيره جاهزه ان دايره بس زول يقول لها هم اصلا منزعجين ومنطرحين وقاعدين مدعين في الارض منتظرين. فانت الشغل الكثير ده قصاده في فئه معينه هي اللي مكترسه الامر هؤلاء الاشخاص، وبالتالي انت محتاج انه انت تطلبه. الناس تصلي، الناس اللي مثقله بالامر ده محتاج انك انت كثير تقعد قدام الله يا رب جيب ناس حقيقيين يشتغلوا في مجالك ويكونوا عندهم قلب ويتحننوا ويشتغل. وانت خادم ما معناه انت بس متخصص في حاجة واحدة. صح في مواهب وفي حاجات كده زي دي ما مجالنا نتكلم عنها على حسب النص، لكن انت عليك انك تكون خادم متكامل زي ما كان معلمك خادم متكامل.
2: في الـ انا من قبل قاعد الاحظ في المقطع الاخير المسيح نفسه بيقول للتلاميذ ان يطلب من رب الحصاد ان يرسل فعل الى الحصاد. هو نفسه بيرسلهم وبقول لهم
1: امشي قولوا لا
2: اطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعل الى الحصاد. يعني قاعد افكر يعني التلاميذ حيصلوا ويطلب من الله نفسه، يطلب من المسيح انه يرسل لهم الفعلة، الناس اللي حيمشي يعمل الرسالة أو يكلموا الناس الآخرين في قصة الحصاد. ففيها نوع شوية كده من لو قعدت كده في الحتة بتاعت إنه اللي هو بقول يعني بيتكلم في الموضوع، فبقول لهم أنتوا الفعلة قليلين فأطلبوا من رب الحصاد، إشارة ليه الآب السماء مثلا ولا المسيح نفسه.
1: أنا سمعتها في وعظة كان الزول بيتكلم عن
2: الله.
1: لا مش كده، بس عشان وقفنا في النقطة دي إنه التلمذة وإنت بتكرز بتعلم زول يكرز تاني، وعشان الحكاية مستمرة. يعني زي ما هو معلم، زي ما هو الرب يسوع الله رسله عشان يودي البشارة، ما هو الرب يسوع كان بيبشر بالملكوت، ونفس الحكاية الرب يسوع بيقول للتلاميذ هم ذاتهم يعملوا على أساس إنه دي الخدمة يعني إنك أنت دي الخدمة العملية، إنك أنت الليلة بتخدم وفي رسلوك عشان مهمة معينة، وإنت ذاتك بتدعو إنه الزول الثاني يمشي يعمل زي ما أنت بتعمل، هي سلسلة متواصلة.
0: كويس، خلونا نمشي للبعد، الخطوة البعد اللي هو الإنسان. شنو الحاجة أو شنو الفهم الجديد اللي جينا على الإنسان؟
1: من الأول خالص واضح إنك أنت عندك دور أصلاً، أنت ما معفي يعني حسب معطيات النص دي بكل الاتجاهات أنت عندك دور استلمته من معلمك الرب يسوع، هتعمله وحتسعى إنك تعلم تتعلم وتعلم وتشتغل. ده شغلنا كلنا مع بعض، كلنا مع بعض مسؤولين، ده تكليف لكل الناس إنه هي تشتغل، وكل الناس إنها تكريز، ما بس فقط للرعاة ولا للقادة، في مسؤولية فردية في النص ده إنك تشتغل. إذا كان الرب يسوع ذات نفسه هو شخص هو بنفسه يطوف في المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكرز، إذا كان هو بيعمل كده فأنا أولى واحد. يعني البسيط، إحنا ما بنتكلم على حاجة، الحاجة البسيطة اللي عندك شاركة معه، وخلي قلبك إنه يكون فيه إنك تكون ذاته عيونك ومشاعرك حساسة تجاه الناس المحتاجة فعلا. يعني أنت يكون عندك حنية زي حنية الرب على الناس الشافهم، وحنيتك دي ما تجي بس حنية سائلة، أنت مسؤول، أنت راعي، أنت جزء من العملية بتاعت إنك أنت وصل الخبر ده وتشاركه مع زول تاني وتدي لزول محتاجه وتفتش عليك، انت جزء من العملية دي، ما تقعد تستنى لحد ما هو يفتش عليك، لا، لكن انت عندك دور أساسي بتعمل به.
2: الامتياز اللي جاه الإنسان لدعوة يكون جزء من الحصاد، يكون جزء من الرسالة اللي تصل، يكون جزء من الامتياز اللي ياخده

0: انه الزول يخلص حاجة كويسة، لكن برضو في حاجات تانية بتكون معه، مرات بيكون في مشاكل تانية عنده، فهنا من رأي الحاجات دي مع الناس يعني.
1: تمام جدا. وربنا كان يفتح عيوننا انه فعلا نشوف الناس المنزعجين والمنطرحين من حولنا، الناس المتألمين.
2: ايوه، وفي في تكليف على فكره، في تكليف في الجزء الاولاني قال لهم الناس الشغالين للامر ده بسيطين، معناه في مسؤوليه عليك للناس اللي اختاروهم انهم يشتغلوا الشغل ده، هم ماخذين مسؤوليه انهم يجيبوا نفوس للرب، انه تساعد شخص، انك انت تكرس بالملكوت، انك انت تساعد. على فكره حتى الشفاء، ليه احنا دائما نحصر في فكره انه اساعد الزول انه يشفى، بس اصلي له ويشفى؟ ما ممكن اسوقه ودي دكتور يتعالج، ما ده احتياج. يعني هنا في احتياجات بالذات، يعني بنلاحظ هسه في كثير خدمات بتكون متكامله، تلقى اول ما تمشي مستشفى، المستشفى دي يقوموا بيدوك مقطع كتابي او كتاب تقرا، وبتخش تقابل الدكتور وبيساعدوك، وعندهم جزء منه مساعدات مثلا نفسيه وجزء اعانات ماديه. فمن الآية دي بيجي المفهوم الرعوي اللي فيه فكرة انت راعي ودي مسؤوليتك. الغنماية الرايحة دي المنطرحة القاعدة مجدوعة هناك ما في زول سائل منها، دي مسؤوليتك انتوا البسيطين دي لذاتكم. فهنا في تكليف، والتكليف قوي جدا. كمان الحاجة اللي لفت نظري لها لهيثم لما قال اطلبوا، انت ذاتك انت مسؤول، وتطلب وتشتغل على انك تجيب ناس ذات ويشتغلوا معك في نفس المجال ده. فاطلبوا من رب الحصاد انه يجيب ناس يشتغلوا في نفس المجال ده، لانه في حصاد كثير جاي، لان في ثمر كثير حيجي، في حاجات كثير، في ناس كثيره تحت الاحتياج، احتياج روحي، احتياج نفسي، احتياج جسدي. الفكره في هنا في افتقاد عام، وتجاهه خطوه عمليه للخدمه العمليه.
1: تمام اوكي، خلينا لو دارين نلخص المقطع كله مع بعض، نلخصه في شنو مثلا؟ عبارة أو عبارتين أو شنو الشيء اللي استفدنا من المقطع مثلا؟
3: أنا الكلام اللي قاله الصابر قبل شوية، الحصاد طول ما أنا بمشي بكريس في حاجات لابد أنا أهتم منه، حلقة ناس بشكليات مختلفة، بأوضاع مختلفة، بظروف مختلفة. أنا جزء من الحصاد، أنا جزء من الرسالة والدعوة اللي بدينا لله، إنه نمشي نخبر آخرين أو نطوف في دعوة لي، في رسالة إنه أنا أوصل للناس. وأنا بمشي زي ما قال صابر مرة تانية، إنه بلقى فئات مختلفة، بلقى ناس بطرق مختلفة، وأنا بمشي أكلمه.
0: هنا برضو يعني كتاب واضح كان بيقول إنه المسيح كان بيطوف، يعني المسيح ما كان قاعد في حتة، زي ما إحنا كنا قرينا في نص قبل كده إنه متى كان قاعد والمسيح جاء ولا. هنا المسيح هو كم مش هو كم بيطوف، احنا مفروض هنا برضه انا دار اشتغل في الحصاد ده، انا اللي بمشي، انا اللي بمشي اطوف ونشوف الناس.
1: انا غايته اكتر حاجه عجبتني في الخدمه المتكامله دي، انه بيعلم ويكرس وفي نفس الوقت كان بيشفي ويساعد الحزنانين والمطرحين. صح،
2: هو الفكرة كمان أنا بالنسبة لي أكتر حاجة إنه الزول الشغال في مجال خدمة الرب، الناس البسيطين ديل يكون عندهم حساسية تجاه المحتاجين، وإنهم يفتحوا عيونهم ويشوفوا وين الاحتياجات الحقيقية. يعني ليه؟ لأنه في هو أصلا كده كده في احتياج، لكن لازم يكون في قدر شنو، يكون في يعني يكون في عين روحية حساسة توريك إنه هنا في احتياج. فالقليلين ديل عندهم صفات ومواصفات معينة لازم تكون متوفرة فيهم.
1: أوكي، نحن جينا كده لنهاية برنامجنا، وقبل ما نوهي في زول مجهزين الترنيمة،
2: أنا ممكن أختار ترنيمة عجباني شديد.
1: أوكي خلينا نسمع الترنيمة.

أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد، يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا، إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي، حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو سن.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله: إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز، وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير، ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة. وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب، فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم. لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق، فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض، وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله، فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنا أضرب بالسيف يا رب.
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي؟ والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك، فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي في هذا اليوم الرائع يوم الأربعاء، في الليلة المباركة هذه نقضيها مع بعض، نسمر سمرة بركة، سمرة روحية، يكفي هم وغم، يكفي الأخبار الذي بتقطع القلوب. أنا عارف أن الكل مجروح، أنا عارف أن بأسر فقدوا عزيز وغالي، أنا عارف أن القلوب فيها ما فيها، لكن الذي نقدر نعمله أن احنا نقدر أن احنا نجلس جلسة روحية، بدل ما نجلس ونتكلم غارة وحوثي وصلاحي ومؤتمري، نتكلم على علاقتنا بالله، نتكلم على الأشياء الروحية، الذي الحل الوحيد أن احنا نقدر أن احنا نطلع من الكابوس الذي احنا فيه. وبدايتنا مثل كل مرة نبدأ بالصلاة والدعاء، فنفتح قلوبنا لله ونصلي وندعي.
1: يا رب، ليس سواك ملجأي حين تثقل يد الأيام، فارفع عني ما لا طاقة لي على حمله، سدد حاجتي يا الله وأعني على الأيام، خفف عن عالمنا المثقل وأعطي قوة للساقطين المنكفئين تحت أحمالهم. يا الله، أطفئ نارا تتأجج في داخلي، أرح قلبي من ثقل مخاوفي، أرحني من مرارة الخطية ومن ثقل الذنب، حررني من ضغوط الشر، من الأصوات الخادعة. يا الله، أشرق بنورك على حياتي واطرد ظلام أحقادي وتعصبي، عالج مرارتي بحلاوة حبك، واشفي ظلمتي بنور حضورك، اكشف لي عن سر سلامك وارشدني الى طريق الراحة والخلاص، هبني السلام الداخلي، سلام اليقين في غفرانك وقبولك لي يا رب. آمين.
0: يا سلام، آمين آمين آمين. صلاة مباركة وصلاة رائعة. ولما احنا منصلي أرواحنا بتشتد لله، بتقرب منه، فندخل مع الحمية هذه ونرنم ونسبح لله ونقول له يا رب ما بلا أنت يا إلهي، ما بلا أنت. نشوف أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستديو ايش الترنيمة الذي مجهزها لنا بعد الترنيمة مباشرة، عن نكون مع موعدنا اليومي، موعد الاكل حق ارواحنا، كما الجسد محتاج اكل الروح محتاجة اكل كمان، الذي هو كلمة الله من الكتاب المقدس، الكلام الصح الذي لا تغير ولا تبدل. الذي ما عنده كتاب مقدس جهزوا ورقة وقلم من اجل تكتبوا الاشياء الذي عن نستفيد منها، ونسمع ايش الله يشتي يكلمنا في الليله هذه. تسمع الترنيمه وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

0: أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تحسوا تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل اسئلتكم واستفساراتكم في اي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر او واتساب او الاتصال المباشر او الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مره ثانيه 00357998565. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net. أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: كتاب الخروج الأصحاح الثامن.

ثم قال الله لموسى: اذهب إلى فرعون وقل له: قال الله أطلق شعبي ليعبدوني، فإن رفضت أن تطلقهم أضرب كل بلادك بالضفادع، فيمتلئ النهر بالضفادع، فتأتي وتدخل إلى قصرك وإلى غرفة نومك وإلى فراشك وإلى ديار حاشيتك وشعبك وإلى أفرانك ومعاجنك، فتصعد الضفادع عليك وعلى شعبك وكل حاشيتك. وقال الله لموسى: قل لهارون: مد يدك بعصاك على الأنهار والترع والبرك، واجعل الضفادع تصعد على أرض مصر. فمد هارون يده على مياه مصر، فصعدت الضفادع وغطت الأرض. وفعل كذلك السحرة بسحرهم، وجعلوا الضفادع تصعد على أرض مصر. فاستدعى فرعون موسى وهارون وقال: تضرعا إلى الله ليرفع الضفادع عني وعن شعبي، فأطلق شعبكما ليقدموا الضحايا لله. فقال موسى لفرعون: حدد لي وقتا أتضرع فيه من أجلك أنت وحاشيتك وشعبك، فتذهب الضفادع عنك وعن ديارك وتبقى في النهر فقط. فقال فرعون: غدا. فأجابه موسى: ليكن كما قلت، لتعرف أن الله إلهنا لا مثيل له، فتذهب الضفادع عنك وعن ديارك وعن حاشيتك وشعبك وتبقى في النهر فقط. ثم خرج موسى وهارون من عند فرعون، وتضرع موسى إلى الله من أجل الضفادع التي أنزلها على فرعون، ففعل الله كما طلب موسى، وماتت الضفادع في الديار والساحات والحقول، فجمعوها أكواما كثيرة حتى أنتنت الأرض منها. فلما رأى فرعون أن الفرج جاء قسى قلبه، ولم يسمع لموسى وهارون، وذلك كما قال الله. ثم قال الله لموسى: قل لهارون: مد عصاك واضرب تراب الأرض، فيصير التراب بعوضا في جميع أنحاء مصر. ففعلا كذلك، مد هارون يده بعصاه وضرب تراب الأرض، فجاء البعوض على الناس وعلى البهائم، صار كل تراب مصر بعوضا. وكذلك حاول السحرة بسحرهم أن يخرجوا البعوض، لكنهم لم يقدروا، وكان البعوض على الناس وعلى البهائم. فقال السحرة لفرعون: هذا إصبع الله. ولكن تقسى قلب فرعون ولم يسمع لهما، وذلك كما قال الله. ثم قال الله لموسى: قم في الصباح الباكر وقابل فرعون وهو خارج إلى الماء، وقل له: قال الله أطلق شعبي ليعبدوني، فإن كنت لا تطلق شعبي أرسل الذباب عليك وعلى حاشيتك وعلى شعبك وعلى ديارك، فتمتلئ ديار المصريين بالذباب والأرض التي هم عليها، ولكني في ذلك اليوم أستثني أرض جاسان حيث يقيم شعبي،
فلا يكون فيها ذباب، لكي تعرف أني أنا الله موجود هنا في الأرض، وأميز بين شعبي وشعبك. وهذه الآية تتم غدا. وفعل الله هذا، فجاء ذباب كثير إلى دار فرعون وديار حاشيته وفي جميع أنحاء مصر، حتى خربت البلاد من الذباب. فاستدعى فرعون موسى وهارون وقال: اذهبوا قدموا الضحايا لإلهكم في هذه الأرض. فقال موسى: هذا لا يصح، لأن الضحايا التي نقدمها للمولى إلهنا يعتبرها المصريون كريهة، فإن كنا نقدم ضحايا ينظرون إليها كأنها شيء كريه، ألا يرجموننا؟ بل نذهب على بعد 3 أيام سفر في الصحراء لنقدم ضحايا للمولى إلهنا كما يأمرنا. فقال فرعون: أنا أطلقكم لتقدموا ضحايا للمولى إلهكم في الصحراء، ولكن لا تذهبوا بعيدا، فالآن صليا لأجلي. فأجاب موسى: عندما أخرج الآن من عندك سأصلي إلى الله فيرفع الذباب عنك وعن حاشيتك وعن شعبك غدا، ولكن لا تخدعنا مرة أخرى فترفض أن تطلق الشعب ليقدم الضحايا لله. فخرج موسى من عند فرعون وتضرع إلى الله، ففعل الله كما طلب موسى، ورفع الذباب عن فرعون وحاشيته وشعبه، ولم تبقى واحدة. ولكن فرعون قسى قلبه هذه المرة أيضا، فلم يطلق الشعب.

يا سلام، بركة ونعمة، أشياء غالية على قلوبنا بنسمعها، بتخاطب قلوبنا وعقولنا، لأنه هذا كلام الله. فعلا قراءة كانت رائعة، والترنيمة قبل قراءة كانت أيضا رائعة ومتناسبة ومتناغمة مع القراءات.

0: جاهزين لدراسة الكتاب المقدس؟
1: سلام يما.
2: سلام يما. طبعا احنا جاهزين ومشتاقين نتعرف على الله اكثر من خلال كلمته،
1: ونشتي نتعلم على انفسنا من خلال كلمة الله.
0: يلا ببركة الرب نبدأ.
2: اهلا يما واهلا يا ليان، سلام المسيح عليكم في درس جديد.
3: سلام سلام، رحمة وبركة.
2: كيف انتو؟
3: نحن الحمد لله. كيف انت؟ كيفك يا غسان؟
2: نشكر الرب دائما تمام
3: الحمد لله.
2: خلونا نبدأ هذا الدرس اليوم بشكر الرب. شكر الرب على شيء من هذا الأسبوع،
1: على هذا اليوم الجميل
3: والأمطار. وأنا أشكر الرب كمان زي ما قالت ليان، وأشكر الرب أن أنا تعديت المرحلة المرضية، يعني الوعكة كانت بسبب الالتهابات وكذا، فالحمد لله الحمد لله أني عديتها بخير وسلام.
2: نشكر الرب على اليوم وعلى صحتنا جدا. اليوم كان يوم ممطر وبعدين الشمس جت، شيء يفتح النفس.
3: آمين.

0: من الرب أنه في هذه الذكرى أن هذه الغمة تروح علينا.
1: آمين.
0: المهم ممكن يما تصلي لنا.
1: يا رب نشكرك نعظمك نمجدك، نشكرك يا رب من أعماق القلب. يا رب نطلب حضورك اليوم معنا في درسنا هذا يا رب، لمسة شفاء، لمسة شفاء يا رب لكل مريض يا رب، لكل محتاج يا رب. يا رب كن مع الجميع باسم المسيح، آمين
0: آمين. بنبدأ نقرأ في إنجيل مرقس 14 من الآية 22. وبينما كانوا يأكلون أخذ يسوع رغيفا وبارك وكسر وأعطاهم قائلا: خذوا هذا هو جسدي. ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم، فشربوا منها كلهم، وقال لهم: هذا هو دم الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين. الحق أقول لكم، لا أشرب بعد من نتائج الكرمة أبدا إلى ذلك اليوم الذي أشربه فيه جديدا في ملكوت الله. ثم رتلوا وانطلقوا خارجا إلى جبل الزيتون. من خلال هذه الآيات اللي قريناها، ممكن يما تختصري لنا معنى الآيات، تبسطيها لنا.
1: الآيات هذا هي بتتكلم عن التناول، إنه كان يسوع مع تلاميذه بيأكلوا، بعد إنه يسوع أخذ رغيف وكسره وشكر وبارك وشكر وأعطى تلاميذه من هذا الخبز. والجديد في هذا الاجتماع أنه قال لهم هو جسدي، وأخذ الكأس أيضا وأعطاهم يشربوا، وقال لهم هذا دمي الذي للعهد الجديد. ففي شيء في هذه الجلسة جديد يعني قاله لهم، والذي يسفك من أجل كثيرين يعني بيقصد دمه. وقال لهم أيضا في هذه الجلسة أنه آخر مرة عيشرب معهم هذا نتاج الكرمة، وأنه ما عاد عيشربش معهم إلا في ملكوت الله. وأنه وبعد ما كملوا يفعلوا هكذا رتلوا، يعني رنموا، يعني بلهجتنا احنا نقول نشدوا سبحوا، ثم انطلقوا إلى جبل الزيتون.
0: طيب ممكن تقولوا لنا إيش تعلمتوا عن الرب من خلال هذه الآيات يا أمي ولا يا؟
2: هو مكتوب إنه كسر. الرب دائما هو كمان يعلم إنه إحنا لازم كمان نكسر، يعلمنا إنه لازم نكسر يعني نجيب نشارك الحاجات.
0: وأنت يا أمي؟
1: أنا زي ما قلت حتى قبل شوية، يعني في هذه الآيات أنا يعني ما أخفيش عليكم إن أنا جلست أقرأها كثير، يعني أقرأ يعني فيها شيء جديد، يعني فيها معاني للعهد الجديد، يعني حب الرب لنا إنه بذل ابنه الوحيد دم ابنه الوحيد وجسده لمن؟ لنا نحن. فقال للعهد الجديد، يعني في عهد جديد، في شيء جديد، في عهد النعمة. ومع هذا يعني في كثير ناس رفضوا النعمة، رفضوا عهد النعمة. فالرب دائما يعطي، فهذا التناول هو شيء يعني شيء يعني بقمة الروعة، قمة الحب، قمة العطاء. طبعا. أنا أشوفها كقمة العطاء من الرب. لكن كثير من الناس زي ما قال الكتاب نفسه إنه إلى هذا الدهر أعمى عيون كثير. هذا هو
0: كلام جميل. أنا اللي شفت إنه من خلال هذا اللي المسيح عمل لما أعطاهم الخبز وكذا وقال لهم هذا يعني كلوا، هذا مثل من لحمي وهذا من جسدي عفوا وهذا من دمي. هذه الآية تورينا أشياء كثيرة، تورينا حب الرب لنا، تورينا في قرب لنا، تواضع وقرب، إنه يعني تحسه قريب لهذا الحد، إنه يقول لك هذه ذكرى، يعني إنك تأخذ جسده وتشرب من دمه، يعني كشيء رمزي أكيد، بس يعني شيء يوريك كم إحنا نقدر نكون قريبين للرب، وهذه أكيد نعمة وحب وتواضع منه.

0: شكرا رب.
1: طب وإيش علمنا هذا عن الإنسان؟
2: إنه مثل ما قلت كسر وكمان وبارك، يعني إحنا مش بس لازم
0: نشارك
2: الحاجات، كمان نشارك البركة حق الرب.
0: يعني نكون ندعو بالبركة دائما ونطلب البركة. آمين. الله يرضى على شيء عليان. أنا أشوف في هذه الآيات أيضا لنا إحنا إنه شيء مهم للغاية. يعني أنا بين بصر في هذا، المسيح كلمهم عن رمز الدم ورمز الخبز إنه للجسد، ورمز الدم يقول الكأس يعني الشرب إنه للدم، وإنه سبق ما قد سفكش دمه أصلا. المسيح ما قد سفكش دمه أصلا، يعني سبق المرموز، سبق الرمز، يقولوا أي المرموز سبق الرمز. فلازم إحنا نعرف أهمية هذا التناول، ولازم نحنا نعمله في كون المسيح فعله. يعني قبل، قلت لك قبل أن يسفك دمه، وكلمهم أيضا، كلمهم وقال لهم يعني أنها آخر مرة. هذا دليل كبير أيضا على أهمية التناول، أو نحن نهتم بهذه الذكرى أو بهذا العمل إحنا كإنسان. وأكيد يعني هذا الذكرى وهذا العمل هو أكيد يعني بيدفعنا للأمام، بيدفعنا لأن إحنا نحافظ على نقاوة قلوبنا، نحافظ على نقاوة أنفسنا، على أعمالنا، إحنا نخليها يعني أفضل وأحسن، يعني يعني ندفع أنفسنا للسمو الروحي والنقاوة.
1: طبعا أنا اللي شفت أنه مثل ما ذكرت أنه هذا شيء الرب ده لنا، أنه يعني يورينا نحن نقدر نكون قريبين منه. فأنا شفت أنه هذا شيء نعمة، يعني أنه لازم ناخذ هذا الرمز ويعني نعمل هذه الذكرى اللي هم عملوها. شيء يحسسك أنك أكيد قريب للرب، وتذكير يعني أن تتذكر هذه التضحية وتعظمها وتشكرها. المهم بعد ما تعلمنا أي شيء عن الرب وأي شيء عننا، هذه الآيات إيش بنعمل من اللي تعلمنا عليه؟ إيش بيتغير في خلالنا،
0: في خلال حياتنا،
1: في خلال حياتنا؟
0: هو قال في الآية 24 سفك من أجل كثيرين، يعني هذا يخليني إنه الرب يعني جاب دمه من أجل كثيرين، فأنا أحاول أعمل أيضا، أعمل قد ما أقدر من أجل ناس كثيرين. مش لازم يعني أنا ناجسة أبصر ذي من بلادي، ذي من عائلتي، ذي من قبيلتي، لا، الكل يعني لقد ما أقدر.
1: وأنت يا ليان؟
2: أنا بكون أشارك بركة الرب وأشاركها مع الناس وكذا.
1: آمين.
0: طلب البركة.
1: آمين. أنا أشوف إنه لازم نحيي هذه الذكرى ونشكر الرب على تضحيته.
0: آمين.
1: مع من بتشاركوا هذه الآيات والمعرفة؟
2: مع صاحبتي.
1: وأنت يا أمه؟
0: يا عاد أشاركها مع كمان مع واحدة من صحباتي.
1: بشاركها مع خالي إن شاء الله. شكرا لكم، كان درس جدا جميل وبركة المسيح.

0: في يوم ممطر وشديد البرودة، كان في شخص لابس معطف ثقيل جداً بيقيه من البرد، وصادف امرأة. كانت هذه الامرأة عجوز، كانت بترتدي ثياب رثة. اتحركت بداخله مشاعر شفقة شديدة لغاية لما دفعته انه يخلع معطفه واداه للسيدة اللي كانت محتاجة، وكمل مشواره في البرد والمطر. بعد هذا الموقف بيومين، وفي عز انشغاله واستعجاله، لقى نفس الامرأة ووجدها أمامه وكانت بتعثره في طريقه. ابتدت تثير غضبه، غضب جدا لدرجة انه انتهرها وشتمها. يا ترى ايه حكمكم عليه؟ من الوارد جدا انه هذا الشخص تكون مشاعره اتحركت تجاه هذه الامرأة العجوز علشان يرضي نفسه. الكلام يبدو غريب، لكن تعالوا بينا ندخل لأعماقه شوية. شعوره بالشفقة أرضى شعوره الساعي نحو إشباع ذاته، وده اللي دفعه إنه يخلع معطفه ويديه للست العجوز. وفي الموقف اللي بعده شعوره بالغضب دفعه إنه يشتم المرأة. يعني في النهاية هو مش شايف الست دي أساساً ولا يقدر وجودها في ذاتها، لكن كل اللي بيعمله هو مجرد إرضاء لمشاعره الداخلية. صديقي، الحب الحقيقي لا يمكن أبداً إنه يقوم على إطاعتي لمشاعري، لكن الحب الحقيقي هو موقف إرادي واعي، هو قرار بالالتزام بالعطاء تحت أي ظروف شعورية أو خارجية، حتى لو كنت بحب رغم عن مشاعري. المشاعر الطيبة لا قيمة حقيقية لها إن لم يكن خلفها قرار إرادي واعي. في المشاعر الناتجة عن الطباع الشخصية زي اللطف والكياسة والطبيعة المنطلقة أو هدوء الأعصاب، مش بالضرورة أبداً إن ده يكون تعبير عن المحبة الحقيقية، إلا إذا كان وراها قرار واعي وملتزم. وعلشان نعرف ونختبر محبتنا إذا كانت محبة حقيقية وصادقة ولا لأ، تعالوا بينا نختبرها في ضوء كلمات الكتاب المقدس اللي بيتكلم وبيحكي عن مواصفات المحبة. بيقول المحبة تصبر طويلاً وهي لطيفة، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تتكبر، لا تتصرف بغير لياقة ولا تسعى إلى مصلحتها الخاصة، لا تستفز سريعا ولا تنسب الشر لأحد، ولا تفرح بالظلم بل تفرح بالحق. إنها تستر كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتتحمل كل شيء، المحبة لا تزول أبدا.
1: السعيد أصل العرب أرض الجدود، عودوا لتاريخ مجيد تلقوا سبق

0: أهلا ومرحبا بكم أخواتنا وإخواتنا في كل مكان في سؤال يهمك. عندنا سؤال النهاردة نسمعه مع بعض وبعدين نجاوب عليه.
1: أنا ضد أن يظلم المسيح ويحمل الذنوب، فالذي أخطأ هو يحمل نتيجة ذنوبه. إن كنت ترفض كلامي هذا فليتك توضح على امتناعك.
0: السؤال فيه نقطتين. نقطة أن بعت السؤال بيقول ده يعتبر ظلم للمسيح أنه هو يشيل مسؤولية إنسان أخطأ. ليه يتظلم المسيح ويدفع الثمن؟ الحاجة التانية اللي بيأكدها السؤال أن اللي غلط هو اللي مفروض يشيل نتيجة الغلطة بتاعته. فهل احنا موافقين على كده؟ هود الحقيقة أن الإنسان يشيل ثمن غلطته، هو الإنسان مش قد أن يشيل ثمن الغلطة. يعني لو واحد بس أكل أكل كان فيه ولا خد حقنة كانت فيها فيروس مثلا زي فيروس سي ولا حاجة، الإنسان مش بيعرف يعمل أي حاجة إلا لو تساعد بقى من دكاترة، ولو كان فيه أدوية تقدر تحل المشكلة. الخطية مشكلة ضخمة جدا جدا، البشر بيعانوا منها، ولكن على المستوى الأبدية والحياة الأخرى أيضا فيها نتائج كبيرة. الإنسان يقدر يحلها ما يقدرش يحلها، الإنسان يقدر يعاني منها يقدر يعاني منها. ما رأيك يا أخويا ويا أختي وأحبائي اللي بمشاهدين، لو كان الإنسان عمل مشاكل وعمل غلط لكن ما يقدرش يحل المشكلة وحيعاني بتمن الغلط ده، تحبه أن ربنا يقول له أنت اللي غلط وأنت اللي تدفع التمن، ولا يطلع أن ربنا ده هو إله محب؟ لو الإنسان هو اللي جاب المشاكل لنفسه، الله في محبته لما بيشوفه ما يقدرش يحل هو هيحلله المشكلة. احنا الانجيل ويسوع الهنا المحب بيحل لنا المشاكل اللي احنا ما نقدرش عليها. الحاجة نمرة اتنين، ان السؤال بيقول انا ما احبش ان المسيح يتظلم هو اللي يشيل النتيجة. النقطة هنا المسيح مش بيتظلم. ادي لك مثال عملي بسيط. لو اتنين اخين مثلا او صديقين، واحد منهم الكلية بتاعته بايظة او ما عندوش غير كلية واحدة وحيموت اذا كانش حد يديله كلية، ما عندوش امكانية يحل مشكلة صحته، كلية بتاعته بايظة. يجي صديقه ده هو او اخوه يضحي بالكلية بتاعته، تقول لا الحقيقة انا ما احبش ان واحد يتظلم وان هو يدفع تمن بتاع واحد تاني عيان. هل ينفع كده؟ شوفوا ازاي، ما طبعا مش ممكن. هتقول ده شخص محب، شخص مضحي، شخص بيغطي على النقص بتاع بتاع بتاع اخوه. اخواتي الاحباء، البشرة اللي عايز اقولها لكم ان عالم الله وملكوت الله مش ملكوت بيعتمد على ان الانسان يعيش باللي يقدر عليه او بيدفع ثمن اللي عليه. ملكوت الله وقاعدة الله، الله يغطي على عيوبك والله يكمل اكتر من اللي انت عايزه، لان عنده خير كتير ليك. قانون الله لا تعيش بما لديك، عيش بما عند الله ليك. الحاجة التانية، ما هواش قانون الله قانون العطاء والتضحية حتى لو كلفتنا، زي مثل الكلية اللي انا قلته من شوية. فبالتالي الله اللي بيقول لنا نضحي حبا للآخرين هو بيدينا في نفسه المثل بان هو بيضحي من اجلنا. المسيح لم يظلم، ولكن المسيح عبر عن استعداد محبته حتى ان هو يضحي. يا أختي ويا أخوي، عندنا إله عايز يشيلنا وياخدنا من مجد إلى مجد مهما كنا موجودين في الحضيض. حط إيدك في إيده وعيش حياة عظيمة. المسيح بيحبك وعطى حياته من أجلك. ياريتك تعمل علاقة معاه وتتمتع بمجده وبنعمته. نشوفكم في الحلقة الجاية. ألف سلام
2: أحبتي. ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا منرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00-357-99-865-965. الرقم مرة ثانية 00-357-99-865-965 أو على الموقع حقنا www.radiosama.net أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net. في معنا فقرة رائعة الذي هي فقرة عن الحياة، عن الأسرة في اليمن، عن مشاكل اجتماعية من عيشها، تمثيلية يمنية. منعرف إيش الأشياء هذه وكيف إن إحنا نحاول إن إحنا نوجد حل للمشكلة هذه.

0: صباح الخير يما، كيف انتو؟ هي ما قد بتفعلوا من صباح الصبح؟
1: قمت يا ابني فعلك صبوح دافي قبل ما تصير العمل.
0: يما ليش بتتعبي نفسك؟ انا عاد بزلي صبح من خارج، انتي بس ريحي نفسك.
1: كيف اريح نفسي وانت ما بش احد ينتبه لك؟ كم لي اقول لك يا ابني، خليني ازوجك وانت ما رضيت. قد زوجت اخوتك كلهم وقلبي ارتاح عليهم الا انت، حسي عندك وشكلي عاد اموت وعادني ما قد تطمنت علي.
0: الله يطول في عمرك يما. او شكلش تعبي يما. يما لا تقلقي هكذا، عاد انتي عزوجيني وعاد تفرحي بعيالي، وانا اوعدش ان قدو قريب. انتي بس ادعيلي ولا تشغلي بالش بي، فالحين خليني ازيل الدواء، قدر الوقت اخر ولازم اكون في النقطه بعد نص ساعه. اقول ليش لوفي لي الصبوح ابي الزمعي والصباح هناك انا وخبرتي.
1: ناهي ناهي ابني ولا يهمك، وعد عمل حساب خبرتك معك.
0: الله يبارك في شمه، امانه ان انت احلى ام في الدنيا. هاتي هاتي يدش، هاتي يدش ابوس. يمه الله يحفظك ويطول في عمرك ويخليش لي. صباح الخير يا نبي.
2: صباح النور يا فندم، ما شاء الله انت وقتك مضبوط مثل الساعه.
0: هذا من اخلاق رجل الامن، وضروري ما يكون منضبط وملتزم. انت تعرف ان احنا بنحمي الناس ونحمي الوطن. اليوم ام جميع فعلت لنا صبوح، صبوح من حق البيت.
2: الله يفتح عليها خالتي فاطمه. الان نقوم نشوف شغلنا وبعدين نرجع نصطبح.
0: يا الله رضاك ورضا علينا. مواذي مواذي جينا من صباح الصبح وليش مسرح هكذا يا اخي؟ اين الرخصه؟
3: بتدور ما هو؟ شكلك جننت من الصبح. هيا اصبح اصبح وخرم فوق سيارك قبل ما اخليك انت ولا ارض سوي. يلا
0: ما شاء الله ما شاء الله، والله عد لسانك طوي. وتهنجم على رجال الشرطه، ها حسابك عيكون عسير.
3: عيكون ما هو؟ شكلك ما تعرفش من اكون وابن من انا في هذا القريه، وما هي مكانتي انا ومكانتك انت.
0: اعرفك تمام التمام ومن تكون، والامر ما يهمنيش. قلت لك انت الرخصه وعد تشرفنا في القسم.
3: قلت لك راجع نفسك قبل ما أخلي الطلق تحجر في حلقك ثمن الكلام الذي بتقوله. يلا من هنا
0: للمرة الأخيرة أقول لك انزل وتي الرخصة. انزل
3: بل أقول لك بعد يدك بخريطك من هنا بخرط بعد تعال فلت.
1: يا الله، بين حس بوجع في قلبي. يعلم الله ما قد به، أكيد ما بالشيء، وكل أولادي إن شاء الله كلهم بخير. أيوة أيوة.
2: أنا يا خالف فاطمة، افتحوا الباب افتحوا الباب بسرعة جوالكم.
1: ناهي ناهي ناهي. خير يا ابني؟ ما به، قد كسرت الباب.
2: يا خاله ابني ايش سوى ابوه؟
1: ها؟
2: ابني شيخ القريب فواز كونه واخذناه للمستشفى، بس يا خاله جميل قد وصل للمستشفى وقد مات.
1: ما هو ابني مات؟ ما هو ما بتقول يا ابني؟ ابني سار العمل، كيف قتلوه وليش قتلوه؟

0: شدي حيلش يا خالة، هذا قضاء الله والحمد لله. على كل حال هم قبضوا على جاني وعياخذ جزاء بإذن الله، رغم أنها ابن الشيخ حقنا، بس الشيخ هو اللي سلمه للمحكمة عشان يحاسبه.
1: أنا يا بنتي عاد أنا مش مصدقة للآن إن ابني راح وما عاد بسر طول حياتي. كنت أشتي بسرح عريس وأفرح بأولاده، بس راح غدر ونتيجة شخص غير مهتم بحياة الناس، وشايف إن جميع الذي في القرية عبيد له علشان فلوسه ومنصب أبوه واسمهم في الدولة. المهم يا بنتي أنا مره مؤمنة بالله وهذه خيرة الله، بس قلبي أجلس محروق طول عمري، وادعي من وقت مبني راح إني ألحقه، ما عاد بش هدف في الحياة عيش له، لازم أسير لي عند ابني أحسن.
0: لا تقوليش هكذا يا خالة، الله يطول بعمرش ويخلش لنا. أنتي مش بس خالتي وام زوجي، أنتي أمي، بعد ما راحت أمي الله يرحمها وعد عيشي وصنا ومعانا، والله كريم.
1: الذي مكتوب من الله يا بنتي حيابه، غيرنا عمري ما عاد أسامح الشخص الذي قتل ابني وحرمني من الفرحة فيه، وإن شاء الله إن شاء الله أشوف الجثة هامدة مثل ما شفت ابني.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف انت يما؟ والله انك دنا فاقد لش كثير كثير.
1: حي الله بنظر عيوني. انا يا ابني تاعبة شوية وقلبي محروق على اخوك. يا ابني الدموع ما تفارقنيش ونفسي يموت، ما عاد اشتيش اعيش.
0: يما لا تقوليش هذا الكلام، الله يرضى عليش. عادكم عتعيشوا وتقبرونها ان شاء الله. هيا ما رايش اسمعي، قررت انا وسلمى اني اشتجي تعيشي عندنا في بيتنا، وإلا نجي نعيش عندش في البيت. ما رايش؟ ما عاد يجلسوش لوحدكم.
1: ماشي يا ابني، جو انتو عندي، اما انا ما عاد فلتش بيتي ابدا. ومرتك الصراحة مشي مقصرة معي طول الوقت، وهي معي وتجلس تسمع لهمومي، وهذا الشي يا ابني ساعدني كثير. بتسمعني طول الوقت، ما بتضبحش حتى من كلامي، رغم اني اكرر الكلام نفسه طول اليوم. الله يريح عليها مثل ما ريحتني. قلت لها عندي خيرات وما قالتش ابدا اشتي يسير بيتي. من دونها انا كنت عاد اجنن.
0: وكيف تشتينا نفلتش وانتي اساس حياتنا؟ وعندي لج يما خبر اليوم عي فرحش قوي.
1: خير يا ابني؟ ما هو
0: اليوم الصباح حكموا على فواز قاتل اخي بالاعدام، وعي نفذوا الحكم بعد اسبوعين.
1: خيرة الله يا ابني. والخبر ليش عي فرحني؟ ليش لما يموت يعني عي رجع لابني او ما هو؟ غير لازم يكون عبرة للناس الذي بيفكروا بنفس طريقته، وتكون عندهم حياة الناس ما هيش لعبة بين يديهم.
2: هيا انت غداء، الغداء جاهز. ما رأيش يا خالة أفعلش أعشاب مفيدة لصحتش قوي؟
1: ماشي يا حبيبتي، لأن الأعشاب عتردني من الغداء. هاليوم أنا فارحة قوي، ابني عايت غداء معانا وقد لي منه خيرات.
0: الله يحفظكم إمه.
1: ويحفظك يا ولدي، بس لا تنسي قدوة نسر نعزي بيت الجيرة. بنتهم ماتت وعادي صغيرة، لا حول ولا قوة إلا بالله، مرضت بمرض خبيث. الله يعافي الجميع يا بنتي منه، ويكون في عون أمها. أمانة إن قلبي مفطور عليها قوي.
2: ولا يهمش يا خالة، غدوة بعد الصبوح ولما يصيروا الجحال للمدرسة نصير نفعل الواجب. الآن هيا هيا قوموا غداء. خالة بواحدة في الباب تشتي تبسرش، وجالسة تبكي بحركة مدري مالها ومدري ما تشتي.
1: هو انتي وعادك ما بتستحي جيتي لبيتي ما تشتي؟
3: يا اختي صبري يا اختي، انا بكي محروقة على ابني. ابني في ضيقة، وبعد اسبوعين هي دموع وما تعرف ليش ثاني. انتي كنتي بتبكي مثلي وحاسة بقلب الأم.
1: أنا بين ابكي على ابني الذي ساره في عمر الزهور، قتله ابنش الله لا سامحه، قتله لأنه ابن شيخ ولأنه معاكم مناصب ومعاكم فلوس، قتله ولا هو حاسس برودة الدم.
3: أنا عارفة أنني أم الذي قتل ابنش، بس ابني عيعدمه بعد أسبوعين. أنا داري أنه ابني كان مستهتر، بس هذا الأزمة غيرته، كان سيء قوية. لكن اللي حصل له علم إن الحياة مش سهلة والناس كلهم مثل بعض. أنا ابني أخطأ، أنا معترفة، بس أنتي ممكن تمسحي دموعي وترحمي قلب أم بتخسر ابنها الوحيد الذي ادته للدنيا بطلوع النفس.
1: ابنش إذا مات صح ما عيرجعش ابني، بس عيكون عبره لغيره والذي مثله.
3: وأنتي لو سامحتي عتكوني رحمتيني، وعتكونوا مثل طيب للناس الذي تقدر تغفر وتعفو وترجع أمل لحياة الناس. أرجوش فكري في الموضوع، من عفا واصلح كان أجره على الله.
1: خير خير إن شاء الله، خير إن شاء الله، ما يكون لكل خير. يلا يلا سيري ليش من هنا، يلا
3: فكري لا تنسي.
0: سلمى أمي قلت لها 3 أيام وهي حابسة نفسها في غرفتها، أو رجعت لها الأزمة مثل أول ما مات أخي، وكأنها رجعت لحالة الكآبة. وكنت أقول أن أمي تجاوزت المسألة، بس للأسف شكلها بتعيش في قرية الأمل المفقودة، هذا المرحلة الذي يعيش فيها الإنسان الحزين وما يعرف يطلع منها أبدا إلا بتقديم تنازلات وعدم إنكار الواقع الذي حصل معه. هيا نسر نشوف أمي. هيا
2: يلا هيا نسر نبصرها.
0: السلام عليكم يما.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف أنتوا يما؟
1: الحمد لله يا بنتي. هيا كويس أنكم جيتم عندي، تعالوا جلسوا. أنا اشتيكم يا عيالي في موضوع مهم، بس ما اشتيش أحد يعارضني، علشان يا عيالي أعرف أكمل حياتي بدون مشعور بحزن. يا ابني جت لها هنا أم فواز، لو تبصر مرحمها، دموعها وكلامها مش راضي يروحوا من أذني ولا يفارقوني من بالي. أنا بصراحة يا ابني أشي أتنازل عن الحكم الذي صدروا على ابنها. ابنها صح جرحني وألمني وخلاني أخسر ابني اللي هو قرة عيني، ولازم يتحمل نتيجة عمله، بس أنا عن نفسي غفرت له علشان لكسر قلب أمه، وأنا عرف تماما إيش يعني كسر القلوب. ما اشتيش حد يتدخل في قراري هذا أبدا أبدا.
0: وأنا يما ما شتدخل في قراركم أبدا أبدا، وعمري ما شكسر لكم كلمة، وبالعكس يما أنتوا أجركم عند الله كبير، والمغفرة تحرر الإنسان من قيود الحزن والمرارة، وتعطي للشخص الذي أساء لنا فرصة للتغيير. هذا درس للجميع أنهم يتعلموا كيف يسامحوا، لأن الله سبحانه وتعالى يغفر جميع الذنوب. من بكرة يما أنا شاسير أقدم تنازل وأعمل كل الإجراءات، فقط هو بيبقى في السجن 6 أشهر وهو الحق العام، وبعد هذا عيخرج.
1: الله يجزيك يا ابني كل خير، أنت فعلا ريحتني كثير.
2: أنداري يا منصور، قد لنا من موضوع أخوك الله يرحمه 7 أشهر، ومن يوم ما خرج قاتل أخوك من السجن سمعنا عنها أخبار غريبة.
0: خير؟
2: سمعت أنه متغير مع أهل القرية، وأن أخلاقه صارت غير، وتبرع بنص أمواله في بناء المدارس وكفالة الأيتام، وسمعت أنه سمى مدرسة باسم أخوك. يعني فعلا هذا كان درس له، مثل ما أنت قلت بالضبط.
0: فعلا سبحان مغير الأحوال من حال إلى حال، الله يديم عليه هذا النعمة ويفتح على أمي، لأنها كانت سبب في تغيير هذا الإنسان وتضميد جرح قلب أم، ويرحم أخي ويجمعنا فيه ذات يوم.
2: آمين يا رب.
4: بكون سعيد جدا لما أسمع ناس في اليمن عندهم قلوب على بلدهم وبيعملوا برامج رائعة مباركة، وأتمنى أننا ألقى الناس الرائعين هذولا. الحلقة هذه إحنا بناخذها من الإنترنت، وإحنا مش عارفين من بيعملها، لكن وجدنا أن فيها مواد رائعة نقدر نستفيد ونفيد منها. أحبتي، وصلنا إلى آخر فقرة من فقراتنا لهذا الليلة، فقرة المزامير. عن نقرأ مزمور في الليلة هذه كما بنقرأ في كل ليلة، وأنصح كما بنصح في كل يوم، اكتبوا المزمور هذا، خاصة الذي ما عندهمش الكتاب المقدس، اكتبوا وشوفوا قبل ما تناموا، لما تقرأه وتصلوا به، كيف أن الله عطرح بركة وعتناموا نوم رائع ومبارك، وعيكون كلها بركة. نستمع للمزمور، ورب يبارككم ويعطيكم ليلة سعيدة كلها بركة وكلها سعادة. صبحوا على خير، وألقاكم في حلقة يوم غدا.
5: كتاب المزامير، المزمور 34.

أبارك الله في كل وقت، تسبيحه في فمي دائما، تفتخر نفسي بربي، يسمع الودعاء فيفرحون. عظموا الله معي ولنرفع اسمه معا. طلبت الله فاستجاب لي وأنقذني من كل مخاوفي. انظروا إليه فتشرق وجوهكم ولا تخجل أبدا. هذا المسكين صرخ فسمعه الله ونجاه من كل متاعبه. ملاك الله يعسكر حول من يتقونه وينجيهم. ذوقوا وانظروا ما أحلى ربنا، هنيئا للرجل الذي يتوكل عليه. اتقوا الله أيها الشعب المخصص له، لأن الذين يتقونه لا يفتقرون إلى شيء. تحتاج الأشبال وتجوع، أما الذين يطلبون الله فلا يحتاجون إلى شيء من الخير.

تعالوا يا أولادي وأصغوا إلي فأعلمكم تقوى الله. من أراد أن يتمتع بالحياة ويرى أياما طويلة فيجب أن يمنع لسانه عن الشر وشفتيه عن الكذب ويبتعد عن الشر ويعمل الخير ويبغي السلام ويتبعه، لأن عيني الله على الصالحين وأذنيه تصغيان إلى دعائهم. لكنه يقف ضد الذين يعملون الشر ليقطع من الأرض ذكرهم. يستغيث الصالحون فيسمعهم الله وينجيهم من كل متاعبهم. ربنا قريب من الذين قلبهم مكسور وينقذ الذين روحهم منسحقة. متاعب الصالح كثيرة لكن الله ينجيه منها كلها، يحفظ كل عظامه فلا يكسر واحد منها. الشر يميت الشرير والذين يكرهون الصالح يعاقبون. الله يفدي نفوس عبيده وكل من اتكل عليه لا يعاقب.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضي الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.